هذه أغنية عديد حجار، هي في الأصل لسيد حجاب، وتقريبا الكلمات متاعها هي اللي خليت عديد الحجار يخوك المنحة متاع الأغاني، أغاني المسلسلات والأفلام. في حديثنا العمار الشريعي أكيد موجود عديد الحجار، أكيد موجودة أيضا مها صبري، يمكن نقول عمار الشريعي، أيضا نقول عمار الشريعي اللي اقترب من ذائقة الجمهور، اقترب من ذائقة النقاد أيضا على حد سواء، براءة رهافة قل النظير متاعها حتى لليوم، يعني برشا يشوفوا أنه ملك المقطوعات الموسيقية وأحد الذين وضعوا الموسيقى التصويرية لحياة أبناء جيله ومعاصره. يعني عمار الشريعي يساهم بموسيقى بألحانه في تشكيل وجدان هذا الجيل اللي تفتح الوعي متاعه على الحقبة، النجم نقول المعقدة، اللي تلونت فيها تقريبا كل الأشياء التثقيفية الغنائية بجل الموسيقات العربية. طبعا كي نقولوا عشرات الأغنيات العاطفية والوطنية أيضا، تقريبا أيضا عمار الشريعي هو من أمهر عازفي العود والأكورديون العرب، وصاروا جيل في أرض النقد والتحليل الموسيقي موسوعة كبيرة برشا، خفض الكبيرة برشا، تقريبا مادة ممتعة للمخصصين والمختصين أيضا، الناس الكل اللي يحب يتخصص في أي ميدان.

في ميادين الطرب أكيد يسمع عمار الشريعي، متخصص جدا، برامج إذاعية كبيرة، عناوين متعددة، غواص في بحر النغم، وأيضا البرنامج التلفزي سهرة الشريعي. أنا نجم أقول أنه سيد الموسيقى التصويرية، يعني بصمات على أعمال خالدة. إنجاز عمار الشريعي المذهل في تأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية واضح، تجاوز دوره فيها حدود المصاحبة الموسيقية للدراما، يعني هو المعبر الصادق على كل الأعمال الدرامية. ذكروا رأفة الهجان الجزء الأولاني، أيضا ذكروا أن مجموعة من المقدمات من 10 مسلسلات التلفزية، والموسيقى التصويرية يعني زينب والعرش، دموع في عيون وقحة، ليلة القبض على فاطمة، الأيام، مارابيسك، رأفة الهجان، هذا كل عنده دور فيهم، حديث الصباح والمساء، رايو سكينة، شيخ العرب، همام، الشوارع الخلفية، يعني موسيقى أفلام. ذكروا فيلم البريء عام 86، تقريبا عشرات الأغاني لحنها البرشة مطربين، منهم ألبوم كامل لميد الحناوي. وكي نقول عمار الشريعي نقول يعني ساهم في كل المقطوعات الموسيقية، في أيضا شهرة أفلام كثيرة وخليها تحظى بمنزلة رفيعة في وجدان المشاهد. يعني شكون ينسى موسيقى فيلم تيتانيك للمخرج الكندي جيمس كاميرون؟ يعني أكيد ما ننساوه شيء، أكيد أيضا ما ننساوش عمار الشريعي. يعني موسيقى عمار الشريعي فيها فلسفة، فيها تعامل مع الصورة، فيها نجاح أيضا. يعني هو صحيح من جيل سبق برشا الجيل اللي حب موسيقى، نقولوا مولود عام 48، متوفى في تقريبا 7 ديسمبر 2012، عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي. نقول أنه كان مخضرم، يعني الحق على الجيل العمالقة أيضا، وبالموسيقى اللي تعلمها وصلنا احنا موسيقى حلوة برشا وحبينا موسيقى. لكن في حديثنا لعمار الشريعي اكيد كل انسان عنده بدايات، وكل انسان عنده اشيائه الخاصة كيفاش بدأ، مش الناس الكل يعني بديت لقات لوحة يعني في الاطار اللي هي تحب تلقى روحها فيه. عمار الشريعي يعني لحن اول اغنية عنوانها امسك الخشب لما صبري مجانا في ديسمبر تقريبا عام 89، يعني وخر شوية في الشهرة متاعه. وهي بعد رحيلها مع صبري في مشوارها الفني، اكيد الغنية مظهرتش بالكده، لكن عمار الشريعي مع النغم هذا ظهر بالكده. يعني اول نغم عمله مع صبري يعني نجح بالكده، نسمع شوية منه. تفضل امسكوا الخشب.

ماضي ساعة وعشرين دقيقة. طبعا الأغنية هذه أمسك الخشب يا حبيب ما صبري ما صبري، توفيت عام 89 شهر ديسمبر تقريبا بعد رحيل مها صبري. خرجت الحكايه هذه يعني انه كي نقولوا عمار الشاعي، يعني نقولوا الموسيقار الكبير عمار الشاعي اللي كان اكتشاف الست مها، يعني هي اللي اكتشفته، هي اول ما قدمته كملحن بعد ما كان عازف اكورديون. الحقيقه تعرف في برشة الترويت ما كان ملحن اغاني هي عمار قحكي الحكايه هذه في مقابله صحفيه لمجله القاهره عام 1990. قال انه اول لحن قدمته وما خديتش عليه حتى مليم هو واحد من اجمل ملحن على روحه حكي امسكوا الخشب يا حبيب اللي سمعناها تولي قدمته مع صبري. وكنت تعرف انه باش يقد لحن بالكدا، هو كان يعزف الخلف نتاعها وراها يعني يعزف. وفي ليله كانت الفرقه سهله في دار مع صبري، قالت له يعني هذا عود بليغ حمدي اعزف لنا لحن عليه شويه. وبعد شويه جاء اللحن هذايا بتاع الاغنيه هذه اللي شفنا فيها برشا موسيقى جديده وجو مها صبري، يعني غنيته ومعطته حتى مليم هذا على قول عمار الشريعي. طبعا بعدها خدمها مع فيفرادي وقدم لها برشا اغاني قصيره، خدمة ورد جزائريه عام 1980، اغاني يعني جيت على في فرقة تجربة فرقة الأصدقاء، يعني كان وقتها يوازن بين المؤلف الموسيقي والملحن. طبعا أهم عيوب وحكى عليها عمار الشريعي، قال أنا لا أجيد التخطيط لا أجيد الدعاية عن نفسي، قال لو كنت أجيد التخطيط من البداية لكنت وزنت بين الدراما والتلحين يعني، وبعد شوية على الأغاني وقعد يخدم في العمل الدرامية. لكن نجم نقول أنه عمار الشريعي في عمله الموسيقية الكل مع سيد حجاب جينا زي الريحة اللي سمعناها في البداية أو الأغاني اللي ما انتصرتش جماهيريا خليته ممكن يتجه نوعا ما إلى العمل الدرامي. هو جسر كبير من الموسيقى، يعني ممكن كي نحكيه على النقاد الكل يقولوا أن عمار الشريعي هو الجسر الأمثل، يعني هو يكاد يكون الأوحد للجمهور، تفاصيل وخبايا الأوساط الموسيقية الكل يعرفها، يعني كان الوحيد القادر على معرفة أسماء اللي غنيوا في الكورس مراه الكورال وكل المغنيات من الأغاني القديمة والمغنيين أيضا اللي غنوا الأغاني القديمة والأغاني أيضا القديمة كان يعرفها، يعني عازف في البداية وأداء في العزف منفرد وقدرة على تبسيط المعلومات الموسيقية وتوصيلها إلى المستمع، يعني حتى إنسان يكون غير خبير يفهم. والإضاءة خلينا نقول هو أضاء على مواضع الطرب، على أسرار الغناء، على أفكار التوزيع، على التجديد اللحني من غير ما يثقل. يعني هو في تحليله أغاني أم كلثوم ولا أغاني عبد الوهاب تلقى تحليل شافي وكافي وظافي. يعني وقت اللي بدأ الشريعي في تأليف الموسيقى التصويرية أواخر السبعينات كانت الأعمال الدرامية وقتها في السينما والتلفزة تحاول أنه تعبر التحولات التطورات الأشياء اللي ولا يحبها المتابع المشاهد بين ظفرين، يعني حقبة درامية بامتياز تاريخ الوطن العربي تقريبا الكل. ربما يفسر عمار هذا التوجه إلى محبته للأعمال القصيرة، يعني الأعمال الموسيقية القصيرة مش الموسيقى الطويلة. كي نقولوا عمار الشريعي نقولوا انطلقت مسيرة عمار الناجحة تقريبا في الموسيقى التصويرية والألحان لمسلسل نديم عام 1982، تعاون مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي مع المطرب علي الحجار وصنعوا مع بعضهم الكل على كاليش بجيت بعلي الحجار أغاني ما تتنساش، يعني إبداعات كثيرة ساهمت في تشكيل وجدان المتفرش. يعني ما نحبش ننسى مسلسل أيام عام 79 اللي الشريعي كان تقريبا هو المسلسل اللي وصلوا إلى القمة مبكرا، يتألق فيه تألق كبير برشا وهذا مع عدي الحجار، والمسلسل كله تقريبا نموذج تذوب فيه موسيقى والحان الدراما مع عمار الشريعي، يعني ثنائية التعاون مع شعراء ومع مطربين في شتى المدارس. يعني تعاون عمار الشريعي مع أسماء مش أسماء معينة، ليه مع الناس الكل تقريبا. نحكي على الأيام، نحكي على أبناء العزاء شكرا عام 79، شهد ودموع عام 83، عصفور النار المصروي عام 2007. لكن النقطة الوحيدة أنه قال أنه أعماله مع وردة ما كانتش ناجحة، هو أعترف. نسمعه طبعا أحباب ثم نعود.

0: ليس.
1: هذا لحن من ألحان عمار السياعي لوردة الجزائرية. طبعا كل حد وذوقه في الطربيات، نشوفه أنه أعماله الغنائية نوعا ما هو يعترف أنه مقصر مع الأعمال الغنائية، لكن في الدراما حاجة أخرى، يعني مسكون بفكرة البحث عن مسارات غير مطروقة. يبدو أحيانا عمار الشريعي يئن تحت وطأة الذاكرة الموسيقية الواسعة المختزنة، آلاف من الألحان تفاصيلها، ويفاجأنا بقفزات غير مألوفة بين درجات السلم الموسيقي. يعني يبحث عن أبعاد جديدة باستخدام مفاجئ لشذرات مقامية. عمار الشريعي المغني صوت الحقيقة قوي، ملقاش الحق متاعه، ملقاش حظوته. كان عمار أسس فرقة الأصدقاء عام 1980، واهتم بأغاني الأطفال، وتولى منذ سنة 1991 حتى 2003 وضع الموسيقى والألحان للاحتفالات متاع الأطفال وقتها. ولم ينل عمار الشريعي حقه بوصفه مغني متمكن، أدى كثير من الأغنيات والرباعيات في كثير من الأعمال الدرامية باقتدار، لسيما اللي فيها كالطبع الشجي الحزين تتماشى مع أموره الشخصية. مقطع من أغنية القمر لسيد حجاب مسلسل عصفور النار، يا حبايب لملموني. عمار الشريعي غنى أيضا في برشة تترويات كما فيلم البري، وقرر أنه يؤدي أغنية من أغاني هذا الفيلم، أغنية الدم في فيلم البري، وقرر أنه يؤديها بنفسه بقوة، أيضا بقوة الإحساس، لأنه عرف أنه حتى حد من نجم يقدمها كيف هو. أهم أعماله غنائيا رباعيات مسلسل راية وسكينة الشاعر أحمد فؤاد نجم، وهنا نشوفوا الاختيار والتنفيذ كان جيد جدا، التعبير عن كل ما هو درامي في العمل. يعني كان أداؤه شديد الصدق، شديد الحميمية بين ظفرين. اللي يرجع يسمع يعرف أنه عمار حب الموسيقى هذه. طبعا عمار رحل يوم 7 ديسمبر 2012 64 سنة، ما عاش ياسر 64 سنة، يعني ما شبعناش بموسيقى عمار الشريعي، لكن اخترت لكم حاجة بصوته هو يحكي على أهم عمل رأفة الهجان، موسيقى رأفة الهجان بإمضاء صوت عمار الشريعي.
2: هي أولا مقطوعة من مؤلفات الموسيقار عمار الشريعي. رأفة الهجان لها تأثير على الشيخ وعلى الشاب وعلى الطفل، كله حفظها. فقلنا أن جملة جميلة وتحليلية جميلة، فقلنا نقولها.
3: يعني هو الحقيقة من باب الحق هي برضو كانت من أكثر يمكن الافتتاحيات ومن أكثر مسلسلات تأثيرا على الرأي العام، يعني برغم من تحفظي لكن ما لقيتش مبرر لهذا التحفظ تماما. يعني باختصار شديد نقدر نقسم مزيكة رأفة الهجان المقدمة إلى ثلاث أجزاء. المفتتح، احنا اولا في سلم لا الصغير، سلم لا مينير، نهاوند على الحسيني عشان ما يزعلوش مننا الاخوان اللي بيحبوا المزيكا العربي، بنقسم لثلاث مناطق الحقيقة ممكنة. هي اولا المفتتح، ثانيا اللحن الرئيسي وما يتبعه من معالجة، ثالثا السولو اللي بتعزفه الكمانجا، وهو هنا بننتقل الى مقام الراس. بس تعالى نمسك حتة حتة، تعال نبص المفتتح كده شكله ايه، مين اللي بيعمل الافتتاحيه.
2: هو حوار متبادل ما بين بريمو كمان وما بين السكوندو كمان، هو حوار يدرس يعني جميل جدا، لان البريمو كمان بيقول من المنطقه العليا قوي، والسكوندو كمان مع الشلوهات بيقولوا من منطقه السفلى. فهو حوار شيق جدا، يعني يا ريت تتولاه انت بالتحليل يعني.
3: طب تسمح نسمعه مع بعض؟ يعني الدخول إذن البريمو كمانج او الكمانجات الاولى في الفرقه.
2: أيوة
3: يعني
2: الكمانجات
3: اللي بنحمل عليهم التقل بتاع
2: لا انت ما عندكش تحميل على سكوندو بريمو. السكوندو في دي بالذات اصعب من
3: البريمو. السكوندو اللي هم الكمانجات الثانيه مفروض عادة ما تتحمل
2: هي اللي عليها
3: العظم بتاع المسألة. نسمع الحوار ده.

0: هكا ان شاء الله اعطينا حقه عمار عشرين. نحكيو شويه لعادل امام. عادل امام كنقول عادل امام نقول مسيره فنيه بدات في الستينات، يعني كنقول عادل امام نقول واحد من اعظم نجوم السينما والمسرح في العالم العربي، يعني تالق في ادوار مختلفه بين الكوميديا والدراما، استخدم الموهبه نتاعو الفطريه في التعبير عن هموم كل المجتمعات باسلوب بسيط وذكي خلاه قريب من قلوب الجمهور العربي على مدى عقود. يعني واجه عادل امام العديد من التحديات والامور الفنيه ديما فيها تحديات، لكن حافظ على مسيرته الفنيه على مواقفه اللي تعبر على وعيه وثقافته الواسعه. يعني عادل امام قام بكسر النمطيه. عادل امام خذا برشا نجاحات كبيره في المسرح والسينما والتلفزه، يعني قدم أعمال خليت أثر قوي في الثقافة العربية، أبدع في مسرحيات كما الزعيم ودرست المشاغبين، أفلام أيضا تناولت قضايا اجتماعية وسياسية بطريقة هادفة، وأصبح رمزا للفن الراقي يجمع بين الترفيه والرسائلات. يعني استمر في تقديم أعماله رغم مرور الزمن، حافظ على مكانته كأيقونة فنية ما تتكررش في العالم العربي. يعني كي نحكي على مثلا نحب نقارن شويه يوسف شاهين، يعني شخصيه الشرير التصقت بالممثل القدير محمود المليجي، واخرجوا من النمط في فيلم الارض اللي يعد من اعظم ملامح السينما المصريه. يعني بشر المليجي بدور اخر، بمستقبل اخر، بمستقبل واعد، بمستقبل جيد في الادوار الجديده، والمونجين تجاهلوا النقلة النوعية هذه ولم تفتح للمليجي أبواب. عادل إمام لا، ما تحش في نفس الخطأ. عادل إمام ما لقاش روحه في المأزق هذا. يعني ممكن نرجع للكاتب محمود السعدني اللي عنده طاقة كبيرة يعني في الكتابة أيضا وفي التمثيل. تخلى مع عادل إمام لكن قعد في نمطية. يعني محمود سعدني راه قبل ما يكون ممثل كان كاتب، و عادل إمام ما قعدش محصور ومنحصر في شخصية السيد أو الرجل اللي يزم يضحك، ليه عمل مرحلة أخرى، مرحلة النضج. دخل عادل إمام السبعينات بوجه مختلف، تحرر من تنميط الأدوار الثانوية، ولا يشارك في أفلام عندها طابع جماعي وانتشار واسع. الحقيقة تميزت المرحلة متاع عادل إمام في الفترة ذيك بالأفلام التجارية اللي فيها مشاهد جريئة ممكن لا تلبي الذوق العام، في أحيانا تلبيه، لكن النجم الكوميدي الأول اللي يضحك الناس بذكاء، اللي يذبهم بخفة ظله، اللي قدم أفلام بسيطة ومرحة. وعادل إمام يعني قدم عام 75 علامة فارقة في مسيرته في فيلم اللعبة الخفية مع فريد شوقي، وبدأ اسمه يلمع كاسم يبيع، بيع يجيب يعني رباح. مشي لك الأدوار المساندة إلى دائرة النجوم الكبار، ما بداش من الأول نجم 100%، وتنوع التجارب متاعه بين المسرح والتلفزة، وحقق الحقيقة نجاحات لافتة في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، مسلسل أحلام الفتى الطائر، وتألق إلى جانب فريد شوقي في فيلم رجل فقد عقله، وتابع تقديم أفلام ومسلسلات ناجحة حتى وصل عام 81 نقطة تحول محورية في فيلم المشبوه اللي شكل تحول كبير في مسيرته. عادل إمام أظهر قدرة كبيرة على أداء أدوار معقدة مزج بين الكوميديا والدراما والمأساة والأكشن، غادر صورة المضحك فقط، ولا فنان شامل متكامل. وجسد عادل إمام مشهدا إنسانيا مؤلما في فيلم مشبوه بشخصية ماهر. طبعا كي نحكي على شخصية ماهر، شخصية تلقات برشا صدمات، مزدوجة، يعود إلى السجن، يلقى السيارة متاعه اللي كانت مصدر رزقه تحولت إلى حطب، وزوجته يعني اللي خانت الثقة متاعه، وينهار وداخليا في صمت. يعني حسينا كل شيء مع عادل إمام، الضحك والانهيار وكل شيء، يعني فنان شامل. يعني نجم نقول المشهد ينحت وعي عادل إمام ووعي الجمهور بعادل إمام. يعني عادل إمام من كونه ممثل نمطي إلى فنان واعي، مشروع حقيقي يستحق التقدير وتقريبا كيقولوا غير عادل امام بعد فيلم مشبوه بوصلت الاختيارات نتاعو كومبليتوم، يعني قلل عدد الاعمال اللي شارك فيها وركز على نوعيه اللي تعتبر نوعيه جيده وتعبر عن واقع الطبقه المتوسطه والبسطاء اللي مثلوا الاغلبيه بطبيعه. يعني عادل امام في تجديد مستمر وواجه بعض الاخفاقات في نهايه التسعينات وتكرار الحقيقه بعض الادوار اللي ارهقت الجمهور، خاصه وقت اللي خرج محمد هنيدي، لكن استوعب عادل امام بسرعه التحولات وقرر انه يتاقلم ويعيد تقديم نفسه بشكل جديد.
1: بخلي بالك من العيال يا بتعة.
2: حاضر يا اخويا في عيني.
1: يلا سوقوا بقى.
2: يا سعيد
3: يا اخويا يا
2: بس يا رشيدة يا اختي بس.
4: يا جماعة أنا زعلت جدا والله، الباقية بحياتك.
2: حياتك الباقية يا سيدي، حياتك الباقية يا اختي، حياتك
4: الباقية يا اختي. مش
5: عاول اللي بتعمله
4: ده يا
5: ولاد. البيه
4: في حياتك يا
5: باشا، البيه في حياتك يا فندم.
1: شفتني وانا ميت؟ اجنن وانا ميت. حلوه اللعبه دي
4: قوي،
1: عجبتك
4: قوي.
1: يلا نلعب عروسه وعريس.
4: ايه
2: ده يا شيخ؟
4: ايه اللي بتعمله؟
2: ايه ده يا شيخ؟ ايه يا شيخ ده؟
4: ايه؟
2: يخرب بيت سنينك.
4: غير طبيعي اللي بتعمله ده.
1: وعمال اسلم علينا يا جدع. انا يعني
4: يا سلام، حقيقي انتوا لطاف والله، انتوا لطاف جدا.
1: والله انت اللي مسخرة يا شيخ.
4: ضحكنا كفايه وهرجنا ولعبنا كتير، مش كده يا باجت؟
1: ايوه.
4: ايه رايكم بقى دلوقتي يا اولاد نبتدي الحصه من اولها خالص؟
1: ما احنا قاعدين مع بعض بقى. هي ساعه الحظ دي بتتعوض؟
4: لا هتتعوض ان شاء الله، ادي احنا قاعدين مع بعض. النهارده هنتكلم عن القيم المطلقه.
2: ايه نعمل ايه
4: النهارده يا اخ مرسي؟ هنتكلم عن القيم المطلقه.
2: انا مش هتكلم معاك.
1: انا مش حاضر اتكلم الصراحه.
4: ليه؟
1: نعم
4: ليه؟
1: انا ما احبش اتكلم عن حد هو مش موجود.
2: ايه الكلام
4: ده؟ مش كلام.
2: ايه الكلام دي؟ هو التعليم باظ من شويه؟ جاي المدرسه عشان نتكلم ولا عشان نتعلم؟
4: لحظه واحده من فضلكوا، انا فاهم.
2: ولا لحظه ولا بيننا وبينك اي حاجه.
4: ده كلام في العلم المنطق.
2: عملت ايه
4: يا ابني؟ ما هو مش معقول كده يا اولاد. انا ما كملتش حصه، ما كتبتش التاريخ حتى. مرسي يا مرسي يا مرسي
2: يا نعم. نعم يا ابنتي، عايز حاجه من الشارع؟
4: الشارع ايه يا ابني؟ احنا قاعدين على قهوه ولا ايه؟ اتفضل قوم اكتب على السبوره.
2: ايه؟
4: اكتب على السبورة.
2: اسمها الصنبورة. الصنبورة
1: حلوة وصنبورة.
4: يا بهجت لو سمحت مش عايزة اسمع صوتك خالص. تفضل قوم اكتب على السبورة.
2: اكتب ايه؟
4: همليك دلوقتي.
2: مش بعرف اكتب.
1: ابصر.
4: وبعدين فضل
2: لازم على الصنبورة؟
4: لازم على الصنبورة.
2: فصلوا مشوار لغاية الصنبورة.
4: ازي طولك ده انت قاعد على طول. عيب يا ولد.
2: تاكسي الصنبورة يا باشا لو سمحت. على شغل
4: بسرعة.
2: هو انا اللي سيء؟ يا سلام، هنا الصنبورة. شكرا يا باشا، كامل عدات 90 قرش. مع السلامة يا امير.
4: من السهل على الانسان أن يقلد صوت الحمار، ولكن من الصعب أن يكون له القدرة على التحمل والصبر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا معلني في الألم
4: لأنه في هذه الأحوال

0: تكتبي ايه؟
1: مليتك دلوقتي.
0: ما سمعتش؟
1: لا سمعتني.
0: سمعت بس بستعبط.
1: طب يا مرسي تاني مرة لو سمحت ما تستعبطش.
2: ممكن؟
1: تفضل. من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار.
0: قبلتي قبلتي قبلتي.
1: أيوة تحت أمر.
0: أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة. واحدة واحدة.
1: أفتكر إن الست الوالدة ملهاش دخل أبدا باللي إحنا بنعمله ده.
0: طب مليني واحدة واحدة.
1: حاضر.
0: عشان بستوعب وأنا بكتب.
1: حاضر.
0: واحدة واحدة.
1: حاضر.
0: حضر لك الخير يا ضنايا. واحدة واحدة.
1: من السهل
0: واحدة واحدة
1: على الإنسان
0: واحدة واحدة. وبعدين وبعدين ضحكنا كتير، هناخد السنة كلها ضحك ولا ايه؟
1: عندك حق.
0: واحدة واحدة.
1: مينا
0: واحدة واحدة.
1: أنا ما قلتش غير مينا.
0: وهي مينا دي شوية. واحدة واحدة مصرمعة على ايه؟ لسه السنة قدامنا طويلة.
1: حاضر يا مرس. ميم نون.
0: ميم نون
1: تبقى مينا.
0: ميم نون.
1: من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار، ولكن من الصعب أن يكون له القدرة. اللي كتبته ده يا مرسي؟
0: مينا.
1: فين التكملة؟
0: تخت خلصت. ايه هكمل على هدومي؟ هجيب تختة من عند امي؟ هصرف على الحكومة بقى ولا ايه؟
1: اتفضل اقعد.
0: نعم؟
1: اتفضل اقعد.
0: انا كنت قاعد. كنت قاعد. وجاي بتاكس، هروح بتاكس. انا كنت قاعد. لازم تجيبوا كلام روحكم؟ يا نهار اسود مريض ب60 نيلة يا جدع. يا خبر اسود. ما انا كنت قاعد. كنت متنيل على عين اهلي وقاعد. طب عيني في عيني كده كنت قاعد وما كنتش قاعد؟ لازم تمشوريني يعني؟ عاجبك طولي؟ هتدفعي لي ثمن العطله اللي اتعطلتها دي؟ وقافل المحل ورايح للسنبوره وجاي بالسنبوره واخد تاكسي وجايب التاكسي وجاي. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
3: بتحطي نفسك في مواقف بايخة.
1: طلعوا كراريس الفلسفة.
3: ما معناش
1: كشاكيل.
3: ما عندناش
1: أي ورقة فاضي.
3: ما جبناش.
1: ليه ما جبتوش كراريس الفلسفة؟
3: نسينا.
1: إيه اللي نساكوا يا شطار؟
3: جل من لا يسكو.
0: جل اعترض بقى على كلام ربنا.
1: طيب كويس قوي بايت هنا كويس. في ثلاث كلمات يا اولاد مهمين جدا اللي هم الحق الخير الجمال.
0: خبر اسود على اليوم اللي مش فايت. ايه اللي دخل علينا الفصل ده؟
1: مفيش حاجه دخل.
3: استنى بقى ما نشوف البلاوي اللي دخلت.
1: مفيش حاجه دخل.
3: كنا قاعدين. اللهم اللهم في دي فراشه.
0: ايه
3: فراشه؟
0: لا ده دبور.
3: دبور.
0: اه
3: ما هو ده اللي انا كنت عامل حسابه.
0: دبور جامد.
3: ادعيت الامر يا جماعه.
0: حصلت بقى
1: الاثنين والاربعه. انا مش شايفه حاجه
3: بس احنا شايفين.
1: اصل سخنطت
0: قوي
1: كل واحد مكانه. لو سمحت كل واحد مكانه ارجوك. انا

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة عقد جلسة الافتتاحية والانطلاق في مباشرة مهامه، وطلع رئيس الدولة على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره المهم في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وزارة الفلاحة تعلن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد. تتواصل إلى غد الأربعاء دورة إعادة التوجيه الجامعي ليتم إعلان نتائجها يوم الرابع من سبتمبر. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيهان بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه استنادا إلى عدة أسباب من بينها الصحي والاجتماعي لتتم دراستها من قبل لجان مختصة. في العالم، مصادر إعلامية عبرية تكشف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خلال لقائهما في القدس المحتلة على أن يتولى ضابط أمريكي الإشراف على نزع سلاح حركة حماس خلال المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن قطاع غزة. وكان كوشنر التقى أمس الأول في القاهرة رئيس مكتب حماس السياسي خليل الحية بحضور الوسطاء. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.

هي كلها ذروة من قمم النصوص الغنائية العربية. يعني كان مأمون الشناوي قادر على صياغة نصوص، أيضا نصوص قادر على الوصول بالمؤدي إلى ثلاث حالات متباينة. يعني الألفاظ يظن القارئ أنها عامية بينما هي عربية فصيحة، حالة سلطنة، حالة تركيز تام. كي نحكي هنا نحكي على الجو اللي يتجلى في أحلى حلة، بديع جدا في كتابة، بديعة أيضا جدا أغنية ودارت الأيام، الأغنية الرابعة والأخيرة في ترتيب الأغاني اللي غنتها أم كلثوم من كلماته. ورأت أم كلثوم أنه تسندها في التلحين إلى الفنان محمد عبد الوهاب بعد ما لحنها بليغ حمدي الثلاثة أغاني الأولى اللي غنيتها المأمون الشناوي، أنساك دا كلام، كل ليلة وكل يوم، وبعيد عنك حياتي عذاب. على الرغم أنه عبد الوهاب استغرق فترة طويلة برشا في إنجاز اللحن هذا، لأنه بوسعنا الآن أنه نعرف عليش عبد الوهاب عام 71 بالضبط، نص تكتب 69 تغنى 71، استغرق فيه تقريبا 3 سنين. عليش الشيء هذا؟ أنه نكتشفه بسهولة أنه أم كلثوم كانت على حق أنه اختارت عبد الوهاب، وعبد الوهاب كان على حق أنه ابطى في اللحن هذا، لحن محمد عبد الوهاب اللي فيه تعمق المعنى وتعمق التعبير وتعميق الموسيقى وبحث موسيقي مطول. فما برشا يقولوا أنه الأغنية مأخوذة من أغنية ليبية واللحن مأخوذ من أغنية ليبية، الموسيقى تأخذ من هذا وذاك، لكن المعاني المتآزرة بين ظفرين المتجاوبة في الجو العام للأغنية تخلينا نشوفوا أنه النغم هذا عبارة عن نحت مارسو عبد الوهاب في غابة كلثومية ثرية بما فيها.

Thank you.

Thank you.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم، ويؤكد أن إصلاح قطاع التربية والتعليم سيكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة. رئيس الدولة يتحول إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة عقد جلسته الافتتاحية والانطلاق في مباشرة مهامه، ويؤكد دور المجلس المهم في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. رئيس الجمهورية يستقبل سفير فنلندا بتونس الذي أدى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. عضو الغرفة الوطنية للدواجن محمد علي حلواس يؤكد أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والارتفاع القياسي في درجات الحرارة أثر بشكل ملحوظ على العرض مقابل الطلب، وتسبب في نفوق ما بين 15% و 25% من الدواجن. على موجات الإذاعة الوطنية أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي يؤكد أن البنك المركزي راسل موافق الأسبوع الماضي المجلس البنكي والمالي، وحث البنوك على قبول مطالب الحصول على قروض على الشرف دون فوائد أو ضمانات. بداية من اليوم وحتى 5 سبتمبر الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق في معتمدية مجلب العباس من ولاية القصرين. في العراق كتائب حزب الله العراق تهاجم رئيس الحكومة علي الزيدي وتتهمه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة، والتنظيم يؤكد أن شروطه لأي مقاربة مع أي حكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة تتمثل في خروج القوات الأمريكية من البلاد وخراج القوات التركية من شمالها. وطالبت كتائب حزب الله العراق بحل قوات البشمركة الكردية، معتبرة أنها تشكل خطورة على وحدة العراق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة 11.

0: لكن أين يهودا؟
1: يهودا يهودا، هيا هيا لندخل على أبينا.
2: أجل، هيا هيا.

0: مرحبا يا أبي، لقد عدنا بسلام. كيف حالك؟ وكيف مرت هذه الأيام التي سافرنا فيها؟
1: نعم يا أبي، لقد كانت رحلة مفيدة، فقد أكرمنا عزيز مصر هذه المرة وحصلنا على زاد يكفينا.
2: أجل، أكرمنا ذلك الوزير يا أبي، واستضافنا عنده 3 أيام، وكان في غاية السخاء والكرم معنا.
0: الحمد لله يا أبي.
1: والآن هيا نوزع المؤونة على القوم أيها الإخوة. هيا
2: هيا،
0: تعال أنت، تعال أنت.
3: من أنا؟
0: نعم أنت، أنت خذ خذ حصتك واذهب إلى أهلك.
3: شكرا شكرا، فإن الفاقة والعوز والقحط قد نلوا منا. شكرا شكرا.
1: تعال أنت، خذ حصتك وبعض الثوب لعيالك.
4: شكرا شكرا يا شمعون، شكرا، لقد أنقذتمونا، فعيالي كادوا يموتون جوعا وعطشا.
1: هيا أسرع، لا بأس، أسرع أسرع إليهم بالزاد.
4: شكرا يا شمعون شكرا.
1: نادي أحد عيالك كي يساعدك.
4: أجل سأنادي عليه في الحال.
5: أيها الحاجب.
6: مولاي،
5: ما أحوال الرعية؟
6: بخير وعلى خير رغم هذه السنوات العجاف يا مولاي.
5: حقا أيها الحاجب، هذه السنوات عجاف، لكن معاناتنا هانت بوجود يوسف على رأس خزائن الدولة، فقد عم الخير وازدهرت مصر وصارت قبلة لكل الأمصار والبلدان القريب منها والبعيد.
6: نعم يا مولاي، فيوسف هذا جعل من مصر جنة على الأرض، فلم نشعر قط بالخصاص رغم الجفاف.
5: لهذا أيها الحاجب، اذهب إليه أنت ونبوة وأبلغاه سلامي ورضاي عنه.
6: حاضر يا مولاي.
7: ومضت سنة كاملة لم تجد فيها السماء بمطرها، ولم ترتوي الأرض، ولم تنبت شيئا، فنفد الزاد وعطشت الأنعام في بلاد كنعان، ولم يبقى أمام إخوة يوسف إلا أن يعاودوا الكرة ويتوجهوا إلى مصر لطلب المعونة من جديد.
0: لقد اجتمعنا اليوم هنا لنشد الرحال إلى مصر قصد جلب المعونة، فقد نفد كل شيء لدينا.
1: نعم يا روبين، لقد أوشكنا على الهلاك.
2: أجل يا شمعون، أنا أتوق لرؤية مصر من جديد، وخصوصا ذلك الوزير الكريم.
0: كل ذلك يا هدى يجعلنا نعقد العزم على الذهاب إلى هناك.
2: ولكن ألا تذكرون شرط الوزير؟
1: أجل، يريدنا أن نصطحب معنا بنيامين ليتأكد من صدق نيتنا معه.
0: ولكن كيف سنقنع أبانا بذلك؟
3: السلام عليكم أيها الإخوة.
8: وعليكم السلام يا بنيامين.
0: ماذا هناك يا بنيامين؟
3: ما بالكم مجتمعين هنا؟
0: نحن عازمون على إعادة زيارة مصر.
3: ذلك عين الصواب، فديارنا خلت من الزاد والطعام وكاد قومنا يهلكون.
2: أتريد يا بنيامين الذهاب معنا إلى هناك؟
3: كما تعلمون لا يمكن أن أقوم بشيء حتى أستشير أبي في ذلك.
1: وأين تركته الآن؟
3: إنه في محربه يتعبد.
0: هيا نذهب إليه ونستعطفه في خروجك معنا.

0: السلام عليك يا أبي.
1: سلام الله عليك يا أبي.
0: يا أبي، كما تعلم السماء لم تمطر هذه السنة، ولم نحصل على أي محصول، ونفد ما جلبناه من مصر، فأصبح قومنا على وشك الهلاك. اسمح لنا أن نرحل إلى مصر لنطلب الزاد والطعام مرة أخرى.
1: أجل يا أبي، نحن كذلك أوشكنا على الهلاك.
2: نعم يا شمعون، لكن يا أبي، طلب منا عزيز مصر آنذاك أن نحضر معنا أخانا بنيامين إذا رجعنا للمؤونة هذه السنة، وإلا لن يعطينا شيئا.
0: أجل يا أبي، طلب منا ذلك حتى يعلم صدق ما أخبرناه عن حالنا وحالك، بأنك فقدت صغيرنا واحتبست بنيامين لتتسلى به ويذكرك بيوسف. والله يا أبي، لا هي الحقيقة.
1: لهذا أرسله معنا حتى نزداد كيل بعير، إنه أمانة في أعناقنا جميعا، وبحول الله وقوته سيرجع معنا سالما.
3: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام
4: قال:

0: قبل.
1: صدق الله العظيم.
2: يا أبي، حال يوسف ليس كحال بنيامين.
3: أجل يا أبي، يوسف كان قدره أن يأكله الذئب.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام،
0: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: لقد علمت يا أبي كم كان ذلك الوزير كريما معنا، فحتى البضاعة التي أخذنا معنا لنبادل بها الطعام ردها إلينا.
3: نعم، إن ترسله معنا يا أبي سنأتي أيضا بالطعام والزاد الوفير. لا تعارض أرجوك، فإن فيه خيرا لنا ولقومنا. أتريدنا أن نهلك جوعا؟ فالقحط والجفاف نازل بنا.
2: أجل يا أبي، أرجوك لا تمانع في اصطحابه معنا.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام،
0: قال لنا

0: يحاط بكم.
1: صدق الله العظيم.
2: والله يا أبي هو في أعناقنا حتى نعيده إليك، إلا إذا غلبنا كلنا ولم نقدر على تخليصه.
3: ناشل أجل، نعاهد الله على أن نحفظه يا أبي، ولن يمسه سوء إلا إذا غلبنا أو هزمنا كما قال الرجل.
4: والله يا أبي نحلف بالعهود والمواثيق كلها لنحافظن عليه ولن يمسه سوء حتى نعيده إليك سالما إن شاء الله.
2: ماذا قلت يا أبي؟
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام
0: قال الله على ما نقول وكيل.
1: صدق الله العظيم.
3: والله إنك تعلم يا أبي إنما نريد من خلاله المصلحة لقومنا، وأن نؤمن لك وله ولأنفسنا حياة طيبة.
2: شكرا على استجابتك يا أبي.
4: شكرا جزيلا يا أبي، شكرا.
5: أتعرف يا نبوة أنني أعزك كثيرا وأثق بك، وهذا ما جعلني أرتاح لمجالستك.
6: هذا واجبي يا مولاي، فأنا رهن لإشارتك، أفديك بروحي وبأعز ما أملك يا سيدي.
5: قل لي يا نبوة.
6: لبيك يا مولاي.
5: أنت الذي تأتيك الأخبار من كل بقاع مملكتي، أريد أن أسألك عن أحوال الرعية.
6: رعيتك هنا في مصر لا يأتيني من أخبارها إلا الخير، فالجرائم قلت والخير عم والمحبة بين الناس سائدة والأسواق منتعشة رغم سنوات الجفاف. إلا أن
5: ما بالك يعني يتردد؟ قل ما لديك.
6: سمعت أن بلاد كنعان تعيش ظروف قاسية.
5: أنفد الزاد الذي أعطاهم يوسف؟
6: يقال إنه نفد لديهم، ولكن يوسف ضرب لهم موعدا هذه السنة، ولعلهم في الطريق إلى هنا.
5: فليأتوا على الرحب والسعة.
7: طاب يومك، كيف الحال؟
8: الحمد لله على كل حال، إني جد متفائل، فمنذ أن هل علينا وعلى مصر الوزير يوسف عم الخير كل الديار، وما علينا إلا أن نحمد الله على كل شيء.
7: الحمد لله، فقد حباني الله في ظل يوسف بزوجة صالحة أنجبت لي طفلا وسميته يوسف تيمنا بوزيرنا العظيم. وأنت اليوم مدعون عندي في وليمة أقيمها فرحا بمولودي الجديد.
8: أعدت تقيم الولائم بعد أن كنت تقترض كل شيء وتجارتك كانت كاسدة؟
7: كانت كذلك قبل أن يهل علينا هذا الرجل الصالح يوسف، فتجارتي الآن في رواج مستمر.
8: صدقت، فهذا الرجل طالعه سعد علينا، وله الفضل في هذه النعم التي نتمتع بها في هذه السنين، ونرجو الله أن يديمها علينا.
7: آمين.
2: ها هي مصر.
9: الحمد لله، لقد اقتربنا.
2: الحمد لله، فرغم طول المسافة لم نشعر قط بأي تعب.
9: أجل يا روبيل، لقد ألفنا هذه الطريق.
2: الحاجة هي التي دفعتنا لذلك يا أخي، فلولاها لما أتينا.
9: لا تقل ذلك يا روبيل، هل تعلم الغيب؟ فقضاء الله وقدره هو الذي يتحكم في المسائل الغيبية.
2: استغفر الله، معك حق يا شمعون.
4: أين بنيامين يا شمعون؟
9: إنه هنالك على راحلته، ألا تراه يا يهودا؟
4: إنه هناك، ألم تروا كم كان أبونا متمسكا به؟
2: طبيعي يا يهودا، ألم نصدمه من قبل في يوسف وفرقنا بينهما؟
4: أجل يا روبل، فيوسف لا نعلم عنه أي شيء لحد الآن. هل ما زال حيا أم مات؟ وكيف يعيش؟ وأين؟
9: أتتحسر عليه يا يهودا؟ ما أذكرك به الآن؟ أما
10: أم ماذا؟ أكمل كلامك.
9: أما أصبحت عاطفيا بعدما كنت الشجاع فينا والمصر على قتله؟
10: لا تذكرني بذلك يا شمعون، جميعنا لم نكن نريده ولا نطيقه.
2: ما بال هذا النقاش الآن؟ ألم يمر عليه سنون كثيرة؟ إصرار أبي على بنيامين طبيعي لأنه فقد الثقة فينا، ولولا حاجته وحاجة القوم إلى الطعام والزاد لما باعته معنا.
9: أجل يا روبيل، لقد أفقدناه الثقة فينا.
10: ولماذا أوصانا بأن لا ندخل جميعا من باب واحد وأن ندخل من أبواب متفرقة؟
2: خشية علينا من العين.
10: صدقت يا روبل، فالعين حق، وحتى لا نصاب بمكروه.
11: ألا تعلم أن العين حق؟
10: صدقت يا زيالون، لكن قل لي، من علمك هذه القولة؟
11: أبي يا يهودا، هل نسيت أن أبانا نبي يوحى إليه من الله؟
10: أعلم ذلك يا زيالون. كفى كفى،
9: هيا هيا هيا أيها الإخوة، لنفترق الآن، وليدخل كل اثنين من باب، ولنلتقي عند باب قصر ذلك الوزير.
10: أجل، هيا بنا.
9: هيا
10: هيا بنا.
2: هيا هيا هيا، فلتأتي معي يا بنيامين.
3: كنتم في الاستماع للحلقة 11 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، عبد الصمد دنيا، إدريس تاجلي، محمد رزين، محمد تويرتو، عبد الحق بن المجاهد، جمال بن شيبة، عبد الرحيم أمين، عبد الغالي موفق، محمد خدي، وحسان مكيات. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
12: الإذاعة الوطنية.
13: الإذاعة الوطنية
12: تونسكم
13: معكم وين ما كنتم.
12: وين ما كنتم.

0: بلادي بلادي
1: خضرة بلادي.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: سيداتي سادتي أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في أسفار.
1: أسفار برنامج يعرض للمدن العربية الإسلامية بالاستفادة من أعمال الرحالة والجغارفة العرب وغير العرب قديما وحديثا لإبراز وقع الحياة اليومية ووجوه الاحتفالات بمختلف المواسم فيها.
0: أسفار يتتبع كذلك ما عرض لهؤلاء الرحالة من ضروب المفاجآت والطرائف والغرائب، وهم يجوبون أمصار العالم العربي الإسلامي سعيا لتحقيق معادلة الإفادة والترفيه في غير ما إملال وفي غير ما أكاديمية مبالغ فيها، ولكن كذلك في غير ما إسفاف يخل بدقة المعلومة ووثوقها.
1: والمدينة في الأساس محل اهتمام المهندسين والمعماريين الذين كانت ولا تزال اهتماماتهم تنصب على نواحي البناء والتشييد.
0: ومنذ القرن الماضي تحولت المدينة إلى موضوع أكاديمي يشغل بال الكثيرين في حقول العلم والمعرفة.
1: ومن العلوم التي شاركت المدينة أبحاثها ودراساتها علم الاجتماع والأنتروبولوجيا والجغرافيا والتخطيط.
0: تنوعت المصادر التي تعرضت للفكر العمراني العربي الإسلامي إذن، ابتداء من تلك التي اهتمت بالاجتماع السياسي إلى المصادر الفقهية وكتب الحسبة.
1: فالمصادر التاريخية والجغرافية التي تتحدث عن تاريخ المدن وخططها بالإضافة إلى كتب الآداب التي تمس السلوك الاجتماعي مسا مباشرا في إطار التعاليم الدينية الإسلامية، والوثائق ومصادر القضاء العربي الإسلامي التي تسجل حالات التنفيذ القضائي المنظم لعمليات البناء بالمدن الإسلامية، تعكس كلها صورا واضحة لنشاط الحياة ومظاهرها المختلفة داخل المدينة العربية الإسلامية.
0: ويزيد الكشف على ما جاء بهذه المصادر صورة المدينة العربية الإسلامية وضوحا، فهي تسجل حياة المدينة تسجيلا صادقا، وتبرز من ثمة أهمية الربط بين دراسة المدن ودراسة التراث المدون في المخطوطات والوثائق باعتبارها مصدرا مهما إلى جانب ما تبقى من آثار هذه المدن، لا سيما أن كثيرا من الجوانب الأثرية يتأكد فهمها بصورة سليمة في ضوء هذه المصادر التي كانت عنصر الاتصال الأساسي في طريقة تناقل الأجيال ثقافتها وخبرتها.
1: ويضاف إلى هذه المصادر التاريخية والجغرافية والعمرانية ما كتبه الرحالة والجغارفة العرب من نصوص دونوا فيها مختلف مراحل أسفارهم.

للونه ذهب ومرمر

0: نخصص هذه الحصة من برنامج أسفار للبلاد المصرية عموماً ولمدينة القاهرة على وجه الخصوص، وقد ورد في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار لمؤلف مجهول، رجح محقق الكتاب الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أنه لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري.
1: بلاد مصر في أول الإقليم الرابع لها من البروج الجوزاء ومن النجوم عطارد، وهي من أسوان إلى الإسكندرية، وخصبها وزرعها كثير جدا يسقى جميعا بالنيل.
0: والنيل من عجائب العالم، لا يعرف له منبع من تحت جبل القمر وراء خط الاستواء بتسع درجات ونصف درجة، يخرج من 12 عينا هنالك، يجتمع في بحيرتين هناك كالبطائح، ثم ينبعث من كل بطحة 3 أنهار، منها نيل مصر وغيره من الأنهار الكبار.
1: ويعلق المحقق أن كتاب البكري المعروف بالمسالك والممالك يعتبر المصدر الرئيسي الذي أخذ عنه صاحب الاستبصار، والبكري ينقل بدوره عن المسعودي وابن عبد الحكم جزءا مهما من معلوماته، ويضيف أنه أطلق على جبل القمر ذلك الاسم لأن لونه يتغير تدريجيا بالنسبة إلى كبر القمر التدريجي يوما بعد يوم.
0: وقد ذكر هوريشيس الرومي وهو مؤرخ من القرن الخامس الميلادي فيما نقله صاحب الاستبصار أن منبع النيل إلى موقعه 99,830 ميلا.
1: والنيل مخالف لكل نهر من أنهار الأرض، لأن كل نهر يستقبل الجنوب والنيل يستقبل الشمال، فهو مخالف لجميع أنهار الدنيا. وقال الشاعر: بلاد مصر شأنها عجيب ونيلها تجري به الجنوب.
0: ومما ذكره صاحب الاستبصار أنه ليس في الدنيا نهر يسمى بحرا ويما غير النيل، وليس في الدنيا نهر يفيض على الأرض ويزرع عليه ويغني عن المطر غير النيل.
1: وقيل إن بلاد مصر 3 أشهر درة بيضاء، و3 أشهر مسكة سوداء، و3 أشهر زمردة خضراء، و3 أشهر سبيكة حمراء.
0: وتفسير ذلك أن النيل إذا استوى طما جميع أرض مصر، فتبقى قراها وضياعها في رواب وتلال كأنها الكواكب، ويتصرف الناس بينها في الزوارق، فتكون الأرض كدرة بيضاء.
1: ويمكث عليها الماء 3 أشهر، فإذا قبض عنها الماء أخذ الحراثون في بذر الزرع، فتمكث الأرض سوداء إلى أن ينبت الزرع فتظهر خضرته 3 أشهر، فكأن الأرض مسكة سوداء لأنها تفوح منها رائحة طيبة عطرة.
0: فإذا كبر الزرع وظهرت خضرته كانت الأرض زبرجدة خضراء، وبقيت كذلك 3 أشهر إلى أن يصفر الزرع وييبس ويتناهى، كانت الأرض عند ذلك كأنها سبيكة ذهب حمراء، وبقيت كذلك 3 أشهر حتى يتم الحصاد.

0: وقد أورد غاستون فييت في كتابه القاهرة مدينة الفن والتجارة الذي عربه الدكتور مصطفى العبادي أن الاحتفال بوفاء النيل عيد الشهيد من أبهج الأعياد عند المصريين، فعندما يبلغ النهر أعلى منسوب يتجمع أهالي القاهرة حسب ما يذكر المقريزي في الخطط وينصبون الخيم على شطوط النيل وفي الجزائر، ولا يبقى مغن أو مغنية ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب إلا ويخرج لهذا العيد وتصرف أموال لا تنحصر.
1: ويؤكد الرحالة الأوروبيون صحة ما يذكره المقريزي، فيقول الرحالة تريفيزانو على سبيل المثال: عندما يبلغ فيضان النيل منسوبا معينا يرسل السلطان اثنين من كبار موظفيه مع أتباعهما إلى حدود المدينة لفتح الخليج وترك الماء يغمر الأرض،
0: ويخرج جمهور كبير من الناس في هذه المناسبة التي كانت أجمل أعياد السنة، فتقفل جميع الدكاكين ويبدو على الناس جميعا فرح عظيم وهم يشاهدون الماء يتدفق إلى الخليج.
1: وكتب ليو الإفريقي بعد تريفيزانو بعدة أعوام في حماسة مماثلة يقول: يقام في القاهرة في الأيام الأولى من الفيضان احتفال كبير، وتسمع فيه ضجة كبيرة من الصياح والموسيقى حتى يظن أن المدينة قد انقلبت رأسا على عقب، فتتخذ كل أسرة لنفسها قاربا تزينه بأرق الأقمشة وأجمل السجاجيد، وتتزود بكمية من الطعام والحلوى والمشاعل،
0: وينتقل جميع السكان إلى القوارب ويمنعون أنفسهم بقدر ما يستطيعون،
1: ويشارك السلطان نفسه وسائر الأعيان وكبار الموظفين في هذا الاحتفال، فيذهب إلى خليج يقال له الخليج الأكبر يحيط به سد، وهناك يتناول السلطان فأسا ويحدث صدعا في السد، ويفعل سائر معية السلطان الشيء ذاته بحيث ينهار الجزء من السد الذي يحجز الماء.
0: عند ذلك يندفع النيل بعنف إلى الخليج، ومنه ينساب إلى القنوات الأخرى في الضواحي والمدينة المسورة، وتصبح القاهرة نتيجة لذلك في هذا اليوم أشبه بمدينة البندقية، فمن الممكن أن تنتقل بقارب بين جميع أرجاء مصر وأقاليمها.
1: وتستمر الاحتفالات 7 أيام و7 ليال، بحيث إن ما يكسبه التاجر طوال السنة ينفقه في هذا الأسبوع على الطعام والحلويات والمشاعل والعطور والموسيقيين.

0: وفي سنة 76 و400 ألف أسس حي من أمتع أحياء القاهرة، وكثيراً ما أعجب به الرحالة في العصور التالية.
1: كان قبل ذلك مجرد سهل ملحي قاحل تتخلله بعض الكثبان، حيث نمت بعض أشجار التمر حنة والسمغ العربي، وأصبح المكان تدريجياً خالياً ومهجوراً ومهملاً.
0: وفي هذا الوقت قرر أحد كبار موظفي دولة المماليك ويسمى أزبك أن يشيد هناك حظيرة لجماله.
1: وعند الانتهاء من بنائها خطرت له فكرة إنشاء منزل له في هذا الموقع، فبنى عددا من الغرف وردهة للاستقبال، وأحضر عددا من الثيران والمحاريف لإزالة الكثبان التي في الموقع، وحفر بركة وأحاطها بمنتزه، وسرعان ما حذا حذوه أثرياء أهل القاهرة وأخذوا في بناء بيوت فخمة هناك.
0: وأقبل الناس على الإقامة في هذا الحي الذي أطلق عليه اسم مؤسسه، وظل إلى اليوم يسمى الأزبكية.
1: وحين يبلغ النيل أعلى منسوب له كان الخليج يفتح رسميا، ويفيض الماء إلى بركة الأزبكية، وكان يقام في هذه المناسبة احتفال كبير يحضره كبار الضباط وأعداد غفيرة. وإلى جانب المأدبة الرسمية كانت تطلق الصواريخ وتسير القوارب الكثيرة في البركة.
0: الحديث عن القاهرة ممتع، نكتفي منه اليوم بما ذكرنا، فإلى لقاء قريب قادم نعود فيه إلى استكمال هذا الحديث. نقول لكم
1: في الحفظ دمتم ودامت سعادتكم.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

يرى أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً.

كانت لهم جزاء ومصيرا.

هم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وكفى بربك هاديا ونصيرا.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الفرقان. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم، ويؤكد أن إصلاح القطاع سيكون وطنيا وديمقراطيا متاحا لكل التونسيين يكرس القيم، ويشدد على أهمية تلازم البعدين التربوي والتعليمي. رئيس الدولة يؤكد العمل على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك للمجتمع الأهلي. رئيس الجمهورية يتحول إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة عقد جلسته الافتتاحية والانطلاق في مباشرة مهامه، ويؤكد دوره المهم في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. انطلاق توزيع الكراسي المدعم على تجار الجملة دون زيادة في الأسعار. رئيس هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينفي ما تم تداوله بشأن وجود سموم فطرية أو متعفنة في مواد تباع بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويدعو إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة دون غيرها. في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، وزارة الفلاحة تعلن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة في نقاط البيع. في العالم، ترامب يرفض تمديد مذكرة التفاهم مع إيران وقد انقضى العمل بها أمس. أنباء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني بين تأكيد واشنطن ونفي طهران، وتقدم في المفاوضات بين إيران وعمان حول تحديد مسارات الملاحة في مضيق هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نسعى

0: الأهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان.
5: متابعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في رحلة الذكريات وساعة من زمان. بالنغم تنطلق حصتنا.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكون يتذكر برنامج نقوش على سطح الذاكرة اللي تحول عنوانه الحديث بلا شفاه، صوت عادل يوسف ومفيد الزهاق وتوقيع بوراوي بن عبد العزيز.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج. كلام في الإدراك والإحساس. جاء في تعريفات الجرجاني أن الإحساس هو إدراك الشيء بإحدى الحواس، فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو المشاهدات، وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات. شعر في الإحساس. أريد أن أحب حتى أجعل العالم برتقالة والشمس قنديلا من النحاس. أريد أن أستلم السلطة يا سيدتي ولو ليوم واحد، من أجل أن أقيم جمهورية الإحساس. شعر نزار قباني.
2: ساعة من زمان
3: كان أنا كان صديقي براوي بن عبد العزيز في الإذاعة، صاحبي المذيع براوي بن عبد العزيز راجل لذيذ، فكن يعني كان دايما أقول معاه صفا دي. قال لي صفا، أنا قلت له صفا صفا قوي، ولو تكون الدنيا عوية وتتحوي وقلبي فيها يتلوي، ولو القوي يأكل الضعيف ولو الضعيف يأكل القوي، أنا صفا وحكون صفا وحقول صفا، ولأجل أثبت قد إيه أنا صفا حكتب قصيدة عن صفا. صفا
4: البحر وأيام التعب. أبحث في ذاكرة البحر عن أيام التعب، ألهث خلف شعاع الشمس في قاع البحار، فماذا نجني من الجري وراء الأيام وهي تطوى في ذاكرة الأعماق. أنهض من تعبي لأحصي عدد الغابرين، وأغوص في أعماق المحيطات للبحث عن مراكب الأقدمين. الشمس لا تتعب والموج لا يكل، والأصداف تحفظ أسرار البحار. منهك أنا من كثرة الأسفار، أفتش في أطواء الموج عن مكامن الأسرار. رحلت مع الريح، تهت في فجاج الثبج، غيبني الجزر، عدت مع المد مشوش الأفكار. سألت رمال الشط، عانقت وناجيت سامق النخل، وجهت ألف سؤال إلى الموج عن الفرق بين الهزيمة والانتصار. نقبت بين خبايا التاريخ عن الفرق بين صرخة الولادة وحشرجة الاحتضار. يا أيها البحر، يا مملكة الماء، يا أيها الطوفان الحبيس، أين خبأت كل أسرار الدهور؟ معلق أنت في الفضاء، تحتك الغيهب المدلهم، وفوقك وحولك فراغ لا يحد. على شواطئك كم باح عشاق بأحلى الأسرار، فأين خبأت أسرار القلوب؟ وعلى صخورك كم تحطمت مراكب وعزائم، فأين واريت مراكب الأبطال وأين أخفيت عزائم الرجال؟ يا أيها البحر، يا أبا الأهوال، لن يموت على شفتي السؤال، وسأبقى مصرا على فهم المحال.
5: براوي بن عبد العزيز ولد الوردانين نهار 30 سبتمبر 1936. حياته كانت رحلة ممتعة عدها بين الإنتاج والإعداد والتقديم. حبوه المستمعين وتبعوا برامجه. من عام 1961 بدأت التجربة الإذاعية، ومن البرامج نذكر سمار الليالي، زيارة ونيارة، اخترنا لكم منا وإليكم، يسألونك عن تونس، صور من الحياة اللي دام لمدة 22 سنة، وبرنامج الأسرة البيضاء واللي بدأ عام 1968 وتواصل حتى عام 1987. هذا إلى جانب برنامج نقوش على سطح الذاكرة مع الشاعر الكبير نور الدين صمود واللي انطلق من عام 1983، وبرنامج حديث بلا شفاه.

سهرات لا تنسى. لقاءات إذاعية أعدها براوي بن عبد العزيز.

0: وبغنى، مختارات من الشعر والنثر والأخبار. إعداد وتقديم نور الدين صمود وبراوي بن عبد العزيز.
1: صور من الحياة.

0: صور من الحياة، برنامج يعده ويقدمه براوي بن عبد العزيز، يخرجه لحبيب بالحارث.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: سيداتي أنستي سادتي، مساء الخير وأسعدت سهرتكم وطابت أوقاتكم. الليلة يا سيدي اللقاء الثاني مع سيدي عبد المجيد بوديدح. سيدي عبد المجيد بوديدح، وما أدراك، نقول الكلمة هذه، يعني تجربة، رجل المسرح، تجربة في المسرح، تجربة في الصحافة، تجربة في الإذاعة، ذواق، فنان، والروح المرحة والخفيفة والظل اللطيف.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: براوي بن عبد العزيز علم من أعلام الإذاعة التونسية، قيمة إعلامية ورصيد كبير من البرامج والمنوعات اللي مثلت جزء من ذاكرة التونسي، كما برنامج صور من الحياة وسهرة الأحد اللي انطلق عام 1964 وتبدل اسمه بعد باش يولي صمار الليالي، ثم لسهرات لا تنسى. وكان يستعين في برامجه بزوز أصوات رائعة ومتميزة في قراءة النصوص، وهما كروان الإذاعة عادل يوسف والصوت الإذاعي الجميل للسيدة مفيدة زهاك.
4: أنا أزعم أني قارئ جيد للنصوص، لكني أنتج برنامجا هو حديث بلا شفاه الذي كان نقوش على سطح الذاكرة، ولكن ما نقراش أنا. علاش ما نقراش؟ نعطيه لزميلي عادل يوسف، لأني نحس أن عادل يوسف ومفيد الزهاك عندهم إضافة أخرى للنص بطريقة قراءتهم. هاك الطريقة هذيك ما عنديش أنا، بحيث لو كان أنا منها ما أكتبه، كي تقراه أنت ما تلقاش فيه الحلاوة اللي يعملها عادل يوسف، يعني بعد ثالث.
5: طبعا
4: بعد ثالث في الـ في الـ في الكتابة الإذاعية. والكتابة الإذاعية كتابة صعبة لأنها تبنى على التصور.
6: كيف يمكن للإنسان أن يهرب من أيامه؟ أين يخبئ بصمات الزمن القاهر المحفورة في وجهه وقلبه وعقله؟
7: يهتم الإنسان بتنظيف كل ما حوله، بل إنه يحرص على تنظيم أسابيع لتنظيف أحياء القرية أو المدينة، إلا أننا ما سمعنا أن الإنسان منذ نشأته قد اهتم بتخصيص ولو ساعة واحدة من زمن لتنظيف عقله ووجدانه من أدران الكذب والنفاق والجشع والكراهية.
3: براوي بن عبد العزيز غادرنا يوم 22 أفريل 2014، لكن اسمه باش يبقى محفور في قلوب المستمعين.
8: ساعة من زمان.
3: نخليكم مع مسمع من برنامج نقوش على سطح الذاكرة، حصة تبثت بتاريخ 19 أوت 1997.

0: شواطئ النهار. كان الشاعر يجلس إلى البحر في ساعات هدوئه القليلة، فيراه بسيطا متراميا يحنو على أسراره ويعتز بغموضه، فيبدو وديعا مسالما يغري بالارتماء في زرقته الشاحبة، ويدعو إلى الغوص في عالمه المسكون بالروعة والفتون. وكان الشاعر يتأمل هذا البحر اللجي، فيعجب ممن يخاله خاليا من الخلق، والواقع أنه يمور بالأحياء العديدة المتنوعة، بل لعل أحياء البحر تفوق عددا أحياء البر من حيث الوفرة وضخامة المخلوقات وضآلتها أيضا. إن البحر عالم آخر يسخر بالحياة، ولكن الجالس إليه لا يرى مخلوقاته، ولا يعلم إلا النزر اليسير من سر وجودها وتعايشها. ويمعن الشاعر النظر ويقلبه بين لجج الأعماق، ثم يحلو له أن يتصور هذا الماء وقد تبخر، لتبدو ملايين الملايين من الأسماك والحيتان والقواقع والرخويات وشتى أصناف القشريات مكومة بين سهول البحر وأخاديده الممتدة عبر الفجاج التي لا يلحق بآخرها البصر. ثم فجأة يعود الماء صاخبا مرغيا مزبدا، وتفتر شفاه البحر عن بسمات عريضة تبدو على أقدام شواطئه أو في عميق أغواره، كأنها تسخر ممن يتصور أن هذا البحر شيء يسهل إدراك أسراره والكشف عن غوامضه ومخبئاته. ها هي الأمواج تعلو وتعلو، ثم تنفث الزبد فتبدو كأنها جبال من اللاذورد، وقد جللتها كثبان من الجليد، روعة ما بعدها روعة، تنطوي عليها مملكة الماء، وأسرار تتأبى على الفهم تنطوي تحت العباب.
1: ذكريات إذاعية،
2: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز، إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزير.
4: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في برنامجنا هذا الكمان جاتي سي رضا القلعي،
6: محمد عبد العزيز العقربي،
7: مايستر نان،
5: وتراليس يعني رياحي بدع في التلحين.
8: أنا شخصية تعجبني.
9: الشيء بالشيء يذكر،
10: إعداد مصطفى خريف،
11: عقد عقيق ومن العتيق،
12: إعداد وتقديم صحنون مختار.
13: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
14: في دار عمي سي علالة
15: سناب، يحكيوا على واحد حطاب
16: برق الليل.
17: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
18: برنامج فني يعده ويقدمه محمد.

قبل الأغنية كنا مع أبو راوي بن عبد العزيز، وتوا نخليكم مع مسامع من برنامج مع الأدباء الناشئين، إعداد وتقديم المنجي الشملي وهند عزوز، حصة تم بثها بتاريخ 31 ماي 1991.

0: حوار ثقافي أدبي تلتقون فيه أسبوعيا مع الأستاذ المنجي الشملي، يقدمه بالاشتراك مع هند عزوز.
1: سيدتي وسادتي، أجمل التحيات وأطيبها وأرقها من أسرة برنامج مع الأدباء الناشئين إلى كافة المستمعين وإلى أصدقاء هذا البرنامج ومحبيه. وكالمعتاد سنتعرف من الأستاذ المنجي الشملي عما سنقدم اليوم من كتاباتهم.
2: نعم السيد هند، وهذا مجلس جديد من مجالس برنامجي مع الأدباء الناشئين. إذا نشرع السيد هند، أنت فضلتي في قراءة النص الأول
1: الذي هو بعنوان إلى بقية
2: للسيد مجيد العتواني.
1: على الرصيف وبين الأزقة المقفرة يمتد بي المدى ويحمر كالمجمرة، على الشارع الأغبر يمتد بي الطريق إلى المقبرة. باقية، الريح منك موجة من العبير يستقبلني في كل ليلة مقمرة. يمتصني الرجع فأستقل العود والسارية. إليك يا لحن أشعاري على الرصيف أردد الأغنية وأكتب الملحمة. ينتفض الوجع في صدري كالصيحة الماردة، يحرق كل المواسم والأمسيات، يتوهج على الشموس المهلكات. الشارع في كفك أقفال، داره العتمة والساقية، ترتد فيها كسيحا كالغانية. كذلك ضمدتني وأجهشت القارئة، القارئة في كفي السطور الباقية. كف أفراحك وانتصب بأحزانك الراسية، على المواقد وبين النفايات وفي الأزقة الواقية. ذاك قدرك يا ابن المواكب والعاتية، الطريق في كفك يا سائلي، أقفال وصخور فلا تسأل عن الرحلة الآتية. وفي كفك أوجاع وبعض نور، وعلى الرصيف وبين الأزقة المقفرة ينتظرك الردى، ذاك ما في السطور الباقية.
2: شكرا لك سيد هند، وشكرا لهذا الشاب الذي جرب قلمه لينشئ هذه المقطوعة الشعرية القصيرة على النسق الحر أو على النسق الذي ارتضاه هو لنفسه. لا شك أن الكتابة الشعرية اليوم تجتاز قضايا وتمر بمشكلات قصوى، ولا بد لنا من أن نبحث عما هو الشعر اليوم. من المعلوم أن الشعر يتطور كما تتطور كل كتابة، ومن المعلوم أن لكل عصر شعره ولكل عصر كتابته، هذا لا يناقش فيه اثنان.
1: طبعا.
2: إلا أن الأمر الذي يطرح للنقاش هو ما هي الموازين الأصيلة حتى القليلة التي بها يمكن لنص ما أن يسمى شعرا. أقول هذا لا لوما على صديقنا مجيد العتواني، ولكني أريد أن أقف موقفا من هذه القضايا، أن أقف وقفة في هذه من هذه القضايا. قال صديقنا العتواني إلى باقية. لست أدري من هي هذه الباقية سيدة أنت، لعلك أنت تدرين.
1: السطور الباقية في النهاية، يقول السطور الباقية، ولكن العنوان إلى باقية يبدو لي غير منسجم مع ما جاء في آخر القصيدة.
2: لا أظن أن كلمة الباقية في آخر القصيدة مرتبطة بالعنوان، لا أظن.
1: نعم.
2: أنا يبدو لي أن باقية هي اسم أو نعت لامرأة. ثم أنه قال إلى باقية من وحي قصيدة لم تكتب. كتب قصيدة لهذه الباقية أم كيف؟
1: أم لم يكتب؟
2: لست أدري.

0: هو علامة بارزة في ميدان التربية والثقافة والبحث العلمي والكتابة الأدبية، الأستاذ الجامعي ومدير معهد دار المعلمين العليا ومدير المعهد القومي لعلوم التربية وممثل تونس في المجلس التنفيذي لليونسكو ومنتج برنامج مع الأدباء الناشئين ومسالك الكتابة الأدبية، الأستاذ المنجي الشملي. هو من مواليد أود 1931 بقصر هلال، ثم انتقل للعاصمة والتحق بالمعهد الصادقي، ثم واصل دراسته الجامعية في فرنسا اختصاص الفكر والأدب والفلسفة والتاريخ، وتحصل على شهادة التبريز عام 1959. درس فن الرواية والأدب المقارن والدراسات الأدبية الحديثة، وتحصل عام 1993 على الجائزة الوطنية للنقد، وهو من مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. مثل تونس لدى المجلس التنفيذي لليونسكو بباريس، نشر مجموعة من الكتب وترجم العديد من الأعمال للغة الفرنسية. نهار لحد 20 جوان 1980 انطلقت الحلقة الأولى من البرنامج الإذاعي مع الأدباء الناشئين، وهو كان موجه للشباب العاشق للكتابة الأدبية، فكان بمثابة المدرسة المفتوحة اللي وصلت عدد حلقاته الأكثر من 1000 حصة. تلفزياً قدم الأستاذ المنجي الشملي العديد من البرامج، وهو أيضا من بين الأسماء المهمة في تطوير الجامعة التونسية. ومن الستينات بدأ التدريس في جامعة 9 أفريل في تونس العاصمة، وتميز بالذاكرة القوية وباحترامه والتزامه بالعمل اللي يقدم فيه، بالإضافة أنه يتكلم العربية الفصحى بسلاسة وبأسلوب سهل. يوم 13 سبتمبر 2016 توفي الأستاذ المنجي الشملي بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري. يبقى اسم المنجي الشملي في قائمة الأساتذة الكبار في تونس، وأعماله باش تبقى خالدة ومرجع مهم في النقد الحديث والأدب المقارن في تونس.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
2: نواصلوا رحلة الذكريات ونرجعوا للتاريخ. 5 جويلية 1979، صوت صالح جغام وبرنامج أرقام وخدمات.
1: ساعة من زمان.
3: على يد كونسولات الزميل الحاج عمر، جمال الصحراوي والحبيب اللمسي على آلة الهاتف، محمد فرج بشير يسجل لكم مكالماتكم التليفونية. يشترك في أعداد هذا البرنامج رشيد الفازع، ليلى المجبري وصالح شغام. رشيد الفازع أعتقد لديه مشكل طرح عليه من بعض السادة المستمعين، تفضل رشيد.
4: فما مواطن كلمنا بالهاتف من مدينة نابل، يطلب من شركة النقل بنابل تخصيص حافلة بين الشط والبلاد، يعني نابل، خاطر يقول المسافة بعيدة ياسر، مش ممكن باش يمشيوا على ساقيهم، تقريبا كيلومتر ونص أو 2 كيلومتر، فيطلب من شركة النقل الجهوية بنابل تخصيص حافلة. اتصلنا بالشركة واعطانا
3: هو هدف البرنامج، جرب تصيلة. نعم
4: بالضبط، واعطونا الجواب، ان شاء الله نسمعوه من هوني بعض دقائق اخرين.
3: نعم، لانه سجل والاخ محمد فرجبشير يعد فيه للاذاعة وسنذيعه.
2: أرقام
3: وخدمات في الخدمة عن طريق الرقمين التاليين 282-391، 282-179. نحن هنا في الإذاعة نتصل بالمواطنين من الآن وإلى حدود الساعة 9:30 ليلا بدون انقطاع، فريق كامل على الذمة. شكرا على الانتباه.
2: شكرا لفريق خزينة الإذاعة التونسية على المساعدة في توفير المادة المسجلة، وباش نواصلوا رحلة الإمتاع والمؤانسة من عدد إلى آخر في ساعة من زمان. أجمل تحيات انتصار المانع في الإعداد والتقديم، وملتقانا في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي، وذلك بمناسبة تحوله أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمناسبة عقد جلسته الافتتاحية والانطلاق في مباشرة مهامها. رئيس الدولة أكد أيضاً أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنياً وديمقراطياً متاحاً لكل التونسيين، وذلك خلال إشرافه على يوم العلم. انطلاق توزيع الكراس المدعم على تجار الجملة دون زيادة في الأسعار. عضو الغرفة الوطنية للدواجن محمد علي حلواس يؤكد أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والارتقاء القياسي في درجات الحرارة تسبب في نفوق ما بين 15 و 25% من الدواجن. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. وارتفاع أسعار النفط مع تلاشي أمال وقف الحرب بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

0: يا خالق الأرض والشمس والدجى والبدور، وخالق الروض والزهر والندى والغدير، اجعل هذا اليوم مباركا مليئا بالبشائر والفرح والتوفيق لكل مستمعين الأوفياء. إلى هؤلاء الأعزاء نقول لهم عبر الأثير: أسعد الله يومكم بالخير والعافية.
1: اصحى

القلب عضو مهم بالدرجة الأولى في جسم الإنسان، وهو موطن الأحاسيس والانفعالات. القلب المليء بالخير والأمل يفيض بالطمأنينة والبشر، ويبعث الأنس كما هو حال الروض المزهر بالعطر والجمال والنسيم الطيب والصداح. حبذا لو نجعل قلوبنا تنضح محبة وأحاسيس رقيقة. كل ما تريده أو تتخيله أو تحلم به من الخير سوف يتحقق. الثقافة عمل هادف إلى خلق رؤى جديدة والمشاركة في تكوين إنسان جديد. لماذا نغضب حين تستهلك الصداقة عمرها الافتراضي؟ ليس هناك طريق ممهد للفضيلة، فالطريق إليها دائما شائك. إننا نحمل في داخلنا كل العجائب التي نبحث عنها خارجنا. المعرفة قد تعطي وزنا، لكن الإنجازات تعطي بريقا، والناس ترى الإنجازات أكثر من الوزن. حاول دائما أن تبلغ الهدف ولا تقف لتتشكك، لا يوجد شيء صعب، والبحث دائما يكشف لك الطريق. طابع البريد هو الشيء الوحيد الذي يسافر إلى كل مكان على حساب الآخرين. قالت الأزهار: هذه الأرض للشاعر ولي، وإذا ما شاعر عنها رحل، نصف عطر الأرض، نصف الماء، نصف الظل والضوء رحل.

لا اختلاف في مكانة الموسيقى في حياة البشر وجميع الكائنات، إنها بأنواعها المختلفة ذات سلطان متفرد على وجداننا. والموسيقى الصاخبة توقظ داخلنا إحساساً وتأملاً عميقاً في صانع موسيقية هذا الكون. قال ابن الرومي في حب الوطن: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودرت هالكا.

قالت الشاعرة نجمة إدريس: أحفادك الصغار يحلمون بكلمة بيضاء وابتسامة وزهرة تحملها حمامة وعالم وضيء. إن حب الأجداد للأحفاد يفوق محبة الأبناء، والعلاقة بينهم أكثر لينا وتوددا ورحمة. ليتنا نسعى لمد هذا الجسر المتين من المحبة والمودة.

القمر أنيس السهارة والسمار والمحبين، كما وصفه الشعراء وتغنوا به في أشعارهم. عن القمر يتحدث العلم بطريقة مختلفة ويفصح عن حقائق أخرى، وذلك منذ نزول الإنسان على سطحه. كان ذلك في شهر جويلية سنة 69 و900 وألف، وكان يوما مهما في تاريخ العلم حين نجح رواد الفضاء الثلاثة أمسترونغ وألدرين وكولينز في الهبوط على سطح القمر. الجاذبية على سطح القمر أقل من جاذبية الأرض، إذ تساوي سدس الجاذبية الأرضية. خلال الرحلة إلى القمر لابد من اللجوء إلى الدوران في فلك معين قبل أي هبوط على القمر، فالرحلة من الأرض إلى القمر لا تأخذ خطا مستقيما.

يقول الدكتور إبراهيم عباس إن الطريقة التي يربي بها شعب أطفاله هي مرآة حاضر هذا الشعب ومستقبله أيضاً. أطفال كل بلد هم براعم حاضرها وقواعد مستقبلها بما يقدمه لهم من خبرات وما يزودهم به من معلومات وما يمكنهم منه من نشاطات وما يغرسه فيهم من مقومات ومن قيم ومهارات وتنوع اتجاهاتهم وتكوين شخصياتهم. وهذا يأتي عادة ضمن عدد من وسائل التنشئة والمؤثرات.

لأجل عيون الطفولة، لأجل الوجود.

من البديهي والمسلم به أن الإنسان مدني بالطبع، وأنه مهما كانت قدراته وكفاءاته عاجز أن يعيش وحيداً وأن يوفر لنفسه كل متطلبات الحياة، وبالتالي فهو مرتبط حتماً بغيره وفي جميع مراحل حياته. فالحياة جماعة أو لا تكون بالمفهوم الصحيح. وإذا كان من قدر الإنسان أن يجتمع بغيره، فعليه أن يتقيد بعديد الشروط التي تفرضها تلك الصلة المحتومة، وأهمها أن يلتزم الفرد بواجبات كثيرة لابد من توفرها لسعادته الخاصة وسعادة المجموعة التي ينتمي إليها. من ذلك الحرص على التمسك بالسلوك القويم والأخلاق الحميدة وكسب المعارف والمشاركة في العمل المفيد للجميع. ومن الأخلاق الكريمة والسلوكات القويمة ألا يشعر المرء بعقدة العظمة والتعالي على الغير، لأنه مهما تسامى وتعالى ومهما تكبر واختال وتشامخ ومشى في الأرض مرحا لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا كما جاء في القرآن الكريم. ولذلك فعليه أن يتواضع للناس وأن يمد لهم يد المساعدة ويقبل آراءهم ويناقشهم بكل أريحية وطيب خاطر، كما عليه أن يكون متسامحا مع الذين يخالفونه في الرأي أو في المعتقد، وأن يحترم نظرياتهم حتى لو ناقضت أفكاره وباينت أهواءه ومشاربه. فالتعنت والتعصب والمعاندة ليس وراءها من طائل، بل لعلها لا تقود إلا إلى الشجار والضغائن والأحقاد. والتسامح حرية ومساواة وتعاون، وكلنا بشر نؤمن بكرامة الإنسانية جمعاء ونبني معا صرح الرقي والحضارة. ولا حقد يراودنا ولا جنس يباعدنا ولا لون يشردنا ولا إكراه في الأديان.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالصدق وجعل الكلمة أمانة ونهى عن الظن والبهتان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين الذي كان صدقه نورا في حياته وأثرا خالدا في أمته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في برنامجكم وتزودوا، حيث نزود قلوبنا بالوعي وعقولنا بالمعرفة وسلوكنا بقيم الإسلام التي تجعل الإنسان مصدرا خير وإصلاح في مجتمعه. حديثنا اليوم عن قضية قديمة في وجودها، لكنها أصبحت أشد خطرا في زمن السرعة وانتشار وسائل الاتصال. حديثنا اليوم عن الإشاعة وصناعة الرأي العام. كلمة صغيرة قد تبدأ في مجلس محدود ثم تنتقل عبر الهواتف والمنصات، تنتشر بين الناس وقد تصبح عند البعض حقيقة لمجرد كثرة تداولها. ولهذا جاء التوجيه القرآني واضحا جليا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنها آية عظيمة تؤسس لمنهج إسلامي في التعامل مع الأخبار: التثبت قبل الحكم، والتحقق قبل النقل، والعدل قبل إصدار المواقف. أيها المستمعون الأفاضل، لقد أدرك الإسلام خطورة الكلمة، لأن الكلمة ليست صوتا يذهب وينتهي، بل قد تكون بناء أو هدما، إصلاحا أو إفسادا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث قاعدة عظيمة في عصرنا، فالإنسان ليس مطالبا بأن ينقل كل ما يصل إليه، بل مطالب بأن يسأل: هل هذا صحيح؟ هل فيه مصلحة؟ هل يرضي الله أن أنشره؟ فكم من خبر انتشر بلا دليل، وكم من إنسان ظلم بسبب معلومة غير صحيحة، وكم من علاقة انقطعت بسبب كلمة لم تحقق. أيها المستمعون الكرام، إن القرآن الكريم عرض لنا نموذجا خطيرا من أثر الإشاعة في قصة الإفك، عندما تناقلت الألسن خبرا باطلا يمس بيت النبوة، وكان الموقف القرآني العظيم درسا للأمة كلها في ضرورة التثبت وحسن الظن وصيانة الأعراض. وقد قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالمؤمن لا يكون أداة في يد الشائعة، ولا يسمح أن يتحول إلى ناقل للظلم. أيها الكرام، لقد تغير شكل الإشاعة في زمننا. في الماضي كانت تنتقل من شخص إلى آخر، أما اليوم فقد أصبحت بضغطة زر تصل إلى آلاف وربما ملايين الأشخاص. وقد يشارك الإنسان في صناعة الرأي العام دون أن يشعر بإعجاب أو تعليق أو إعادة نشر، وهنا تظهر مسؤولية المسلم في الفضاء الرقمي. ليس كل ما يثير الفضول يستحق النشر، وليس كل ما يحقق الانتشار يحمل قيمة. إن بعض الشائعات تبنى على الإثارة، وبعضها يستخدم لإشعال الخلافات، وبعضها يهدف إلى تشويه الأشخاص أو المؤسسات أو زرع فقدان الثقة داخل المجتمع. والمؤمن الواعي لا يكون جزءا من هذا البناء السلبي. أيها المستمعون الأفاضل، لقد كان العلماء قديما شديدي الورع في نقل الأخبار. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول فيما اشتهر عنه: ليس كل ما يعلم يقال، لأن الحكمة ليست في امتلاك المعلومة، بل في معرفة متى وكيف تقال. هذا درس مهم لنا اليوم أيها الأحبة، فقد تكون المعلومة صحيحة لكن نشرها في وقت غير مناسب أو بطريقة خاطئة يؤدي إلى ضرر أكبر من نفعها. لذلك نسأل سؤال: كيف نواجه الإشاعة؟ نواجهها أولا بالتثبت، وقد قال الله تعالى: فتبينوا. ثانيا بحفظ اللسان، فالكلمة التي تخرج لا تعود. ثالثا بتقديم حسن الظن، فالأصل في المسلم السلامة، ولا يجوز أن نبني أحكامنا على الظنون. رابعا بتربية أبنائنا على التفكير النقدي حتى لا يكونوا أسرى لكل ما يقرؤون ويسمعون. رسالتنا إلى الآباء والأمهات: إن بناء الوعي الإعلامي أصبح جزءا من التربية. علموا أبناءكم أن السؤال ليس فقط من نشر الخبر، بل أيضا ما مصدره، هل هو موثوق، ما أثر نشره على الآخرين. فالمجتمع الواعي لا تهزه كل إشاعة ولا يقوده كل عنوان مثير. لذلك قبل أن ننقل الخبر، تذكر أنك قد تنقل مسؤولية، وقبل أن تنشر كلمة تذكر أنها قد تكون لك أو عليك. اجعل هاتفك وسيلة للصدق، واجعل حضورك في المجتمع حضورا يبني ولا يهدم. أيها المستمعون الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يحفظ مجتمعاتنا من الفتن، وأن يجعل ألسنتنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم طهر قلوبنا من سوء الظن، وألسنتنا من البهتان، واجعلنا دعاة حق ورحمة وإصلاح. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: الإذاعة الوطنية تسمع على موجاتنا
3: صالح الخميسي.

0: الشيخ الأول
1: محمد الحداد.
2: حط برجدانا في الزر ويس مصري وش در، حط برجدانا في الزر ويس مصري وش در، جزوزة وكويل وثمر واقتدر ربي للحمام.
1: محمد الجلال زرد.

0: تقنية تونسية 100%. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. خلال إشرافه على يوم العلم، رئيس الجمهورية يؤكد على قيمة العلم في تونس، مهنئاً المتفوقين وأوليائهم ورجال التربية والتعليم.
3: هذا يوم ليس كسائر الأيام لطابعه الرمزي ولقيمة العلم في وطننا العزيز، ولكنها أيامنا نريدها كلها أيام علم، فلا يمر يوم واحد إلا ويكون يوم علم. نزداد علما مفيدا، نزداد علما تستفيد منه المجموعة الوطنية كلها. وبهذه المناسبة أتوجه إلى المتفوقين المتميزين، أتوجه إليهم بالتهاني، وأتوجه إلى أوليائهم، وأتوجه إلى كل من أحاط بهم، وأتوجه أيضا إلى رجال التعليم وإلى كل أعوان التعليم. تونس لها تاريخ طويل، ويمكن أن نتحدث طويلا طويلا عن حركات الإصلاح في تونس منذ القرن 19 وحتى قبل ذلك.
2: رئيس الدولة يشيد بدور مجلس التربية والتعليم في إصلاح قطاع التربية والتعليم، بين أن على مقاييس موضوعية وبعيدا عن التجاذبات السياسية.
3: تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، وتم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون، بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة.
2: انطلاق توزيع الكراس المدعم على تجار الجملة دون زيادة في الأسعار. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق المنظمة من مادة الزجوج والفواكه الجافة، محذرا من اقتنائها من الأسواق الموازية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تواصل قبول الترشحات للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي إلى غاية 18 من سبتمبر القادم في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. في أخبار العالم، انتهاء المحادثات بين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر مع إسرائيل وحماس بشأن خطة ترامب لغزة دون أحرز تقدم. الرئيس الأمريكي يرفض تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وتقدم في المحادثات بين مسقط وطهران حول مضيق هرمز. وأربع غارات جوية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمال سوريا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: هكا بدينا
6: يوم جديد، يوم
5: سعيد، وعام ورا عام كبرنا معاكم.
7: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
1: اليوم
5: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
8: الساعة الآن في تونس 6 صباحا وخمس دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين، ويومكم سعيد.

اليوم الثلاثاء 5 ربيع الأول 1448 18 أوت 2026. الفجر كان في 4:04، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 30 دقيقة، العصر 4:08، المغرب 7:09، والعشاء في تمام 8:42. صديقي المستمع، فكر حقا، تمنح أفكارك روحا للعالم، تكلم حقا تصير أقوالك بذورا مثمرة، وعش حقا تكن حياتك عملا جليلا نبيلا.

كنتم مع النقشبندي، أنتم دائما مع برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس، وساعة لنا 6 صباحا و18 دقيقة.

نحيا ببحور الموج من الوجج والخلق جميعا في يدي فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درج وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست بالمشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبه

على مركوزته فعجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل لخزائنها ولي فإذا حاولت نهايتها فاحذر إذ ذاك من العرج لتكون من السباق إذا ما جئت إلى تلك الفرج فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج فهجي الأعمال إذا ركدت فإذا ما هجت إذا انتهجي ومعاصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولقاعته وصباحتها أنوار صباح مندلج من يخطو الحور الخلد بها يظهر بالحور وبالفنج من يخطو

بمثلها يظفر بالحور وبالفنج، فكن المرضي لها بتبقى ترضاه غدا وتكون نجيبا. واتلو القرآن بقلب ذي حزن.

كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الراجي، وإذا أبصرت منار هدى فظهر فردا فوق التبجيل.

0: مستحي مستحي بي وابي عمر دين بوريد مستحي مستحي بي
1: مستحي بي
0: وابي حسن في العلم

عجل بالنصري وبالفرجي المنفرجة بإمضاء الفنان الليبي المنشد حسن العريبي، وكانت له زيارات عديدة إلى تونس ومشاركات خاصة في مهرجان الملوف بتستور وكذلك مهرجان المنستير الدولي. تتواصل مستمعين الأعزاء في جرجيس الدورة 13 للمعرض الدولي للأيام التجارية. هذه الدورة انطلقت أول هذا الشهر، تتواصل إلى ما بعد غد يعني 20 يوم وذلك بفضاء المعارض بمعتمدية جرجيس، تشتمل على أجنحة لأحدث الابتكارات في الموبيليا، أثاث المطابخ، المفروشات، الديكور، المنتجات الفلاحية خاصة البيولوجية مع جناح خاص بالصناعات التقليدية، كذلك عرض للتجهيزات الطاقة الشمسية والمعدات المنزلية المتنوعة بمشاركة تقريب 250 عارض مع فقرات تنشيطية يومية. نشير أن ولاية مدين تعد 6320 حرفي وحرفية على مختلف مناطق ومعتمدية ولاية مدين.

أنتم مستمعين الأعزاء مع برنامج يوم سعيد في إطار مشروع تعاون علمي ثقافي تونسي إيطالي بموقع كاستيديا في توزر. نعم، يقوم فريق متعدد الاختصاصات من المعهد الوطني للتراث وجامعة روما بتنفيذ مهمة ميدانية ثقافية. يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المهمة في مواصلة أعمال الحفر التي كانت انطلقت سنة 2017 بهذا الموقع الأثري كما قلت كاستيديا، وهناك تقام دراسات ضرورية لتثمينه علميا وثقافيا. تركز الحفريات الأثرية على معلم مستطيل الشكل كبير ملاصق للكنيسة، يتكون من عدة غرف منظمة حول فناء مركزي. وقد كشفت هذه الأبحاث عن وجود عدة مراحل من التطور العمراني تمتد من القرن الخامس إلى القرن السابع ميلادي وربما إلى ما بعد ذلك. من ناحية أخرى، يقوم فريق من الجيولوجيين التابعين لجامعة قرطاج كلية العلوم ببنزرت بدراسة مواد البناء المستعملة مثل الحجارة بأنواعها، وتشمل الدراسات جانب البيئة القديمة من خلال تحليل البقايا النباتية المستخرجة من طبقات الحفر، مما سيساهم في إعادة بناء أنماط الاستهلاك والبيئة المعيشية للسكان المحليين خلال العصور القديمة المتأخرة.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة، أصوات
2: حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: خلال شهر مارس من هذه السنة وقعت جامعة المنستير على اتفاقية تعاون مع المدرسة العليا للأساتذة بورقلة بالجزائر. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة حول تبادل الطلبة والأساتذة وتطوير مشاريع البحث العلمي المشتركة وتنظيم تظاهرات علمية مشتركة. نعم، هذه الاتفاقية مثلت مناسبة لاستعراض الآليات العملية الكفيلة بتفعيل بنود وضمان حسن تنفيذها. يأتي هذا التعاون في إطار حرص جامعة المنستير على تعزيز انفتاحها على المؤسسات الأكاديمية العربية الشقيقة بما يسهم في دعم إشعاعها العلمي.

الصبح نادي غنت الفنانة سماح. تعزز أخيرا قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي عافانا وعافاكم الله وتحسين ظروف العلاج. تندرج إذن هذه المبادرة في إطار دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز قدرات المؤسسة الاستشفائية على الاستجابة لاحتياجات المرضى. المعدات الجديدة تساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال دعم طاقة استيعاب القسم والرفع من نجاعة التكفل بالمرضى، بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل وفي ظروف أكثر ملائمة. هذه التجهيزات إذن من شأنها أن تحسن من الخدمات وخاصة من حيث عدد حصص تصفية الدم. أنتم مع برنامج يوم سعيد. طلعت يا محلى نورها صباح فخري.

طلعت يا محلى نورها مع صباح فخري. أنتم مع برنامج يوم سعيد. مستمعين الأعزاء، على الإنسان أن يكون رحيما، لأن الرحمة تجمع بين البشر وتؤلف بين القلوب. أن يكون أديبا، لأن الأدب يوحد النفوس المتنافرة. وأن يتحرس بالفن والذوق الجميل حتى يقع الخلاص من الطمع والأنانية. في تمام السابعة تأتيكم نشرة الأخبار بعد لحظات مع فيروز. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية فتح العبيدي، في الإخراج المرئي سمية زواوي، في الإخراج الفني فاتن حسني، في التنسيق العام حميد الورغي، في الأعداد رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي ونسيمة المجري. حبيب جغام معكم في يوم سعيد حتى التاسعة.

0: الدكتور حكيم.
1: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم، هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
0: الدكتور حكيم.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
3: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم ويعطي إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. رئيس الدولة يؤكد في كلمة بالمناسبة أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنيا وديمقراطيا متاحا لكل التونسيين. انطلاق توزيع الكراسي المدعم على تجار الجملة دون زيادة في الأسعار. وفي العالم أنباء عن إحراز تقدم في محادثات سلطنة عمان بخصوص حركة الملاحة في مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وألقى رئيس الجمهورية بالمناسبة كلمة توجه في مستهلها بالتهنئة إلى المتفوقين وإلى كل القائمين على قطاع التربية والتعليم.
4: هذا يوم ليس كسائر الأيام لطابعه الرمزي ولقيمة العلم في وطننا العزيز، ولكن أيامنا نريدها كلها أيام علم، نزداد علما تستفيد منه المجموعة الوطنية كلها. وبهذه المناسبة أتوجه إلى المتفوقين المتميزين، أتوجه إليهم بالتهاني، وأتوجه إلى أوليائهم، وأتوجه إلى كل من أحاط بهم، وأتوجه أيضا إلى رجال التعليم وإلى كل أعوان التعليم.
3: وأعطى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
4: تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، وتم إرساؤه وتم اختيار أعضائه، وسينطلق في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون، بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة.
3: وأكد رئيس الدولة أن الفضاء التربوي لا يجب أن يكون فضاء لتحصيل العلم فحسب، وإنما فضاء للثقافة الهادفة التي ترتقي بالعلم وبالمعرفة.
4: الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
3: وشدد رئيس الجمهورية خلال إشرافه أمس على موكب الاحتفال بيوم العلم على الدور الطلائعي الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة التربوية إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية في الحرب التي تخوضها الدولة ضد المخدرات.
4: وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها.
3: وإثر ذلك توجه رئيس الدولة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس، وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، لأن

0: قادرة على أن تكون منارة تشع في كافة أنحاء العالم. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. شرعت مصانع إنتاج الكراسي المدعم بمختلف أصنافه في عملية توزيعه على تجار الجملة، وأكد نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي أن الكراسي المدعم لم يتغير سعره، مشيرا إلى أن الكميات المنتجة لهذا العام تقدر بحوالي 22 مليون كراسي.
1: ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24 430 مليم، كراس 48 950 مليم، والكراس رقم 72 1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع إلى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزارة التجارة تراقب الناس الكل في الإبان والأجل. احنا نهار الجمعة بدأ أول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدأ توزع، والسلعة إن شاء الله باش تكون متوفرة في جميع الأصناف، حتى الكراسات الغير المدعمة في جميع أنواعها وأصنافها وأحجامها.
0: أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن المنتوجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف في الأسواق المنظمة من مادة الزجوج وفواكه جافة تخضع للرقابة، وهي سليمة وخالية من الفطريات، وحذر الرابحي من اقتناء هذه المواد من الأسواق الموازية.
2: نطمنوا به المساعدة التونسي هو أنه المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة مولد النبوي الشريف يتم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواصفات، كان ننفي نفي قاطع ما تم تداوله خلال نهاية الأسبوع، وهك المنتوجات اللي تم توزيعها في الأسواق الغير منظمة والسوق الموازية هذه تراه يصعب جدا مراقبتها. دعوة للمستهلك التونسي أنه ما يقتني حاجياته كان محلات مفتوحة للعموم اللي هي تخضع للمراقبة.
0: تواصل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول الترشحات للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي إلى غاية 18 من سبتمبر القادم في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس، ويأتي هذا البرنامج بتمويل من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية يونيدو والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: أهلا بكم من جديد. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن محادثات سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما، ومن جهتها نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع الفارط. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي معرض حديثه عن المباحثات قال إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا وواصفا الفكرة بالعظيمة. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن بلاده قررت التحول من النهج النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي

في حال فشلة الدبلوماسية. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم ويعطي إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. رئيس الدولة يؤكد في كلمة بالمناسبة أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنيا وديمقراطيا متاحا لكل التونسيين. انطلاق توزيع الكراسي المدعم على تجار الجملة دون زيادة في الأسعار. وفي العالم، أنباء عن إحراز تقدم في محادثات سلطنة عمان بخصوص حركة الملاحة في مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: كبدينا
3: يوم جديد يوم سعيد
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم
4: في يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: الساعة الآن في تونس 7:15. إذن تابعتم شهاب الحجلاوي في نشرة الأخبار للساعة 7. اليوم 18 أوت 2026. أقوى انتصار صديقي ليس أن تتفوق على الآخرين، بل أن تصبح اليوم أفضل من الشخص الذي كنت عليه بالأمس. صديقي المستمع، أنت تستحق السعادة.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الخبير الخبير. معنا الأستاذ حافظ العموري، أستاذ مختص في قانون الشغل، دائما في فقرة الخبير. أستاذ حافظ، يومك سعيد.
1: أهلا وسهلا، صباح النور ليك ولمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك سي حافظ. سي حافظ، حق الأخير في عطلة سنوية، شهر في السنة؟
1: أي، والأجير هو عنده عطلة سنوية، هو حسب الاتفاقيات المشتركة سي الحبيب، توا في القطاع العمومي
0: أي.
1: والقطاع العام هذاك شهر كالندير من إلى.
0: نعم.
1: في القطاع الخاص يعطيك، يقول لك مثلا مجلة الشغل، مجلة الشغل تقول نهار على كل شهر، معناها 12 يوم ونزيدوهم 3 أيام، هكا يمكن يجيو نهار أحد، معناها عطل، معناها أسبوعية.
0: إذن الأجير في القطاع العمومي يتمتع بشهر كامل، بينما الأجير في القطاع الخاص يتمتع بأقل من شهر.
1: بأقل، ولكن احنا قلنا هكا، قلنا 12 يوم زيدوها معناها 15 يوم في الكل، هذاك راهو سي الأدنى. اما زعما فما زاد راهو في القطاع الخاص اتفاقيات مشتركه تعطي حتى شهر، تعطي 25 يوم.
0: نعم.
1: اتفاقيه مشتركه كيفاش؟ اما هذا انا اعطيتك الحد الادنى في مجال الشغل.
0: واضح. نعم. وكيف يتغيب او كيف الموظف أيه. المسؤول يتحصل على العطله أيه. السنويه بتاعه، كيف يتم تعويضه في تلك الفتره؟
1: اي، هذا سؤال يعطيك الصحه فيه، لانه هو توا وقت اثارته.
0: نعم.
1: في الصيف، لانه وقت يخرج، وخاصه يخرج لمده شهر ولا اقل شويه، مثلا مدير ولا الخطه بتاعه معناها
0: او كهيئه مدير. نعم. او رئيس مصلحه. نعم.
1: ولا رئيس مصلحه والخطه بتاعه ما يلزمش تكون فارغه. هو شنو اجرات العاده؟ اجرات العاده المساعد نتاعو يطلعوه للبقعه هذيك، مثلا مدير، طلعوا مدير مساعد الى اخره، باش يشد الخطه هذيك.
0: طلعوه للفتره هذيك تحديدا.
1: بالطبيعه. الكونجي.
0: نعم. نعم.
1: وهوني المساله اللي تطرح، يندرى وقت يطلع باش يتمتع بالامتيازات والاجر اللي هو اعلى نتاع الرتبه الاعلى فيها، الوظيفه الاعلى، والا يقعد بالوظيفه نتاعو بالاجر نتاعو.
0: اش قالت مجله الشغل؟
1: هوني مجله الشغل ما قالت شيء، اما نرجعوا للاتفاقيات المشتركه، ونرجع مثلا الاتفاقيه الاطاريه المشتركه تقول راهو يتمتع من نهار الاول، اذا كان من صنف للصنف الاعلى، بالاجر اللي يقابل السلم نتاع هذاك اللي قاعد
0: يعوض
1: فيه. نعم. وانما هوني سي الحبيب، هذا ان شاء الله احنا عندنا الاتفاقيه الاطاريه راهي من عام 2004، لازمها تتعاود الصياغه نتاعها، لانه في الفصل تقول في المره تقول الصنف ومره تقول السلم، راهو مختلف، راهو لازم يكون الصنف كذا والسلم راهو يمشي بالاقدميه. حاسيلو الملخص انه راهو ما حسب الاتفاقيه الاطاريه المشتركه وحتى حسب الاتفاقيات المشتركه الاخرى، راهو ما يتمتعش بالامتيازات، يتمتع كان شيء بالفارق في الاجر.
0: نعم.
1: اذا كان عنده منحه وظيفيه ما يتمتعش بها، اذا كان عنده المدير اللي باش يعوضه عنده كرهبه ما يتمتعش.
0: يعني في صورة ما إذا المسؤول اللي خرج في عطلة عنده سيارة، اللي يعوضه ما
1: إذا كان عنده سيارة وظيفية
0: ما يحطش فيها ساقه، ما يحطش فيها ساقه.
1: لا ما ياخذهاش، ما ياخذش الامتيازات، إذا باش ياخذ الفارق في الأجر. ولكن هونية زاد راهو شوف، هل الشيء اللي قاعد نقوله فيه راهو ينطبق حتى لضرورة العمل، مثلا شكون استقال، نجمو ناخذوه في الحاله هذه، الواحد نطلعوه، اجير اخر نطلعوه لمده 3 شهور فقط، راهو اذا كان فات 3 شهور راهو باش يولي مترصف في الوظيفه هذيك، ما نجموش نرجعوه للبطوله القديمه اللي هي اقل منها.
0: شوف سيدي،
1: اي، وحتى في الادنى توا، حتى ما حتى في رتبه ادنى، شكون استقال ولا شكون غايب، باش نهبطوا واحد هو كان في صنف كذا، باش نهبطوه باش يخدم الخدمه هذيك في الحاله هذه شهر برك، ما نجموش نفوتوا الشهر.
0: صحيح.
1: ومره في العام
0: توا الادارات بصفه عامه قاعده تعمل بهذه الجزئيه المهمه اللي تعطي الموظف هذا حقه.
1: شوف بالجزئيه ايش نقول لك، شوف راهو في الوظيفه العموميه والقطاع العام راهو شيء اخر، راهو يجم الواحد يقعد بالانتريم يقعد بالعام وبالعامين واحد وكل شيء، بعد يرجعوا لبقته.
0: اي صحيح،
1: لان مش كما القطاع الخاص، القطاع الخاص مضبوطه الامور وتفوت 3 شهور تترسم في البقاء.
0: هو ساعات صحافة فما برشا جزئيات وتفاصيل خاصة بوظيفة معينة تختلف عن وظائف أخرى.
1: صحيح.
0: مثلا
1: صحيح.
0: احنا في الإذاعة وفي البرامج وفي الإنتاج ونخدمه في الليل وفي الفجر وفي يعني فما أمور يلزمها تتوضح يعني في مجال الشغل.
1: لا صحيح. صحيح. معناها كل، شوف كل مهنة وعندها الخصوصيات نتاعها.
0: نعم.
1: ولكن هي سي الحبيب إذا تسمح نغتنم الفرصة أن نجبدنا على الكونجيات.
0: أي.
1: راهي ناكد راهو مجله الشغل المره هذه مش الاتفاقات المشتركه، راهي تقول راهو الانسان ما ينجم يحتفظ كاشي بشهر كونجي، معناه كان بالكونجي نتاع عام، راك اذا كان راهو فما ناس عندهم يلموا بالاربع شهور كونجيات، بالخمس شهور، بالست شهور. لا، راهو مجله الشغل قالت اذا كان تفوت كونجي نتاع عام ما راهو اللي فوق الكونجي نتاع العام راهو يسقط.
0: ولكن برشا مرات نشوفوا موظفين يوصلوا الى مرحله التقاعد وياخذوا 5 و6 شهور، يقول لك هذوكما اشهر من حقي ما خذيتهمش قبل.
1: لا، وهذه باهي المناحظه نتاعك هونية زادة. لكن شوف خليني نكمل في المساله الاولى.
0: راهو
1: لكن اذا كان انا طلبت كونجي وانت مدير شركه ولا عارف، قلت لي لا اقعد راه حشتنا بيك من جوج نعطيه كونجي.
0: نعم.
1: ولا اذا كان انا نطلب وانت تقول لي لا نحتفظ كونجياتي الكل.
0: صحيح.
1: شاء الله حتى عندي حتى
0: واذا ما طلبتش يضيعوا ليك.
1: اذا كان ما طلبش يضيعوا لك. المساله تولى اثرتها انت راهو صحيح، خاصه في الوظيفه العموميه تلقاه واحد ما ينجموش يستغناو على البوست نتاعه وهو باش يخرج للتقاعد. اول حاجه الكونجي ما تدفعش فلوس في كل الحالات، لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص.
0: أي.
1: ما نجموش نقول له راك عندك 5 شهور كونجي اي جاخذها من فلوس. وهذاك علاش الشيء اللي قلته انت صحيح، تلقى ناس يخرج توا عمره وصل لل 60 سنه توا 62 سنه في الوظيفه العموميه.
0: نعم.
1: راه تلقى يخرج وعنده 6 شهور كونجي، ياخذ هكا 6 شهور قبل ما يجي سن التقاعد نتاعو.
0: نعم.
1: ويخرج يتمتع بهم، اما ما ياخذهمش فلوس. نرجعوا ديما
0: واضح
1: الكونجي
0: واضح.
1: ما يتدفعش فلوس.
0: نعم. استاذ حافظ ان شاء الله في فرصه قادمه نزيدوا نسلطوا الاضواء باش الناس تعرف حقهم في الشغل. شكرا سي حافظ العموري، أستاذ مختص في قانون الشغل.
2: إشهار
3: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: إشهار
4: الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير.
6: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحالة لشبابك.
7: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: إشهار.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: من 1938
2: معها هي بدأت وتتواصل الحكاية.
8: أم البدايات
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات
2: إشهار.
5: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17.
6: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي يا وليدي.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس مع بلال اليحيوي من الأرصاد الجوية. بلال صباح الخير.
9: صباح نور سي الحبيب، مرحبا بك ومرحبا بك في مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا. شنو ممكن تقول عن الطقس؟
9: بالنسبة لليوم إن شاء الله طقسنا باش يكون عامة قليل السحب، هذا الغيوم فقط كانت هذا الصباح طقس نسبيا مغيم جزئيا، ثم يكون قليل السحب على أغلب مناطق البلاد وتتكاثف محليا خاصة في فترة ما بعد الظهر بالجنوب الشرقي. العامل المميز لحالة الطقس اليوم هو عامل الرياح، ثم إعلام بهبوب رياح قوية نص على أنه ثم رياح من القطاع الشمالي باش تكون قوية نسبيا إلى محليا قوية خاصة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، كما تقوى أيضا معتها خاصة بأقصى الجنوب في آخر النهار وأثناء الليل تكون مصحوبة بدوير رملية محلية. حالة البحر لهذا اليوم يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب خاصة على السواحل الشمالية، وقليل الاضطراب إلى مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة لهذا اليوم تشهد انخفاض طفيف نظرا معتها لهبوب التيارات الشمالية، تكون معتها خاصة بالشمال وتبقى في استقرار بالنسبة لبقية المناطق. تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 32 و 37 درجة في الشمال والمناطق الساحلية وكذلك المرتفعات الغربية للوسط، وبين 38 إلى حدود 43 درجة بالنسبة لبقية الجهات خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء المحلي. الاستقرار في حالة الطقس إن شاء الله بيتواصل اليوم غد الأربعاء وكذلك يوم الخميس. غدا يكون الطقس عامة قليل السحب وتبقى درجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات، تتقلص نسبيا مع سرعة الرياح وتبقى قوية نسبيا فقط خاصة قرب السواحل وضعيفة لمعتدلة داخل البلاد. حالة البحر اليوم الغد يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، وبالنسبة ليوم الخميس يتواصل الطقس أيضا مع قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، يكون هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة بالشمال وتبقى في نفس المعدلات بالنسبة لبقية الجهات. آخر الأسبوع يوم الجمعة اللي يميز حالة الطقس هو ظهور خلايا رعدية تكون موجودة خاصة في الشمال والوسط الغربي وتكون مصحوبة بأمطار مع انخفاض طفيف إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: نعم هذا ما عندك بلالة.
9: شكرا لك.
0: شكرا، يومك سعيد. كما جاء في الومضة قبل قليل الإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات، أي إحنا إذاعتنا بدأت عام 38 مشتوى نهارين ولا عامين. إذاعتنا في شارع الحرية 71 شارع الحرية، بابها الرئيسي في شارع الحرية، وتحل كذلك على نهج الكويت الباب الفرعي، بالإضافة إلى باب الدخول إلى المستودع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عن فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية الجديدة 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات ابتداء من يوم 3 أوت إلى غاية 30 سبتمبر القادم. إذن الوزارة أعلنت أو دعت الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى المبادرة بتقديم ملف تسجيل الأبناء وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بمدينة عمر المختار سيدي حسين.

نتعدى إلى المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. جاوبنا على السؤال: المياه المعدنية فما نقص وإلا لا؟ سي لطفي الرياحي، يومك سعيد. مازال مش معنا سي لطفي الرياحي، سنطرح إذن هذا السؤال على سي لطفي إن شاء الله معنا، لأنه يعني كنت معاه على التليفون الخاص. مش مشكل، نتصل به بعد قليل.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية ستكون بالاجتماع الهام المنتظر اليوم للمكتب الجامعي لكرة القدم للرد على مراسلة التاس حول ملف شبيبة القيروان اللي كان قدم طعن حول ترتيب النهائي للموسم الماضي وأيضا إيقاف انطلاق البطولة. وقبل انطلاق البطولة عديد النوادي ما زالت تعاني قليلة هو الحقيقة العدد متاحة، لكن الانفراجات بدأت تظهر بطبيعة لنادي رياضي لحمام الأنف اللي البارح تحصل على إجازة المشاركة في البطولة. قعد المشكل متعلق بفريق نادي رياضي البنزرتي اللي يعاني ماليا هو من فترة، ما زالت مهلة يومين عنده، والبارح كان اجتماع في مقر الولاية مع الممثل القانوني اللي هم الدائنين كان أنيس بن ميمو، أيضا ممثلين عن نادي رياضي البنزرتي لإعادة جدولة الديون، وننتظر اليوم الإعلان على تسوية ممكن للملفات العالقة وضمان رخصة المشاركة. الأولمبي البيجي قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، ما عادش برشا 4-5 أيام، انسحاب المدرب الأسعد معمر، وفما اسم بتبع قاعد يتطرح في الوقت هذا بالذات هو نصيف البياوي. في الترجي الرياضي التونسي فسخ عقد اللاعب عادل بالطيب، هو كان من أول الانتدابات في فريق الترجي الرياضي التونسي هذا الموسم، والترجي ما بطاش برشا باش يقدم الأسباب، وقال أنه اللاعب أو تم فسخ عقد اللاعب هذا عادل بالطيب بالتراضي مع فريق الترجي الرياضي التونسي لاعتبارات تتعلق بتطبيق أحكام الصرف التونسي، بما أنه اللاعب تمسك بتقاضي الأجرة الشهرية متاعو بالعملة الصعبة رغم أنه هو تونسي. الترجي بالتأكيد يبحث عن مهاجم، وللعدد الكبير متاع الأجانب اللي موجود في فريق الترجي الرياضي التونسي في الخطة هذا ممكن يبحث على اسم تونسي، واسم حازم المستوري يطرح بقوة، كما أيضا البحث عن ظهير أيسر. ديما في علاقة بفريق الترجي الرياضي التونسي، ونعرفوا أن السويحلي الليبي هو ممكن المنافس الأقرب اللي باش يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي مقابلة دوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق هذا بتبيع عنده دور تمهيدي أول معفى منه ممثلنا فريق الترجي الرياضي التونسي، والبارح رسميا تم الموافقة على احتضان ملعب السويحلي لمباراة الفريق في الدور التمهيدي تمهيدا أنه يتحصل على التأهيل الرسمي. لاعب كان قريب من فريق الترجي الرياضي التونسي بابكر ديارة، لاعب هذا اللي عمره 19 سنة قعد فترة في فريق الترجي، لكن في الأخير أمضى للنجم الرياضي الساحلي 3 سنوات. هكا العدد متاع اللاعبين الأجانب يكبر في فريق النجم: محمد سانجاري متوسط ميدان دفاعي، أوتشيكبو متوسط ميدان، ودياكيتي في وسط الميدان. مدرب النادي الافريقي ماهر الكنزاري البارح في اول حوار على صفحه الفريق قال انه الاتصال والاتفاق مع مسؤولي النادي كان سلس وسهل، واكد انه المجموعه اللي يخدم معها مجموعه قادره على المنافسه في مختلف المسابقات محليا وافريقيا، خاصه وانه النادي الافريقي موجود في دوري ابطال افريقيا، وحكى ايضا على المنافس الاول فريق جوليبا رغم انه يقول انه تركيزه على زوز مقابلات الاولانيين في البطوله اللي حضر بهم مقابله دوري الابطال، كان اثنى على مجهود اللاعبين والمردود متاعهم في لقاء الودي ضد اتحاد العاصمة. فيما يخص المنتدبين قال أنه ينتظر انطلاق البطولة باش نجم يحكم عليهم، وبطبيعة ما نجمش يتعادى الحوار هذا من غير ما يحكي على جمهور النادي الافريقي اللي يعتبره دائما الداعم الأول للفريق. أيام قليلة ما زالت تفصلنا على حدث المتوسطي، وبخلاف بداية وصول الوفود، وإن شاء الله باش تخصص مصلحة الرياضة حصة خاصة بالألعاب وأيضا المشاركة التونسية. جديد بالنسبة للألعاب سنة، احنا نعرفوا أن الوفود المتوسطية كما أيضا الوفود اللي تكون حاضرة في الألعاب الأولمبية خصوا لهم مكان واحد وتجمع واحد، نحن نعرفوه بالقرية المتوسطية في أذهاننا ديما 2001 للألعاب المتوسطية اللي تلعبت في تونس، لكن جديد بالنسبة للألعاب المتوسطية هذه أنه الوفود الكل باش يسكنوا في بواخر، زوز بواخر اليوم باخرة ما زالت كيف وصلت للسواحل، سواحل إيطاليا، سواحل تارنتو تحديداً. في في الكرة الطائرة، من يومين تقريبا الإعلان على تنظيم تونس لبطولة أفريقيا عوضا على الكونغو الديمقراطية، كونغو كينشاسا. نعرفوا الأسباب، هي أسباب صحية بالتحديد خاصة بتفشي فيروس إيبولا، ونعرف أنه كما قلت بتونس تم الإعلان عليها، لكن تم سحب الخبر هذا في انتظار إعلان الاتحاد الأفريقي. منتخب أقل من 17 سنة يسافر للدوحة للمشاركة في المونديال من 19 ل 29 أوت في برنامج المقابلات متاعو نهار الخميس، البداية 9 متاع الصباح ضد فرنسا، نهار السبت 22 أوت ضد فنزويلا ديما في نفس التوقيت 9، ونهار الأحد نلعبوا ضد المنتخب المنظم قطر ما 3 متاع العشية. لا صور ولا أخبار في العالم، الكل البارح بتبيع يتحدثوا على وصول وانضمام رودري لفريق برشلونة، قادم من مانشستر سيتي، عمره 30 سنة، عقد 4 سنوات وتقريبا بقيمة تقرب من 80 مليون يورو. هو قال مش يبحث عن الألقاب تجيب تبيعتها مع نجومية برشلونة واللاعبين اللي موجودين فيها، وقال يبحث عن مشروع تواصل النتائج الإيجابية. نجوم الفريق يعودون في برشلونة بانضمام بوسكيتس كمدرب مساعد الفريق الثاني بعد 15 سنة قضاها في الفريق بنتائج كبيرة، ونعرفوا الألقاب اللي كانت حاصل عليها، وكان كمل في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. في الليغا، أول أهداف أوباميانغ مع فريق ديبورتيفو لاكورونيا في عمر 37 سنة. نعرفوا قداش تنقل في فرق أوروبية، المقابلة كانت جمعة ديبورتيفو ضد فريق إلتشي، وكان التعادل 1-1. أختم معكم بخبرهم كيفن لامور، هذا أحد نواب مسؤول على إدارة الأعمال في الفيفا ونائب لجاني إنفانتينو، كان انتقد رئيسه، وكان طبعا نتيجة العزل متاعه والإبعاد كما عديد الأسماء اللي موجودة في الفيفا. هكا كملت معكم أخبارنا، بتأكيد زملائي يرجعوا معكم لأهم الأخبار في نشرة الظهر وأيضا نشرة المساء. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
4: Flash Sport.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: السلام عليكم.
2: تسمع على موجاتنا
3: الهادي السملالي.
4: عندي ولدي يا حضار، كينو شرارة من النار. عندي ولدي يا حضار، جابي بالي عمل طفار، صعبي أبهر من لحمة.
5: ما عرفوش يجي الغناية بجي غنية لكم. الأغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
6: أش نعمل أش نسوي، أش مع مخي مقلوب.
7: الله أجرح الله داوي.
6: باش مطلوب باش مطلوب، أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مقلوب.
1: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
8: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا، ترافو تسخط لي بعمقية، قالت راجلها حسبتي في بالها تحب تصالحني.
5: تضحك يا ولد.
2: يا الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم ويعطي إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مؤكدا بالمناسبة أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنيا وديمقراطيا متاحا للجميع. رئيس الدولة أكد أيضا على ضرورة أن يكون الفضاء التربوي فضاء للثقافة الهادفة ترتقي بالعلم والمعرفة.
10: الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بأحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنواد السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
9: كما شدد رئيس الجمهورية خلال إشرافه أمس على موكب الاحتفال بيوم العلم على الدور الطلائعي الذي يجب أن تطلع به المؤسسة التربوية في الحرب التي تخوضها الدولة ضد المخدرات.
10: وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها.
9: الانقطاعات المتكررة للكهرباء والارتفاع القياسي في درجات الحرارة يتسبب في نفوق ما بين 15% و25% من الدواجن حسب الغرفة الوطنية للدواجن. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق المنظمة من مادة الزقوق والفواكه الجافة، محذرا من اقتنائها من الأسواق الموازية. في أخبار الطقس، الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية محليا. في أخبار العالم، الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يمتلك جدولا زمنيا بشأن إيران، مشيرا إلى وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يفند حديث ترامب في محادثات مع الحرس الثوري، نافيا وجود أي مباحثات مع واشنطن. وهجوم يستهدف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
12: هكا بدينا
13: يوم جميل، يوم سعيد،
12: وعامر عام كبرنا معاكم.
14: يوم سعيد تحكي لك وتحكي لي
3: اليوم
12: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
15: أنتم مستمعين الأعزاء مع برنامج يوم سعيد.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ذي في الماتينال.
1: نتحدث في لقائنا اليوم مع ضيفتنا عن دعم المؤسسات الصناعية التونسية والتسريع بتحولها

0: بارابور لدوتخ بيي، احنا ماذا بينا تكون هي ديجا اول بلدان الافريقيه والعربيه اللي تحكي على ايكات بون زيرو، اللي هي تتطور في التحول الرقمي للصناعه نتاعها.
1: نعم، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تقربها شوية من المستمعين اللي ما يعرفش باش يعرفها مثلا.
0: لابي هي غنية عن التعريف. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مؤسسة عريقة تونسية، دونك لوبجيكتيف نتاعها هي ولا ميسيون نتاعها هي لا بروموسيون دو لاندستري، تطوير الصناعة، ومعها زاد التجديد. لابي افيك دو زي لاندستري اي لينوفاسيون، من كريي مع من عام 1972، والتجديد تخلل لابي وتخلل تونس، ولينا احنا نحكيو على التجديد ابارتير دو 2010. دونك من هنا بدينا نخدموا على استراتيجيات متنوعه على التجديد وتطوير الصناعه التونسيه.
1: هذا بسيدة إناس بشركات مع الخارج اكيد.
0: هي استراتيجية وطنية،
1: نعم،
0: مع الوزارة الصناعة والتجديد،
1: نعم،
0: سمحني وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سمحني،
1: نعم.
0: وكيف عنا شركات داخلية وخارجية، نحن نتعامل مع كل المؤسسات الاقتصادية التونسية، وعنا شركات خارجية. في موضوع الاندستري 4.0 والصناعة للجيل الرابعة بالعربية،
1: شنو هي 4.0؟ أربع نقاط صفر، شنو هي هذه؟
0: أربع نقطة صفر هي الصناعة. الصناعة هي تطورت من الصناعة بالفحم الحجري حتى لتوا الصناعة راهو فيها توا، معناتها هذاك علاش الصناعة في العالم هي تطورت من 1.0. بدينا بالفحم الحجري، بدينا بالترافاي لاشين،
1: واحد نقطة
0: مشينا صفر. اثنين نقطة صفر،
1: نعم،
0: ومن بعد ثلاثة نقطة صفر تسكي ديجيتاليزاسيون وتخل
1: ترقيم وكذا
0: ترقيم.
1: أي
0: توا احنا في التطور نحو الأربعة نقطة صفر اللي هي العالم الكل ماشي فيها.
1: نقطة أربعة صفر يعني تطورنا، تدرجنا
0: في الصناعة على المستوى العالمي. هذا نحكيه هي الصناعة الرقمية المربوطة بالانترنت، المربوطة بديكابتور، المربوطة بدي سيستم بلو ديفلوبي اللي تخلي معناتها اللي الصناعة متاعنا تتطور بها بطريقة
1: لأنه أكثر. اللي ما يواكبش هذا التطور الرقمي لا يمكن له أن يتطور على مستوى الصناعة والتجارة وكل هذه الحركية في الدنيا.
0: بطبيعتنا احنا مربوطين بالعالم، يلزمنا نطوروا ويلزمنا نطوروا مع العالم ونتابعوا نسق نتاع التطور الصناعي نتاع العالم.
1: نعم، بصراحة سيدة إناس انت مختصة في هذا المجال وعندك معناها إدارة وكذا في تونس، معناها قاعدين نمشيوا كما يلزم ولا قاعدين نمشيوا كما بلغتك انت تري لانتمون ببطء؟
0: هي التطور الرقمي الصناعة 4.0 في العالم جديدة بطبيعتها، معناتها احنا تونس راهي من الأوائل اللي بدينا نحكي وواكبنا التطور غابيدمون، خنقولوا مع بارابور لأوروبا والغرب اتسيتيرا.
1: ما كناش متأخرين
0: في رسم استراتيجيات.
1: اي باهي هذا وعلى مستوى التنفيذ.
0: على مستوى التنفيذ احنا بيدنا هانا قاعدين نخدموا باش نقدموا اون باراليل افيك العالم كيفاش قاعد يتقدم. دايوغ نحنا توا باش نقولوا لي احنا زاد قاعدين نحاولوا ان نكونوا متقدمين على خطى العالم. احنا
1: كما انا بلدان خطى العالم مش الكل، فما اللي مازالوا
0: متخلفين. نحكيوا العالم، نحكيوا على العالم المتقدم كما
1: متحضر.
0: احنا في المانيا بديت هالفوغ هذه نتاع الاندستري 4.0 ولا في اوروبا بدون فاسون جينيرال في لي زاني 2014
1: تقولها بالعربي سيدي
0: 2014 سامحوني تلمو تخدم معناتها
1: في عندك الحق. فما مصطلحات تقولها بالفرنسيه ربما ما تلقاهاش بالعربيه، ولكن 2014 سهله.
0: اي سهله
1: 2014 نعم.
0: معناتها في مازلنا نحن معاهم، معناتها قاعدين نطوروا معاهم وقاعدين نقدموا معاهم. احنا في تونس في 2017 لانسينا اول صالون يحكي على الإيكات 4.0. احنا كنا من الاوائل اللي بدينا، ودايوغ الوكاله هي

0: لانسيت الصالون هذايا باش نحكي ونقولوا فوالا نحن ديجا في مع التطور الصناعي.
1: نعم.
0: شنو اللي نجم نقولوا عملنا؟ دونك احنا في استراتيجيه نتاعنا في التحول الرقمي للصناعه التونسيه اللي معناتها استراتيجية نتاع وزارة الصناعة، احنا خذيناها بعين الاعتبار كوكالة نهوض بالصناعة والتجديد، وحاولنا نقدمه بالشراكة مع التعاون الألماني جي زيد، وبيان سور سو توتيل نتاع المينيستير نتاعنا، وحنا مشرف علينا المينيستير نتاعنا خطوة بخطوة اللي هي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والطاقة.
1: نعم.
0: مشينا في مشروع ولا انيشيتيف فير
1: مبادره
0: نحو الصناعه الذكيه في تونس، تلانسيت حتى عام 2018، ومن هنا خرجنا معناتها بالهوب اي 4.0، هذه وحده الصناعه للصناعه الجيل الرابع.
1: نعم.
0: اللي هي ديجا توا موجوده في لابي بكوادر من لابي، احنا مجموعه
1: كوادر تونسيه
0: بالطبيعة. اللي هما اولاد لابي، اولاد لجون الوكاله نهوض بالصناعه والتجديد.
1: نعم.
0: الميسيون نتاعها هذه الهوب، ولا شنو الاهداف نتاعها والمهام نتاعها، هي التنسيق بين مختلف لي زاكتور اوتور ليكوسيستيم ايكوسيستيم اندستري 4.0 في تونس، نحاولوا نسقوا بيناتهم، واهم هدف هو دونك مرافقة المؤسسة الصناعية في التحول الرقمي. كنقولوا مرافقة، راهي مرافقة تقنية، مرافقة فنية، ومرافقة زادة حتى مالية، معناتها حتى فما ديزونكوراجمون اللي يخلي الاندستري نتاعنا تتطور فيغ الاندستري 4.0. تم اطلاق الهوب هذايا في ديسمبر 2025.
1: نعم.
0: دونك توا عندش 6 شهور. وعندنا 6 شهور توا حتى الجوان 2026 قعدنا نخدموا على نعدوا ونحضروا في الجوانب والاجراءات المتعلقه بمهام الوحده، شنو باش نعملوا بالضبط، شنو الاجراءات الاداريه اتسيتيرا، باش نجموا احنا كيفاش نجموا نعاونوا هالمؤسسه الصناعيه.
1: البرنامج واضح توا عندكم؟
0: التوا واضح، والحاجه الباهيه اللي احنا باش نقول لك، احنا قاعدين معناتها ماشيين في الخطى العالم هذايا، وماناش قاعدين موخرين ولا قاعدين ما عملنا حتى شيء. في جويليا 17 جويليا لانسينا اول ابيل ا بروجي لي كاينها تجربه، معناتها لي تجربه هذه هذا المشروع في كيفاش اون فا كومباني لي زونتربريز. دونك لابيل ا بروجي هذايا تلانسا نهار 17 جويليا، وزدنا حتى زدنا عملنا برولونغاسيون حتى 13 سبتمبر، مددنا في الاجيل خاطر. نعم. كانت هي كملت 16 اوت، احنا مددنا في الاجيل، تعرف عطله وعطله نتاع المؤسسات، حبينا المؤسسات الاغلب مؤسسات
1: باش نعطيهم فرصه
0: حتى في سبتمبر ان هم ينجموا يقدموا دوسي نتاعهم. نعم. الفكره انها كيفاش انه في اترافير سيت ابيل ا بروجي لونتربريز الفا اتر اكومباني باش يصير المرافقة متاعها في تشخيص النضج الرقمي متاعها. دونك من بعد باش نحضروا لها اون في دو روت، خريطة طريق للتحول الرقمي اللي نجم تكون فيها معناتها لي ديفيرون بروجي، معناتها المشاريع اللي تنجم تعملهم في وسط المعمل نتاعها والمصنع نتاعها ايتترا باش تتطور. وفي نفس الوقت نحضروا زاده، ما نخرجوا من عند المؤسسه هذه لما نحضروا كراس شروط لتجربه اولى تتسمى بوك بروف اوف كونسيبت، كيفاش نحضروا ان سيستيم والا ان ديسبوزيتيف نوميريك في وسط لونتربريز، معناتها ما نخرجوا من غادي كي تبدا عندها كراس شروط واضح وصريح.
1: شنو هي مثلا بعض المؤسسات اللي قاعده تخدم معكم في هذا الاتجاه؟
0: احنا مازلنا في لابيل بروجي، مازلنا مازلنا ما خرجناش، وفي 13 سبتمبر باش نبدا نعمل ديبيومون ونخرجوا لي زونتربريز، خاطر احنا باش نبداو ب 20 مؤسسه بيان سور، عندنا باش نعملوا لهم معناتها ان تري اي اون فا سيليكسيوني 20 انتربريز فرز، نعملوا لهم فرزنا ونحضروا 20 انتربريز اللي هما باش يكونوا معانا في هذه التجربه، باش تكون فينانسييرمون معناتها باش تكون بريزون شارج توتال افيك شريكنا الالماني جايزات.
1: فما تعاون مع المانيا.
0: المانيا مع الجايزات هي من الاول بدات معانا،
1: يعني هما عندهم الدعم المالي
0: في هذه في هذا المشروع نتاع لابيل بروجي هذايا. الدعم المالي باش يكون مع عند جايزات، فما دعم
1: ودعم معتبر حسب رايك باهي مهم.
0: نقولوا 20 مؤسسة باش يكون بريزون شارج توتال، معناتها فما دعم اللي يخلي لونتربريز
1: يعني فما قيمة
0: تدخل في التجربة. الحاجة الباهي اللي تخرج معناتها خريطة طريق واضحة وصريحة يديك يتشارج فيديها على المشاريع اللي تنجم تعملهم في وسط.
1: هل معنى ذلك سيدة إيناس مدام الدعم جاي من ألمانيا، هل معنى ذلك أنه فما مجرات لي المنظومة الألمانية في هذا المجال مثلا؟
0: مهيش هي راهي احنا تونسية بحتة معناتها مي بيان سور احنا ديما انسبير من التجارب
1: الناجحة
0: ألمانية فرنسية. اي تجربة ناجحة مهما كانت لوريجين نتاعها، نحن ديجا قاعدين وعملنا ديجا زيارات حتى لصالونات في الخارج منها ألمانيا، وهزنا معنا مؤسسات باش يشوفوا شنو ما التجربة وين وصلت التجربة هذه. معناتها نحن قاعدين نخدموا على ان نكونوا مواكبين للعصر، مواكبين للتطور العلمي الموجود في العالم وتطور الصناعة سيرتو في العالم.
1: فماش بعض المشاكل معوقات، يعني فماش حواجز او اشياء تصعب عليك؟
0: احنا مازلنا في طور التجربه، تجربه اولى مع اول كوهورت معناتها اول مجموعه مؤسسات صناعيه باش تخدم في هذا المجال. احنا نحاولوا ان نقدموا، كان فما مشاكل نشوفوا مشاكل من نوع شنو معناتها
1: اذا يعني.
0: معناتها اللي باش تكون ما احنا ما نعرفوش اسك المؤسسه التونسيه هي على علم بهذا التطور والا لا. نحن بالابيل بروجي هذايا باش نشوفوا نديتكتيو اسكو فما اقبال، فما انجاجمون من لونتربريز والا لا. في نفس الوقت احنا في
1: الدخول باش تعرفوا فما اقبال ولا شنو هي المؤسسه او شكون هو اللي يخدم في مؤسسه مسؤول على انتاج معين في مؤسسته وما يحبش يكون متطور.
0: خاطر زادة كيف المؤسسة زادة
1: يعني فما شكون يحب يبقى يخدم بالطريقة التقليدية؟
0: ينجم موجود. وإحنا بيدنا حتى في لابيل بروجي فما شروط معينة معناتها حتى في فرز هذه المؤسسات اللي فما أن انجاجمون عند المؤسسة. كيف يزم تكون مؤسسة صناعية ناشطة في تونس، معناتها مؤسسة صناعية ساعة قبل كل شيء وناشطة في تونس، هذوما من الكريتير دو سيليكسيون نتاعها. معناتها كيف
1: وعندها ذات واضحة
0: وزاد عندها وضعية مالية سليمة
1: واضح،
0: هذا من غير شك. وكيف هي اسمه أبيل بروجي، معناتها احنا ماذا بينا لونتربريز هي بيدها تقدم، تكون هي واعية بالمشروع هذايا وتقدم تقول انا راني نحب نعمل مشروع هذايا في نعمل لا سوليسيون نيميريك هذايا في المؤسسة نتاعي. كي تقدم المشروع نتاعها تعاوننا نقولوا احنا ديجا هي فايقة وعارفة اللي فما تطور صناعي وهي ماذا بها تدخل في المنظومة هذه.
1: نعم هذه طبعا هذا يعود إلى سياسة الدولة التي تعمل وترمي وتؤكد على تنفيذ هذه المشاريع بالطريقة هذه العصرية بالدخول في العصر الرقمي.
0: effectivement هي استراتيجية الصناعة والتجديد لأفق 2035 هي اللي فيها ديجا معناتها بند كامل يحكي على ولا أكس كامل يحكي على التحول الرقمي للصناعة.
1: دونك
0: نحن ديجا نخدمه لتنفيذ هذا الاستراتيجية هذه، وهذا هو معناتها احنا توا جوست باش نحكي شويه على بيلا بروجي. راهي باش يكون فيه احنا توا هي الاوبجيكتيف نتاعنا نوصلوا حتى اللابيل اي 4.0، معناتها احنا فما ثلاثة مراحل معينة باش نمشيو بالمرحلة الأولى تو في لابيل بروجي هذايا، وإن شاء الله المرحلة الثانية نكملوا مع نفس لي زونتربريز ودوتر انتربريز ونوصلوا حتى لابيل اي 4.0، مي درجة درجة من الأول باش نبداو في التشخيص وحتى لين نبدا عندنا كراس شروط للبوك للمشروع التجريبي اللي في كل مؤسسة.
1: نعم.
0: مرحلة ثانية وينجم يكونوا معنا نفس لي زونتربريز سيليكسيوني والا اخرين، اللي هي كيفاش ننفذوا هالبوك هذايا على ارض الواقع. عندي كراس شروط باش نعاون لونتربريز باش ننفذوا هالبوك هذايا ولا المرحلة التجريبية هذه على ارض الواقع. هذايا زاد في مرحلة اخرى بعد لابيل بروجي هذايا باش يكون فيها شروط اخرى، معناتها انه لونتربريز هي الفينانس معنا. أنت احنا عندنا بارتي وهي بارتي باش بوغ افوار ان انجاجمون،
1: عليكم برك
0: مش حكايه عبء، حكايه ان لونتربريز كونت الفينانس فما ان انجاجمون دون سو سونس
1: بعد باش تتحمل حتى هي المسؤوليه
0: اي وتابع المشروع نتاعها، خاطر هي ديجا حطت فيه فلوس. هذايا في مرحله اخرى بعد لابيل بروجي، هذايا مش داخل في لابيل بروجي ان شاء الله. نقولوا احنا في التريمست الثاني نتاع 2020 2027 وان شاء الله نخدموا ديجا نحن في الهوب. مازلنا معناتها بعد ما خرجنا لابيل بروجي هذايا نخدموا على لابيل. ماذا بينا تكون في الاخر تخرج المؤسسه عندها لابيل نتاعها اللي هي راهي هي اي 4.0 في تونس.
1: سيده ايناس زجناني تبقى معنا لنواصل هذا اللقاء ونزيد نفهموا هذا الجيل الرابع بوكاله النهوض بالصناعه والتجديد.
0: شكرا.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إشهار
6: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: إشهار
7: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار
9: ضيف المتنى.
10: نواصل إذن مستمعين الأعزاء هذا اللقاء وحوارنا مع ضيفتنا سيدة إيناس زجناني، المنسقة لمشروع 4.0، نعم، وحدة الصناعة للجيل الرابع بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مرحبا بك مجددا سيدة إيناس. نذكر السادة المستمعين اللي ربما التحقوا بنا الآن أن هذا مشروع مهم في الوكالة لتحفيز المؤسسات للمضي قدما أو الدخول أو التأكيد على العمل الرقمي.
11: يعطيك الصحة سي الحبيب. دونك احنا في الهوب اي 4.0 والا وحدة الصناعة للجيل الرابع اللي هي موجودة توا في وكالة صناعة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد. هي وحدة مختصة في مرافقة المؤسسة الصناعية التونسية للتحول الرقمي والتنسيق بين مختلف المتداخلين في منظومة الصناعة الذكية في تونس.
10: برشا متدخلين
11: من متدخلين من القطاع الخاص والقطاع العام. بيان سور، خاطر كي نقولوا متدخلين منهم الصناعيين التونسيين هما ديجا يلزمهم يكونوا في هذا القطاع، وحنا هذا الاوبجيكتيف نتاعنا ان نوصلوهم للتحول الرقمي. كيف كيف عندنا مراكز القطاع، سامحني، مراكز التقنية اللي هما الصناعية الموجودة عن 8 مراكز. كيف كيف عنا لتكنوبول وعنا زادة مختلف الوزارات اللي هي مهتمة بالتحول الرقمي والتطوير التكنولوجي. كيف كيف كي وزارة التعليم العالي، كي وزارة التكنولوجيا، عنا برشا متدخلين. على خاطر كي نحكيو على اندستري 4.0 كيما نحكيو على المؤسسة الصناعية اللي هي لازمها تدخل في التحول الرقمي، ولا هي احنا نحاولوا ان ندخلوها في التحول الرقمي. كيف كيف عنا اللي تك بروفايدر نسميوهم اللي هما اللي يوفروا التقنيات. معناتها احنا في تونس مضابين تكون المشروع هذايا تونسي تونسي، كيما المؤسسه هي تحب تطور من الصناعه نتاعها، ما يلزمها دي سيستيم انفورماتيزي، دي سيستيم نيميريك ايتترا. مضابين السيستيم نيميريك هذا يجيو مع عند التوانسه اللي هما لي ستارت اب نتاعنا، لي زونتربريز اللي هي قاعده تعمل في تصنيع هذه التكنولوجيات الحديثه. معناتها مضابين نحنا حتى في المشروع نتاعنا قاعدين نخدموا على باش تكون تونسي تونسي المشروع هذايا. معناتها تونسي اللي حاجته بالتقنيات الجديده ياخذهم عند واحد تونسي اللي هي ستارت اب ولا ادخل.
10: نعم، هو سيده ايناس ان شاء الله قريبا المؤسسات الكبرى كما شركه تونسيه الكهرباء والغاز او شركه المياه سوناد مثلا تعمل على انها ترقمن البرنامج نتاعها، وما يلزمش نبقاو ديما نشوفوا الصفوف الطويله وكالضغط وكال تقع بعض الخصومات في الصفوف شكون يتعدى قبل. علاش ما يكونش عن بعد بالعمل الرقمي هذا؟ علاش ما زلنا لم نتطور، لم نتقدم في هذا المجال؟
11: احنا بيدنا حتى في المشروع متاعنا قاعدين كيما نحكيو على المؤسسات الصناعية الخاصة كيف كيف المؤسسات الصناعية الوطنية
10: هاي.
11: معناتها نحن دجا استدعيناهم في عديد
10: المناسبات
11: نعم. باش هي تتحس بالتحول الرقمي هذايا وتطور زادة الصناعة متاحها في وسطها كما نقولوا كي تقول لي ستيغ والا سونيد والا جروب شيميك اتسيتيرا
10: ولا البلديات
11: احنا توا متخصصين بتدخ في الصناعه
10: لا انا نحكي لك يعني
11: بيزو فاسون جينيرال وي يلزمنا نحن احنا احنا احنا لازم نطوروا حسب التطور
10: يلزم الاداره تتطور
11: صحيح هذا هو
10: نعم عندك بضيف الاخير سيده ايناس
11: ذكر والله يعني انا تذكير هي ديجا يعطيكم الصحه على الاستضافه هذه وعلى انكم جبتوا الموضوع هذايا لي انفوغ نقولوا احنا توا معناتها هذا هو اللي ماشي توا في الصناعه نتاعنا الجديده
10: نعم
11: احنا يمكن حضورنا لهنا هي ماذا بينا ندعو كل المؤسسات الصناعيه اللي هي معناتها اللي تحب تتدخل في المشروع هذايا انها تشارك معنا في لابيل بروجي اللي هبطناه نحن تلقوه على السيت ويب نتاع الوكالة النهوض بالصناعه والتجديد تونيزي اندستري بوانات بوانتين ولا تلقاوه على حتى لي ريزو سوسيو فيسبوك ولا لينكدين كو سوسوا نتاع لابي والى جي زيد والى المينيستير والى اوتر بارتنير دونك فما ان ليان احنا المشاركه في لابيل بروجي هذايا باش تكون رقميه 100% وتفضلوا شاركوا معنا هكاك احنا ديجا باش تكونوا معناتها باش نحاولوا ان نرافقوكم كمؤسسه صناعيه كما قلنا تقنيا فنيا وحتى
10: على مستوى التمويل
11: على مستوى التمويل زادة في
10: نعم.
11: هذه المرحلة الأولى احنا المرحلة الأولى هي تشخيص النضج الرقمي إلى حد أنك تكون عندك في ديك كراس الشروط للمشروع
10: نعم. أخيرا سيدة إيناس وقتاش تكون الأمور واضحة بالنسبة لك على الطاولة متاعك في المكتب متاعك باش نكلمك وتجيب أحذانا وتقول لنا شنو عملتوا
11: كمرحلة أولى بعد 13 سبتمبر نحن نقولوا احنا آخر سبتمبر إن شاء الله تكون عنا على الأقل ليستة متاع القائمة متاع المؤسسات اللي فيها
10: واضح.
11: اللي هما سيليكسيوني بور ست أبيل بروجي
10: نعم.
11: كيف من وبعد حتى الآخر العام إن شاء الله متاع 2026 باش تكون عنا على الأقل بعض التجارب اللي هي على الأقل تكون عنا بعض التجارب وماذا بينا زاد حتى مؤسسات يجيوا لهنا ويقدموا تجارب متاعهم ويقولوا شنو اللي هل المشروع هذا كيفاش فادهم في
10: نعم.
11: وسط
10: أنت دلنا سيدة إيناس
11: مرحبا
10: تعاون. مرحبا
11: يعطيك الصحة
10: شكرا على حضورك اليوم في
11: شكراً.
10: يوم سعيد وإن شاء الله يومك سعيد
11: يومك سعيد أنت زادة مرسي بوكو
10: شكرا كمان.

0: قبل الساعة الثامنة عفوا كنت أشرت إلى ثم نقص في المياه المعدنية وإلا لا، يعني توا برشا حرفاء برشا مواطنين يمشيوا يقصدوا المحلات بيع المياه المعدنية وما يلقاوش، وفي محلات أخرى الحقيقة يلقاو يعني موجودة كمية وإلا لا. سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يجاوبنا على هذا السؤال. لطفي صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الورد صباح الفل، يومك أسعد، تحية ليك تحية لمشاهديكم ومستمعيكم فريق العمل معك، إن شاء الله نهاركم زين.
0: نهارك زين. إذا الماء موجود وإلا لا؟
1: الماء موجود ثم نقص صحيح،
0: نعم،
1: لكن ما هوش بالكيفية كونه نحكيه على أجل
0: يعني مش بال كيفاش قلت؟
1: راجع أساسا لانقطاع التيار الكهربائي في المدة اللي فاتت وقاعد تدريجيا قاعد يتحسن الوضع. تعرف أنت الهندسة الاجتماعية بمعنى وسائل التواصل الاجتماعي اللي عمقت الأزمة، الشراءات المكثفة عمقت الأزمة، وبالتالي نقص ساعتي ثلاثة تعرف توخير نهار في التزود والتزيد تاع أي مادة.
0: يعني لما الضوء قص على معناها المعامل هو اللي عطل الامور،
1: هو اللي عطل، جاء وقت ويكاند وقص الضوء وقعد التبعات نتاعو باش نرجع وراه بتاع ثلاث ايام ولا نهارين يقعد فيها استيراد يشرج على الريتم العادي يشرج على النفق العادي يلزمو ايام.
0: نعم.
1: وبالتالي توا قاعد الانقطاع نجم تقول ولا مستقر، ما عادش تنحى الانقطاع، وبالتالي قاعدين نشوفوا في انفراج بشوية بشوية، وهنا نعولوا على عقلنة الشراءات، خاطر مش معقول واحد يشري عنده شراءات مكثفة، وزاد كيف كيف ثم ظاهرة أخرى قاعدين نشوفوا فيها هي إقبال خاصة القهاوي على استوكاج نتاع المياه المعدنية، وهذا إشكال كبير خاطر القهوة جانا شفت
0: يعني استوكاج فما فما فما حكاية الاحتكار،
1: فما حكاية ياخذ أكثر من حاجيته.
0: أي
1: بالتالي هذا مشكل. عندي كاواجي عنده معناتها اربع خمسه صناع، كل واحد يقول له ما تخدم اليوم كم تجيب زوستيك. بالتالي كما صار في الفريق قبل. وبالتالي هذا الاشكال زاد عمق الازمه.
0: هو بصفه عامه المواطن التونسي يعني متفوق على غيره في بلدان اخرى في استهلاك الماء، يعني الاستهلاك يفوق المعدل العالمي.
1: اي نحن من الاوائل.
0: علاش
1: علاش ما نجمش نحكيوا على ازمه؟ خاطر الانتاج ما فصلش القريت معناتها بتاع النفق الانتاج قاعد هو زيدو، وبالتالي الاضطراب هذاك اللي صار فهمتني هذاك خلى ان شاء الله كما قلت لك نعولوا على عقلانه الشراءات، وخاصة في أصحاب الخدمات كما القهاوي كما
0: حتى لطفي الرياحي المستودعات نتاع السيارات والميكانيك وما إلى وغسيل السيارات قاعدين يستغلوا في الماء المعدني. لا
1: قاعدين يبيعوا ما بيدهم ولا يبيع تو ما تعرف كل أي منتوج فيه إشكال، الناس كله تولي يا وسطاء فيه.
0: صحيح.
1: تعدد الوسطاء وهل في تعدد الوسطاء يكثر الواحد، وهنا نكتب كون ثماش غلاء في الاسعار قاعد نفس الاسعار. نفس الاسعار تخرج من المنتج، نفس الاسعار تخرج من التاجر الجمله، في تجاره التفصيل قاعدين كاستغلال ظرف معين باش يزيد التصفيفه الصغيره
0: ويزيد كثره الاستعمال في العائلات يرفع من الكلفه العائليه.
1: بالضبط، وهذا راه راجع خاصه الموجه تاع الحراره اللي تعديت بها تونس، ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر، فهمتني زاد في الاستهلاك تقريبا 25-30%، وزاد كيف ما ننساوش اللي حاله كيف ونلقاو اقبال كبير مره كيف تاع السياح وغيره.
0: نعم.
1: راه من جمله الحلول كون تكثيف القوارير بزوز تراس، هذا مفصلي في معناتها في الازمه معناتها في الاشكال هذا وهو مستقبلا. العائله تاخذ يقول لي انت بسته دباب بزوزيترات ما نجمش يلزم الواحد، صحيح، لكن نعمل باك دوكات نعملوا معلم معناتها في اربع دباب زبرك.
0: نعم.
1: وهذا يسهل العائله باش تاخذ خاطر
0: ولكن كميه الماء يعني تنقص لما ناخذ القوارير الكبيره.
1: تميزة ناخذ قوارير كبيرة للعائلات ما عادش ثم ضغط. شنو هو الضغط؟ هو الضغط هو من تجار التفصيل من تجار الخدمات كيما القهاوي وغيرها. هذا اللي يفقد السوق وبالتالي ما يخليهش في ظهر المستهلك. وهنا يلزم نفرقوا على الاقل حتى في التعليم نفرقوا ما بين المستهلك وما بين العائله. العائله كي تاخذ اربعه دباب زيتين معمولين مع بعضها، ما اول حاجه ينجم الواحد يهزها، وثاني حاجه يبقى نتاعها هي معناتها نتاع العائله ماهوش نتاع الخدمات القريب.
0: بقداش ستيكة اللي فيها ستة قوارير؟ بقداش
1: اللي فيها ستة قوارير؟ بيتر ونص، تتباع بين 4000 و 4200 أقصى حد.
0: ثم اللي يبيع بخمسة، ثم اللي يبيع بخمسة دينارات. هي هو يبيع انتوما سي لطفي عاد انتوما وينكم؟
1: اي نحن نبلغوا، وثم جلسة الرقابة قاعدة تشوف ودو ما ثم زيادة في الماء، عمل بعض من الوسطاء وإلا من تجار التفصيل قاعدين يزيد نظرا للنقص اللي يبدو وين يلقى مجموعة مثلا حومة ناقصة فيها يطلع في الأسعار.
0: أنا عندي عندي في حومتي البائع المياه يبيع بخمسة دينارات.
1: لا لا ب 4500
0: ايش نعمل؟ هاني شكيت لك.
1: نشكيو لوزارة التجارة، وزارة التجارة بالعمل.
0: أي نعم. حكاية المياه المعدنية والنقص ما عندوش علاقة بمضيق هرمز؟
1: ما عندوش علاقة، خاطر الانتاج نحن كان هكا يقول لك المعامل يقول لك عندي الماء وما عنديش وين نحط الامبلاج، ما نقص التعليم فهمتني. لكن معناتها الطايح مرفوع كما نقولوا فهمتني، دونك ما ثماش الاشكال هذا وما نمشوش للملح هذا خاطر بعيد ياسر على الواقع.
0: سؤال اخير بسرعه لطفي الرياحي، الجامعيه البلاستيك القوارير المستعمله الملقاه في الشوارع هذيك يعاودوا يستعملوها لتعبئة المياه؟
1: لا هذيك لا.
0: لا. لا واضح
1: القوارير ديما راهو معناتها القوارير لتعليم المياه فيها مواصفات دولية تلقى مكتوبة في الواحد من اللوطة فهمتني، ثم تريانجل مكتوب عليه واحد واثنين ثلاثة.
0: نعم.
1: يمنع منع بات داير هو في الكبسول هذيك اللي تجي تجي فيرج معناتها تجي تتفخ في المعمل وتتعبى في المعمل.
0: نعم.
1: عمر ما الرسك لا تدخل في الفريدة.
0: واضح، شكرا لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.

0: داليدا أول حب كان في بلدي ويبقى في بلدي أول حب. نمشي إلى الكراس المدعم، ويبدو أنه إن شاء الله يعني كما أكدت طرف مسؤولة لا تغيير في الأسعار بالنسبة للكراس. معنا سي سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي. سي سمير يومك سعيد.
1: يوم سعيد سي الحبيب ليك ولجميع المستمعين للإذاعة الوطنية. شكرا.
0: إذن أنتم على قدم وساق لتوفير الكراس باش العودة المدرسية، أبنانا يرجعوا فرحانين متهنين.
1: متهنين كما كل عام هك على قدم وساق سي الحبيب.
0: صحيح نعم. بدأ توزيع الكراس المدعمة.
1: بدأ نعم بدأ يوم من البارح بدأت، ولا نهار الجمعة بدأت بعض المؤسسات اللي مختصة في صناعة الكراس المدرسي المدعم.
0: نعم.
1: بدأت في التوزيع بالطبيعة بعد ما خذوا التأشيرة والموافقة من وزارة التجارة، المصالح المختصة نتاع وزارة التجارة.
0: صحيح نعم. أي الكميات متوفرة إن شاء الله
1: بقدرة الله السميع العليم ستكون متوفرة بالقدية بالقدية كما عم ناول قاعدة حتى القريب الآخر السنة الدراسية السنة كيف كيف إن شاء الله.
0: نعم. سي سمير لاحظ اللي برشا أنواع تاع كراسات هكا فيها نوع من الأناقة هكا وغالية برشا.
1: صحيح.
0: أي
1: متعرف الورق يفرق، فما اللي بالبلاستيك فما اللي بالسبيرال فما اللي بالويرود وبالبوكل سكون ابيل.
0: نعم.
1: الحجم الجراماج سي الحبيب نتاع الورق فما من 55 جرام حتى ل 90 جرام.
0: صحيح.
1: والورق هو يعني سعره في البورصه العالميه بالوزن بالكيلو.
0: نعم.
1: يعني 90 كراسه 90 جرام توزن مره ونص ولا ساعات مرتين كراس نفس ال اللي الجراماج 55 جرام المتر المربع 55 جرام يعني طبعا باش تكون اغلى.
0: صحيح. ان شاء الله ينتبهوا الى جزئيه عندها قيمه في معناها تنميه ثقافه التلميذ وهو صغير، يحطوا تصاور هكا نتاع لاعبين او نتاع نجوم غناء اللي من المفروض يحطوا صور نتاع ناس يكونوا مرجع ثقافي علمي عنده قيمته باش تترسخك الصورة عندك التلميذ هذاك.
1: صحيح سي الحبيب هذه ظاهرة ماهيش في تونس، هذه ظاهرة عالمية.
0: هذاك لهدف التسويق والتجارة بالطبيعة.
1: بالطبيعة هدف التسويق والتجارة والتبعية الثقافية كان لازم سي الحبيب زاد.
0: نعم.
1: دونك احنا عندنا شخصياتنا الوطنية وعندنا ثقافتنا وتراثنا، لابد ان نستمد الصور والأشياء.
0: صحيح. لأنه مش معقول تكون صورة على كراسة نتاع مادونا. ما احترمنا ليها مادونا ولا مايكل جاكسون اللي جاء لتونس وعمل حفلة باهية الحقيقة، وحضرتها أنا في الملعب الأولمبي بالمنسى.
1: لكن احنا القانون ما يحرم حتى شيء سيد الحبيب، بالتالي نقعد الضمير المصنع، وفما الناس اللي عندهم بعض بالنسبة للمصنعين اللي محترمين يعني قاعدين يطبقوا في معناها ثقافة وقيم ومبادئ معينة.
0: صحيح.
1: فما عشوائي فما كيما جاي يخدم كان في الفترة هذه يخدم كراس ما يخدم شيء ماهوش مختص في صناعة الكراس، ويجي في الفترة هذه يكثر الطلب وتشوفهم في الأسواق أنواع وأشكال سلع معناها.
0: صحيح.
1: والتصور
0: نعم.
1: غير معقولة معناها.
0: واضح واضح.
1: عندك معقول.
0: حبينا نقدموا الملاحظة هذه بكل لطف في يوم سعيد.
1: شكراً.
0: سي سمير مولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي. إلى اللقاء.
1: طيب سعيد سي رحمي.
0: شكراً. شكراً زملائي فريق برنامج يوم سعيد بالقاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية فتح العبيدي، في الإخراج المرئي سمية زواوي، في الإخراج الفني فاتن حسني، في التنسيق العام حميد الورغي، في الإعداد رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي نجوى العربي نسيمة الماجري. نلتقي غدا بإذن الله في السادسة صباحا مع تحيات حبيب جغام. العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وفيها ايه لو جيتني تسلم بس وتفوتني حلو كداب ليه صدقتك حلو كداب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني.

فوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم، ويعطي إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مؤكدا بالمناسبة أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنيا وديمقراطيا متاحا للجميع. رئيس الدولة أكد كذلك على ضرورة أن يكون الفضاء التربوي فضاء للثقافة الهادفة ترتقي بالعلم والمعرفة، كما دعا رئيس الجمهورية إلى تخصيص بعض الوقت في بداية الحصص التعليمية للتحسيس بالأخطار محدقة بالناشئة وبخطر المخدرات. كما استقبل رئيس الجمهورية أمس بقصر قرطاج سفير فنلندا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة. مصانع وإنتاج الكراس المدعم بمختلف أصنافه تشرع في عملية توزيعه على تجار الجملة، ونائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدعم سمير المولهي يؤكد أن سعر الكراس المدعم لم يتغير. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد سلامة المنتوجات المعروضة في الأسواق المنظمة من مادة الزقوق والفواكه الجافة، محذرا من اقتنائها من الأسواق الموازية. وإلى آخر أخبار العالم، تصعيد إسرائيلي بالضفة وهجمات للمستوطنين واقتحام لساحات مستشفى في مدينة بيت لحم، ما تسبب في ترويع المرضى والمراجعين والاعتداء على بعضهم. غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمالي سوريا، ومصادر ترجح أن يكون مصدرها إسرائيلي دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من قبل إسرائيل. وختاما، ترامب يرفض تمديد مذكرة التفاهم ويقول أن إيران تريد اتفاقا لكن ليس الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
5: عندي بيريود طويلة يعرضوني دي فيديو على اليوتيوب متاع أجانب يجيوا يحوصوا في تونس، يحكيوا على تونس وعلينا على المعالم التاريخية متاعنا، يحكيوا علينا بالكدي اللي نحن شعبيه متثقف معناش تحايل. هذيش نما هما قالوا في فيديوهاتهم بكل صدق، أما عينين السائح اللي يجي يصور مش كما عينينا احنا اللي نعيشوا في نفس البلاد، هو يشوف حاجة يصور فيها ويعدي فيها، احنا نشوفوها حاجة عادية خاطر نشوف فيها كل يوم. أما زاد في نفس الوقت لاحظت برشا حاجات سلبية، من بينهم الوسخ اللي موجود في الكياسات، مثال ديما كي نثبتوا نلقاو دوية دوير البوبيل ديما مسخه، وين فما كونتينر البلديه وين العبيد طايش البوبيل نتاعها، تبدا البوبيل مسخه الكونتور نتاعها كله كحله بالوسخ. دونك بالحق كل حاويه نتاع بلديه تلقى دوير نتاعها الكل وسخ. منيش هذا خاطر هذا داخل في ثقافتنا، ما نعرفوش وقتاش هو كامل نتاع البلديه تعدى، ما نعرفوش وقتاش نهبطوا ساشي في دينا اللي هابط صبيح قايله في الليل ليل مخر صبيح بكري هابط البوبيل في يده، ما نعرفوش وقت نحطوها. دونك تقعد في بلاصتها تعمل ريحه خايبه، تجيب لقطات، تعمل امراض، تعمل الوشويشه، توصل حتى على بعد امطار خاطر ساعات فما حاجه خفيفه يهزها الهواء البربيشه برشا لقطات. دونك ديما تقعد مسخه وريحه خايبه وتعطي تصويره مش مزيانه. وكي نطيشوا لي بوبيل نتاعنا في تونس عمرنا ما نعملوا تري، ما نحطوش البلاستيك وحده ولا الاوراق وحدهم، الماكله وحدها، كل شيء على بعضه في نفس الساشي الكحله ونرميه فوق بعض.
4: وصل صوتك
5: بربي نداء البربيشة كي تسمعوا فيا، كيف تشوف الحلسة شي تاع بوبيل تلوج على البلاستيك بعديك أموا رجعها ولا طيشها في الكونتينر نتاع البلدية، هكيك أموا أقل فوضى وأقل وسخ بجنب الحاوية. كي تجي أنت تفتح البوبيل نتاعك وتلقى شكون يبربش ما يسالش أنصحه أحكي معاه، فسر له اللي هو كيف يكمل يبربش ويشوف البلاستيك اللي حاجته به يرجع سجل لبلاصتها وسط الحاوية باش ما تقعدش لبرا وتجيب أوسخ وأمراض أكثر. رانا استنسنا به المنظر هذاك ولات حاجة عادية تلوان تشوف فيها كل يوم، ولات حاجة نورمال.
4: وصل صوتك.
3: ساعات فما عبيد كي تبدا تشوفك العبيد الاخرين اللي يتصوروا يعطيوهم، تقول لك انا شنو نعطي رابط لا اجر يعني خلينا نعطيه اللي هو اوما شويه تخدم مخ على خاطر العبيد هنا انسخ تماما ولي تشجع زعما جوست باش تاخذ اجر وهاك ربي وكها هي مش رب مش حد حد هي في الاخر بالكل. ومن غد بك عاود يرجع نفس البلاصه باش يجي عبد اخر يقول لك هي انا شهمني فيه خلينا نعطي للربي هاو تعالوا نعاودوا نقعدوا نحن في نفس البوك دون لي ميم بوك. والمحتاج عمره لا يمد يده لحتى حد، المحتاج ديما تلقاه يخدم ومهما تكون شنيا الخدمة، فما عبيد تعبة اللي يلموا في الدبيبز اللي يحاول يشوف لك أي خدمة المفيد يسقط بها مش يقعد لك يمد في جهة للعبيد وهو شنيا مد الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة الليلة الرابعة، أنت كل مرة تشوفي أسبوان ذي الكل ما لمتش فلوس هاو لم بش يبني البلاس الثاني هو ديجا ولا بحق فلوس سهلة وبرشا عادي تعدى يمد له دينار لاخر يمد له 200 فرانك لاخر يمد له 500 لاخر يمد له 3000 وليريت.
4: وصل صوتك.
6: من الدخل من المدنين باش توصل للعقارب ما عندك وين تصب، لا عندك وين تصب ليسونس، لا عندك وين ترتاح، لا عندك وين قدر الله تحفان مشيت مدنين حتى شي توصل للعقارب فما حتى استاسيون فارغه، تلقى كل الحرس شادين الديوانه شادين في الليل وما تشوفهمش والله من مره بعد لعمل كارثة ما ريتاش انا نجري في الطرق ويعمل لي بالضوء في الواحد والله ما ريت في وسط كياسه وما وقفتاش كملت اكلم عليا وقفوني في البياج اللي من غادي ثاني قانون تحكي لي قلت له اعطيني قانون اخو في الطرق صحيح ولا الناس كل تعرفها في العالم كل المشكله من جابس حتى الاصفاق بس فما 4-5 دوريات راك تجري في 120-150 يجي حرس يوقف تحب تعمل دورية يعملها وين استاسيون وين تجي باش تخلصها وين البياج يقف.

0: المتجدد
1: وأصوات متنوعة
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. اليوم كالعادة نودوكم مجموعة من الأغاني التونسية ونجم آخر من نجوم الأغنية التونسية اليوم ينور صبحيتنا ويودنا بأغانيه الجميلة. فناننا اليوم ونجمنا هو النجم ورمز للأغنية التونسية في المشرق العربي ككل، تعرف بأغنية مميزة جدا لي اللي هي جري حمودة. ظهر لي عرفتوه بالفعل هو سيد أحمد حمزة اللي اليوم مش نتعرفه على مسيرته الفنية، كيفاش كانت انطلاقته، شنية أنغامه، لكن خاصة نستمتعوا بأعذب الأنغام لنجم حصتنا الفنان التونسي والنجم العربي سيد أحمد حمزة.

0: هذه غنية ليكم.
1: مرحبا بكم مستمعين ومستمعاتنا اللي اخترتوا الاستماع لمواج إذاعتنا. احنا اليوم نحكيه على الفنان التونسي والنجم العربي سيد أحمد حمزة. سيد أحمد حمزة اللي تعرف في الأوساط العربية بأغانيه التونسية 100%، لأنه سيد أحمد حمزة هو مجدد للأغنية الشعبية التونسية، سعى لصق مقوماتها من حيث متنها الزجلي وصياغة قلبها النغمي والإيقاعي حتى يبحر بها في يم الأصالة الحضارية التونسية. وبقاسي أحمد حمزة وفي منهجيته الإبداعية ملحن تونسي يعتمد على الطبوع التونسية ومطرب حريص على أداء الحلية التونسية دون تقليد للأغاني المصرية، وهذا اللي خلى سي أحمد حمزة صاحب مدرسة فنية امتازت بالأصالة التونسية من حيث صياغة الأغنية الشعبية نظما ولحنا وأداء، فضلا عن تهذيب المآثر التراثية كما أغنية جارية حمودة اللي ذاع سيتها بكامل الأقطار العربية. وهذا الكل خليه يستحق لقب سفير الأغنية التونسية الأصيلة. احنا بعد شوية مش نتعرفوا سيد أحمد حمزة كيفاش بدا مشوار الفني، هذا الكل نتعرف عليه، لكن بعد ما نسمعوا زوز أنغام بصوت نجم حصتنا اليوم أحمد حمزة.

0: مشت مشت خنبت قلبي وبيه شرد مشت مشت خنبت قلبي وبيه شرد شدوها الخنابة حشت بيه في جوج الغابة شدوها الخنابة حشت بيه في جوج الغابة
1: يا حليلو يا حليلو
0: يا حليلي يا حليلي الكميدة شوية.

تراس الغنجة وما تديروش قداها هرجة، شدوا يا تراس الغنجة وما تديروش قداها هرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، عزيزة عليا وفيها نرجة، كيف غابتنا يروح غدت شدوها الخنابة خشت في بجوج الغابة.

ولا كحلت لنظار شدوها زينة الدوار شهلوا ولا كحلت لنظار قولوا لها خليلك عمار قولوا لها خليلك عمار قولوا لها خليلك عمار كيف غبتي روح وفت شدوها الخنابة.

0: قولوا للخناب علاش جرحتيني بنبلت لرماش، قولوا للخناب علاش جرحتني بنبلت لرماش، مخلولك يا غنجلاش، مخلولك يا غنجلاش، مخلولك يا غنجلاش، اختفتي قلبي يا موفد.
1: شد
0: شدوها الخنابة، خشتي في جوج الغابة،
1: شد
0: شدوها الخنابة.

0: هذه غنية لكم.
1: الله الله القسم على الله. وقبلها سمعنا شدوها الخنيبة، هذه مزوزة نغام الأغاني المميزة كذلك السي أحمد حمزة نجم حصتنا اليوم في هذه غنية لكم. قلنا منذ قليل وطرحنا سؤال، كيفاش بدأ سي أحمد حمزة المجال الفني؟ أولا خلينا نتعرف على سي أحمد حمزة بأكثر قرب. سي أحمد حمزة هو من مواليد 14 ديسمبر 1930. الحقيقة سي أحمد كما الأبناء الكل التحق بالمدرسة وقت صار عمر المدرسة، لكن مقى والده كانت في الطريق المؤدي للمدرسة، وكان سي أحمد حمزة وقتها يستغل المرور من هالطريق هذية حتى يستمتع ويكتشف الموسيقى. ومن غديكة انطلق غرامه بالموسيقى وعزف آلة العود وآلة البيانو. بعد فترة قرر سي أحمد حمزة الانقطاع عن الدراسة حتى يساهم في أشغال العائلة. وقتها بالفعل توقف عن الدراسة وبدأ يشارك في سهرات الأعراس وحفلات الختان وحفلات النجاح الدراسي، وكان يردد أغاني محمد فوزي وفريد الأطرش. لكن في نفس الوقت إلى جانب الاشتغال كان يدرس في دروس الموسيقى العصرية عند سي الهادي الشنوفي وكذلك عند سي محمد علولو اللي رافقه وقت صار عمره 18 سنة للمشاركة في برنامج أحباب الفن في قسنطينة بالجزائر. وبعد الرحلة هذية بقى سي أحمد واصل مشواره في الجزائر، ما رجعش لتونس، والتقى بعبد الحميد عبيبسية رمز الأغنية الشاوية في الجزائر، وبقى معاه في فرقته مدة 3 سنوات شارك فيها في ما يقارب 60 عرض في الجزائر، وكان مش وحده وإنما صحبة سي رضا القلعي، سي عبد المجيد الحركاتي، وسي محمد اللجمي. بعد مرحلة الجزائر زعم شنو اللي قام به سي أحمد حمزة حتى يدخل للإذاعة وغيرها؟ هذا الكل نكتشفوه بعد شوية، لكن توا للموسيقى الكلمة.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.

من أرجع يا عمي يهديك حطوا على عبد المحتم أرجع يا عمي يهديك حطوا على عبد المحتم.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: ارجع يا عمي يهديك. كنت هذه من الأغاني الحظ بالنسبة لنجم حصتنا سي أحمد حمزة. خلينا سي أحمد حمزة قضى 3 سنوات في الجزائر الشقيقة، مشى عمره 18 سنة، رجع عمره 21 سنة تحديدا في عام 1951. في عام 1952 مجموعة من الإذاعة الوطنية جات لصفاقس وسجلت للإذاعة التونسية أغاني مع فنانين جهة صفاقس كما سي محمد بودية وسي أحمد حمزة. وقت سمعها الأخير صوته على مواج الإذاعة قرر السفر لتونس العاصمة ويلتحق بكوكبة من الفنانين كما شافية رجدي وعلي الرياحي. وهنا لازمنا نشيروا النقطة هامة في حياة الفنان أحمد حمزة واللي هي عمل فيها عازف في الفرق الوطرية صفاقسية، الأمر اللي يسر نجاحه في الاختبار الصوتي اللي مكنه من الانضمام للمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية اللي انبعثت سنة 1957 في عهد البشير المهذبي مديرها آنذاك. و التحق هكا سي أحمد حمزة بمجموعة من الفنانين كانوا في فرقة الإذاعة التونسية، هو سي يوسف التميمي، سي مصطفى الشرفي، سي محمد أحمد، سي الهدي المقراني، سي الهدي القليل، عليا نعمة، صفية شمية وغيرها من الأسماء. احنا بعد شوية مش نزيدوا نحكيوا على تراث الموسيقى اللي هذبوا سي أحمد حمزة والنوبات وغيرها وكيفاش حفظ الملوف ما بين صفاقس وتونس، هذا الكل نتعرف عليه بعد شوية بعد ما نسمعوله بنت العربين وقالوا هالأرض مدورة.

0: يا صغيرة.
1: هذه غنية لكم،
2: هذه غنية لكم.
3: موصلين معكم المشوار بعد ما سمعنا البس والحظ مواتيك، صنع بلادك صحة ليك. وإحنا قلنا منذ قليل زعما على قديش اشتغل سي أحمد حمزة من نوبات ومن تراث موسيقي، خاصة ما بين الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم وإذاعة صفاقس. في رحاب الإذاعة حفظ سي أحمد حمزة 13 نوبة ملوف عن الشيخ ميس الترنين حتى يتم تسجيلها إذاعيا إلى جانب وصلات الموشحات الشرقية اللي خذها عن الفنان المصري عازف القانون فهمي عوض. ومازالت الإذاعة تحتفظ بهالتسجيلات هذية اللي تعتبر كنز ثمين في رصيد الخزينة الصوتية والسمعية. وخلال الاستقرار في تونس زادة عمل سي أحمد حمزة عازف في عدة فرق موسيقية بالعاصمة كما فرقة المطرب محمد أحمد، علي الرياحي، بوبكر المولدي، وأسهم في إحياء السهرات الرمضانية في الكافي شنطة ببسويقة. وفي سنة 1958 فاز سي أحمد حمزة بجائزة مهرجان المرجان بمدينة تبرقة بأغنيته يا تبرقة يا أهل الخير يا درة في تاج بلادي، كلمات الإذاعة عبد العزيز الريحي. كذلك سي أحمد حمزة قدم الكثير للأغنية التونسية، غنى كذلك على صفاقس، وما ننساوش غنيته المشهورة جارية حمودة اللي في الستينات اشتغل عليها سي أحمد حمزة. سي أحمد حمزة قال اللي الغنية هذية اسمعها من علي وردة. علي وردة هو زكار في فرقة قرقنية، لكن ترجع الأغنية هذه للجزائر تحديدا للفنان محمود دجليل، هذا هو الاسم بالنسبة لصاحب الأغنية الحقيقية، وما اسمهاش جاري حمودة، جاري يا محمود. لكن سي أحمد دخل أدوات موسيقية وترية وحافظ على الكلمات، والأغنية هذه لقات رواج كبير خاصة بعد ما غنيتها السيدة عليا في فيلم أردني عربي كان فيه كوكبة من الفنانين المشهورين في الساحة آنذاك، وكانت السيدة عليا غنيت النغم هذه كمشاركة من فنانة تونسية عليا في الفيلم هذه. كذلك سي أحمد حمزة غنى برشا غني تشهرت له كما هي هي، صيادة، شهلولة، خنابة، تحلف حورية من الجنة. كذلك قدم برشا ألحان كما الألحان اللي قدمها الفتحية خيري، السيدة نعمة، السيدة عليا، القاسم كافي وغيرها من الأسماء. هذا بدون ما ننساو أنه سي أحمد حمزة في عام 1967 شارك في فيلم طويل، أول فيلم طويل بقيادة وقتها سي عمر الخليفي. مش كون منا يعرف المعلومة هذه، راي قل وندر أنه نلقاو المعلومة هذه عن فنان أحمد حمزة اللي شارك في السينما التونسية.

خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة صل جوادي تقوعنا دحسب تختار محدك بيا صل جوادي تقوعنا.

0: الخمرية.
1: هي هي مولات الخلة الخمرية، هذه غنية من الغنيات اللي قدمها مسي أحمد حمزة وقت نزل ضيف على التلفزة المصرية في بداية إرسالها عام 1963. ما غنيش كان هالغنية، غنى برشا غني كيما شهلولة وخنابة، وحرص وقتها سي أحمد حمزة على استقدام فرقة موسيقية من عازفين تونسيين بقيادة سي عبد الحميد بالعلجية، وكان الجميع لابسين اللباس التقليدي التونسي والجبة والشاشية التونسية منورين في مصر. الحقيقة سي أحمد حمزة زار عدة بلدان عربية أخرى كما المغرب، الجزائر، كذلك ليبيا، السودان، سوريا. تزوج مرتين سي أحمد حمزة وسجل زوز غنيات من ألحان سهيل عرفة في سوريا. غنى سي أحمد حمزة زيادة مع المطرب عبد الحليم حافظ في قصر المؤتمرات في باريس عام 1974، وحافظ على أصالته الحضارية في أداء أغانيه الشعبية الراقية. لكن للأسف غيب الموت نجم من نجوم الأغنية التونسية نهار 14 مارس سنة 2011. توفى سي أحمد حمزة في تونس العاصمة. صحيح ورحل علينا، لكن ترك وراءه رصيد كبير من الأغاني التونسية، إما بصوته العذب الحنين المميز وإلا كذلك اللي هي من ألحانه، لكن بأصوات مجموعة من الفنانين التوينسة. الله يرحم سي أحمد حمزة، وإحنا لليوم نستمتعوا بصوته، واليوم الحقيقة انسنا من خلال أنغامه. إن شاء الله الحصة تكون نالت استحسانكم ورضاكم. أجمل التحية توصلكم من سلوى الحشيشة، كانت معكم على مستوى الإخراج التقني، وكانت في التقديم والاختيارات النغمية حنان بنجمع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم،
2: سوسة والمنستير على 94.3 أفهم،
3: في الجسرين على 104.6 أفهم،
4: في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم،
5: في المهدية على 102.94.3 أفهم.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لدى إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم، رئيس الجمهورية قيس سعيد يعطي إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، مؤكدا بالمناسبة أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنيا وديمقراطيا متاحا للجميع. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، فالتعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة المجالات. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تواصل توزيع الكراس المدعم على تجار الجملة، ونائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي يؤكد أن نسق التزويد سيتحسن تدريجيا باعتبار أن المصانع ترفع يوميا الكميات التي تضخها في السوق، داعيا الأولياء إلى عدم الانتظار إلى بداية السنة الدراسية لاقتناء الكراس المدعم الذي لم يتغير سعره. وبولاية زغوان، رصد حوالي 1,000,000 دينار لفائدة أكثر من 10,000 تلميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة. كما تمت برمجة مساعدات عينية تشمل الكتب والمستلزمات المدرسية، سيتولى الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي توزيعها. تحت شعار استحفظ ورشد تلقى غدوة ما تشرب، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو في حملة تحسيسية إلى المساهمة في المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه، وأوصت بالإبلاغ عن مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمياه عبر الرقم الأخضر المجاني 80119. وإلى آخر أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يواصل لليوم العاشر على التوالي إغلاق منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوبي شرقي نابلس بالضفة الغربية، وسط استمرار التوتر بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في المنطقة. مع استمرار المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثية، الجيش اليمني يشن هجمات على مواقع حوثية في محافظة الجوف شمالي اليمن. وختاماً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إسرائيل تمثل أكبر عقبة أمام تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة بدأت في انتهاك التفاهم بعد أقل من أسبوعين على إبرامه نظراً لكونه يتوافق مع مصالح إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
9: شكري بوزيان.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباح الأنوار، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. العشرة وأربع دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، في فورما تسمعوا فينا وانتوما دايرين بالأخبار المزيانة الحلوة اللي كيفكم انتوما. هذا صباح جديد، نبدأه بعد شوية بمفتاح من مفتاح الدنيا، وكل مرة نزدكم مفتاح إن شاء الله يا ربي يكون مفتاح اليوم يعجبكم ويعاونكم ويعاون صغيراتنا خاصة. طبيبة بيطرية تحضر معنا بعد شوية تعقيم الحيوانات، الحيوانات الرفقة بطبيعة الحال ما مدى تأثيرها على الإنسان وعلى البيئة بصفة عامة. نطيبوا كالعادة في الكوجينة دبارة هكا خفيفة بنينة تعمل الكيف. نستهلكوا بالصحيح اليوم، نحكيوا شوية على بطاريات التخزين تاع الطاقة الشمسية، تنجيوا هكا شوية على قديش إلى أي درجة هي موجودة، شنو التكلفة متاحة، نجم ركبها كان وانا عندي طاقة شمسية كهو ألا فما طرق أخرى. قدرة ربي نجيوا على التفاصيل متاحة الكل، وزاد على تفاصيل قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، هي قمة كبيرة مهمة جدا، تنجيوا عليها بعد شوية. ونختموا بهكا أحلى، ونحكيوا كالعادة فضاء وتشبيب الفضاء، ومحلال عبدك انت قاعد في دويرة هكا مزيانة، وراو أنه تكون مزيانة مش لازم برشا فلوس. راه احنا قبل كنا معناها ديارنا بوسطاء أما محلاهم بالألوان اللي فيهم، بالروح اللي فيهم، بالمحبة اللي فيهم، والله العظيم حكاية فارغة. ساعات تلقاها بيت جرير يكاو أما مرتوبة ونظيفة ومحلاها، وكلهم كي بعضهم تلقاهم نفس القماش نفس الألوان، تشيخ عليها. إن شاء الله يا ربي تكون هكا أياماتكم كلها حلوة. يلا نبدأ صباحنا بموسيقى، أعطينا موسيقى قوية شوية خلنا نفيقوا بها الناس كل كريم. ترى

0: مفاتح الدنيا.
1: باهي بدينا بالباهي، معناتها الافتتاحيه مزيانه فيها شويه ريتم، وان شاء الله معنا نحن زاده مع كوتش سلمى زياني نزيدو نعطيكم مفتحات صغار اما مهمين برشا في الحياه هذيا. نحكيو على التشتت، كلنا متشتتين ذيك علاش ولينا ننساو وين المفتاح وين التليفون، نسيت حتى كرهبتي وين حطيتها. هذيك ماك التشتت اللي نعيشوه، التشتت فيه اسباب داخليه واسباب خارجيه. الخارجيه نشكاو منها امه لا اله الا الله، المسلمه والمش مسلمه، والداخليه تنشوفوها معاك وبسم الله وتوكلنا على الله.
2: توكلنا على الله. صباح النور ريم.
1: صباح النور.
2: صباح النور. التشتت هو كيما قلت انت افطلعص
1: بالله العظيم عمل فينا عميل.
2: اي هو التشتت شنو هو؟ وقت اللي نفقدوا علاقتنا بانتباهنا، معناها الانتباه نتاعنا يبدا مشتت ما بين برشا حاجات.
1: ايوه
2: دونك، وفما زوز انواع نتاع التشتت. فما التشتت الخارجي اللي هذاك نعرفوه يجي من لي ريزو سوسيو، من لي من لي نوتيفيكاسيون اللي ديما تنوقز والتليفون ديما اون اليرت ويحب ديما يزمك موجود. وبالنسبه طيب باش ناخذوا هذا التشتت الخارجي، التشتت الخارجي مثلا فما طرق بسيطه راهو نجموا نحن نقصوا منه. مثلا وقت اللي نحط انا الفون ديكرون تاعي اون نوار اي بلون، هذيك يخلي الدماغ ما يبداش ديما في حالة انبهار نتاع يحب يشوف المعلومة. وقت اللي نحي لي نوتيفيكاسيون انا معني نحيهم، ما يقعدوش هما يحكموا فيا وقتاش تجي النوتيفيكاسيون. خاطر وقت اللي تجيني النوتيفيكاسيون حتى كان ما نحبش انا باش نشوف، المخ يقعد يخدم زعما شنو قال لي، زعما شكون اللي بعث لي،
1: زعما شنو ما نشوف،
2: ما نرتاح الا ما نشوف. وقت اللي انا نحيها النوتيفيكاسيون كومبليتمون هذيك، وقتها انا او موا نعطي نسمح روحي باش نرجع للتليفون وقت اللي أنا نحب، وقت اللي أنا نكون أخو أنا القيادة. فهمت؟ هو في الحالة هذه شو نقوله، من يملك انتباهك يملك جزء من حياتك. وهما كي تعملوا وسائل التواصل الاجتماعي هذوما راهم معناها كي تثبت فيهم مخدومين بطريقة اللي البرمجة نتاع الدماغ معناها يفهموا لي نورون كيفاش يخدموا الحاجات اللي تخليك انت ديما منتبه ليهم، حتى الدوغي معناها نتاع تلقى ستوري كل شيء ما يفوتش دقيقة، كل شيء ما يفوتش دقيقة. معناها التحفيز يكون بسرعة.
1: هما أهدافهم واضحة، هو الهدف نتاعهم الأساسي هما يعملوا في لي ريزو سوسيو هو جوستمون
2: جلب انتباهك،
1: جلب الانتباه نتاعك
2: باش يمشيو حياتك.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك في الاخر كلهم عارفين وين ماشيين، احنا اللي مش عارفين وين نمشيو. هما شويه من الناس بدعوا هذا عارفين اللي يحبوا يمشيوا، احنا برشا من الناس نستهلكوا في هذا وماناش عارفين وين باش نمشيو.
2: صحيح، بخاطر هذا مهم، يلزمك انت تقعد ديما القائد لحياتك، القائد لسفينتك، معناها انت تتصرف بوعي، تعرف اللي هالحاجات هذوما تعاملوا كيما قلت انت ريم لغايه انه يجلب الانتباه نتاعك، يسلب منك الوقت هذاك ويسلب منك الانتباه هذاك، يكون موجه الحاجه معناها اللي هو يحب عليها.
1: واحنا كبار وصغار قاعدين ننفذوا،
2: قاعدين ننفذوا
1: كبار وصغار. احنا حتى في الاوف نحكينا وياك قلت لك بالحق ايفه عظيمه.
2: صحيح صحيح،
1: معناها تجي انت تلوم على صغارك تقول له هيك التليفون، تلقى روحك مشيت انت ناحيه التليفون روحك كان خير لك.
2: اي صحيح صحيح، هاني قلت لك فما هذوما الحاجتين بساط برشا، انك تخليه او موا اون نوار اي بلون، انك تنحي لي نوتيفيكاسيون، هذا يقلل معناها باش الدماغ ما يقعدش ديما فك التحفيز.
1: انه زاد بوتيت نسكروا بيريود معينه، مثلا عشينا حتى سويعتين ثلاثه هكا،
2: سويعتين ثلاثه هذيك نجم نقولوا برشا، اما تبدا حتى ب 15 دقيقه، تقول انا فما 15 دقيقه من نهاري باش نعدي بلاش تليفون في بلاصه اللي ما فيهاش تليفون.
1: لا هذا كان عملوها الناس الكل، فما واحد واش التليفون مصباح
2: الليل والله تلقاه جينيرالمون، يا اما تبدا عنده حاجه لاهي فيها، اذا كان ما عندوش حاجه لاهي فيها طول التليفون في يده. فهم نبداو نحن خاطر فما اللي براتيكمون يشدوه معناها بالفتره طويله، معناها يبدا 15 دقيقه، بعد يولي نص ساعه، بعد يولي يحاول ينظم الوقت نتاعو، وقتاش ياخذ تليفون وقتاش ما ياخذش، ويبدا يحكي مع روحه من داخل يقول انا القائد لنفسي، انا القائد لنفسي،
1: انا نختار، انا اللي نقرر كيفاش تكون حياتي،
2: انا اللي نختار كيفاش.
1: هذا خارجي،
2: هذا الخارجي. بالنسبه للداخليه
1: جينا للصحيح.
2: بالنسبه للداخليه التشتت هو غياب الحضور هنا والان.
1: ايوه
2: معناها نحن بعدنا عليها كهنا والان.
1: أيوة.
2: اللحظه اللي نملكوها في حياتنا الوحيده الحقيقيه هي الان، الان معناه اذا كان انا ما نستمتعش بالان ويبدا الجسد موجود اما المخ ما بين الماضي والى المستقبل، تلقاني متعلق بالماضي وقاعد معناها نخمم في الماضي وشنو اللي صار،
1: لا يا ريت نخمم
2: في المستقبل وشنو اللي باش يجي منه المستقبل هذيك وننسى اني باش نعيش اللحظه الحاليه اللي هي هذيك ملكي، معناها هذيك
1: اللي عندي سلمى هذيا معناها تقريبا نعيش فيه الكل نراه معناها يم نهار طول واحنا نشكي ونبكي من الماضي صار لي تعدى على راسي حتى تعيش لي عشته انا منع روحك انا عشت ماضي درا شنو فيه درا شكون فيه كذا وجعت من فلان قلقني فلتين ونقعد هذيك لين نموت ولا نعاود فيه وكل مره فلتين يزلق معي حتى زلقه صغيره نقول واه كيما كنت قبل هذيك والا الكلنا نعيشوا في غدوه زعما ولدي يمشي يقرا زعما يلقى خدمه زعما نخلط شري دار زعما ديما فك غدوه ذيك زعما النجم زعما نخلط زعما النجم ديجا هذوما الزوز يقتلوك
2: صحيح هو معناها مكثر الحالات النفسيه والمشاكل والضغوط راهي تجي من هذوما الزوز من التفكير في الماضي والتفكير في المستقبل شو نقولوا الماضي هذيك دروس وتعلمناهم وقاعدين باش يحسنونا في حياتنا معناها فما درس نحن باش نتعلموه من اي حاجه صارت لنا المستقبل كما قلنا ريم في الحلقات السابقه هو التسليم انك تسلم امرك لربي تعمل اللي انت مطلوب منك باش تعمله وفي الاخر تتوكل وتسلم اما مطالب انك تعيش اللحظه الحاليه شو معناها تعيش اللحظه الحاليه معناها يكون فما كاديتي تو سافور معناها تتبنى
1: كل حياتك كلها
2: معناها كي باش تعدي انت مثلا وقت مع صغيرك تحب تعدي وقت مع صغيرك مش الفايده راهي في الكونتيتي نتاع الوقت الفايده في الكاليتي تعطيه انت وقت عنده جوده عنده جوده عاليه شو معناها عنده جوده عاليه من غير المشتتات ما تبداش انت اللي هي تلعب معاه وبعد جاني ميساج خلينا نمشي نشوف هذيا اللي هذيا ما يخليكش تعيش اللحظة الآنية حاجة أخرى معناها في حاجات بسيطة من حياتنا راهو هذوما زاد حتى تمارين في البلين كونسيونس يقول لك أنت تبدأ باش تاكل حاجة تخزر لها من نواحي الكل معناها تشوف لي زانغريديون اللي فيها الكل كي باش تطيب حاجة كيف كيف تبدأ تخزر وتحس وتشم وتتذوق وتعملهم الكل باش تخلي كالحواس هذوكم الكل يخدموا ويعيشوا اللحظه الانيه مثلا تبدا حتى كي باش تشرب قهوتك الصباح ما تبداش انت حاطه القهوه واوميم طون تليفون من هوني والغنايه من غادي ليه تشم ريحه القهوه تتذوقها معناها تعيشك اللحظه هذيك
1: شكون زعما يفهمك توا سلمى في هذه
2: هذه يطلب وعي اما راهو مهم هذي
1: على خاطر توا تلقاه يشرب في قهوة واليد هذه فيها القهوة واليد هذا فيها تليفون سكرولي أو كان كوجينا فيها تلفزة تلقاها في التلفزة أو تلقاها حاطت موزيكا بالقوي مثلا ويشرب في القهوة ومام تون يحط في البانية متاع فطوره ومام تون يلبس معناتها بالحق ولينا لو ريتم دو في متاعنا ولا ياسر ضغط معناها جوستومون أكاذيك أكلم اللي تعدى فات ومات وانساه وخذ منه درسك وتعدى ونقص ما عادش تشكي منه ما عادش تحكي عليه ما عادش
2: تعدى ما عادش يرجع
1: ما عادش تحكي عليه انا اللي قلقني شنو الدرس اللي نجم ناخذه منه انتهى وكهو ومسامح وبسلامه وسكرته الملف وكيفاش نجم في المستقبل نعمل اللي عليا الكل كان باش نقرا كان باش نخدم كان باش نصب دوسي كان اللي عليا الكل نعمله كل خطوات نعملها باتقان زيد اما نخلي نتيجه على ربي هذه معناها بالوعي متاعك بشوية بشوية تخلط لها أما اللي بتي ديتاي دوما اللي أنت تقول عليهم صغار تفاصيل صغيرة هذه من نجم هذه ساعات ما نخلطوا لهاش
2: هذيك مثلا تتطلب الوعي نحن راهو ريم كان تجي تلاحظ مع المشكلة مش معاش عنا برشا وقت أما عنا برشا مشتتات
1: صحيح
2: توا مثلا جدودنا قبل هذوما كانوا يعملوا فيهم انكونسيامون كان كي يقعد باش يشرب قهوته يقعد يشرب قهوته معناها ياخذ راحته
1: صحيح.
2: فهمت مش على خاطر فما برشا وقت صحيح. اما على خاطر ناقص المشتتات ناقصه
1: صحيح.
2: ما تلقاش روحك انت ما بين 10 مهام وكل مره تنجز من وحده لوحده وكي باش ترجع للمهمه اللي بها الفايده تلقى التركيز نتاعك نقص وترجع لا معناها انت خلقت روحك والا خلقونا زاده جو اللي يخليك انت في حاله ديما تجري تجري تجري تجري وفي حاله تشتت وماكش واعي معناها الحاجات البسيطة هذوما حاجة أخرى كي باش تمشي مثلا للبحر توا فما معناها وقت البحر تمتع ما تقعدش انت على البحر وشد التليفون والا على البحر وليه تعس على هذيك وتعس على هذيك. معناها ركز في نعمة ربي، ركز في البحر، ركز في التراب، حط ساقيك في التراب، استشعر. معناها تخلي هي الحضور شنو هو،
1: فرغ مخك، فرغ مخك،
2: تخلي الحواس نتاعك كلها تخدم في اللحظة هذيك وتعيش هنا والان.
1: اي ودايوغ هذا ذكرني انا في ان اكزرسيس في البيانيل في البرمجة اللغوية العصبية، اكزرسيس مسهل على الاخر، يقول لك تبدا نهارك حاول خدم حواسك الخمس في نهارك الكل، وانت تلبس وانت ماشي لكرهبتك وانت خمم انا تو شنو قاعده نشوف، شنو قاعده نشم، شنو قاعده نحس.
2: صحيح.
1: معناتها على مده جمعتين ثلاثه، هو يقول لك 21 يوم كل واحد من عاش كيفاش الداتا دي تتحسب خاطر فيها
2: هو ديال 40
1: اسمع منه فيقول لك بعد تولي تعملها بطريقه عفويه صحيت وانت ملول متعش شنو هي هذه القيمه نتاعها. على اول ما تجيك المعلومه هذه تقول شنو هذا سي نيمبورت كوا، ماني شنو انا معناتها مش بالسوريه نقعد نشوف نقول لي لونها ابيض والله نشم في ريحه عشنا كذا
2: ولا
1: لكن من بعد بشوي بشوي تفيق لي هذاك واللي يرجعك لهنا والان.
2: صحيح صحيح.
1: شكرا لك سلمى زياني، شكرا لك كوتش خبيره في تطوير اللذات. حكينا على التشتت وانا بصراحه باش نبدا التمرين هذا نتاع ليكرون تاعي نواري بلون ونوتيفيكاسيون باش نحيهم تو سويت في الاغنيه هذه.

0: بيننا ومنفعة.
1: العشرة وثلاثين دقيقة. أي بنة كبيرة ومنفعة كبيرة اليوم مع الشيف بلقيس الأسود، خاطر اختارت حاجة مفرش كم تعصيف حوت وأم بلوس لا مقلي ولا زيوت ولا حتى شيء، وخضرة فيه الخضرة وخضرة الصيف ما بنها يا خويا، هي شوية مش برش أما ما بنها، ودي فيغين اللي هي سبيساليتي متاحة، ما أنت كي تقول بلقيس الأسود تقول لي فيغين
2: باتيسري
1: فوالا. دونك باش نعملوا حاجة حلوة بالكرموس.
2: ايه فيو كو سيزون الكرموس، دونك خلينا
1: نستنوا سيزون الكرموس. هو سو مطاح شويه ولا 10000
2: ايه
1: هكا كان 12 ولا 10، معناها يعطيكم الصحه الحقيقه، رخصتوه برشا ياسر هكا، نخاف عليكم لا تخسروا معناها جميل.
2: والغسيت اللي جبت لكم حتى رطل يجم يكفيكم، ما تستحقوش كونتيتي كبيره.
1: باهي نبداو بالحوت ساعه.
2: نبداو بالحوت نتاعنا، نختاروا الحوت اللي نحبوا عليه. انا في الوفاح نتاعي اخترت، ما اخترتش برشا وفاح في كو سيف وسخانه، دونك ما نحبوش حاجات قويه على معدتنا، شويه ملح شويه فلفل اكحل زيت زيتونه اكاهو ناخذوا.
1: دايوغ برشا يقول لك مش صحيح انه الحوت يتفوح بالكمون، احنا خاطر كبرنا على المعتقد هذا انه الحوت يساوي كمون، فما دا شاف يقول لك ليه الحوت اللي يخرج معها اكثر والبسباس تفوح بالبسباس ابا، وفما اللي كيفك انت يقول لك خليه طعمة البحر فيه.
2: اكزاكتومون كي تضحو تفرشك شويه ملح وشويه فلفل اكحل يكفي معناه ويجي بنين برشا. انا اخترت نزيد مع الخضره، مشيت في منيو تيك تاك باش تاكل خضره وباش تاكل دي بروتيين وما غير ما تقعد واقفه برشا في الكوجينه، سورتو سني سخان اكسيبسيونيل، دونك قريت بحساب الحاجات هذوما الكل. ناخذوا بلاتو نحطوا فيه بابيي كويسون، نحطوا فيه دي ترونش تاع بطاطا، نجموا اوبرجين، كورجيت، طماطم، دي روندي تاع قارص،
1: نجم قرع، نجم طماطم، نجم فلفل،
2: ثوم، كل انسان شنو الخضره اللي يحب
1: فوح، حط
2: شويه زيت زيتونه من الفوق، نحطوا الحويته من الفوق ونحطها في الفور وصحه وبالشفاء.
1: يعني خضرتي نفرشها اللوطة على البابي كويسون
2: فوقها الحوت،
1: طرف زيت ملح فلفل اكحل ونحط فوقها الحوت. انا نحب نعمل ورقه، نحب نعمل سردينه. انت حر
2: الكل، كل واحد شنو شهوته، كل قدير وقدر.
1: برافو عليك والله، برافو عليك.
2: وهكا كلينا الخضره، كلينا الدنيا الكل الخضره
1: وخلي
2: والحوت.
1: عاد كان هذا بلاش خبز ولا تعمل هكا شويه خبز قمح، اوه يولي معناها هيلثي 100%.
2: اكزاكتومون هذاك الاوبجيكتيف ديجا.
1: وبالنسبه للفيرين،
2: لي فيرين عملت دي فيرين فيهم كريم كرموس وكرامبل، هاكا الكرامبل هو اللي في كروكون في الغوسيت، والكرموس ما طيبتوش خليته فخي بالعاني باش نخلي لو كوتي فريشور كلي برد البدن في السخانه هذا.
1: ما بعد راه ما يقعدلكش كي يبدا
2: هما دي فيرين باش تعملهم تنجم تاكلهم في عشويتها،
1: يلزم عشويتها.
2: عشويتها يلزم
1: اجا نتبعوا من الاول الكريم. اش عملت كيفاش حضرت
2: الكريم؟ عملت 125 غرام ماسكربون، 100 مللتر كريم ليكيد و 20 غرام سكر، ركضناهم بالكدا وحطينا.
1: نقيد معاك قاعده راني 125 غرام ماسكربون،
2: 100 مللتر كريم ليكيد و 20 غرام سكر.
1: باه كهو
2: اكهو
1: خلطهم بال تركضهم
2: بالكدا وحطهم على جنب اكهو
1: خليهم يبردوا.
2: بون انت كي باش تعمل مونتاج تاع لي فيرين ديجا باش تحطهم يبردوا.
1: باهي
2: من بعد جو بريفير دايور اول حاجه تبداو بها هي الكرامبل باش تخليوه يبرد على جنب، مش من بعد ما يهلكلكمش الكريم. دونك الكرامبل ساهل على الاخر، 75 غرام فارينا، 45 غرام سكر، 60 غرام زبده، 35 غرام بودر بيستاش. انا اخترت نعمل كرامبل بيستاش.
1: سامحني الزبده قداش؟
2: الزبده 60 غرام
1: فوالا، والبيستاش
2: 35 غرام.
1: وهذاك كيفاش يحضر؟
2: كل شيء مع بعضه، نلموهم باللي بو دي دوا هكا من غير لا تعجن لا حتى شيء، وتفتفتوا على بلاتو في بابي كويسون، تحطوا يطيب في الفور 180 دوغري 25 مينوت.
1: هذا الكرامبل، الكرامبل اللي زينوا به عمناه الخارج التوندونس، يزينوا به لي تارت
2: ولي جاتو.
1: ولي جاتو مع من قبل هكا قلت جاتو كرامبل من قبل، اما اللي عملناه واللي تاخت اللي تتعمل على طريقه التشيز كيك معناها تلقاها تاخت وتلقاها مليانه بالكريم كيما هكايا والغله ويجي من فوق حط لك ولا فاكهه ولا كل شيء يحب يحط ويجي من فوق يرمي لك الكرامبل هذا اللي هو منظره مزيان
2: منظره مزيان ومطعمه بنين ويعطي افيك خوكون في الفم بنين على الاخر. معناها انت كي باش تاكل باش تجيك تقرميشه وباش تجيك الكريم ليس وباش تجيك تفرشيك الكرموس. اول حاجه ساهل وزيد بنين ويربح برشا وقت ما تقعدوش برشا في الكوزينه.
1: اي بالضبط بالضبط. باش نسالك هو اذا كان الكرموس نحبه يقعد لي اكثر نعملو اون سيرو
2: اي تجمع طيبو. وانا دايوغ في الكرموس باش نعملو له شويه عسل باش يعطي البنه. وكان باش طيبو زاده تجمو طيبو فعود السكر تحطو عسل ويجي بنين برشا.
1: والا والا الغله نتاع الصيف شنو نجم نحط اخر في عود الكرموس كان انا ما ناكلش الكرموس مثلا؟
2: شنو انت الغله
1: اللي نجم نحط
2: بيان سور ويجي بنين على الاخر؟
1: نجم نحط فيه
2: تفاح
1: عنب
2: عنب اللي تحب انت الغله اللي تحب. معناها الغوسيت هذايا تجم انت باش ما تقلقش باغ اكزومبل من الكرموس تعمل الغله اللي انت شاهيها
1: اللي تحبها. انا ديك علاش سالت خاطر فما ناس تقول لك انا ما ناكلش الكرموس
2: دونك تعمل نفس الغوسيت بغله اخرى.
1: فما ناس تقول لك غالي عليه الكرموس دونك في الكل هو المحله معناها بالحق وما هو معناها 10000 برشا اما انت في الاخر كعبتين
2: انا قلت لك رطلي وكلك
1: على كيما كي نقولوا فيغين اقل من رطل خاطر كي نقولوا فيغين يبداو صغار ما يبداوش فيغين كبار. دونك انت ديجا باش تحط دو ترونش هكا معناها تزين بهم مش حاجه كبيره في الكرموس. وهو بطبيعته اللي امبوزون معناها كرموس معبي مش كالغله اللي هكا
2: برشامي. دايوغ انا اخترته خاطر فيه برشامي واحنا في سيزون خاصه سنة لازم البدن يبدا راوي باش وفيه اون بلوس يعطي الانرجي للبدن وكل دوكو سي تري امبورطون انا ناكلوه ونشيخو بيه مادام سيزون تاعو.
1: شكرا لك شيف بلقيس الاسود. شكرا لك جيتنا وانت تقرا واليوم واليوم عندك اتولي ان شاء الله مبروكه. انا نبارك لك برشا بلقيس الاسود. شكرا لك شايف نلقاوك على الباج نتاعك بلقيس الاسود.
2: كارما باي بلقيس الاسود.
1: كارما باي كارما عليك كارما
2: سي كون لا اوتو
1: كارما باي بلقيس الاسود. مرحبا بك بحذينا نستناوك في دوتر غوسيت. نورتنا برشا شايف
2: ومنوره بوجودك فضلك.

0: لاباس.
1: العشرة وثنين وأربعين دقيقة كون لاباس اليوم مع الدكتورة سحر زيتوني. نهارك أسعد الأيام.
2: صباح النور.
1: غيبة علينا دكتورة
2: شوية هاني رجعت.
1: رجعنا باش نحكيو على أهمية تعقيم القطط. خاطر احنا ياسر نحكيو على تعقيم الكلاب باعتبار انهم مقلقين في حياتنا. في الشارع مقلقين. اي بربي مادام تجبدت الفرصه وقت باش تلقاو لنا حل. سؤال برا ماني كان حبيتوا سمعتوه بارك الله فيكم، كان حبيتوا ما سمعتوهش زاد يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. اما بالله وقتاش تلقاو لنا حل؟ بجاه ربي راهو نساء كبار ولاد صغار وراهو هكا والله ما مش حلو. عندنا معناتها بلد سياحي، ناس ماشيه جايه علينا، كلاب مسيبه ومساكن حالتهم
2: فماش
1: رثة وهذا الكلب وحاسيله حاجة الحقيقة متاع ربي ما تليقش بالكل ويلزم نلقاو فيها حل. تو عنا سنوات احنا نقولوا يلزم نلقاو فيها حل. ان شاء الله
2: ان شاء الله نلقاو فيها حل اللي تفيد الانسان
1: ولكن في الاخر احنا باش نحكيو على القطيطسات اللي هما يعيشوا عنا في الدار، واللي كي يخرج يجيب لك مرض، واللي كي يخرج ينجم يجيب برشا مشاكل مع اهل الدار وما يسمعش الكلام
2: ابار لو كومبورتمون تاعو.
1: فوالا يعني الكلب في الاخر يسمع كلامك.
2: اي
1: هكا دكتورة.
2: اي باهي. تعقيم موضوع مهم برشا يمس اللي ربيو في الحيوانات الكل. كبراتيسيان نتسألوا عليه كل يوم. العباد الكل تحب تفهم علاش لازم تعملها العملية.
1: عملية هي
2: عملية
1: هي
2: عملية التعقيم. عملية بسيطة نعملوها ديما. بالنسبة للفميل تتمثل في ان نحيو لها البويضات والا البويضات والرحم اوفاريكتومي ولا اوفاريو هيستيريكتومي. وبالنسبة للذكر نحيو له لي تيستيكول نتاعو. والعملية هذه ما نعملوهاش كان التحديد التكاثر، عندها فوائد كبيرة على صحة الحيوان.
1: احنا جوستو ما باش نحكيو اليوم على الفوائد.
2: صحيتك.
1: وقلت لي نخص بالذكر القطات خاطر هما اللي ما يسمعوش الكلام. الكلب
2: كي تربي عندهم برشا دي شانجمون كومبورتمونتال في لي بيريود دو شالور. القطات بور لي فاميل يوليو يسيحوا برشا، يوليو السوفروت كونتر لو سول، يوليو يحبوا يخرجوا متخليهم شي يخرجوا، يوليو ينقصوا الماكله. بور لي مال عندهم الماركاج دو تيريتوار، هاك الماركاج يورينير يوليو يعملوا دي جي دورين وريحتهم ياسر برونونسي باللي فيرومون سيكسويل. فهمت؟ دونك لو كومبورتمون سيكسويل عند القطوس بالنسبه للبروبريتير يقلق اكثر من الكلب. ولا الكلبه، الكلبه جوست عندها سينيومون يعطيلها شويه دم وكل شيء. لو مال يولي شويه هيج وكل شيء، اما مش كيما القطاط. القطاط زايده في لي بيريود دو شالور يوليو يهربوا. يوليو يهربوا للشارع اللي هو يزيد لي ريسك نتاع لي زاكسيدون نتاع الكراهب. يوليو لي شا باراشوتيست يوليو كل يوم يجيونا هاو طايح من كاتخيم هاو طايح من سانكيم هاو طايح من سيزيام بور سا كوبلي. دونك هذوما الكل دي ريسك اللي نجمو نحدوهم بعملية التعقيم.
1: كي يخرجوا للشارع يجيبوا لك امراض للدار.
2: بيان سور هما كي يخرجوا للشارع باش يتعاركوا، يتعاركوا لي مال ما بينات بعضهم. دونك يتعرضوا لبرشا امراض ابار لي مورسور ولي غريفير اللي نجموا يعملوا لهم دي زابسي. لي زابسي بالميدا ينجموا بيان سور يتعاركوا لي مال ما بينات بعضهم باش يبقوا لي فاميك بالتخبيش وبالقدمين وكل. دونك ليزي يعملوا دي زابسي وتعفنات وكل شيء اللي هما ينجموا يكونوا قاتلين. وكما ينجموا يتعداو بمرضى خطيره كما السيدة نتاع القطاط اللي حكينا فيها في حلقه سابقه.
1: حلقه سابقه
2: اللي هي موجوده بنسبه ابوبري 42% من لي شا ايغون.
1: خلينا نعاودوا نذكروا راهي ما تعديش الانسان.
2: ما تعديش الانسان. هو عنده الانسان عنده لا شيبي هاك تحفظ
1: صحيح. والقطوس عنده لا شيبي. ينجم يسمع فيا توا يخاف يقول لك مال انا كان يمشي وياخذ لي سيدا ويدخل بها للدار.
2: لا ما يعديش. ما قطوسنا احنا نحبوا نوفروا له حياه في صحه جيده وهو مرتاح وان بون سونتي. واللي نجموا نحميوا روحنا منه دي الكلب. انت تعرف علي القطاس اللي تعارك معاهم. نحن في بلاد انديميك وين دي الكلب متفشي بطريقه كبيره. دونك ينجم يجيب لنا لا قدر الله دي الكلب.
1: ممكن زاد دكتوره حاجه اخرى، يعني اذا كان خرج مثلا وخذ ان فيروس نتاع سيدا مثلا وروح به وش يقول لك؟ يقول لك من بعد يولي الفيروس هذاك بيدو يعمل لها ديبرسيون. واذا كان دبرم
2: الايمونو ديبرسيون فقدان مناعه مكتسبه ما عادش عنده مناعه باش يولي لكم امراض على الاخر.
1: صحيح. دونك اذا كان ولا ايل ديبريم هو بيدو متعاش على سلوكه في الدار، ينجم يولي سلوكه معناتها
2: يولي ديما
1: مريض. جمله مريض ديما والا العكس ينجم يولي اجيتي اكثر من لازم، ينجم يخبش، ينجم
2: الاكثر يولي مريض ديما وكل شيء خاطر تعمل برشا امراض. ما عندوش مناعه اي فيروس اي حاجه تعمل له قلق. أبردي الكلب باش نحميه ونحن رويحنا وأبخصا تحميهم بور لي فميل تحميهم من التهابات وتعفنات الرحم تحميهم من لي تومور مامير تحميهم عندها برشا ديزافونتاج اي لي مال تحميهم من لي تومور نتاع لي تيستيكول وامراض البروستات فهمت دونك عندنا برشا فوائد ابار ال ان نحدوا لي بورتي
1: تحكي لنا شويه على العمليه هذيا وين تتعمل بقداش تتعمل فيها دي ريسك ما فيش دي ريسك كان نهز قطوسي في شروط معينه معناها باش نعملهم اي ولا لا فما بعض المعطيات اللي مهمه ان انه ناخذوها وهي ترافق العمليه
2: العمليه جينيرالمون ماذا بينا نعملوها بارتير دو لاج دو 4 ا 6 mois ماذا بينا à partir de l'âge de 6 mois كان قطو صغير اما كان الديفلوبمون نتاعو به نجمو حتى قبل شويه سي لو فيتيرينير كي جوج عمليه سهله وبسيطه تصير في لي كابيني لي كلينيك فيتيرينير الكل ماهيش ترو كوتوز pour les mâles c'est dans les 120 dinars et ماش نقول لي
1: تاريخ
2: presque
1: اي مش مشكل
2: ou pour les femelles dans les 150 dinars معناها comparé للامراض اللي يمرضهم وهو ماهوش ستيريليزي سي ريان جو حاجه تتعمل مره بركه في حياته معناها ويرتاح
1: منها ويرتاح منها
2: ما نجموش نقولوا الحقيقه عمليه سوز انستيزي جينيرال ما نجموش نقولوا 0% ريسك فماش
1: خاطرها انستيزي جينيرال
2: جينيرال زيرو ريسك اما ريالمون 100% دي كا مثلا عندنا نحن اون جامي دو بروبليم معناها خاطر نعطيو انستيزي ادابتي للحيوان نتاعك كانوا انانيمالاجي نوليو نطلبوا شويه دي زيكزامان كومبليمونتير نعملوا له دي بيلون كل باش نتاكدوا اللي هي باش تكون مش باش تقلق
1: فما امراض موجوده عند الحيوان عند القطوس تقول انت لا اذايا بالمرض اللي عنده ما نجمش نعمل له العمليه
2: ما سا ديبون تي وستاد مثلا كان كليوي ولا كبتو تعبين برشا ولا حاجه كان في ستاد فريمون افونسي وهو تعب ومريض وكل شيء وقتها اون بو ايفيتي لانستيزي
1: بعد العمليه
2: بعد العملية pour les mâles ما عنا حتى قلق سي لو فيتيرينير كي جير لانالجيسي دونك نعطيو ادوية الوجيعة يفيق من البنج ما عنا حتى شيء ما فماش دي سوان بوست اوبيراتوار pour les mâles pour les femelles vraiment c'est une petite incision في الفلان على جنبو غرستي باش تنظفهم انت ببيتادين وتعطي الانتيبيوتيك اللي يعطيو لك الفيتيرينير نتاعك من بعد تعمل كونترول دون 10 جور ينحي لك الغرز ويرجع قطوسك كيما كان
1: فوالا دونك نحكيو على القطاطس يا جماعه اللي كنا نحكيو فيه هذا كله نحكيو فيه رانا على القطاطس اذا كان انت تربي قطوس وتحب تمنع روحك من امراض لدارك في وسط دارك ولاولادك وتحب زاد تمنع روحك من مشاكل نتاع يجيو قطاطس اخرين للدار اسافواغ شنو هو المرض اللي عنده وزيدا باش تضمن معناها سلوك هادئ لقطوسك في وسط الدار
2: وباش تحميه هو من الامراض وتضمن له اون في لونغ اون بلين سونتي
1: بيان سور مادام تحبه وتوكل فيه وتشرب فيه وتهز وتجيب وتصرف عليه مادام تحبه ما انت باش تصرف عليه هذا الكل ربي يوسع لكم في بالكم صحيتو كملوا هكاك ليه على كل حال القرار قرارك اذا كان خذيت قرار باش تاخذ قطوس ولا كلب تربي حيوان معناها رفقة معناها يسميهم حيوانات الرفقة هكا
2: exactly.
1: إذا كان خذيت القرار هذايا يلزم تخاف ربي فيه
2: أي هما ساعات يبدو يتسائلوا راهو عن حب اللي زيفيت مثلا يقول لك نحب قطوس
1: صحيح كريمة يا كريمة
2: تجيب صغير قبل نعمل التعقيم ولا حاجة هكا اللي هما أفكار مغلوطة معناها
1: دو توت فاسون إذا كان إنسان خذي على عاتقه حيوان كائن حي باش ياخذ باش ياخذ على عاتقه في كل شيء تبقينا كان بعد اللي سمعتوه هذا كل مازلتوا تحبوا تاخذوا على عاتقكم ربي معاكم شجعكم
2: شجعكم احنا يدليو بيوم
1: يلا نتقابلوا بعد موجز الساعة 11:00

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلاق الأشغال الفنية لإرساء المنظومة الإلكترونية للمنشأ بالتعاون بين الديوانة التونسية ونظيرتها الكورية الجنوبية، ويهدف هذا المشروع الممول من الجانب الكوري إلى دعم شفافية في المعاملات الإدارية ولا سيما مع المتعاملين الاقتصاديين، وخاصة في مجال خلاص الأداءات والمعاليم الديوانية الملائمة في خصوص اتفاقيات المنشأ. تواصل دورة إعادة التوجيه الجامعي إلى غاية يوم غد الأربعاء ليتم إعلان نتائجها يوم 4 سبتمبر القادم، ويتمتع المترشح بإعادة التوجيه استنادا إلى عدة أسباب من بينها الصحي والاجتماعي، وتتم دراستها من قبل لجان مختصة وفق مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف المتعلقة بمادة الزبوق والفواكه الجافة تخضع للمراقبة وفق برنامج انطلق منذ جويليا المنقذية، وينفي ما تم تداوله بشأن وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة وملوثة بهذه المنتجات، داعيا إلى اقتنائها من المحلات المراقبة دون غيرها. انطلاق وفعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الفستق بمعتمدية ماجل بالعباس من ولاية القصرين. المهرجان يتضمن برنامجا ثقافيا متنوعا وندوات وورشات علمية، ويختتم بمعرض من المنتج للمستهلك بالعاصمة من 22 من أوت إلى غاية 5 سبتمبر المقبل. أمين مال جمعية مهرجان الفستق بماجل بالعباس محمد صغير مباركي في تصريح لفدوى القرمازي:
3: يوم 18 أوت يتم الافتتاح، عندنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمرس العالمية وفرقة اسطنبالي توزر، وعندنا مجلات خسر الهلال، وعندنا عرض الفروسية وعرض رياضي للأطفال، وعندنا معرض الفستق والصناعة التقليدية على امتداد الأيام متاع المهرجان في مدينة نجد عباس. 21 ندوة علمية أهمية البحث العلمي الفلاحي والإرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفستق والمناطق الإنتاج، ابتداء من يوم 22 أوت ينطلق المعرض الوطني على مستوى تونس العاصمة بشارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى غاية 5 سبتمبر.
2: عضو الغرفة الوطنية للدواجن محمد علي حلواس يؤكد أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والارتفاع القياسي في درجات الحرارة أثر بشكل ملحوظ على العرض مقابل الطلب، وتسبب في نفوق ما بين 15% و 25% من الدواجن. وإلى آخر أخبار العالم، ووسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين أمريكا وإيران، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قلباف يؤكد أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت. مصر وسلطنة عمان تؤكدان أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في تخفيض حدة التوتر وتهيئة الأجواء للعودة إلى مائدة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم، وصولا إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج مختلف الشواغل ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. وختاما، موسكو والمنطقة المحيطة بها تتعرض لموجة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة وصفت بالأقوى من نوعها خلال عامين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
5: الإذاعة الوطنية تقدم
6: صباح التوانسة.

0: استهلك بالصحيح.
1: اهلا وسهلا بكم ل 11:12 دقيقه على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه، معاكم في السويعه الثانيه. برشا معلومات مهمه الحقيقه الفقر هذه السنه فيها عندي قديش، انا باش ناخذ التفاصيل نتاع التفاصيل كيف التوانسه الكل. اليوم نحكيو على بطاريات بالطاقه الشمسيه او غيرها، انواع اخرى تو يحكي لنا عليها ضيفنا من بعد شويه. نحكيو على حاجه جديده، لكن كل واحد فينا يحب يامن نفسه يامن داره باللي عنده، اللي عنده شويه واللي عنده برشا. مانيش عارفين منين نبداو، مانيش عارفين التكلفه نتاعها قداش، مانيش عارفين الى اي مدى ناجعه. معلومات شويه مذبذبه عنا، واحنا اليوم ان شاء الله مع ضيفنا سي عبد اللطيف قلال، خبير في الطاقات المتجدده، باش نوضحوا الرؤيه اكثر في مساله هالبطاريات هذيا. وقت اللي سنة كثرت الأزمة متاع ستيج في الديار، ولينا الضوء يتقص بالأربع سويع بالخمسة سويع، فما ناس حتى أكثر، ولينا نلوجوا على أي تو ما البديل، لين جي قانون ولا ريفيرانسيال ولا يقولوا أنه تنجم تستعمل البطاريات. فرحنا برشا توينس الكل، وبدينا وقتها رحلة البحث. دونك هذا عامنا الاولاني في رحله البحث، لازمكم تعاونونا تقيديونا شويه هكا باش نعرفوا شنو نشري وشنو نحطوا منين نشري التفاصيل الكل. اولا ساعه اهلا وسهلا بيك سي عبد اللطيف قلال.
2: عسلامة مدام ريم، ومرحبا بالمستمعين الاذاعه الوطنيه.
1: شكرا يا سيدي نورتنا. اجا خلينا نبداوها من دو الحكايه الساعه من الاول بكل البطاريات هذوما اللي هما كي تقصها، باش نفسروها، كي تقص عليك ستيك تلقى منين يخدم فريجيديرك ولا كليماتيزورك ولا الضوء نتاعك، تو نشوفهم بعد كل قدير وقدره. البطاريات هذوما موجودين في تونس توا، خاطر احنا هذا عامنا الاولاني، موجودين ولا توا باش نبداو نوجدوهم؟
2: موجودين، احنا عندنا سنوات نوزعوا في البطاريات.
1: أيه.
2: وكنا تحت منظومة خارج الشبكة اللي نسميها أوف جريد،
1: اللي هما يعني الناس اللي ما توصلهمش
2: مثلا اللي عندهم مشكلة في المناطق اللي بعاد. أيه. ولا اللي التكلفة بتاع تدخيل الشبكة الإلكترونية

0: الالكتريسيتي في المنطقه هذيك
1: غاليه
0: وكمتسكن ما يجمش يهز التكلفه نتاعها، فهو بيتوجه هذه المنظومه هذه غير داخله نسميها الاوف جريد، غير داخله في منظومه الشبكه
1: نتاع الكهرباء نتاع ستيك البلايص اللي ستيك ما تاخذ لهمش، وسيد بني دار وغادي يزم باش يعيش يدخل المنظومه.
0: عندنا سنوات نشتغلوا فيهم وجوس باش نعطيكم اللي عندنا خبره كبيره في تونس، معناتها احنا الشركات اللي معناتها عندنا الاجريمون تاع الوكاله للتحكم في الطاقه، دونك عندنا سنوات نخدموا في المناطق الفلاحيه ولا في المناطق النائيه ولا في المناطق اللي عندهم اشكال نتاع وصول الربط مع الشبكه.
1: باهي دونك البطاريات موجودين، فهمت من كلامك انه كان نحب نشريهم ندخل على السيت نتاع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، نلقاو الشركات اللي هي
0: المعتمدين
1: اللي معنا ثقه فيهم، واللي الله لا يقدر صارت اي حاجه تنجم تتوجه للوكاله وتقدم الشكايه نتاعك، وقدره ربي ما يصير حتى شيء. ندخلوا توا في التفصيل شويه، كي تقول بطاريات نتاع طاقه ما معنى؟ شو من الانواع اللي عندنا في تونس؟
0: احنا بالنسبه لنا احنا المنظومه اللي نخدموها احنا معناتها المنظومه اللي هي ملقيه بالطاقه الشمسيه، يعني باللي بانو فوتوفولتايك. دونك من الشمس اللي موجوده اللي احنا في تونس عندنا يمكن 350 يوم في السنه شمس. دونك نحاولوا نثمنوه، وهذا بالطبيعه نقولوا لو موتور ولا العقل المدبر هو لونديلور اللي هو المحول التيار الكهربائي اللي يبدلوا من تيار مسترسل الى تيار الترناتيف.
1: يعني هنا ساعات سامحني،
0: هو هذا هو السيرفو دلا
1: نحب نحكي عليه. يعني انا لهنا قبل ما نخمم في البطاريه يلزمني نخمم في لونديلور المحول نتاع الطاقه
0: بالضبط،
1: بعد تجي البطاريه وكي نخمم كي نحب نخمم فيه احكي لك كيفاش نخمم فيه.
0: احنا باش نبسطوا المعلومه احنا التوانس يمكن يحكي نفهموا حاجه لغه السيارات
1: مثلا.
0: موتور 1 لتر 1.2 1.5 2 لتر، فما كل واحد شيخه
1: واحد قوته
0: فوالا. احنا بالنسبه لنا هذا المحولات التيار الكهربي كيف كيف عندهم بويسونس عندهم قوه، وبالطبيعه احنا في المنظومه القديمه اللي نسميها الملقيه بالشبكه ولا الاون جريد كونكتي ريزو كنا ما عندناش ما ندخلوش فيه، حاجتي ب 3 كيلوات لوحات شمسيه ركبلها 3 كيلوات محول تياري. تو في المنظومه هذه اللي الاوف جريد ولا الهجينه يلزمنا نختار محول اللي هو يتماشى مع طلبيات الدار ولا المؤسسه ولا الاداره، باش كيف ما فماش كورون الطلب نتاع الاشخاص اللي عايشين في هذاك المنزل يجمو يلبيو الحاجيات نتاعهم، ومن هوني نجمو ندخلوا في دي سيناريو.
1: يعني كان فهمتك
0: برودوي اسونسييل ولا برودوي دو كونفور فوالا.
1: كان فهمتك مليح. الناس اللي مربوطه بالشبكه نتاع الكهرباء قبل كيفاش كنتوا تخموا؟ ركبت لك 3 بانو
0: فوالا قبلهم
1: واضح توا ما عادش نحكيو في هذاك، خاطر انا ما عادش مربوط بالشبكه بقى. انا مربوط بروحي توا.
0: شنو اللي يعطيك صح السيستم ذاتي؟
1: صحيت انا توا انت قصيت علي الضوء، انا لازمني نخدم حياتي ما نقعدش شكيت نتفرج. دونك ما عادش مربوط انا بقداش حطيت من بانو، باش نولي السيد الاكسبير اللي باش يجي بيشوف حاجياتي شنيا ويسالني يقول لي انت تحب تخدم كي يقص عليك الضوء تخدم كان الفريجيدير كهو، ولا تحب فريجيدير وضوء، ولا فريجيدير وضوء كليماتيزور.
0: يعطيك الصحة. ومن هوني يجيو برشا دي بروبوزيسيون، معناتها يجيو كيما نقولوا دي كيت. احنا ديجا تو مع الستيك ولا ما نحكيو دي كيت، نحاولوا باش نعملوا دي كيت باش دو فاسون يمشيو مع لي ديفيرون سيناريو نتاع، خاطر احنا نعرفوا التونسي المواطن التونسي شنو هي الفريجيدير اللي ياخذوا التلفزه المكيف، خاطر احنا البلاد
1: كلها كل واحد كل قدير وقدره
0: زاد. فوالا ومن هون يولي عندنا بيدجي ان، معناتها استثمار معناتها السومو كذا استثمار السومو كذا وانسي دو سويت.
1: هذا لونجولور كيفاش يجي؟ معناها يجي سو فورم تاع كيلبات كيلبات يجي خيوط يجي شنو؟
0: هو سي c'est un petit box comme je vous dis qui m'a شو حاب نقول لك
1: كيما
0: اصغر من الميكرون شو اسمه من ميكرون اصغر من ميكرون في اقل
1: مي في كبر اي من الميكرون وين يتحط الداخل ولا البر؟
0: لا احنا تو عندنا ريفيرونسي ستيك نتبعوه، معناتها احنا عندنا كيف نجيو برانشي ويلزم نقربوه للبانو سولير ويكون في ان لوكال تكنيك بروتيجي باش نجمو نعملوا لانجيكسيون في الريزو كل شيء. دونك فما مواصفات ريفيرونسيال، دونك المكان الحريف يقول لنا المكان ونشوفوه يتطابق مع، خاطر احنا من بعد تجي ستيك باش تجي تعمل الانسبكسيون ثبت الواحد يلزمها تكون حسب المواصفات. ما نجموش نجيو مع مثلا نستاليوها في لوكال فيه غاز، غاز دو فيل يلزم يكون سيباري، ما يلزموش يكون منه عرضة للمطر للزينتومبيري. دونك فما مواصفات نتبعوهم اللي غاديك راح نختار اللوكال. وساعات برشا ديك اليوم يقول لك حطوا لي لبرا ويركب كيما ام تي تارموار اون اليمنيوم ايري وتكون
1: معناتها تو ركبت سيلوندولوري.
0: هذا المحاول التياري اللي هو كيما نقولوا
1: المخ،
0: المخ المخ المدبر،
1: المخ المدبر به
0: وكله الكترونيك. يلزم دونك نتعاملوا معاه بصفه ذكيه باش نحطوه مرتاح وما نعملولوش مشاكل مع الدار باش ما تضربش الكوارت الالكترونيك، خاطر اللي بوري د الكترونيك باش نستحفظوا على كيفاش نقولوا العمر نتاعو لايف تايم معناتها.
1: معناها انا نعملو بطريقه معناها صحيحه وصحيه
0: بالضبط
1: ليه وللدار
0: باش يقعد يعيش لي،
1: باش يقعد اكثر. قد ايه نجم يعيش لوندولور؟
0: احنا تو من لي زيكسبيرونس اللي موجودين في في تونس تو فوق ال 10 12 سنه
1: باش ينجم يعيش لي فوق ال 10 ولا 12 سنه بلد. واحد وثانيا زاد باش ما يقلق لي حتى اباغاياج اخر في الدار.
0: يعطيك الصحه باش تكون الامور واضحه.
1: كان شريت تو سي لوندولور هذا، المرحله اللي بعدها شنو هي؟
0: المرحله اللي بعدها باش نمشيو نختاروا البطاريه.
1: باهي
0: البطاريه
1: نحبك تختار معنا البطاريه. احكي لي عباره تو انا جيتك معناها ان كليون وقلت لك شنو الانواع تو هاني ركبت لوندولور، شنو الانواع تاع البطاريات الموجوده وانت باش تنصحني؟
0: احنا البطاريات هي البطاريات عندنا انواع معناتها كيما نقولوا فما ستوندار يعني المصنعين العالميين اللي هم اكثريتهم نقولوا 90% صينيين. معناتها كيما نقولوا فما ستوندار كيما اليوم تمشي تاخذ خبزه نتاع 200 مليم وتاخذ الخبزه السميد باربع. دونك عندنا كيف كيف نيم برينسيب البطاريه. دونك عندنا البطاريه الصغيره اللي هي 2 كيلواتور اللي تخدم تخدم لك فريجيدير، تلفزه، طلع لك ستور نتاع الشبابك فهمتني، مع الكليراج، التلفزه، الواي فاي، تشارجي لك التليفون.
1: هذه تقريبا سومها تقريبا.
0: احنا اليوم بالنسبه للبطاريات اليوم معناتها خاطر نحكيو فما ماركات رائدين عالميين وفما تبدا من 3500 دينار توصل حتى ل 5000 دينار.
1: هذه في ال 2 كيلوات.
0: اي
1: هذه اللي باش تخدم لك الفريجيدير والواي فاي والشارجور.
0: لازم تزيدها لوندولور معناتها الكيت، احنا نحكيو كيت خاطر فما كابلاج وفما دي كوفري هيك علاش تو راهو العباد تسال على سوم البطاري وحدها. البطاري ما تباعش وحدها يتباع كيت. دونك احنا كان نحكيو اليوم كيت راهو من 8000 دينار معناتها باش تكون
1: هذا الصغير راهو نتاع فريجيدير
0: يعطيك الصحة
1: ومعناها وبريزيت تخدم باهي. تو نمشيو لي اقوى شويه شنو تخدم لك؟
0: الوغ اللي تخدم نجمو نختارو مثلا نتاع ساعه ساعه ونص ساعتين اللي تخدم لي مكيف 12000
1: 9000 نتلموا الكلنا في البيت هذيك.
0: دونك هذيك كيما قلت لك انت والماركه بال 10 و 12000 دينار.
1: نحكيو كيت
0: كيت كل ديما كيت
1: احنا خاطر باش يخدم
0: واللي كوفري نتاعو وكل شيء باش السيستم كله فوالا. ما تنجمش تشتري البطاريه وتروح بها معناها.
1: اي صحيح فوالا. ثم
0: بالطبيعة هوني بعد ندخلوا احنا نجمو نقولوا هذم لي دو كيت اللي نجمو نخدموا بهم
1: ومن
0: بعد ندخلوا في الكونفور. فما اشخاص يقول لك انا ما نحبش ساعتين، انا نحب اربع ساعات، نحب ست ساعات انا في المنطقه نتاعي. دونك نزيدوا في البطاريات. فما واحد لا يقول لك خويا انا مكيف واحد انا ما بيساعدنيش.
1: نزيدوا في البطاريات ولا نبدلوا لوندولور زيد؟
0: الوغ اذا كما بدلناش الطلب في المنزل احنا نسميوه الحمل في المنزل ما تبدلش لونديلور يقعد هو بيدو هو نزيدو الوقت والعدد نتاع البطاريات يتزاد.
1: يعني
0: اذا كان نحب نخدم اكثر وقتها يلزمنا نبدلوا المحول التياري.
1: انا تو نحكي معاك بعقليه مستهلك تونسي، نجم سنين نشري لونديلور وعام الجاي نشري بطاريات، نجم نقسم التكلفه على عامين؟
0: بالطبيعة اليوم اليوم معناتها إذا كانك أنت مش تكون في السيستم الهجين اللي مربوط بالستيك تجم تشري اللونديلور كبريمير ايتاب ويقعد ينجكتي في الريزو ستيك ونقول وقت يقرب الصيف تمشي تستثمر في البطارية. أما بون احنا توا اللي قاعد نسمع وكل شيء اللي الستيك باش تخرج معناتها الوكالة منظومه كيما توا احنا اللي عندنا على الكريدي على 7 سنين. دونك فما برنامج اللي هما يحبوا يشجعوا العباد باش يشتريوا تو بونيفي وافيك ان كريدي. دونك يكون استثمار مره واحده
1: وبالقدر.
0: اسهل ويكون الخلاص مقسم على سنوات يكون اسهل للحريف.
1: في الانتظار هذايا قلت لي نجموا نقسموا في انتظار انه ستيك تخرج بفورمول باهيه هي وكاله التحكم في الطاقه. سؤالي الاخر، انا ما عنديش طاقه شمسيه، مانيش حاطط دي بانو الفوق،
0: اي
1: نجم كمان نعمل اندولور ودي باتري؟
0: بالطبيعه تجم، معناتها
1: مش نعملهم سولير،
0: تجب تعملهم سولير. لذا قلت لك المنظومه الاوف جريد اللي نخدموا فيها سنوات. دونك اليوم تحب احنا تو مثلا اليوم الصيف هذا كيفاش حلينا مشاكل برشا توانسه، عائلات توانسيه توانسه، ولا دي لابوراتوار ولا دي
1: لي
0: زاسونسور. فوالا كيما قلت لك احنا ديجا خدمنا بروجي على لي زاسونسور اللي مثلا كيما في المناطق كيما لي جاردان دو كارتاج، فما دي دي دي, دي سانديك اللي هما
1: قويين
0: والمواطنين استثمروا في عقارات غاليين ياسر، ما يجمش يحطوا، صاروا حالات عباد قعدت ساعتين في الاسانسور واحد. دونك فما هذه المنظومه اللي كيما قلت لكم اللي نخدموا فيها، اللي هي تجم تعطينا اوتونومي بتاع ساعتين ولا اكثر الاسانسور يخدم اللي لو طون الضوء يرجع
1: باهي. فانا حسب ما فهمت، والتونسي توا اللي يسمع فيا نصور باش يكون كيفي، فانتي دارو انه ستيك تعمل لنا فورمول، هذيك حكايه اخرى خاطر شويه تتقسم،
0: اي هذيك عاس حاجه باش ما يحسش الاستثمار رزين عليك.
1: رزين عليك، لكن توا اذا كان حسيت الاستثمار رزين عليك اشري لوندولور، تحب تربطو تحب ما تخبيه تحب اشري لوندولور،
0: اي تربطو
1: العام الجاي نشري لي باتري اللازمين، نجم العام اللي بعده خاطر نحب نقعد في نفس الاستهلاك، نحب نخدم كان فنتيلاتور ندور فنتيلاتور يزي، وفريجيدير يخدم وطرف ضوء يزي، نشري دي باتري نتاع ساعة ونص، نجم العام اللي بعده نقول بربي ايجا زيدني نحبه مالو أربع سوايع، وتقعد نفس لوندولور هذاك، ما تنجم تبدلو إلا إذا كان أنت وليت تحب تخدم معاهم لي كليماتيزور. دونك هنا تش تعمل الانفستيسمون نتاعك بشوي بشوي.
0: أي.
1: هل الانفستيسمون هذا الاستثمار هذا مضمون؟ من بعد ما تقوليش ليه هاو الضوء قاصص، والله صارت بان فيه، والله ما عديناش الخيوط مليح، والله
0: احنا احنا كيما قلت لك عندنا سنوات شغالين على المنظومه هذه الاوف جريد، واليوم ثم نجاعه كبيره. وباش نقول لك حاجه، معناتها اليوم الموزعين الكبار لي جروند مارك، وهذا اللي ننصح التوانسه اليوم راهو خاطر نشوفوا احنا من لي باج فيسبوك برشا دي بوبليكاسيون، اليوم ننصحهم يمشيوا للماركت اللي هما خاطر اليوم
1: معروفين
0: معروفين، خاطر اليوم نحكيو بطاريات. اليوم فما بطاريات غبيه وبطاريات ذكيه اللي هما بالباتري مانجمنت سيستم. اليوم احنا ما نخدموا الا التكنولوجيا هذه اللي اليوم هي تجاري، تقسم البطاريه كان سخنت تبردها، تقسم الطلب والشحن. الوغ كي تو نشوف في الفيسبوك برشا امبورتاسيون سوفاج. اليوم نشوفوا في بطاريات اليوم ما فيهاش المواصفات، والتونسي باش يستثمر مونطون كبير، خاطر راهو اليوم انا مثلا نشوف الاسعار راهو بين ماركه رائده وماركه فما 20-30% فرق. اليوم راهو خاطر فما تكلفه
1: فما تكلفه
0: اللي اليوم المواطن يحط روحه بعد عام عامين هذاك اللي شرى من عنده ماهوش موجود، والبرودوي اللي شراه ماهوش مضمون ماهوش راكب بالمواصفات والمعيار. المعيار اليوم نشوفوا برشا بطاريات تتحرك وبرشا كذا، خاطر علاش
1: هذاك علاش انا سي عبد
0: اليوم ننصحوا التوانسه يمشيوا للماركات الرائده عالميا، خاطر اليوم ضمان لي، خاطر اليوم راهي البطاريه ضمان سبع سنوات.
1: دقيقه باش لخص لك كلامك في جمله واحده، هل 20% و 30% فرق انا نزيدها باش نضمن
0: راح
1: طول المده نتاع البطاريه نتاع عندي معناها في الدار تخدم، خاطر تنجم بعد 3-4 سنين تقف لك ما عادش تخدم.
0: احنا الليثيوم غارونتي 7 سنين وديوري دو في فوق ال 11 سنه.
1: فوالا
0: معناتها اليوم راهو نشجع التوانسه، خاطر نشوف في برشا حوايج خذوا اليوم عندنا الاي اي تنجم تعطيك تشات جي بي تي ولا كلود، تدخل تقول له هالماركه شنو هي كلاسي، ما تاخوش لي جي، راهو كان تاخذ لي جي راك باش تحصل، وراهو احنا نعطيك بخبرتنا. راهو نحكي لك السنوات الفارطة عباد مشيت تشري في السوليسيون رخيصة، راهو نحكي رخيصة راهو 20-30%، راهو بعد عام مشاو قلعوهم ولوحوهم، راهو بعد سنوات
1: معناها وقت تعاود استثمار من جديد.
0: فوالا معناتها راهو فما عباد خاطر ما نصحوهمش. انا نفهم الانستالاتور يلزم زاد راهو الحريف المواطن يلزم يكون، خاطر انت تجيني كانستالاتور اجري نجي نعطيك راهو ماركة رائدة ويجي يقول لك غالي عليه، هو ما يحبش يخسرك، هو مشي مشي للحلول الثانيه الثالثه. والاشكال وراو شفنا انا شفت ديزانستالاتور قاو روحهم في اشكال كبير، وحتى في تتبعات عدليه اللي يولي مسكين يخسر من جيبه يجي يشري. وإحنا اليوم ننصحوا التونسي يزمو يرد باله في
1: واضح.
0: الاستثمار
1: واضح بتاعه. مساج واضح برشا. شكرا ليك سي عبد الطيف قلال خبير في الطاقات المتجددة. الفيديو هذه تلقوها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. تصور كعائلة تونسية كلنا مستحقين أن نعاودوا نسمعوها الفيديو هذه بتفاصيلها باش نحضروا روحنا للصيف الجاي، ولو أنه إن شاء الله يا ربي ما يزيد علينا كان بالخير وما نلقاو كان الخير إن شاء الله.

0: كليك ليك.
1: الحديث 35 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. نقدموا لكم قمة جديدة للذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. نعرف وتبع نحن عم ناول في 2025، نسخة 2025 كانت الحقيقة ناجحة جدا. نحضروا لقمة جديدة للذكاء الاصطناعي. تحضر معنا نديل عبيدي عن لجنة التنظيم، ناخذوا معها شوية تفاصيل. احنا وين في الذكاء الاصطناعي؟ احنا فين ترتيبنا بالضبط؟ شنو حضرنا في القمة هذه؟ شنو الجديد اللي يخلي نشدوا بيهم الضيوف وزاد اللي باش يحضروا من تونس ومن خارج تونس؟ مدام نادية، اهلا وسهلا بيك.
2: عسلامة مدام لين، مرحبا بيك.
1: مرحبا ليلى،
2: شكرا على الاستضافة. يعيشك.
1: الساعة وين وصلنا احنا تو في التنظيم للقمة؟
2: والله كما تقولوا، هو انا اللي خلاني اليوم ما نكونش معكم حاضرة هو اللي احنا الحقيقة في اخر تحضيرات، وتعرف يعني 3 أسابيع فقط وصلنا على القمة. دونك التحضيرات كما يقولوا على قدم وساق.
1: باهي، نبداو من الاولى، نبداو الساعة القمة. هذه وقتاش الموعد مع نتاعها؟ وين؟ نسألوا زادة على شكون اللي باش يكونوا موجودين، موجهة لشكون؟ وهنا نقدموا مع بعضنا بشوي بشوي.
2: داكوغ، الوغ هي باش تكون في الفترة بين 7 و10 سبتمبر ان شاء الله.
1: باهي،
2: يعني باش تكون في الحمامات. في المدينة.
1: باهي،
2: تسمية الناس كل يعرفوا البلاصة هذيك. فوالا، باش تكون من 7 ل10.
1: باهي، شكون المشاركين؟
2: تفضلت. نعم،
1: المشاركين شكون باش يشارك؟
2: هي كما تفضلت انت قلت، عم ناول هي النسخة الثانية سنة ان شاء الله.
1: ايه،
2: احنا كمنظمة اقليمية دونك يعني باش يكون ممثلة من الدول العربية، الدول الافريقية، ومفتوحة على العالم. يعني احنا عندنا اتفاقيات مع كل المنظمات الأممية.
1: فما اللي أكدوا حضورهم؟ وفما اللي فما اللي أكد حضوره وفما اللي مازال؟ وألا سي القائمة سكرت.
2: هو احنا كما قلت هي قمة ليست يعني تجمع، هي ملتي ستيكهولدر كما يقولوا، تجمع صناع القرار، تجمع الخبراء، تجمع القطاع الخاص، الشركات الناشئة، الباحثين، الشباب. لحد الآن يعني تم تأكيد لحضور رفيع المستوى من معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، تم مدراء عامين لعديد المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعربية والأفريقية، على غرار رئيس مدير العام سمارت أفريكا، وأيضا وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأيضا اليونسكو والإسكوا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالتكنولوجيات البزغة.
1: باهي،
2: هذا الحضور رفيع المستوى. هناك أيضا حضور بارز لخبراء عالميين وإقليميين من المنطقة العربية والإفريقية.
1: ونتصور حضور مكثف للتوانسة، للخبراء التوانسة وللشركات التوانسة.
2: كيف؟ أكيد.
1: باهي، من القمة هذه شنو هدفكم؟ بشنو تحبوا تخرجوا؟ وقتاش تقول والله الحمد لله تعبنا ولقينا وخرجنا واحنا فرحانين وناجحين؟
2: والله فهم شوية السؤال. هو خاطر تعرف هي القمة اسمها قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. احنا ديما نفكروا باش هو في المجال التكنولوجي وخاصة في الذكاء الاصطناعي. اليوم ما نجموش نقولوا انه احنا وصلنا، ولكن هو عمل متواصل. كان شفت انت شعار القمة، هو احنا قلنا صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. كما تفضلت السنة اللي فاتت كانت من مخرجات القمة في نسختها الأولى، كان هناك ما يعرف بإعلان تونس الوزاري، إعلان خريطة طريق اللي سميناها مجتمع الذكاء العربي. اليوم السؤال كيفاش يتم ترجمة هذه الالتزامات والإعلانات إلى مشاريع فعلية؟
1: معناها كأنه حسب ما فهمت مدام نادية العبيدي، حسب ما فهمت أنا، كأنه جيت القمة هذية تتمة للقمة اللي فاتت. إذا كان أنا في القمة اللي فاتت، معناها عملت خريطة طريق، عملت استراتيجية باش نمشي عليها. نحب في القمة هذية نناقش كيفاش نفذها،
2: كيفاش نفذها ونشوف شنو نفذت منها. خاطر احنا دوبوي احنا من ناحيتنا في المنظمة اشتغلنا على 2 مبادرات رئيسية اللي كانوا هما في الديكلاراسيون تاع 2025. باش نطلقوا مؤشر اطلقنا عليه اسم المستقبل AI Index. هو مؤشر إقليمي لنضج الذكاء الاصطناعي، وأيضا من أهم المبادرات اللي باش نطلقوا يعني بصفة رسمية تحالف أوائل. أوائل هو إطار إقليمي لقيادة المرأة العربية والإفريقية للذكاء الاصطناعي.
1: معناها بعد القمة ذي نجم نشوفوا مشاريع على أرض الواقع.
2: أكيد أكيد. أنا لو ذكرت لك زوز مبادرات احنا أطلقناهم، ولكن الأكيد أنه الشركاء من تونس، من الدول العربية، من الدول الإفريقية باش يكونوا حاضرين باش يعرضوا شنية المشاريع اللي قاعدين ينفسوا فيها على أرض الواقع، وشنو صار يعني السنة اللي فاتت لسنة إن شاء الله تحسنا.
1: واضح. شكرا لك مدام نادية العبيدي عن لجنة تنظيم قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل.
2: اسمح لي دعوة، أنا نحب يعني
1: تفضل.
2: دعوة باش يعني دعوة لكل الناس إن شاء الله باش يحضروا، هي دعوة مفتوحة، وخاصة أن اللي حبيت نأكد عليه أيضا أنه القمة هذه باش يتم التأكيد على دور المرأة، دور الشباب، باش يتم التطرق للصحة كأبرز يعني المواضيع اليوم اللي نتكلم عليها في الذكاء الاصطناعي، باش يتم الحديث على الاستثمار واللي هو من أحد المفاتيح يعني كيفاش نجمو نحولوا هالطموحات، وانت تفضلت قلت شنو باش نعملوا. الشباب باش يكون حاضر وبقوة، باش يكون في الستارت اب فيلاج ان شاء الله اللي باش يكون يشمل اكثر من 20 ستارت اب تونسية. دونك دعوة انه ان شاء الله تكونوا معنا باش تتعرفوا اكثر على القمة وشن هي الاهداف نتاعها
1: وشن
2: هي النتائج نتاعها ان شاء الله.
1: شكرا مدام نادية العبيدي، شكرا ليك. قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل من 7 إلى 10 سبتمبر في الحمامات، في المدينة العربية متاع الحمامات، حضور عربي إفريقي ودولي، إن شاء الله بالتوفيق يا ربي.

0: بودكاست أحلى.
1: أسماء العلاقي مهندسة فضاء داخلي، نهارك أسعد ليام، مرحبا.
2: شكو بيك.
1: شو الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: به الدنيا البرة ولا سخونة؟
2: سخونة بيان
1: برشا
2: الحمد لله. أما سخونة
1: خير من البارح يظهر لي. ليه؟
2: ليه
1: نطمينو نطمينو. فاروق على دخلت فاروق الزرعي ليه قالي طول. اليوم نسألو نحكيو بلوتو على اختيار المواد والأشكال المناسبة لكل فضاء هكا؟
2: اي في الكارلاج.
1: في الكارلاج في الكارلاج معناه في القاعة.
2: في القاعة
1: يعطيك الصحة.
2: اكزاكتومون. باهي تحب احنا كي نجيو نحكيو كارلاج كليون باش يمشي ياخذ كارلاج باش يمشي ياخذ كارلاج شنو أول حاجة تجلب لك انتباهك وتلوج عليها أنت؟
1: اللون
2: المنظر.
1: ايه.
2: اللون. ايه. واسكو مزيان يطلع لي على البلاصة ولا اللي باش نعمل فيها.
1: بربي انا ديما عندي فكره زديز اعز حاجه نحبه برشا
2: مثلا.
1: مثلا معناتها شنو رايك في الانواع نتاع مخططه؟ وساعات تاخذ انواع نتاع كارلاج بالحق يطفى من بعد بمديده صغيره معناها هناك تحكيو كاليتي معناها
2: اكزاكتو.
1: تلقى زليز يعمر معاك تمسحه يخرج محليه تلقى لي زوتر تيب دو كارلاج تمشي حتى حفيه تخلي بلاستيك في ساعه يشهب في ساعه في ساعه يقدم في ساعه يتشقق ساعات.
2: صحيح صحيح صحيح. ديجا هذاك علاش حنا كي باش نستعملوا كارلاج البلاصه فيها برشا ماشي وجاي معناها نقولوا احنا تتحرك فيها برشا كل واق حاجه ديما نمشيو للغري لا ماس
1: فوالا حاجه قويه
2: حاجه روبوست. أيه. وحاجه معناها تتحمل الدهك نقولوا احنا.
1: صحيح صحيح.
2: مش حاجه تبدا فيها من فوق ايمايي بحاجه معناها باش تفسخ ولا حتى البريون. أيه. حتى الفينيسيون بريون راهي تخلي بلاصه الساقين ديما ماذا بينا في الجري لاماس تبدا حاجه مات وزيد تعطينا لاسبي معناتها مزيان وكالم وسامبل عرفت.
1: أيه. ومحليها هذه ليدي هذه انه في القاعه تبدا الدنيا رايده كالمه.
2: صحيح.
1: خاطر ساعات تلقاك انت ديجا في البلافون عامل انفو بلافون معناها
2: والضوء عكسلك في القاعة ديجا
1: تلقى قليلة تبدا القاعة نتاعك رايدة محلية بيج غريفي تاعها حاجة هكا دون سو سونس.
2: صحيح تبدا في المات حاجة مزيانة.
1: ايه.
2: وكيف كيف زادا مثلا احنا كي نجيو نختاروا بالاسباس انا قلت لك غري لاماس في السالون نجمو نتعداو مثلا للسال دو نقولوا احنا فيها المي دونك كي نتعداو الفينيسيون ما نقولكش مات والا بغيون نقول لك لازمها اونتي ديغابونت.
1: صحيح.
2: خاطر عندنا مي.
1: صحيح.
2: باهي الكوجينه كيف كيف لازمنا حاجه تنضاف في ساعه بويسك عندنا معناها حاجه تطيح تتمسخ درا شنو معناها لازمنا حاجه اسبي نتاع تسهل لنا التنظيف كوا مش حاجه هكا جوست تحليلي في عيني نمشي نركبها وبعد نرى شنو هي جاي بعدها
1: كيما تحكي انت. وحتى اونتي ديغاباج في الكوجينه مهم زي.
2: مهم مهم. بويسك اي بلاصه عندنا فيها مي لازمنا لونتي ديغابون راه معناها مهمه الحكايه خاطر احنا نخدموا على السيكوريتي اول حاجه.
1: صحيح.
2: وفونكسيوناليتي وبعد يجي الاستيتيك.
1: دونك اذا كان نحكي على بيت ساله نحكي مات ولا بريون اما توجور غري لا ماس.
2: غري لا ماس ماذا بينا احنا احسن حاجه معناها.
1: واذا كان نحكيو بيت بانو وكوجينا نحكيو على حاجه معناها انتي ديغابونت وفي نفس الوقت شنو قلنا اخر وتنظف فيسع.
2: اي تنظف فيسع في الكوجينا بويسك عندنا برشا معناتها الوان وحاجات.
1: بالنسبه للبيوت نختار شنو نحب
2: البيوت احنا احنا بعد ما تعدينا من الانواع باش نتعداو لي ديمونسيون ما هو فيه برشا عندنا ستاندر مثلا 30 على 30
1: صحيح
2: 40 على 40
1: اللي 60 على 60 اللي كاري
2: صحيح ولا
1: اللي
2: كاري
1: اللي كبار 60 على 60
2: فوالا فما اللي زاد متر 20 على 60
1: شفتهم
2: هذوما الكبار نقولوا احنا انت عندك سالون مثلا مزيانه على الكبر على الكبر تعطيك كونتينيتي مزيانه برشا فهمت بار كونتر كي نحطوه في بلاصه صغيره مثلا مش تعمل تقول لي انت عندي سالدو صغيره نحب نعمل فيها حاجه كبيره معناها هو المشكل في الشوت بعد قداش باش يتيح لك شوت عرفت خاطر باش يكون لك لسباس صغير وقداش سورتو بارتي الكاناليزاسيون وباش يتيح لك حاجه باش تخسرها كعبه الكريم تاعك دونك زايد ديما ماذا بينا نمشيو في حاجه صغيره شويه في لسباس الصغار كيبدا عندك الحريه في اسباس كبير تعمل منظر يعطيك منظر لكسيو على الاخر الكعبات الكبار فوالا.
1: بالنسبه للالوان قلنا الوان رايدين باهي في فتره ما طلعوا الالوان بالعكس لي كولور شود في الكوجينه.
2: صحيح
1: خاصه في الكوجينه
2: هو شفت كي نتعداو من السول نحكيه حتى في الفايونس حابش أيه. نحكيت لك انا علاش في الكوجينه. الكوجينه ما نتهوروش، كيفاش ما نتهوروش؟ في الالوان نتاع القاعه
1: أيه.
2: عملها سوفت، عندك الكريدونس اللي بين البلان دو ترافاي اللوطه وبين لي زيليمون الفوق، شفت هالكريدونس هذيك
1: اكل نقولوا نحن كالطرف هذيك اللي ما بين البلاك والرخامه وما بين الاوت ولي زيليمون تاعك هذيك عمش تحب
2: عمش تحب باش تعطيك منظر ديما. قد ما تكون سوفت في القاعه قد ما تنجم تعمل اللي تحب في الحيط، خاطر هو شنية هذاك تنجم تبدله في اي لحظه ما القاعه ما تنجمش تبدلها سي ترو باغ كونتر لي في الكريدونس تنجم تعمل الوان موزايك، فما برشا حاجات تنجم تعملهم حتى اللي تايلز الصغار عرفت
1: كيما في بيت البانو معناتها تنجم قاعتك سوفت اما انت في الفايونس تنجم تبدع كيما تحب
2: ولا تحب كوان تاع دوش تعمله بحاجه اخرى جمله مثلا انت مثلا السالدوم تاعك كلها معناها سوفت وكلها الوان أيه. ترابيه أيه. تجي في الدوش تعمل له مارك معناها ماركاج أيه. في البلاصه من غير ما تعمل له يعني دي ليميت.
1: عندكش شي ديزاستوس باش انا بعد اون فوا ركبت هالكارلاج هذايا في القاعه ما نلقاش هكا هاو تشق هاو ساعات والله ساعات تطيح علي حتى شيء دبوزه ماي مثلا تطيح نجم سيد ماركي في القاعه معناها
2: اللي تحكي عليه انت راهو حاجه معناها غري مايي اما راهو تحكي معناها على حاجه ماهيش روبوست اسي روبوست يعني راهو نحكيو غري على ماسك تي حالي دابوزا ما يصير له حتى شيء
1: كان مش غري على ماس خاطر غالي عليه شنو نجم ناخذ
2: في الجري على ماس فما
1: فوالا دونك في الجري على ماس فما
2: فوالا
1: يا اما احسن ما فما برومي شوا ولا دوزيام شوا هكاك
2: والا الجري ايماي هو شنيا هو كالبسكوي البلون الغوش سامحني فيه الايماياج من فوق يبدا هكا مغلف كوا بحاجه بغليف نتاع اي لون انت تحبه ما نعرفش انا فيه برشا الوان ديجا ايماي اما يفسخ بالوقت معناتها
1: يضيع لونه
2: يضيع
1: فما بارتير من القدم على الاخر الزليز اللي كان قبل معناها كي تركبوا عباره ركبت تابلو في القاع
2: نعرفش
1: مازال ولا لا
2: زليز معناها منظر زليز تحكي على ترازو هو هو هذايا نوع به زاد هذا راهو يعتبر من الحاجات اللي ديجا توندونس ترازو عامل برشا ضجه اي مزيان برشا ترازو اما ماذا بينا في الدار الحقيقه صعيب شويه خاطر فيه الالوان يعني كي تلقاها الكعبه مشتي
1: صحيح.
2: تلقى فيها لورانج تلقى صحيح. فيها الفير فهمت ديما يخدم اسباس دو ترافاي يخدم حاجه معناتها باش تشرح القلب كوا وفما شكون يعملهم بزاف اللي سالدو راهم يجيو بارفيتمون مع انك تخلطوا مع لون مزيان يعني سوفت
1: ايه.
2: منه هو فيه فوالا يطلع لك حاجه مزيانه برشا في لي سال دو بون.
1: واخر سؤال توا نرافيهم على لي ريزو سوسيو يقول لك ما نشريش غري ولا حاجه اما نعمل الريزين على الاسباس الكل
2: باه
1: شنو رايك
2: هو الريزين يعملوا له راهو كوش من فوق ديجا باش تحميه اما راهو تكركير شنو تحب انت اي حجر باش تخلي لك تراس معناها لازم تريتمون الغزين
1: لازم
2: اي كرخام هو
1: رخام اي رخام في الاخر انت كي تركب رخام يلزمك مره في العام مره في العام ونص
2: حتى زليزرا حتى زليز لازم جهره نقولوا نحن عرفت لازم يتجهر
1: اي اما باقي زليز يشد اكثر منهم جوج
2: يشد لا يشد انا معاك
1: الرخام مره في العام ونص مره
2: والغيزين يعملوه برشا كما قلت لك اما راهو يخلي ياسر فيه مشاكل وحتى في البوز ما عندناش برشا رانا احنا شكون يعرفوا يخدموه بارفيتمون كيفاش معناه ما يخليوناش لي بول في القاعه معناها خدمته ماهيش اساسي سهله حتى البوز نتاع الجري الكبير راهو مش اي انسان نجم يخدم لك معناها فما برشا حاجات معنش منهم معنش حاجه ماكش شغل اللي باش يخدم لك يصلح لك حاجه بارفيت فوالا لك علاش الناس تلتجا للي ديمونسيون الستاندار ديما.
1: شكرا لك اسماء العليقي الصحه شكرا لك هكا كنت هكا احلى معك انت لليوم وهكا كان صباحنا في صباح التوانسه جينا على برشا مواضيع. انا مون كود كور الحقيقه اليوم هو طاقات متجدده والباتري اللي تنجم تعوض لنا قصان الضوء اللي فيها برشا تفاصيل تلقاها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان. كان المدب في الاخراج سمي زوابي في الاخراج الرقمي حميد الورغي في التنسيق شكر بالقاسم في الاعداد ريم بن شعليه في الميكرو لكلنا كفريق نقول لكم شهيه طيبه ان شاء الله تعدي لكم على شويه مزيانه يا ربي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. وأفادت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك بأن عملية التسجيل تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت الجاري، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. المدرسة الوطنية للإدارة تدعو كافة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بعنوان سنة 2024 إلى إتمام إجراءات الترسيم يوم الأول من سبتمبر القادم. غرفة مصنعية الكراس المدرسي تشرع في توزيع الكراس المدعم دون تغيير أسعاره. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو في حملة تحسيسية إلى المساهمة في المحافظة على الماء وترشيد استهلاكه، وأوصت بالإبلاغ عن مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمياه عبر الرقم الأخضر المجاني 80119. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يؤكد سلامة المنتوجات المعروضة في الأسواق المنظمة من مادة الزجوج والفواكه الجافة، محذرا من اقتنائها من الأسواق الموازية. انطلاق الأشغال الفنية لإرساء المنظومة الإلكترونية للمنشأ بالتعاون بين الديوانة التونسية ونظيرتها الكورية الجنوبية، الهادف إلى دعم شفافية في المعاملات الإدارية في مجال خلاص الأداءات والمعاليم الديوانية. وإلى آخر أخبار العالم، حركة حماس تؤكد اليوم التزامها بخطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع الحركة وإسرائيل لدفع المرحلة الثانية من الخطة التي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. اتحاد بلديات قطاع غزة يحذر من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والأبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئية في القطاع. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل كثيرا استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية. وإيران تؤكد مواصلة غلق مضيق هرمز لحين التزام أمريكا ببنود الاتفاق المؤقت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن،
3: المشهد الآن يجيكم الإذاعة الوطنية التونسية نصف نهار وستة دقائق، ساعة من الأخبار والمتابعات والتعليقات. زوز ملفات رئيسية اليوم: الاحتفاء بيوم العلم واستعدادات ديوان الحبوب للموسم الجديد وحصيلة الموسم الحالي، فيها الكثير من الإيجابية أكيد. بعد تلتحق بنا ضيفتنا الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سيدة سلوى بن حديد، وفي الجزء الأول باش نحكيه على يوم العلم. البارح رئيس الجمهورية قيس شعايد كان أشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم، ولكن أيضا كان تنقل إلى مقر المجلس الأعلى للتربية. البارح بدأ أول جلسته.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: عبد الرحمن بن شعبان في التعليق، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا بك ليلي، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
3: تحية زادة لكامل الفريق: كريم المدب، فاروق الزارعي، حميد الورغي، حنان بربيع. باش نبداو بيوم العلم. البارح كان نهار كبير، موكب احتفال بيوم العلم، تكريم للمتفوقين والمتميزين في التربية والتعليم والبحث العلمي، وكلمة لرئيس الجمهورية. فما مجموعة من المعطيات تحدث فيها، باش نقف عند بعض النقاط. أول حاجة، رئيس الجمهورية قال يوم العلم ليس كسائر الأيام لقيمة العلم في وطننا. قال إنه بلادنا عندها تاريخ طويل في حركات الإصلاح منذ القرن 19، وما زالت باش تكمل الإصلاح، إصلاح التعليم، وباش تواجه كل أسباب الفشل حتى يتميز التونسي في كل أصقاع العالم. حكى على المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وإنه هو المجلس الوحيد المدرج في الدستور إيمانا من الدولة التونسية بالعلم والتعليم. وقال زاد الإصلاح في صلب هذا المجلس سيتم على مقاييس موضوعية بعيدا عن التقلبات والتجاذبات السياسية. هذا جزء الأولاني.
4: أي هو هذا الواضح. شوف، أنا تبعت الكلمة بتاع سيد رئيس الجمهورية والاحتفال اللي صار، يعني شفته في البلاغة الفيديو في رئيس الجمهورية وتبعته مليح، وتقريبا شوف الاحتفال تو ناخذوه في جزء ثاني. الأهم هو ما قاله، وما قاله سيد رئيس الجمهورية، هو في الأصل أستاذ، دونك عنده جزء على الأقل أستاذ في التعليم العالي، فثم جانب من إشكالية التعليم العالي هو عارفها. والسيد رئيس الجمهورية في مش أول مرة، في أكثر من مرة وفي كل عام في الاحتفال بيوم العلم كان يوجه الكلمة، ثم كلمات مفاتيح في علاقة بالإصلاح، في علاقة بالتعليم الوطني، بالثقافة الوطنية، بهذا القيم والمبادئ التي يبنى

0: التعليم الديمقراطي بمعنى أنه هذا البرامج التعليم، المناهج، المواد، الطرق التعليمية تكون معناها يشارك فيها جميع المعنيين في المسألة، في المسألة التعليمية البيداغوجية التربوية. والثقافة الوطنية هو تكريس للثقافة الوطنية التونسية بمنطق مش الانغلاق. تعرف غاندي يقول أنه أفتح شباكي على كل العالم لكن دون أن يقتلعني من جذوري، بمعنى أنه ننفتح على العالم ولكن نحافظ على هويتنا، على ثقافتنا الوطنية. والسيد رئيس الجمهورية كان قد معناها أكد في الكلمة هذه على مسألة الثقافة الوطنية. شوف ليلي، المهم في المسألة هذه، أنا شفتك تلمذات هذيك الأوائل اللي يلقوا رواحهم قدام في في في قصر الرئاسة اللي كانوا يشوفوا فيه في التلفزة أمام رئيس الجمهورية ويكرمهم ويصفق عليهم حكومة كاملة وكل المسؤولين الموجودين والأولياء. رأي المسألة هذه مسألة نفسية مهمة جدا،
1: فيها رمزية،
0: فيها رمزية وتعطي قيمة للمعرفة. احنا الآن يمكن أهم رهان حتى على المجلس هو إعادة القيمة للمعرفة وللتعليم وللشهائد كمصعد اجتماعي. تعرف الآن احنا للأسف في زمن فيه كثير من الرداءة، فيه كثير من التفاهة، خليت يعني هل المجموعة اللي هي الفئة بتاع التلامذة والطلبة يقول لك أنا نقرأ ليش وعندي شهادة وفترشكم بطال، معناها ثم نوع من التراخي والتخلي على الشهائد مقابل هذه صناعة
1: يعني
0: المحتوى.
1: إعادة الاعتبار للعلم للتعليم أيضا، حي رجال التربية والتعليم، حي الأسرة التونسية،
0: ثم العمال زادة اللي خذوا، اللي باش تفهم إنه العملية التربوية راه ماهيش أستاذ ومدير. حتى أنا فرحت للعملة اللي تم تكريمهم بالوسام رئاسة الجمهورية الصنف الثالث، اللي ثم عامل تقريبا في مندوبية منوبة كان مشغالته، ثم عام زوز عملة باش يفسر انه راي العملية التربوية مش استاذ فقط وتلميذ ومدير وناظر، ثم عملة وثم قيمين وثم عاملات نظافة وثم عملة حراسة، ثم
1: عمال المكتبة وثم الفريق الكامل هذاك اللي ديما عندك الدور الرمزي في حياة التلميذ وإلا الطالب. كي نحكيه على الجامعات، خلينا نسمع مقتطف من كلمة رئيس الجمهورية ورجع لك التعليق عبد الرحمن.
2: فهنيئا لتونس بكم، وسنواصل إن شاء الله تعالى لإصلاح تعليم كما يريده التونسيون. وحري بالتذكير في هذا اليوم أن أشير إلى أنه تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتم اختيار أعضائه، وسينطلق في يوم العلم هذا في أعمالهم حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون، بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة. مجلس أعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية، سيكون الإصلاح إن شاء الله وطنيا ديمقراطيا، ويجب أيضا أن نعمل على توفير الأسباب التي تمكن ناشئاتنا من العلم. لا يكفي القول بأن التعليم إجباري إلى حدود السنة 16، طيب هذا في نص الدستور، ولكن نريده في حيز الواقع والتنفيذ. وهناك عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله سيتم الإعلان عنها حينما نوفر الأسباب كلها لنجاحها. الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بأحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
1: كلمات مفاتيح نستخلصوها من هذه الكلمة، كلمة رئيس الجمهورية في يوم العلم عبد الرحمن بن شعبان. قال إنه هذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيقود إصلاح وطني وديمقراطي مع توفير الأسباب. خلينا هذه النقطة الأولى اللي هي توفير الأسباب، أحكي على إجبارية التعليم حتى سن 16، يقول هي مضمنة في الدستور ولكن لن نكتفي بها، نحبوها تكون في حيز الواقع، إشارة إلى التسرب المدرسي. تعليم وطني متاح لكل التونسيين سواء كانوا في العمومي وإلا في الخاص، فهو على نفس القدر من المساواة. تحكي على الفضاء المدرسي، لا يجب أن يقتصر على إلقاء الدروس.

0: والتحصيل بل فضائل الثقافة والفنون، ولكن أي ثقافة التي ترتقي بالذوق والمعرفة والعلم. نقطة أخرى مهمة جدا اللي هي توفير أسباب النجاح من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية مع تشريك المجتمع الأهلي في صيانة مؤسسات التربية. نحكي لهنا على المسؤولية المجتمعية، المؤسسات الاقتصادية المنتصبة في القرى في الأرياف في المدن اللي فيها مؤسسات تربوية تستحق الصيانة من واجبها اليوم، وبطبيعة بتاخذ حوافز جبائية من الدولة إنها تساهم في إصلاح المؤسسات التربوية. هذه جزء من عناصر الإصلاح اللي نفهموه من كلام رئيس الدولة.
1: هو شوف ليلي، النقطة الأولى واللي نشترك فيها مع معناها تصور سيد رئيس الجمهورية في علاقة بال 16 سنة، يعني أنت تقول 16 سنة يقرأ وكهو نقطة، يقرأ فين يقرأ؟ يعني هنا يتحدثوا على فكرة رأو يقرأ، يتحدثوا على المعاهد والمدارس الإعدادية، ما تحطوش بعد التكوين المهني مثلا. 16 سنه انك تكون تلميذ فقط، بعد 16 سنه ايه يعني شنو الـ شنو الـ شنو الـ المكان اللي مش يستقبل هذا اللي خرج اللي ما مش معني القرايه ما ملمتوش ما لقاش روحه قادر على انه الشكل الدراسي هذاك ينجح فيه، لكن ثم التكوين وراه إذا ثم اعتبار مهم لازم يرجع هو التكوين المهني والمسار المهني. رو في الأخر احنا شنية الفكرة، شنية فكرة التعليم؟ التعليم ثم يعني هذيك ثم شكون يواصل تعليمه الثانوي يمشي للجامعة غير ذلك، ثم شكون يتعثر فيما هو هذا معرفي ويمشي لما هو مهني
0: وينجم يتميز فيه،
1: يتميز فيه في بطبيعة الحال، وينجم بعد يخرج ويقرأ ويواصل يمشي معناها حتى تقني سامي يواصل قلت انه يلقى روح انه الصنعه تساعده خير، وطبيعي الناس ماشي مش كيف كيف. هذه مستوى اول من الاصلاح. المستوى الثاني انه رئيس الجمهوريه من الجيل يمكن احنا ما خلطناش عليه، الجيل اللي كانت المعاهد معبيه بالنوادي، نادي المسرح ونادي السينما
0: وحركه ثقافيه
1: وعشية الاربعاء. احنا اليوم نلقاو تلامذه بجدول ما عندوش وين يتنفس، ما عندوش كيفاش يتفرج
0: الخصوصية.
1: اي كيفاش يتفرج على فيلم في البي سي في داره مش في السينما. دونك انت هنا اعاده اعتبار نوادي الثقافيه، ذاك علاش لقينا وزاره الثقافه معنيه في الهيئه.
0: نعم.
1: وموجوده ضمن السته وزارات الباقيين، هما سبع وزارات.
0: نعم.
1: موجوده.
0: نعم.
1: موجوده وسطهم. دونك بالتالي هنا انه نعيد المدرسه مش إشعاع فقدت المعرفة متاع تمشي تقري وتروح، لا، المدرسة بما هي أو المعهد بما هي كانت كالمنارة للتنوير، مش فقط أنك تتلقى معلومات بل التثقيف، تلقى روحك أنت بخلاف أنك تقرأ. ثم نوادي، نادي فلسفة كان، ثم نادي التاريخ، مش النادي كالمادة اللي تقرأ فيها، لا، كالغرام اللي مش تغرم به، بعيد على انك تقرأ في حاجة لازمك تتنوت فيها.
0: نعم.
1: هذاك علاش
0: الإصلاح هو زيد البارح تحدثنا، قلنا الناس تطالب بإصلاح المؤسسات التربوية
1: طبعا
0: بالزمن المدرسي، وإحنا ما نعرفوش هل كل النقاط ستكون مضمنة في عمل المجلس الأعلى للتربية ولا لا. البارح صوت رئيس الجمهورية كان واضح، إصلاح المؤسسات على مستوى البنية التحتية جزء أساسي من انطلاق إصلاح في المحتوى.
1: شوف. نعم. ليلي راهو مانيش تشاؤمي، لكن زادة مش باش نغطي وإحنا عين الشمس بالغربال، عنا موضعية للأسف بائسة في برشا مؤسسات تربوية، حيوت خايخة. أنا نحكي لك على المعهد ندرس فيه، معناها حاجة بالحق معناها، وتجي تتكلم لأنه هذيك إمكانيات، يقول لك ما فماش فلوس، شبابك مكسرة، طول مكسرة، باللي معناها كل عام عنا عملة، والله عنا عملة، عنا حارس معناها نهاري وظيفته نهار كامل يجيبك الكراسي يصلح في الكراسي، مش وظيفته على فكرة.
0: دونك نعرفوا لي فما مشاكل متاع شبابك متاع حيوت متاع جدران في عدد من المؤسسات اهترأت بفعل الزمن.
1: شفنا اللي صارت في تلمذة الله يرحمه في المزونة
0: ربي يرحمه.
1: فما حاجة مهمة أخرى وبارح اتطرقنا لها، والسيد رئيس الجمهورية معناها مشالها مباشرة، كي قلنا أنه الإصلاح التربوي وبدا يحكي على القرن 19 ويحيل هنا على المدرسة العسكرية بتاع أحمد باشا بي، وبعدك على المدرسة الصديقية اللي أسسها خير الدين باشا في عهد محمد صدق بي، وقال بعديك مشى إصلاح 58 المسعدي، وبعد الإصلاحات على 92 الشرفي، وبعد قال ثم إصلاح ناس معناها كانت ثم تدخل خارجي فرض الإصلاح. وهنا أحالنا على البوليميك اللي صار قلت لك أنا في الإصلاح من 2011 واللي تعطل تقريبا إلى أنه توقف في 2019-2020 واللي كانت فيه تدخلات حقيقية موش وقت الآن يمكن مرة أخرى نطنبو فيه الحديث. ورئيس الجمهورية معناها تتحدث عليها وأوضحها هي بحد ذاتها وهي رسالة أنا نعتبرها إلى المجلس الأعلى للتربية باش يفهموا أنه هل الإصلاح اللي تحدثوا عليه اللي هو التعليم وطني وديمقراطي
0: أنه طريق الإصلاح لا يمر لا بالإملاءات الأجنبية ولا بالمنظمات اللي تنجم تعطيك تمويل في المقابل تفرض نسق إصلاح معين يعني يساعد هويتها يخدم هويتها.
1: لا إصلاح اللي ساعدنا نحن واللي نشوفه من خلال
0: مع المجتمع
1: يتناسب مع المجتمع ومعها أحنا شنو ترشوا الإصلاح في الأخير الليلي رو الإصلاح أنت باش تعمل إصلاح تعليم عليه لأنك عندك غاية.
0: نعم.
1: الغاية متاك شنو انه تولي تخرج كذا ناس تولي تخرج مهارات كذا كفاءات كذا دونك انت شحاجتك وما يتلائم مع ثقافة الوطنية.
0: نقطة مهمة جدا حكى فيها رئيس الجمهورية باش نختموا بها في الحديث على يوم العلم وهي تخصيص وقت للحرب على المخدرات. يقول اليوم واجب المؤسسة التربوية حتى ولو ببضع دقائق في بداية كل حصة.
2: تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا ما ذرة لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية. هناك عمل كبير ينتظرنا وتحديات جسيمة تنتظرنا ولكن آلينا على أنفسنا أن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطلب من مطالب الشعب التونسي المشروع.
0: ملف خطير جدا ملف المخدرات وخاصة استهلاكها في الأوساط التلمذية والمدرسية واجب محمول على وسائل الإعلام وواجب محمول على المربين يشير إليه رئيس الجمهورية.
1: شوف النقطة الأولى يا ليليا وكان أشار لها زيد السيد وزير الداخلية في مسائلة قال إنه حبوا يستهدفوا العقل التونسي.
0: نعم.
1: ليس وقت ضحك شنو العقل التونسي. العقل التونسي هو شبابه والعقل التونسي هو تلامذته. العقل التونسي هو انك تجيب المواد السامه هذه دونك تخرج جيل
0: اللي تاثيرها مباشر على العقل حتى علميا
1: تجيب جيل يا ليليا غير واعي غير مدرك جيل كسول تعرف المخدرات وراها الاجرام وراها السرقه وراها البركاجات. معناها استهداف واضح يقول انه ما نجموش يفجروا الدوله من الداخل. ويمكن كان يتحدث نفس الجمله قالها على فكره في بعد 25 جويلية 21 تقريبا بثلاث ايام عمل خطاب صدر الجمهوريه وتحدث على تفجير الدوله من الداخل وتحدث فيما بعد مع مجلس وزيري تحدث على تفجير انه الذين لم يجدوا طريقا الى قرطاج بحثوا على الطريق في القصبه في فجر الدوله من الداخل. الان يتحدث على تفجير المجتمع انك انت تستهدف شباب ومستقبله هذوك مستقبلنا. وراه يمكن مع الناس احصائيات تقريبا واضحه على حجم التلامذة اللي تعطوا المخدرات. راه كنا نحكيوا في العمارة ذوكم تاع 14 و13 كانت أكبر كارثة كم تاع 14 و13 كانت أكبر كارثة عنا أنه يتعلم الدخان. يعني تعتبر كارثة الآن.
0: أي.
1: ثم مخدرات ثقيلة جدا.
0: نعم.
1: معناها
0: وموضوعنا باش يكون غدوة إن شاء الله غدوة باش يكون حاضرين معنا ممثلين من وزارة الصحة ومن المجتمع المدني الناس اللي قاعدة تخدم على إنقاذ متعاطي المخدرات ونجحوا في أنهم يرجعوهم للحياة من جديد
1: إن شاء الله. نعم. أمل مهم جدا في هذه أنه أنا مثلا مسألة الإعلام بالله أنا إحنا في وسيلة إعلام عمومية ونقولها بالله إذا مش نعملوا ومضات تحسيسية بالله نجيبوا شوية شباب
0: قريبة من الشباب بلغة الشباب وحتى تقنيا
1: وتقنيا وجيبوا لهم ونستأنسوا برايهم
0: نعم
1: ونشوف وكالي المساج يتعدى فيت فيت.
0: خلينا نكمل مع يوم العلم مع عبد الرحمن البارحة رئيس الجمهورية بعد الجلسة الصباحية في قصر قرطاج كانت نقل للعاصمة هنا بحذينا في شوارع لافايت التقى بعدد من الأهالي سمع مشاغلهم ثم تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم البارح بعد جلسته الافتتاحية عمل معهم جلسة هذا شنو نفهمه منه معناها اليوم فما تعويل وطني ورسمي وإقرار

0: الدولة التونسية أنه التربية والتعليم في سلم في أول سلم الاهتمامات اليوم.
1: إيه ولا وتعرف زاد الطريف شوية أنه شفت أنا تصاور في الرئاسة أنه مثلا السيد محمد علي البغديري كتب الكاتب العام للمجلس كان موجود راهو في يوم العلم في التكريم والرئيس بعد تنقل لهم ورأي ذي رسالة رأي بهم شوف أنت أعلى هرم السلطة قابلك انت الصباح في التكريم تكون حاضر انت ويوصل الرسائل هذيك ويتحدث على المجلس ثم مساء يتنقل للمجلس هذي فهذا انا في تقديري انه راه تحميل مسؤولية ومتابعة
0: نعم.
1: وتلتقي بهم يمكن ما كان ثم معناها الفيديو على تحدث على معناها واضح في الجلسة
0: أشار إلى دوره في الارتقاء بأداء التربية والتعليم هذا يعني
1: المعلن من هذا الاجتماع مثلنا قلنا نعم. ننتظر وإحنا في لجنة الخبراء تكتمل كامل لجنة التقييم لكن باش تعرف الناس راهو على فكرة المجلس ذلك راهو مش تشريف راهو تكليف راهي الناس هذم قد يدخلون التاريخ
0: نعم
1: إذا مشيوا في إصلاح به وحنا الناس تحكيوا على المسعدي محمود المسعدي صحيح الأديب وحدث أبو هريرة قال وغيره والسد نعم. لكن محمود المسعدي إلى الآن نستحدث على مدرسة المسعدي لأنه هو في 58 كان عنوان الإصلاح الآن هذوما على عاتقهم أنهم
0: نعم.
1: يتحولوا إلى عناوين حقيقية باش نهار آخر بعد 20 و 50 سنة نقولوها
0: خلينا نخرج فاصل ثم نكمل مع أخبار المشهد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
3: المشهد الآن
0: في أخبار المشهد في تونس خلينا نمشي اللي خرجوا البنك المركزي البارح من دعوة للبنوك التجارية كان حثها على فتح منصات إلكترونية باش تتلقى طلبات الحصول على القروض على الشرف ضمانا للشفافية حكينا قبل قلنا مازالت ماهيش واضحة القروض هذية توا وضح موقفه البنك المركزي وقال لازم تكون على منصة علاش باش هكاك نضمن الشفافية اللي قدم مطلب هو ياخذ القرض في أجال يعني محدود
1: هو هو تقريبا البنك المركزي تلقف تساؤلات التونسيين لانه التفاعل هذا تفاعل خاطر التوانسه قالوا شنو معناها شنو المتداول عن التونسيين شفتوا حتى في صفحات التواصل الاجتماعي يقول لك انه اليوم
0: مشيت للبنك وقالوا لي البنك المركزي مازال ما راسلناش
1: بخلاف هذا على مساله الشفافيه يقول لك ايه ينجم البنك يعطيهم الاول الاربع خمسه اللي يعرفوهم او مثلا انت لاجونس اللي انت فيها يعرفوك انت عندك يعني شوية محسوبية دونك يعطيك انت ويعطيني شانة وهكذا دواليك العملية تكون فيها شك في الشفافية متاعها
0: نعم.
1: فبنك المركز يتلقف الحديث هذي التساؤلات هذي يعني الغرابة يقول لك توانسة متوشسين من الموضوع وطالب
0: وضح
1: البنوك باش يعملوا منصة باش في الاخر انا مثلا هما خطر فيها 120 مليار 8% ثم توم تاع فلوس سنوي دونك باش كي تجي انا رتبتي 200 مثلا يقول لك راهو ليليا راهي رقم اثنين قبلك ولا رقم واحد يكون ثم شفافية
0: نعم.
1: وباش ما تصيرش الإشكاليات بعد التشكي خاطر ثم ناس شكون قال حتى أنا مش نشكي وإلى غير ذلك دونك العملية أنا
0: تكون واضحة وشفافة خلينا
1: للسكول.
0: نختم من قفصة للأسف الخبر يقول وفاة عون أمن البارح ربي يرحمه في مطاردة لمشتبه به في ترويج المخدرات في واحد من الأحياء الشعبية في مدينة قفصة
1: والله الله يرحمه الحقيقة وذي متأسفين وإن شاء الله ربي يصبر أهله وذويه ذيك الجزء من ضريبة العمل الأمني معناها هو ديما الناس اللي تشتغل في الأسلاك الحاملة للسلاح يكون من الأول معناها عارف شنو المخاطر وذيك العمل بتاعه الوطني اللي هو انتدب من أجله والله يرحمه بالحق لكن ديما نشوفه أنه هانا مرجعنا مرة أخرى إلى مسألة المخدرات اللي في الأخر معناها يمكن هو مات لكن فما أنقذ الناس أخرين اللي كانوا يمكن استعطاوا المواد هذه أو تهزم إلى يعني ثنية خايبة الأهم أنه شفنا تفاعل زيادة يمكن مش معنا في الخبر شفنا تفاعل من وزارة الداخلية مشكورة في علاقة في قفصة كيف كيف اللي تشكل المواطن.
0: نعم.
1: ولقات من غدوة الصباح القوات الأمن دخلت في علاقة بالمخدرات.
0: نعم.
1: المهم واجب وطني الناس كل تتصدى
0: لهذه وتساهم في الحرب هذه. شكرا عبد الرحمن. نتوقف لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. رجعنا لكم بعد أذان صلاة الظهر، تقبل الله صلاة الجميع. باش نحكيه على الأمن الغذائي للتوينسة. كنقولوا أمن غذائي، نحكيه على الخبز، نحكيه على الحبوب، أهمية الحبوب في سياسات الدولة الفلاحية وأيضا في المجتمع التونسي، في غذاء التونسي. ضيفة المشهد بعد شوية باش تكون بحذينا الأستاذة سلوى بن حديد الزويري، رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب.
3: ضيف المشهد
2: سيدة سلوى بن حديد، أهلا وسهلا، مرحبا بك بحضينا.
4: تحية طيبة ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك، نورتنا. باش نحكيه على ديوان الحبوب، باش نحكيه على الموسم الحالي، باش نحكيه على الاستعدادات للموسم القادم، ولكن حبيت نبدأ بتوضيح نقطة في مهام ديوان الحبوب. ساعات يصير خلط، أي إشكال يصير نقوله وين الديوان، هذه مهمة الديوان. نعرفوا اللي احنا عنا وزارة للفلاحة وعديد المؤسسات، ديوان الحبوب عنده مهام تقنية واضحة، خلينا نعرفوا بها قبل ما ننطلقوا في الحوار.
4: هو المهمة الأساسية لديوان الحبوب اللي هو تابع وزارة الفلاحة هو تزويد البلاد بالحبوب، يعني هذا هو المهام متاعه الأساسية. وكذلك هذا يصير يا إما عبر الكميات المنشة محليا أو التوريد، هذه معناها المهمة الأساسية. ثم مهمة أخرى هو تكوين المخزون الاحتياطي من الحبوب، وكذلك المساهمة في تزويد البلاد بالبذور الممتازة. وإحنا على معناها توا أيام قليلة ونبدأ ونزودوا في البلاد بالبذور المثبتة إن شاء الله.
2: دونك عن الاحتياطي، البذور الممتازة، التجميع والتوريد. بالنسبة للموسم الحالي، احنا قرينا وسمعنا وقلتونا في مختلف التصريحات انه موسم جيد والحمد لله. اعطينا شنو هو المؤشرات اللي تخلينا اليوم نقوله موسم جيد، وقولنا علاش رغم انه ديما الموسم يكون جيد ديما تكون فما حاجة الى التوريد لتغطية حاجيات التوينسة.
4: شكرا. هو شوف الحقيقة بشهادة الجميع موسم تجميع الحبوب صار في ظروف طيبة، وهذا بفضل الاستعدادات المبكرة من مختلف يعني المتدخلين في عملية التجميع، مش الديوان وحده. تعرف اللي عملية التجميع هي امتداد لحلقة الانتاج، ويقولوا عملية التجميع يزم تكون ديما الاستعدادات بصفة مبكرة، خاطر هو تتويج لما قمنا به طيلة أشهر من العمل. يعني ما يجيش ألافي معناها الانطلاق الموسم تقول طيب شو نبدأ نحضر، معناها التحضيرات تبدأ حال الانتهاء من موسم التجميع. احنا إن شاء الله كيما سنة في شهر سبتمبر سنقوم على غرار كل المواسم تقييم الموسم، يعني سيكون عندنا يوم إعلامي لتقييم موسم التجميع بتشريك كل المتدخلين لتدارس النقائص خاصة لتلافيها مستقبلا.
2: التقييم باش يكون في سبتمبر
4: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: ولكن المؤشرات الأولى واضحة اليوم على الموسم،
4: المؤشرات ساعة خلنا نحكي على الموسم المنقذي. احنا توا الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون 800 ألف قنطار، يعتبر موسم ثاني باهي طيب، معناها مقارنة بالمواسم السابقة. احنا كي نقولوا موسم طيب كي تبدأ الكميات المجمعة تفوق 10 مليون قنطار، ولكن التوزيع متاحها احنا ال 11 مليون قنطار عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام هي في خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار تقريبا نفس الكميات في الموسم الفارط اللي كان زايدة شوية كانت في حدود 711 ألف قنطار. إن شاء الله خلال هذا الموسم يعني الكميات اللي إن شاء الله نحطوها على ذمة الفلاحة بتكون في حدود 500 ألف قنطار. بالنسبة لحبوب الاستهلاك، حبوب الاستهلاك عندنا ثلاثة أنواع. عندنا القمح الصلب، وإحنا تونس معروفة بزراعة القمح الصلب، وعندنا القمح اللين، وعندنا الشعير. وهنا معطى هام جدا كي نقولوا عم ناول 11.8 مليون قنطار وسنة 11، الفارق منين جاء؟ احنا رانا بالنسبة للقمح اللين تعتبر كميات هامة. احنا خطر توا المساحات المخصصة للقمح اللين في حدود 49 ألف هكتار، ولكن تم تجميع حوالي 1.7 مليون ألف قنطار ما وصلنا ليش حتى عام 2019. هذا معطى هام، ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه راه الشعير خاطر التجار في الشعير حر، يعني السعر المحدد من الدولة هو سعر تدخل، يعني الفلاح له الاختيار ينجم يبيعه كما يحب في السوق الداخلية إذا كان السعر يكون أفضل من السعر المحدد من الدولة، ولا يلتجأ للمراكز التجميع. وهنا بربي خاطر كان تسمح
5: أي نحبك توضح لنا، لأنك أنت زادة مهندسة زراعية خنبسطوا المعلومة، شنو الفرق بين القمح اللين والقمح الصلب والشعير، وين استعمالاتهم في تونس؟ أنا هو اللي يمشي للخبز وأنا هو اللي يمشي للمعجنات، فسر لنا.
4: احنا بالنسبة للقمح الصلب اللي نقوله ديما 75% من الكميات المجمعة هي تمثل القمح الصلب. قمح الصلب اللي نعملوا به السميد، اللي نعملوا به الكسكسي والعجين الغذائي. والقمح اللين اللي قلنا احنا سنة 1.7 مليون قنطار هو اللي نعملوا به الفارينة والمرتبات والخبز. واحنا هيكليا بلد مورد للقمح اللين. وتنقلك عليش على خاطر هذه استراتيجية الدولة اللي هي ننجو أكثر ما يمكن من القمح الصلب، والتوريد يتم بالنسبة للقمح اللين. علاش؟ خاطر القمح اللين متواجد، الإنتاج العالمي في حدود 700 ألف طن، يعني 700 مليون طن، سمحني، بالنسبة للقمح الصلب لا يتجاوز الإنتاج العالمي 30 مليون طن.
5: دونك في التوريد نجيبوا القمح اللين أسهل ومتاح في السوق متاح. العالمية خير من القمح الصلب.
4: قمح الصلب، ولكن حتى في الأزمات الأسعار ديما الأسعار باهظة تكون، ونحس الأزمات العالمية كما 2008 2014 2022، آخرهم 2026، الأسعار تكون ترتفع بشكل مشط بالنسبة للقمح الصلب باعتبار ندرة القمح،
6: النقل بعد والبترول،
4: النقل هذاك الكل يأثر على الأسعار، النفط تأثر على الأسعار العالمية للقمح، وخاصة بالنسبة للقمح الصلب.
5: دونك بالنسبة للتجميع في موسم 2026 تقول أنت بالنسبة لحبوب الاستهلاك قدمنا في عدد الكميات المجمعة وفي البذور الممتازة أيضا، طبعا نحكيو على الكميات اللي بتتوزع على الفلاحين، ولكن هذا كله غير كافي لأنه الديوان سيقوم بتوريد كميات من الحبوب. أعطينا فكرة على هذه الكميات.
4: شوف احنا كما قلت لك حاجياتنا السنوية سبقة وان قلناها في عدة مناسبات هي 12 مليون قنطار قمح صلب، كما القمح صلب كما قمح الليل، و12 مليون قنطار قمح لين، والشعير خطر الشعير توا حر هو والتوريد حر، ونقولوا احنا في حدود 750 ألف قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار، راو كي تجمع 8 مليون قنطار تغطية متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتى الجانفي 2027 كي تلم 8 مش كيما كتلم 2 كيما كتلم 4، وتخليك حتى لمجابهة النقص باش تربط انت بالموسم القادم ان شاء الله، معناها ان شاء الله تكون موسم طيب وربي منا بالغيث النافع للمرة الثالثة ان شاء الله، معناها كي باش تلم باش تربط قلتنا مع انطلاق الموسم التجميع المقبل، يعني قداش نحتاج يجوا 3-4 مليون قنطار وقت اللي تنجم، وقت اللي تبدأ اغتنام الفرص المتاحة في التوريد، معناها وقت اللي تبدأ تخدم في أريحية تشوف أنت السوق العالمية تلقى السعر مناسب
5: تشري.
4: وقتها تقوم تشري، مش كيما صارت لنا في الأزمات في الوسع، مش كيما في أزمة تعمل لأبيل دوفر سكون أبيل أبيل دوفر سبوت، معناها تشري بنفس
6: بأمبورت
4: البري والكمية يلزمك باش توفرها. معناها
5: منين نجيبو حبوبنا أستاذة سلوى؟
4: شوف احنا الحبوب نجيبوها من أوروبا الشمالية، أوروبا الغربية، من أوكرانيا، روسيا، بلغاريا، أوروبا الشرقية، معناها من كل المصادر. معناها
5: والأسعار تغيرت في الحروب في الأزمات هذه
4: احنا والحمد لله لحد الآن ما حسيناهاش برشا، معناها ما ثماش تأثير كبير على السوق الداخلية. تشوف معناها ما ثماش الحمد لله لحد الآن تزويد البلاد منتظم، ولكن يلزمنا أن نكونوا باش نجابوا هالأزمات إذا صارت، يلزم ديما يكون عنا معناها مخزون احتياطي ونخدمه في أريحية. وذلك علاش نحب نظهر بربي، نحب نوضح حاجة، تو نسمعوا في الصيف وقت نبدأ ونجمعوا كلك هكا تجمعوا ممتان قاعد تورد في القمح، راولي نوردوا فيه هو القمح اللين مش القمح الصلب،
6: تاع
4: الفارينة، تاع الفارينة هذاك هيكلي هذاك ملا خيار الدولة خاطر الأسعار ملائمة.
5: واضح. خلينا نحكي شوية على علاقة ديوان الحبوب بالفلاح، سواء من ناحية الخلاص وعلاقات في فترة التجميع، وإلا من ناحية توفير البذور الممتازة بالكميات المتاحة وفي التوقيت المناسب، لأنه نعرفه كل عام ساعات تصير شكاوى من الفلاحين يقول لك توا وقت الزراعة وما زلت ما وصلتناش البذور الممتازة.
4: شوف احنا توا خلينا في موسم التجميع، يظهر لي بشهادة الجميع وحتى الفلاح ما شفناش اكتظاظ على مستوى مراكز التجميع بفضل برنامج الإجلاء، بفضل الوسائل اللوجستية معناها اللي تم توفيرها، كذلك ما شفناش معناها تشكيات بخصوص خلاص الفلاحة. احنا حاطين رقم أخضر يعني وقاعدين نتابعوا في العملية خلاص الفلاحة. بالنسبة للبذور بربي الممتازة، نحب هنا نوضح حاجة، احنا راو حاجياتنا في تونس في حدود 2.5 ملايين معناها كبذور
6: زراعة،
4: والفلاح بتبيع ويخلي زراعته، والدولة توفر حوالي 25% من بذور المثبتة معناها اللي يقع معناها تزويدها وإنتاجها عبر شركات إنتاج البذور. احنا شفنا راو الموسم الفارط، انا نقولها راو تعدى في ظروف طيبة وكان عندنا رقم قياسي راو 524,000 قنطار، ونقولها وأعيدها عمرها ما صارت في تونس، معدل
6: قديش؟
4: معدل في حدود 260,000 قنطار موسم بركة. تم توزيع 350,000 قنطار، معناها مجهود من شركة الإنتاج على خاطر هما اللي في علاقة مع المكثرين باش يوفروا هالكميات هذه. ولكن زاد الفلاح وقت اللي هنا بربي نحب نتوجه للسادة الفلاحة، وقت اللي يقوم بطلب معناها من عرش كمية ما من البذور، راو كي يطلبها في سبتمبر يمكن تجي في أكتوبر يمكن تجي في نوفمبر، على خاطر الطاقات متاع شركات الانتاج ما تنجمش تخرج أكثر من 5,000 قنطار يوميا.
6: واحنا عندنا روح ويستنى
4: عندنا تبارك الله معناها 16 صنف من القمح الصلب، عندنا 7 اصناف من القمح اللين والشعير، معناها الكميات هذه لازم كل مره ينظف لاشين معناها باش يعاود، حتى ماك تعرف ثم غربله ومداوات ثم المصادقه على مستوى المخبر المركزي لوزاره الفلاحه، هذا كل ياخذ وقت. ولكن بحول الله كيما نجحنا موسم البذر في الموسم الفارط ان شاء الله نخدمه بنفس النسق. واحنا البلاغ سيد وزير الفلاح البارح خرج اليوم سيي بدينا في طلبات التزود،
5: تلقى طلبات
4: تزود سيي، احنا باش نحطوا على ذمة الفلاحة ابتداء من اليوم.
5: نحكي شوية على الموسم القادم، انتم باش تعملوا جلسة تقييم وباش تبداوا الاستعدادات خاصة فيما يخص طاقة الخزن. اليوم قاعدين ندفعوا نحو ان نرفعوا في الانتاج ونرفعوا في عمليات التجميع، ولكن هذا يتطلب امكانيات لوجستية لديوان الحبوب للخزن.
4: شوف هي ثم زوز طاقات، ثم طاقات التجميع على مستوى موسم التجميع، وثم طاقات الخزن. وقت اللي انت باش مركز يتعبى يزم تعمل اجلاء الى خزانات المحورية اللي زادا نخليو فيها المخزون الاحتياطي. أكيد كل ما تكون عنا طاقات خزن إضافية كل ما نخدمه في أريحية، واللي خلينا نخدمه في أريحية خلال هذا الموسم هو اقتناء وكراء طاقات خزن إضافية في حدود 1,300,000 قنطار، هذيك اللي خليتنا نخدمه زادا في أريحية.
5: نعم.
4: وإحنا ثم برنامج كامل بخصوص تأهيل طاقات الخزن الموجودة وكذلك الترفيع في طاقات الخزن.
5: شو نسألك زيادة على التغيرات المناخية، ولكن يتفاعل معنا عبد الرحمن ثم نكمل معاك سيدة سلوى بن حديد الزويري رئيسة المدير العام لديوان الحبوب.
6: ومشكورة مدام سلوى، الحقيقة ما مش رمي ورود، ليس لي معرفة سابقة بها، لكن
5: ملمة بملفات.
6: لا مش ملمة بطبيعة، مدير عام شكون ملمة، ولكن مرات مسؤولين وبن ديوان الحبوب مسؤولين ما يحبوش يجيو، وما ولا يشترط عليك اش تقول له. هي الحقيقة ما اشترطت علينا شيء وجاوبت بأريحية. وحاجة أخرى، أنا ثم نقطة مهمة اللي أنا نعتبرها أهم حاجة، أهم الأرقام، هو أن قالت لك احنا كملنا التجميع بدينا خمه في العام الجاي. احنا اللحوم الحمراء كل عام نقولوها لازم يوفى العيد الكبير اليوم، غدوة تحضر لنا باش ما تصيرش، وهذه ان شاء الله يكون معناها هذايا في تقديري انا هي المنهجية الاسلم والافضل والاكثر نجاعة في كل القطاعات. راه كملوا السنة كملنا الباك يخموا عام الجاي في باك عام الجاي، هكيك كملنا العيد يخموا في الحم عام الجاي، كيف كيف في الحبوب. والحقيقة ما كانت ثم تذمر، تعرف علاش قالت انه العملية مشيت جيدة؟ لان نعرف انه تو وسائل التواصل الاجتماعي دائما تعبر على جزء كبير من المشاكل الناس. ففي العام فما انا نعتبر نفسي متابع جيد، ونشوف وندخل صفحات ونشوف الاخبار، ما فما حتى تذمر في علاقه بالموسم. كل الفلاحين ما تشكاوش، عمناو الحقيقه تشكاوا شويه، وانت وضحت مشكوره في علاقه بالبذور المثبته، يقول لك قريب يعني البذر تو وتو عطاونا، عمناو تقريبا في اخر نوفمبر كاني من شغال، ثم ناس الاخر نوفمبر قاعد تستنى، ان شاء الله السنه ما نخلطوش الاخر نوفمبر مع الناس تاخذ بذورها من الاول.
4: نكون صريحه معك، انا قلت ووضحت توزيع البذور يبدا من تو حتى اوائل شهر ديسمبر.
6: خاطر
4: ثم معناها المصادقة في المخبر، ثم زادة المداوات والغربلة وطاقة هذه عملية. شوف أنا مش نكون بكل وضوح، ما نجموش خاطر طاقة الاستعانة أربع شركات هذيك قدرتها. إن شاء الله احنا في المستقبل هذه من بين معناها التحسينات والرهينات القادمة الترفيع معناها في طاقة الاستيعاب، وقتها نجم نقول لك يمكن نمشيو لشهر نوفمبر، ولكن احنا ما نجموش نكذبوا زادة على المنفق الفلاحة. هذيك علاش نطلبوا منهم معناها التريض، راه كي يعمل الطلبات نتاعو بحول الله تجي، اما مش في الوقت هذاك. احنا نعرفوا موسم البذر وقتاش يبدا، نعرفوا الولايات اللي تبدا موسم البذر على بكري، دونك يقع تزويدها هي الاولى، واحنا بحول الله ان شاء الله تصير كيما في الموسم الفارط.
5: نعم.
4: على غرار ما يروج.
5: هذا بالنسبه للتحديات التقنيه سيده سلوى، فما زاد اليوم تحديات تفرضت علينا اللي هي المساله المناخيه، عام مطر، المطر ولات في غير اوقاتها، جفاف مش جفاف، التغيرات هذه اليوم ديوان الحبوب والناس اللي مشرفه على الامن الغذائي والزراعي في بلادنا تراعي هذا المتغير، تحسب له حساب في برامجها في استراتيجياتها في هذه المرحله؟
4: شوف اكيد راهو استراتيجيه الدوله تاخذ بعين الاعتبار كل هذه التغيرات المناخيه، وما تنساش احنا رانا في 90% من المساحات نتاعنا ولا من الزراعات نتاعنا تعتمد على النمط المطري. اش معناها؟ معناها تساقطات الامطار.
6: بعلي معناها
4: بعلي فوالا بعلي تساقطات الامطار، راهو حتى تساقطات الامطار التوزيح نتاعها هام في فترات نمو الحبه، وقت اللي الانبات، وقت اللي التجدير، وقت اللي التعمير، وقت الازهار، معناها كل فتره مهمه جدا. وهذاك علاش احنا كي نقولوا هاي صبت الامطار
6: مش بالضروره باهيه مرات،
4: معناها مش بالضروره، وفي الوقت يتصب فيه بالكش ماهوش مناسب. ولكن والحمد لله احنا ديما نقولوا 11 مليون قنطار تجميع خير من اثنين وثلاثة، وخير من مواسم الجفاف اللي تعديت.
5: نعم.
4: عليهم لا يعودها على تونس وعلى فلاحتنا،
6: وينقص علينا التوريد.
5: نعم.
4: وينقص التوريد بالعملة الصعبة.
6: اي فوالا احنا ممكن يمكن نحكيه في المستقبل، مش ممكن حتى احنا مش موجودين في المستقبل هذاك، لكن ممكن نخلطوا مرة نقولوا إذا نعملوا خطة كبيرة في الفلاحة إلى غير ذلك، نجموا نخلطوا مرة نقولوا خذينا عملنا اكتفاء ذاتي
4: في القمح الصلب.
6: لا في القمح اللين.
4: شوف في القمح سواء اختيار
6: نحلموا
4: الميسح. لا لا لا لا لازم نكونوا لا لا ما شوف كان مش نحلموا راهو واش معنى لازمنا نكونوا احنا المساحات المخصصه لزراعه الحبوب قداش؟ مليون هكتار. مليون هكتار ما تنجمش تعمل ثلاثه انواع نتاع الحبوب في نفس الفتره. ولكن بالنسبه للقمح الصلب ممكنة، الشعير ممكنة، وهذا هو هذا هو هذا رهان نتاع الدولة. شوف يلزم دعم العلمي، معناها يلزم استنباط أصناف تتماشى مع التغيرات المناخية، إعادة نظر في خارطة قلناها الخارطة الفلاحية، معناها ثم عدة إصلاحات في منظومة في كل حلقاتها، ولكن يمكن أن نصل إلى تحقيق الاكتفاء ذاتي في القمح الصلب.
5: هذا هو هذا نقطة. هذا سؤالي اللي أنا كنت باش نسأل السيدة سلوى قبل ما نعطيك آخر نقطة عبد الرحمن، لأنه زاد حتى الزملاء في الاستوديو أو حالي كلامك تقول أنت نحب نوصله بالاكتفاء الذاتي للقمح الصلب والشعير. خبزنا غذاء التونسي الأساسي، علاش من الفارينة؟ علاش ما مشيناش في فكرة الخبز ذاك خبز الشعير وإلا الخبز النخالة الخبز الجديد؟
4: كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. معناها احنا قبل خشدودنا كانوا يعرفوا الباجيت، قبل احنا كنا خبزنا بالسميد، معناها توا مع
6: خيرات الدولة
4: ولينا بيتزا ولينا مي. احنا قبل هذه زاد حتى نشوفوا تخير في النمط الاستهلاكي،
5: مش هكاك نغيروا عاداتنا الغذائية على انتاجنا تتماشى
4: ان شاء الله ان شاء الله.
6: نعم نحن ان شاء الله نحن كنا ناكلوا في الخبز بالبوكيلو هذاك،
4: ولينا ناكلوا في الباجيت،
6: ولينا نغير النمط. حاجة مهمة أخرى السيدة رئيسة المديرية العامة، وهذه مهمة وكلام اللي تقول فيه وتحكي على معناها شكارة القمح هذه كتعب عليها، والشكارة اللي وردوها تعبين عليها. هذه زيدة ما يسحقش مثلا حتى في تحسيسي على أنه التوانسة رام يطيشوا برشا خبز،
5: ما يبذروش
6: برشا فلوس.
4: شوف أنت لهنا
6: في رمضان راهو مشاهد حزينة بتاع خبز،
4: موضوع هام جدا. كانت تذكروا القرار اللي خرج بخصوص الخبز وتحسين نوعية الخبز، وشفتوا ردود الأفعال، والله ما فهمتش أنا.
6: على نخالك شوية نخال.
4: شوف شوف إيش أقول لك حاجة، راو كي تقول النخالة نعطيو فيها في الحيوانات وحاجة الحيوانات، معناها مش نسبهت. أنت كي تخرج البرة وتشوف الفارينة قد ما لونها يغمي، قد ما فيها نخالة، قد ما أغلى. وقت اللي الدولة حابة تتحسن في القيمة الغذائية هذه بشهادة يعني معناها المختصين والأطباء، شوف شنو اللي صار، معناها في ردود الأفعال، معناها الخبزة كي كان ياخذها بدينار ودينار 200 اللي هي فارينة، طرف فارينة مخلطة بالنخالة باهية. وقت اللي الدولة لهنا عملت قرار متاع باش ان شاء الله هذاك يقع تطبيقه وتفعيله في اقرب الاجال،
5: نعم.
4: على خاطر وقتها باش تولي عندك فارينة وتولي عندك خبز، تولي الخبز يصبر وتولي نكهة متاع خزب وتولي
5: تشبع وتولي
4: وصحية، خاصة صحية
6: وتخليش الخبز يمشي لاستعمالات الاخرى المدعمة.
5: نعم شكرا ليك عبد الرحمن، شكرا لضيفتنا سيدة سلوى بن حديد الزويري رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، شكرا لحضورك بارك الله فيك. احنا بعد شوية باش نحكيوا على حبوب اخرى وفيها التوانسة، حبوب وبذور الزقوقو قبل أيام من المولد النبوي الشريف، متوفرة مش متوفرة بأي كميات وأسعار في الأسواق التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
7: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
7: ثقافة،
1: موسيقى،
7: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
7: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
7: المشهد الآن من المصدر.
5: 3 جاي إن شاء الله 25 أوت ذكرى المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وتوانسة الكل بخير. في تونس نبدأ ونستنى فيه للاحتفال بالذكرى لمة العائلة مزاد على صحفة زقوقو، رغم اللي ولا متوفر كامل العام حاضر في المغازات، أما تقعد في المولد حاجة أخرى زقوقو صنوبر الحلبي من عام العام، السوم يغلى، الكميات تقل، الحرائق والتغيرات المناخية تأثر برشا على غابات الزقوقو. وهنا مصدرنا الأول نبيل الرايس، فلاح هو يخدم الزقوقو، يحكي لنا من سليانة منطقة سند الحداد على الصعوبات في الخدمة متاع الزقوقو.
8: نخدم زكوكو نعشفو نمشو نخدمو زكوكو نخضرو 50 و100 مليون نقعدو 5-6 شهور نعملو ويتون مكثر لوقات عاد مطر الشتاء عملاو المكريت مطر واحد مخدمتش العباد شوي كمية شوي شوي في ديسمبر وجان في فيفري في بلدانت في زروين في سيجي في كيف في كل بلاد عائلات تمشي بكلها سما اللي يخلي صغارو يمشي يخدم زقوقه وقت الأوقات كان نهار ريح ما يمشيش يخدم كان نهار مطر في الحاصل 6 شهور اللي عطوهمنا يحصل فيهم واحد شهرين كتبه شهرين ونص جيد اثنين حرائق معناها العام جيمة نحميش غيب بكلها معك شوف حرائق كبيش حرائق توها مش طولي نحميش جبير ومش تخدم هي بس تصير مش طولي تزيد على بعض مش تغل الجبال حتى السوم بعد يغل اذا كان مش عشان في جبال بمئة مليون ما يخلصوش بش يبيعوا باربعين الف
2: برشة تفاصيل في علاقة بالسعر وكيفاش تتم عملية الجني كيفاش صعيبة على اللي يخدموا فيها نساو رجال في الجبال. منظمة الدفاع عن المستهلك ليليا نبهت من اقتناء الزقوق من الماركت بليس ولا يتباع في الفيسبوك في المجموعات كيما برشة حاجات نثبتوا لازم مليح من منين نشريو في المنتوج باعتبار المولد السنة يجي في اوت والزقوق هو يتخدم في ديسمبر حتى شهر مارس فأغلبيته باش يكون مخزن فننتبهوا خاصة كي نشريو لك طارق المخزومي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة في مكثر يرى أن الأسعار معقولة 40-55-60 دينار الكيلو معقولة
9: مكثر وكسرة خاصة جنوب ولاية سليانة باركو ولاية سليانة في العموم هي المنتج الأول المنتج جوجو في الجمهورية السنة السابقة أنقص ما ثم نقص طفيف مش نقص كبير ياسر نظرا للحراق تغيرت المناخية الألق بظلالها منذ حقيقة عديد السنوات اللي خلت شجرة الصنوبر الحلبي تتأثر ثم تنقص أيام العمل نظرا لأنه موسم جني وجمع المتزقوق يتم من ديسمبر حتى مارس في غابات الشمال الغربي في طقس سنة كان طقس متقلب شوي ثم أمطار ثم رياح لا يمكن القيام بعملية الجني والتصفية إلى آخره. كذلك المتزقوق أصبحت من الصناعات التحويلية وأصبح استهلاكها على طول العام في شكل ياغورت في شكل عصير في شكل حلويات ثم صعوبة حقيقة كبيرة للناس اللي يقوموا بالعمل هذا ثم انعكاسات اجتماعية وصحية سلبية من جراء الحروق الأمراض الصدرية الإعاقات أمراض العيون نظرا للسعال للدخان المتصاعد أثناء عملية استخلاص مادة الزقوق ثم تأثيرات اجتماعية لأن من الناس هذون يتنقلوا بالمئات الكيلومترات في غيب الشمال الغربي للعمل يخلوا أولادهم عند شكون وهذا يتأثر على الدراسة.
2: الظروف الصعبة للعمل هي زادت تدخل في السعر ذيك علاش يوصلنا احنا خاصة في تونس في الولايات المنتجة سليانة وجندوبة وعند رهما وكأرخص ما احنا يوصل حتى 70 دينار. وحاجة مهمة جدا ليلي يجب التأكيد عليها أنه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دكتور محمد الربحي حكينا معاه يأكد لزمنا نشريه ونعرفه من نشريه من المحلات المضمونة والمراقبة عملوا برشة تحاليل قاموا بالزيارة الميدانية ظهرت مطابقة للمواصفات وسليمة والتأكيد لأنه مادة الزقوق كما الدرع كما برشة مواد حساسة
5: فيها فطريات سليمة الموجودة سليمة
2: بقى نعرفوا منين نشريو ما نشريوش من مصادر مجهولة خاصة لبدوع الطريق.
5: شكرا عبد الرحمن شكرا لكامل الفريق بعد شوية تلتقيكم مونيا سياري في نشرة الظهر للأخبار.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: الدكتور حكيم
12: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردوبانة الصيفية.
11: الدكتور حكيم
13: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
14: إذاعة الجمهورية التونسية نشرة الظهر
5: سيدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين.
15: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال موكب الاحتفال بيوم العلم أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنيا وديمقراطيا متاحا لكل التونسيين. وكالة النهوض بالصناعة تمدد أجل الترشح لبرنامج مرافقة المؤسسات الصناعية إلى غاية سبتمبر المقبل. وفي العالم تصريحات أمريكية وإيرانية متضاربة عقب رفض واشنطن تمديد مذاكرة التفاهم مع طهران، وفي النشرة تقرير حول الموضوع. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وأعطى رئيس الدولة بهذه المناسبة إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأكد انطلاق إصلاح المنظومة التربوية وفق مقاييس موضوعية، مشددا على مواصلة توفير أسباب النجاح على قدم المساواة.
16: تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية كما يشاء التونسيون، بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة أو في السنة الجامعية الواحدة. سنواصل إن شاء الله تعالى لإصلاح تعليم كما يريده التونسيون. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة. سنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة، من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
15: رئيس الجمهورية دعا إلى ضرورة مزيد توعية التلاميذ وتحسيسهم بمخاطر المخدرات، مؤكدا أهمية مزيد انفتاح الفضاء المدرسي على الثقافة والفنون.
16: ما ذر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا، ما ذر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
15: هذا وتوجه رئيس الدولة أثر ذلك إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس ويسدي تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني وديمقراطي نابع من إرادة الشعب، قبل أن يلتقي عددا من المواطنين ويستمع إلى مشاغلهم. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث انطلقت اليوم عملية التسجيل عن بعد بالنسبة إلى السنة الدراسية المقبلة لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب لتتواصل إلى غاية 28 من أوت الجاري. وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية أعلنت اليوم أن عملية التسجيل تتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn. في شأن آخر، نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم ندوة حول التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تنظيم معرض النساء الحرفيات ضمن فعاليات مواكبة التمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير المهارات الرقمية والحرفية. رئيسة الاتحاد رضي الجربي أكدت في تصريح لتبر النعيمي أهمية مواكبة الحرفيات لمجالات الذكاء الاصطناعي لتسويق منتجاتهن.
17: اليوم الذكاء الاصطناعي موضوع واجب بالطرح، لأنه أولا العديد من المهن والحرف ربما ستندثر. اليوم لازم نحمي الحرف متاعنا، نحمي النساء، لأنه الحرف تقريب بنسبة كنت ناهز 90% مسكينها النساء. الاتحاد منذ سنتين تقريبا ولت عنده برامج قارة ومجال متاع تدريس قار في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بالبيع عن بعد، بتحسين آليات البيع والتسويق اللي تنجم انها تحطها على بلاتفورم، كيف أيضا تندرج النساء وتدخل لهالمنصات البيع عن بعد. الاتحاد الحاجة الهامة وإن شاء الله نقدروا نعملوها برنامج متكامل للتدريس والتكوين عن طريق الذكاء الاصطناعي، باش يكون موجه لكل الشباب وخاصة في مجال التكوين. إن شاء الله نلقاو الدعم لوضعه حيز التنفيذ.
15: أعلنت منسقة مشروع وحدة الصناعة للجيل الرابع بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد إناس الزجناني التمديد في أجل الترشح لبرنامج مرافقة المؤسسات الصناعية نقطة 04 إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. كما أضافت خلال استضافتها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أضافت أن وحدة الصناعة للجيل الرابع ستكون مختصة في مرافقة المؤسسات الصناعية التونسية خلال مرحلة التحول الرقمي والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة الصناعة الذكية في تونس.
18: فالتحول الرقمي للصناعة التونسية مشينا في مبادرة نحو الصناعة الذكية في تونس، خرجنا بالوحدة الصناعة للجيل الرابع اللي هي ديجا توا موجودة في لابي، مهام نتاعها التنسيق بين مختلف ليزاكتور اوتور ليكوسيستيم اندستري 4.0 في تونس، واهم هدف هو مرافقة المؤسسة الصناعية في التحول الرقمي، تقنية مرافقة فنية ومرافقة حتى مالية. تم اطلاق الهوب هذايا في ديسمبر 2025. في جويلية لانسينا اول ابيل بروجي اللي تجربة هذا المشروع، زدنا مددنا في الاجيل 13 سبتمبر، من بعد باش نحضروا لها خريطة الطريق للتحول الرقمي، باش نبداو ب 20 مؤسسة باش يكونوا معنا في هذه التجربة. من الاول باش نبداو في التشخيص حتى لين نبدا عنا كرس شروط للمشروع التجريبي اللي في كل مؤسسة. مرحلة ثانية كيفاش ننفذوا هالمرحلة التجريبية هذه على أرض الواقع.
15: على صعيد وطني آخر، سجلت أسعار البيض في الأشهر الأخيرة انخفاضا، ليصل سعر الأربع بيضات إلى مستوى 900 مليم قبل أن يرتفع من جديد إلى ما بين 1200 و1400 مليم. كما سجلت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا في بعض نقاط البيع. أسباب ارتفاع الأسعار في التقرير التالي لخولة سليتي.
19: السوق الموازية وفائض الإنتاج هما من بين الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار البيض في الفترة الماضية، أمر يؤكده رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي.
20: من مواطن

0: التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حاسيب فخفاخ أن أسعار البيض انخفضت الفترة الماضية للمواطن وكلفت خسائر للمربي.
1: شهدت في الآونة الأخيرة انخفاض عند الانتاج في سعر البيض، ووصلت الخسائر إلى 80 مليم للبيضة الواحدة، علما وأن كلفة الانتاج 212 مليم، ونحن كمربين كنا نبيعه في البيضة ب 140 مليم، وبالتالي انخفضت الأسعار للمواطن. اليوم رجعت الأسعار 12% للأربع بيضات، حوالي 300 مليم للبيضة. هي أسعار عادية لأنه اليوم المربي قاعد يبيع 270 مليم، الكلفة مع هامش ربح.
0: ورغم خسائر باعة ومربي الدواجن المرتبطة بكلفة الإنتاج والتي تفاقمت بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الفترة الأخيرة، حافظت اللحوم البيضاء على سعرها في نقاط البيع المنظمة وفق رئيس غرفة باعة لحوم الدواجن إبراهيم النفزاوي.
2: أكثر شيء طبيعي أكثر، تم نخسر ملايين، تم نخسر حتى مليارات. النفوخ تم 5% بالنسبة للدجاج البيض وبالنسبة للحوم البيضاء، مثلا نقول لك تم 40-50% تو بالنسبة للعرض موجود، أما الطلب ناقص. بالنسبة لإحنا التزويد منتظم، تم بعض الناس قاعدة تبيع بأسواق غالية، هي نقاط البيع العشوائية، أما بالنسبة لنقاط البيع المنظمة خرجت 8500.
0: ويجمع المهنيون على ضرورة مزيد الإحاطة بقطاع الدواجن والبيض، خاصة في ظل المتغيرات والتقلبات المناخية والمشاكل التي يواجهها.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: في أخبار العالم وفي الملف الإيراني، انقضت أمس مهلة تجديد المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني وسط رفض الرئيس دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع طهران. التصريحات الإيرانية الأمريكية ما بعد انتهاء مهلة تجديد المذكرة تعكس التعارض الواضح في شروط وحسابات الجانبين وتدفع بالأزمة نحو المزيد من المجهول. نجي بن جنات.
5: مع انتهاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة لتعكس عمق التناقض بين شروط ومصالح الطرفين، فما بين رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مذكرة التفاهم وقرار إيران التحول إلى النهج الهجومي الكامل، يتشكل مشهد من الأسئلة حول مآلات الأزمة على الجبهة وفي مضيق هرمز وما يتصل بها من مواقف وتداعيات إقليمية محيطة. فإلى أين تتجه الأوضاع؟ أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يتحدث.
6: مذكرة التفاهم لم تطبقها الولايات المتحدة، يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقع نتائج هذا العدوان المسلح ضد إيران. الولايات المتحدة الأمريكية والحقيقة وقعت في مأزق سياسي ودبلوماسي، بل بالعكس مضيق هرمز قبل العدوان في 28 فبراير كان مفتوح، وفي الحقيقة الكلام الإيراني هو مجرد تكتيك.
5: تباين المواقف الإيرانية الأمريكية الراهنة قد ينظر في ظاهره بفرضيات عودة المواجهة العسكرية، لكن باطنه ينطوي على مناورات وحسابات سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية تهم المنطقة والعالم بأسره، بعد أن خرجت الأزمة من حدودها الإقليمية الضيقة إلى مداها الدولي الأوسع.
4: على صعيد عالمي آخر، استهدفت 4 غارات جوية اليوم مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي شمالي سوريا، وسط أنباء عن وقوف الطيران الحربي الإسرائيلي وراء تنفيذ الغارات. وفي الشأن الفلسطيني، نفذت قوات الاحتلال اليوم عمليات نسف وإطلاق نار مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم عدة مدن وبلدات وقرى بالمنطقة تخللها اندلاع مواجهات ومداهمات واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين. نقطة نهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد خلال موكب الاحتفال بيوم العلم أن إصلاح قطاع التربية سيكون وطنياً وديمقراطياً متاحاً لكل التونسيين. وكالة النهوض بالصناعة تمدد أجل الترشح لبرنامج مرافقة المؤسسات الصناعية إلى غاية سبتمبر المقبل. وفي العالم، تصريحات أمريكية وإيرانية متضاربة عقب رفض واشنطن تمديد مذكرة التفاهم مع طهران، وتابعنا

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: بملا خاطر أرمي الغربال يركع. من هو البريح اللي لم الخلق هذوم الكل؟
2: هذوك ولاد عفيانة، عاري ولابس، إنسا ورجال شياب وعزاز، حتى من الصغار أبو قلب.
3: لا لا لا، تياوك ثم برشا صحافيين توانسة وفرنسيس معاهم، شبيك؟
4: أحضب أحضب، تقول إش دير؟
2: أسمو أسمو
5: يا خنسارة ضيقت عليهم، حتى ولاو طامعين في الجبانة، يحبوا فوكو هانا ويحيروا مالينا المدفونين فيها. الموت أهون، الموت ولا الفضايا؟
6: الموت ولا الفضايا؟
5: الموت ولا الفضايا؟ الموت أهون.
7: مازهمش الأرض اللي فكوها بالقوة، يحبوا يتعدوا على حرمة الموتى. الموت ولا هذا؟ الموت ولا حرمة الموتى؟
8: يا جماعة، نذكركم أن التوانسة عام 1864 عملوا ثورة وقت اللي البي زاد الضرائب، وهذا اليوم نشوفوا الاستعمار فرض علينا ضرائب جديدة وعمل الامتيازات جديدة للخدمة الفرنسيين على حساب التوانسة، وهذا مرفوض مرفوض.
9: الكل من البيات اللي باعوا البلاد لفرنسا. اليوم 7 نوفمبر 1911، اليوم الاستعمار الفرنساوي ناوي يسجل الجبانة بتاعنا حرمتنا باش تولي جبانة في دين الفرنسيس. يحبوا يعطوها للخواص باش يعدوا عليها خط تراموي. الموت ولا هذا؟ الموت ولا الجبانة؟
10: الحكاية هاتوا من الجلاد، الحكاية فيها تونس وترابلس يا ناس. ترابلس اللي تهم عليها الطليان يحب يحتلها، وما ذم حد يحل فمه يدافع. الكل ماك البيات البيوعة، بيوات فرنسا، بيوات فرنسا.
11: هذه هي تونس
2: سيد مع ولاد عفيانة.
3: بالحق الحكاية باش تولي أكثر من حكاية الجبانة، فرصة للتغيير وللثورة. زاد
11: تسجيل جبانة الجلاس عبارة على برميل متفجرة. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا الفرنسيس كيفاش خايفين وماخذين الاحتياطات الكل.
3: يا ربي يا ربي يا كريم، جيبها اسمها وما
2: فزعة كبيرة يا رجال،
12: فزعة كبيرة يا رجال،
13: فزعة كبيرة.
2: يا الله نهار مبروك.
3: زاد قوى شك العباد، الجبانة مسكرينها.
2: شوف شوف وكثم شكون ينقص وتخلي الجبانة.
4: بابا بابا بالسبعة متاع الصباح ارمي الغربال يركع.
3: ماله لا مع التوانسة؟ لا ها عجب، او الصدق غريب. وصلوا معاه واحد فرنساوي.
11: عجب
3: أبهي تهو مندوب المجلس الفرنساوي هذا، البارح شفت تصويرته في الجرنال.
11: يا جماعة الحكاية فيها واو،
2: مادام فيها فرنساوي اللعبة فيها استعمار. شو شو
3: أو مش يتكلم أو مش يتكلم
6: يا جماعة زيد وجودكم لهنا، انسحبوا وروحوا لدياركم، السلطات الفرنساوية تراجعت على قرار التسجيل.
3: دويو عدوها عد غف، إذا كان فرنسا تراجعت علاش مندوب المجلس ومصلحة قيس لراضي معاك؟ ماشي في بالكم، ما نعرفوهمش
2: يا الخمير،
3: ما نعرفوهمش
2: يا الخمري، يا الخمري زي صوحك زي صوحك لطيع تخيل.
11: تهاني شادت في باب الجبانة، ما ناش متحركين لما يهزوا كلابهم من هنا. ما كانش زعت شوف الناس الكل
3: ما تحركوش، ما تخرج، ما تمشوش، ما تطلع.

0: Ok, en avant. Allez, vous. Les enfants en avant. Allez-y.
1: شدوا برشا ولاد صغار.
2: سيبوا ولادنا يا جبناء.
3: نا ما زلت بيك الصادق البيوع. استنى من غادي. ايه بيوع هاني شديته. ما نسيبوا ولا ما تسيبوا ولادنا. ما نسيبوا ولا ما تسيبوا ولادنا.
4: اوكي اوكي فوز علي فار تيغي.
0: شوف شوف ميشي لو كوميسير العدد ماشي ويزي.
1: وي سا سو فوا سا فا شونجي. دوماندي لي شاسير دافريك
0: تو دو سويت كوميسير.
1: فوز الي فوا لي زغاب.
5: الطلاين يضربوا مع الفرنسيس.
6: الراجل لدين دبلة كلهم استعمار.
3: شوف شوف شوف شوف شوف شوف خميس شوف من ديارهم من ديارهم ويضربوا من البراكين.
5: تو يجيهم نهار ما تخافش ما تخافش.
3: شين يجيهم نهار مش نستناهم. اضرب على بعض.
2: يا بيوعة ما تخافوش منهم. الشهادة الشهادة.
3: ملا مرا ملا مرا الله عرفها بنت عروش تونسية حرة. تهات تهاتك الدبوس هاتك الدبوس خميس تو وريك فيهم. ما يعرفوش الخمر كي يتخمر. ها يا بني الكلب اليوم نهاركم.
2: ما تخافوش ما تخافوش قدموا. جبناء يا بيوعة الشبانة خط أحمر الشبانة حرمتنا.
3: الله أكبر الله أكبر مرة قتلوها. ما سنسيكم ناي.
2: أشهد
3: فاش فاش السلام. أجبوا أجبوا.

0: مسيو لو كوميسير، الوضع ماشي وصعاب، نحن نضربوا وهما يدهموا ما همش خايفين.
1: والديريكتور سكول في جلسة.
0: اوي في الجبانة كمان.
1: بون سافا دوزيام رونفون وشاسور دافريك
0: تو دو سويت مسيو.
2: الحكاية كبرت يا جماعة، الطليان اللي يسكنوا في باب القلب وباب عليوة وناس سيد بشير وبطحة كبيرة دخلوا في العج.
0: نورمال، خايفين على مصالحهم في تونس وفي طرابلس.
3: عجب،
0: عايشين معنا في نفس الحم وتو يضربوا التوانسة مع الفرنسيس.
2: لا استعمار، دم واحد، جنب لا اللي رحلة التوانسة متسامحين.
0: تعرفوا كيفاش برا نزدموا عليها؟ دم يودى يغلي منك القناصة المرتزقة متاع فرنسا قتلوها كالمرأة في شبانة قدام عيني.
2: ما تخافش على المرأة التونسية، يقتلوا واحدة تتولد واحدة أخرى وألف كيفها، تونس ولادة يا ولد.
0: هيا برا نزدموا على بركة الله.
2: هيا هيا
4: كنتم مع
5: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إيناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
4: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
5: مع تحيات عماد الوسلاتي.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
7: فلاش سبور،
8: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة اللي باش نبدأوه بالخبر طبعا اللي يخص الاجتماع الذي يدور حاليا بمقر وزارة الشباب والرياضة بين سيد وزير الشباب والرياضة والمكتب الجامعي لكرة القدم. ثلاثة ملفات على طويلة النقاش في هذا الاجتماع. الملف الأول يخص لجنة التحكيم بعد الاتفاق مع المشرف العام على لجنة التحكيم في الفترة القادمة سيد ناجي جويني مع المكتب الجامعي حول تركيبة لجنة التحكيم، أكيد المصادقة وبرنامج عمل هذه اللجنة في محور اجتماع اليوم. وكذلك الملف الثاني سيكون طبعا من اهتمامات هذا الاجتماع هو البرنامج الفني للإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم، وأبرزها طبعا مواعيد الخاصة بالمنتخبات الوطنية، المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة القدم اللي يعود مع نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر مع المدرب الجديد والإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بقيادة معين الشعباني للواجهة من خلال تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم. ومنتخبنا الوطني التونسي تنتظر زوز مباريات، مباراة في تونس ومباراة خارج القواعد في بداية شهر أكتوبر في بوتسوانا بالتحديد. كيف سيكون البرنامج الفني؟ والملف الثالث الحديث على طويلة النقاش. طبعا المراسلة التي تلقتها الجامعة من التاس بخصوص طعن وملف الشبيبة القيروانية، وأكيد الإجابة المطلوبة من المكتب الجامعي بخصوص هذه المراسلة، بخصوص طبعا الترتيب العام للبطولة وكذلك نشاط البطولة. وكما تعرف الكل الطعن متاع الشبيبة القيروانية، الملفات الثلاث هذه أكيد محل نقاش اليوم في الاجتماع الذي يجرى إلى حد الآن، وإن شاء الله أكيد في مواعيدنا الرياضية القادمة تلقوا كل التفاصيل سواء من خلال المواعيد القارة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في فلاش سبور، وكذلك على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية كل الأخبار الخاصة بهذا الاجتماع. في آخر أخبار الأندية التونسية، الملعب التونسي أعلن أنه تم فسخ عقد اللاعب عزيز الكناني رسميا، لأنه اللاعب منذ قليل فريق النجمة اللبناني أعلن عن الاتفاق والإمضاء رسميا مع هذا اللاعب للانضمام لصفوفه. في المقابل المدافع المحوري حسين الرفاعي في الملعب التونسي بعقد لمدة موسمين. في آخر أخبار النادي الإفريقي، النادي الإفريقي يعود للتدريبات اليوم بعد راحة منح الإطار الفني لكامل اللاعبين، والعودة اليوم واستئناف التمارين استعدادا لمباراة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تكون خارج القواعد بالنسبة للنادي الإفريقي أمام نجم المتلوي. وفي آخر أخبار النادي الإفريقي، واللاعب فهد المسماري اللاعب الليبي اللي كان موجود منذ أيام في التدريبات متاع النادي الإفريقي وتقابل مع نائب رئيس النادي الإفريقي وكان ثم حوار. وآخر الأخبار إبرام صلح بين فهد المسماري والنادي الإفريقي بصفة ودية، وبالتالي اللاعب أمضى رسميا عقد مع أهلي بنغازي الليبي ليلتحق بذلك بزميل وسابق في النادي الإفريقي فراس شوات في نفس الفريق. هذا بالنسبة لآخر أخبار النادي الإفريقي. بالنسبة لآخر أخبار ترجي الرياضي التونسي، هو الآخر يستأنف التحضيرات اليوم بعد يوم راحة منح الإطار الفني لكامل اللاعبين. ترجي سيواجه في الجولة الافتتاحية يوم الأحد القادم في ملعب رادس النجم الرياضي الساحلي. في آخر أخبار ترجي، محمد دراجل سيخضع طبعا تدريبات بدنية وبرنامج بدني خاص في الفترة القادمة بسبب الإصابة اللي تعرض لها في تحضيرات الترجي حتى يكون جاهز للمقابلات الرسمية. هذا ما خلى الترجي يتراجع عن فكرة التخلي عن إلياس بوزيان اللي سيواصل المشوار مبدئيا مع الترجي الظهير الأيمن في الترجي الرياضي التونسي. في المقابل كما تعرفوا الكل، وأنه الترجي فسخ العقد بالتراضي مع المهاجم عادل بالطيب اللي كان انتدبه الترجي في هذا المركز صيفي، لكن لخلاف ممكن يعني على مستوى المالي فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. هذا ما خلى ممكن المفاوضات تستأنف على مستوى اسم حازم المستوري، هل سيكون في الترجي أم لا؟ أكيد الساعات القادمة ستكون حاسمة في هذا الموضوع. آخر أخبار طبعا، البعثة التونسية في الألعاب المتوسط والتغطية ستكون خاصة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وكل الإذاعات في الإذاعة التونسية من خلال إن شاء الله مواعيدنا القارة يوميا في فلاش سبور، وكذلك مجلة يومية انطلاقا من 9 مساء في متابعة لألعاب المتوسط في نسختها 20 في تورونتو 2026. أكيد مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهيرة الكافي سنتابع كل كبيرة وصغيرة وكل الكواليس الخاصة بهذه الألعاب الأولمبية. جديد على مستوى منتخباتنا الوطنية والوفود بدأت تتوافد تباعا على مدينة تورونتو. وفد المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يشد الرحال اليوم تقريبا بعد دقائق قليلة، يشد الرحال إلى تورونتو للمشاركة في هذه الألعاب المتوسطية للمرة 15 منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة في ألعاب المتوسطية المتوسط صاحب زوز فضيات في المسابقات الفارطة. برنامج المنتخب سيكون كالنحو التالي: 22 أوت سيواجه إيطاليا، 23 أوت سيواجه منتخب صربيا، ثم 25 أوت نواجه منتخب فرنسا، و 28 أوت تونس تواجه البرتغال ضمن منافسات المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية سيكون فيها منتخبات اليونان، سوريا، إسبانيا، كوسوفو، مصر، تركيا. هذه تركيبة المجموعة الثانية. نتحدث دائما عن المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 سنة الذي سيشارك أيضا في منافسات كرة القدم في هذه الألعاب، تعويض 3 لاعبين اللي تعذر عليهم المشاركة بسبب الإصابة بثلاثة لاعبين آخرين اللي هما شمس الدين جريد وريان شعبان ولؤي ترايعي، باش يعوضوا محمد الصادق بالصادق وإلياس الضاوي وريان الجبالي الثلاثي هذايا بسبب الإصابة لن يشارك مع المنتخب في المقابل. كما قلت توجيه الدعوة لشمس الدين جريد وريان شعبان ولؤي ترايعي للمشاركة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. باش نختم بخبر يخص منافس النادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا نهار 5 سبتمبر، مباراة الذهاب والإياب ما بين 12 و13 سبتمبر. الدورة الأول لدوري أبطال إفريقيا، جوليبال مالي اللي يشارك في دورة ودية استعدادا لبداية الموسم ولمواجهته أمام النادي الإفريقي البارح في المباراة أمام حورية كوناكري الغيني، ينهزم بهدفين مقابل هدف وحيد. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب لتتواصل على الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn إلى غاية 28 من أوت الجاري. تواصل دورة إعادة التوجيه الجامعي إلى غاية يوم غد الأربعاء على أن تعلن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر المقبل. معهد صالح عزيز بالعاصمة يشرع بداية من الثلاثاء المقبل في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم، وذلك يوم الخميس 27 من أوت الجاري. المدرسة الوطنية للإدارة تدعو كافة الناجحين نهائيا في مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بعنوان سنة 24 و2000 والمدرجة أسماؤهم بالقائمة الأصلية، تدعوهم إلى الحضور شخصيا يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر المقبل بمقر المدرسة لإتمام إجراءات الترسيم وانطلاق التكوين. في أخبار العالم، حماس تؤكد اليوم التزامها بخطة السلام برعاية أمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع الحركة وإسرائيل لدفع المرحلة الثانية من الخطة. في لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي يطال اليوم عدة بلدات في جنوب البلاد بالتزامن مع توغل قوة عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة شبعة.
11: وختاما، رئيس البرلمان الإيراني يقول اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية، مضيفا أن إيران قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: اسمع وخليك على الموجة.
14: على الموجة،
13: على الموجة.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكل مستمعينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم على الموجه، على موجه الاذاعه اليوم بصفه استثنائيه في موعد الثلاثاء. ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، انتم وناسكم ومليكم وكل التوانسه وين ما كانوا في هذا العالم، والناس الكل اللي تسمع فينا وين ما كان في هذا العالم عبر الانترنت ولا كراديو صغير كبير خماخذ جديد من عند ويرثوا من عند أجدادك، كلها حكايات تصنع الذاكرة. وإحنا معكم في الإذاعة الوطنية التونسية إن شاء الله تكون لقاءاتنا كلها تبقى فيها من الذاكرة الشيء الجميل. معي اليوم رفاق دربي، محمد الغول في الهندسة التقنية، فاروق الزيري في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، رامي مجولي في تنسيق الحصة، ومعكم أميني بولعريس من أمام ميكروفون حتى الأربعة الموجة معكم على موجات إذاعتنا ديما تبقى

برشا برشا محظى ليكم مين ما كنتم مع زين المستمعين في هذه الرفقة معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ديما تبقاو أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. ما خيرش من صوت الفنانة نعمة توينسا وغير توينسا مش يكونوا معنا في الإيقاعات الموسيقية لهذا المساء حتى الأربعة معاكم. أحنا معاكم على الموجة.

طريق سلامة للجميع، تسمعوا فينا على الطريق. إن شاء الله تكون رفقتنا طيبة على الموجة معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تسمعوا فينا في دياركم زيدا، إن شاء الله تكونوا لاباس أنتوما والناس الكل اللي مازال يخدم ربي عينك، وخليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الثلاثة على الوطنية التونسية. هذا صوت أم المغربية، وقبلها كان بدر الدين دريدي تونسي في غوماري. تحياتنا إلى كل هذا المغرب الكبير اللي يجمعنا الناس الكل على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية. ديما نحيو هذا الشمال إفريقيا، هذا المغرب الكبير، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا وموريتانيا، وطن كبير يجمعنا رغم الاختلافات البسيطة، الاختلافات في طبعا اللي تمثل خصوصية كل شخص، لكن دائما فما حاجة تجمعنا من التاريخ إلى الآن وما زالت تتواصل. تحياتنا ليكم وين ما كنتم تسمعونا، تحياتنا إلى الآن. مش نعديو آخر تسجيل قمنا به مع فنان فقيد المسرح العراقي اللي فقدناه مؤخرا نهار الأحد، الدكتور صلاح القصب. هذا المخرج الكبير، رائد من رواد المسرح العراقي، اللي تونس بالنسبة ليه مثلا أيام قرطاج المسرحية من أول ما تعملت حتى إلى آخر عمر الدورة اللي فاتت، ما فلت حتى دورة، ديما في تونس، ديما يجي، ديما يقدم الإضافة. وبالإضافة لهذلك أحدث جائزة صلاح القصب للمبدعين اللي خذوها أكثر من فنان من تونس ومن عالم العربي، منها الفنان القدير توفيق الجبالي. الفنان صلاح القصب اللي مولود في بغداد، اللي تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد قسم الإخراج، بالنسبة لي الصورة هي تعبيره، حاول أنه يبحث في المعنى والصورة على المسرح. المسرحية ما هيش فقط عمل يقدم إلى الآخر، وإنما هو طرح لسؤال متكرر من عمل إلى آخر. الله يرحم صلاح القصب، وفقيد للمسرح العربي بصفة عامة وليس للمسرح العراقي. بتنسمعوا آخر كلماته كان لينا على مجلة الإذاعة الوطنية التونسية. دكتور صالح القصب، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك مرة أخرى في تونس. دكتور صالح القصب، وعلاقتك بهذا البلد، علاقتك بأيام قرطاج المسرحية تحديدا؟
1: مهرجان قرطاج المسرحية زمن مضيء، زمن حضاري، زمن يحاول أن يؤسس خارطة مستمرة كزمن لا يتوقف. كثير من المهرجانات العربية توقفت وأصابت الشيخوخة وترهلت، ولكن قرطاج بقى متيقظ لأن تأسيسه كان صحيح بشكل كبير. والشيء الآخر أنه يمتلك عقلية تنظيمية دقيقة، بحيث أي هزة اقتصادية أو أي هزة تحاول أن توقف هذا المد الضوئي قرطاج تستطيع بسهولة أن تتجاوز. قرطاج زهو كبير، وهو رسالة لكل مثقفين العالم، رسالة تبحث عن التجديد، رسالة تبحث عن المسرح الآتي، رسالة في هذا الزمن الصعب، زمن الحروب وزمن تغيير حركة المناخ وزمن الصراع الاقتصادي. الحرب الآن هي حرب اقتصادية صعبة، العالم الآن يفكر فقط في المكاتب الاقتصادية، في ثروة اقتصادية، في استثمار اقتصادي. هذا معناه أنه الحركة الثقافية على مستوى العالم محاصرة، ربما تتحول المسار في العالم إلى مكاتب اقتصادية أو تجارية، وإلى شخص يعملون الحقائب السوداء بيد ونساء سكرتيرات لاقتصاد، لتعزيز اقتصاد خاص مفرح ليس هو الاقتصاد الأساس. الأساس هو الإنسان، الأساس هو الفكر. قرطاج أمام هذه التحديات قدر أن يصنع مهرجان هذا العام. مهرجان قرطاج رسالة إنسانية لكل العالم. ليس قرطاج أممي، يعني مهرجان قرطاج أممي مو إقليمي، يبحث عن حب وتواصل وحضارة متقدمة. تعزيز خارج ثقافية مع العالم، يمد جسور مع العالم، مد جسور مع كل قارات العالم. كيف نستطيع أن نخلق عالم يرتقي فيه الإنسان، ترتقي فيه الحضارة، ترتقي فيه الأخوة. سلاما إلى قرطاج، وسلاما للشعب التونسي حكومة وشعبا، وسلاما لكل الذين صنعوا قرطاج منذ دورتي الأولى وحتى هذه الدورة 26، ومجدا لكل من يبحث عن رسالة إنسانية توصل العالم إلى ضفاف آمنة، ترتقي بتكوين علاقات إنسانية، أساس الإنساني وحب الإنسان. الإنسان لا يقهر.
0: اخترت في جائزة صلاح القصب أن تكرم الفاضل الجعايبي، أن تسند هذه الجائزة للفاضل الجعايبي. منذ متى تعرف الفاضل الجعايبي وكيف ترى مسرحه؟
1: الجائزة هي زمن يمنح للزمن، هذا يعني أنه الجائزة ليس مؤسسة كتابية أو وظيفية. الجائزة تبحث عن معنى وزمن خالد، ولهذا نمنح جائزة لعناصر واسماء خالدة بعطاها، خالدة بإنسانيتها، خالدة بعلاقاتها مع الآخر. الجائزة هي عبارة عن رسالة ثقافية حضارية تبحث بالدرجة الأولى عن ارتقاء عالم جميل، البحث عن العالم الجميل. أين البحث الجميل؟ الجائزة تبحث كحمامة السلام، تبحث في هذه الأجواء، وبعدين تختار الجائزة، هذه الحمامة البيضاء تختار على أي كتف تقف. وقفت هذا العام على كتف فاضل الجعيبي. شكرا لك.
2: اليوم مع أماني بولعريس، ديما معكم، ديما على الموجة.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بصفة استثنائية اليوم حتى الأربعاء، احنا معكم مع الموجة، خليكم معنا، تحياتنا لكم وين ما كنتم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أوقاتكم بكل خير. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حدي تؤكد تجميع 11 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعير، منها 680 ألف قنطار من البذور. معهد صالح عزيز بتونس ينطلق بداية من الثلاثاء 25 من أوت الجاري في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين للراغبين في وضع حد لاستهلاك الطبخ. هذا وتنطلق عمليات حجز المواعيد بداية من اليوم على

0: تؤمن العيادات كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. تنطلق موفى السنة الحالية أشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي ببن عروس بكلفة مالية جملية قدرت ب 3.5 مليون دينار. تنظم مدينة العلوم بتونس الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم يوم الخميس 27 من أوت الجاري. ختاما وفي العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يحدد شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، منها رفع الحصار عنها والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع حظر النفط وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحصار البحري على إيران لا زال متواصلا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: اسمع خليك على الموجة.
3: على الموجة.
1: على الموجة.

0: مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصل معكم لقاءنا اليوم على الموجة وين ما كنتم، ليكم من أحلى تحية أصحابنا حبيبنا أصدقائنا ناسنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج حدود هذا الوطن العزيز. نواصل معكم لقاءنا ونواصل مع جمعية إل سبيس وباش نحكيو على مشروع فاكتوري باش حكينا عليه مدير المشروع سي يوسف عمري. مرحبا بك وقتنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بك.
1: عايشك أمينة. شكرا.
0: نقبوا شوية للميكرو وندوروا له هكا ونبدا باهي هكا باهي يغول باهي يلا نحكيو باهي نقدموا الجمعية.
1: باهي نقدموا الجمعية إل سبيس هي أول حاجة جمعية نسموها مركز ابتكار مجتمعي. مركز ابتكار مجتمعي بمعنى شنية؟ بمعنى أنا نخلق الفضاء للشباب وين ينجم يجي يبدع ويبتكر حاجة ملموسة معناها وكل. نحن اليوم في إل سبيس بار إكزومبل في
0: البنية. وقتاش الساعة تحملت إل سبيس الجمعية؟ قد إيه عندها؟
1: إل سبيس تعملت في
0: 2015
1: أهدافها باش نحكي لك المودل الدومين اللي نخدموا عليه أكثر. نخدموا على الشباب معنا بيرمون الشباب، نخدموا على ما يسمى بريادة الأعمال زادة كيف كيف وتعزيز معناها قدرات الشباب
0: في ريادة الأعمال ولا في الصناعات ولا ومش نفهموا شنية الحكاية
1: في ريادة الأعمال وفي الصناعات زادة كيف كيف.
0: الصناعات شنو؟
1: الصناعات اليوم نحكوا على الاندستري 4.0 اليوم اللي هي باش نحكي لك على الحاجات اللي موجودين عندنا اللي متاحين للشباب.
0: نعم.
1: اللي هما بار اكزومبل مثلا لامبريسيون 3 دي الطباعه ثلاثيه الابعاد. الطباعه ثلاثيه الابعاد نحكم من الكونسيبسيون كيفاش يخدم الخدمه على البي سي باش ومن بعد كيفاش يعملها الفابريكاسيون على معناها كيفاش

0: وعلى شركة ناشئة قائمة الذات.
1: نعم.
0: دونك
1: هذه بصفة عامة تحكي على الشباب، شباب بين وقابين كذا وكذا،
0: بين
1: 18 و35 سنة. يعني الشبيبة هذه تنجم تتصل بكم، تتواصلوا مع أكيد. تتواصل معاكم، وممكن السبيس يحيي الجمعية هذه، ممكن يعني تتيح لها الفرص هذه الكل. والمشروع
0: المشروع
1: في الإطار هذا
0: اكزاكتومون. المشروع الفاكتوري اليوم هو مشروع كما هو مشروع التيماتيك نتاعو اكثر اللي هي الصناعات او ما يسمى بالهاردوير. بالنسبه للفاكتوري باش نحاول نفسره بالباركور يكون اسهل. هو فيه تروا باركور. باركور الاولاني اللي هو عندنا ورشات تعليميه للشباب في القصب الليزر اللي كديكوباج لازير، في الامبريسيون 3D، الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعن الإلكترونيك الكارت الإلكترونيك زادة كيف كيف. هذوكم كيفاش يعمل بروغراماسيون تاع كارت الإلكترونيك زادة كيف كيف. عندنا هضومة، معناها الشاب جوست يعمر فورمولير، يختار واحدة من هضومة ويدخل في ورشة تعليمية إكستنسيف، معناها مسابقة.
1: يختارها ولا أنتم تختاروا هيلو؟
0: هو يختار
1: شنو يحب، معناها
0: يختار
1: وين يلقى الواحدة اللي مش عمرها.
0: الفورمولير موجود على الباج نتاعنا، على الباج نتاعنا السبيس
1: ال بالأ ولا بالأ السبيس بالانجليزي
0: بالضبط. ونحن الباج نتاعنا السبيس بالانجليزي وبالعربي مكتوب السبيس والسبيس، ذيك الباج نتاعنا. دونك يدخل
1: يلقى فورمولير هذيك، يعمر
0: الفورمولير، ونحن نتصلوا به باش يجي يعمل الورشه التعليميه هذه معنا في
1: اللي يحب عليه. فما شروط خاصه معناها لقبول، معناها خاطر نجم اي حد يبعث لك، معناها فما شرط خاص يكون فيه متوفر الشاب هذا، مش يكون هو اولى من غيره انه تقبلوه.
0: هو الشرط الاهم معنا سعر العمر، معنا من 18 ل 35 سنه، هذيك معناها العمر نتاع الشاب محدد، والباقي ما فماش معناها الكريتير صعيب ولا حاجه. معنا الخريجين ماذا بينا، لي ستوديون زاد كيف كيف، لي ستوديون ماذا بينا يكونوا معناها في العام الاخرين نتاعهم. علاش؟ على خاطر نحنا باش نعملوا لهم بعد ابوي، نحاولوا نحطوه اون كونتاكت مع مشغلين
1: طلبه في اي مجال ولا في مجالات معينه.
0: نحنا في المجالات هذوما، سورتو
1: في المجالات
0: الصناعات هذوما، خاطر هو بعد ما يكمل الباركور
1: واضح. شنو الاهداف تاع المشروع هذه بالذات؟
0: الاهداف نتاع المشروع تو سامبلومون تعزيز فرص الشباب في الدخول الى سوق الشغل. نحاولوا لو ماكسيموم نعطوا للشباب اكثر مهارات باش ينجم يدخل لسوق الشغل. علاش؟ تو مثلا فما شركات مثلا عندهم دي ماشين، ماذا به حد استعمل الماشين هذيك، معناها استعملها، عنده فكره على لوجيسيال هذوك،
1: حاضر معنا في التكوين،
0: حاضر حتى شوي، عنده على الاقل عنده لي باز، عنده الاساسيات هذوكم، كيفاش يعمل كونسيبسيون، كيفاش يخمم اصلا. على خاطر نحن ديما لي ديشني سي عندنا كلمه انوفاسيون، معناها
1: تجديد،
0: الابداع اكزاكتومون. ماذا بين الشاب يجي يبتكر فكره ويخدم عليها زيد كيف كيف. دونك هذا هو،
1: يعني فكرته يخدم عليها ولا يقدم افكار، وانتم تنجموا مثلا الفكره ذيك تخدم مع حد اخر ولا معناها في اطار فريق، ولا
0: بينا هو او في اطار فريق. معناها الفكره تخرج من الشاب، ينجم يكون معناها فما عباد اخرين ينجموا يعاونوا في الفكره هذيك، خاطر ديما المجموعه ديما خير، ديما خاطر المهارات مش ديما عند العباد الكل. دونك كيبدا واحد اثنين ثلاثه اربعه
1: ينجموا يعزوا مهارات نتاعو. لكن انتم شنو تعملوا معناها التكوين؟ ايش معناها التكوين؟ معناها انه يبدا هو، انت قلت لي نجم يكون طالب في سنواته الاخيره ولا يكون متخرج، فهمت؟ يعني يكون عنده علم ودرايه بالحكي، فانتوما وهو عنده فكره، انتوما شنو توجهوه التكوين كيفاش يكون؟ معناها في اطار دروس ولا توجيه خاص بالفكره هذيك بالذات، واللي يجيكم ما عندوش فكره؟
0: في اطار ورشات، خاطر نحن اللي يجي اكزاكتومون اللي يجي ما عندوش فكره ما يقلقش، على خاطر الورشات تبدا ازيرو. معناها الورشات أزيرو، معناها يجي العباد الكل ياخذوا فكره على الموديول شنو هو الكونسيبسيون، شنو هي بالضبط لي لوجيسيال، شنو هو اللوجيسيال هذاك وكيفاش يستعملوا وكيفاش يخرج البرودوي اللي حاجته به. وساعات ابار حتى كيفاش يخرج البرودوي، ساعات نعطوه زاد اكسيل شو تسمى مكتبات معناها اون ليني، ينجم يخرج منهم دي برودوي ويعمل عليه ميزاجور صغير. من بعد كيفاش يمانيبيولي الماشين كيف أزيرو، مش بالضروره يكون مسمى كي نتقبل، ما فما حتى مشكل، يتعلم بشوي، ومن بعد ما يكمل الباركور هذا الكل باه جوست ما تحبسش حد غادي، معناها حتى بعد ما يكمل يتعامل مع لي ماشين. عندنا زاده كيف موديول نسموه مهارات اللينه، كيفاش يركح السي في نتاعو زاده كيف وكيفاش يبيع البرودوي سي هو يحب يمشي، معناها يعمل شركه ناشئه او يحب يصنع حاجه حتى بورت كلي مثلا يحب يشيخ عليها يبيع. دونك الباركور هذا معناها اكستنسيف متكامل، ومن بعد نعملوا له ديسيسيون منتورينغ، معناها كلي
1: خاطر نحن تعزز يعني المهارات
0: هذيك، باش يعزز المهارات، خاطر نحن عندنا السباس نتاعنا الفاب سبيس بار اكزومبل. الفاب سبيس هو اللي فيه الماكينات هذوما، عندنا فيه انيماتور زاده كيف موجود غادي على ذمه لي جون كل ما يجوه معناها يعمل لهم التوجيه هذاك يزيد يفسر لهم. فما مشاريع انكور تبدا تتخدم يدخلهم في كل المشاريع هذوك

0: مفسر لهم اكثر، الى ان الشاب يبدا كل المهاره هذيك تتعزز عنده بالباهي بالباهي، وتعزز معناها القابليه نتاع انه يخدم بار اكزومبل في شركه اكس،
1: يعني انه يكون متمكن من ابجديات كما نقولوا المهنه هذيك، التفاصيل هذيك، الحاجات اللي تنجم تكون صغيره ولا كبيره، تظهر صغيره لكنها كبيره في تسهيل علاقات وتسهيل الخدمه نتاعو من بعد. هل انه معناها توجهوهم الشركات معينه تسهلوا لهم مثلا، تخليهم في لقاء مثلا منعرفش اجتماع وحاجات مع شركات معينة اللي تنجموا يتعاونوا معاهم ويلقاو رواحهم غاديكا؟
0: بالطبيعة، خاطر هما لي كومبوزونت نتاع البروجي برشا ديجا مازال معناها فما دي كومبوزونت أخرين. هما بعد ما يعملوا الورشة الإكستنسيف هذيك كيف ما قلت لك، عندهم دي سيسيون منتورينغ، عندنا زادة كيف إيفينمون اسمه ميكاثون. ميكاثون اللي هو كيما الهاكاثون، اللي هو كي يمشي على مدى 48 ساعة إكستنسيف نتاع خدمة، أما يخرج برودوي ملموس، هذاك علاش اسمه ميكاثون. خاطر فما لاكاثون بار إكزومبل، مثلا هاكاثون جوست مثلا يخرج هاكاثون خرج فكره، اما نحن الميكاثون لازم نخرج برودوي ملموس.
1: ملموس يعني في الاخر مش كاين الفكره وانما حاجه
0: بحاجه
1: مصنوعه،
0: خاطر عنده ماكينات باش يخدم بهم، باش يخرج بهم البروتوتيب الاولاني نتاعو.
1: يعني ماهيش ورشتك اللي تنظيريه كهو، تنظير وخدمه
0: برشا تطبيق
1: برشا. شنو الاخر مازال في المشروع هذا؟
0: باهي جوست نحكي لك على الكومبوزونت الاخرين عاد نرجع من الاول. عندنا الكومبوزونت الاخرانيه اللي هي ما تسمى بمعرض الفرص، خاطر بعد ما عملنا الفورماسيون اللي جون هذوما الكل نجيبوهم في معرض كبير نتاع فرص، نحاولوا نجيبوا لي كومبوزونت نتاع ليكو سيستيم، سواء من القطاع العام القطاع الخاص، نحكوا هيك للدوله، المشغلين، نحاولوا نجيبوا اكثر عدد ممكن من العباد اللي نجموا يشغلوا الشباب هذوما. وهاني فرصه جيده
1: في معرض
0: في معرض كبير، فرصة جيدة باش هانهم يتعرفوا على بعضهم سير بلاس، نحن نفسروا لهم معناها حتى لي كومبيتونس نتاع الشباب، هذوما تعدوا بكذا تعدوا بكذا تعدوا بكذا، وهاو تفضلوا معناها
1: صحيح.
0: دونك نحاولوا نقربوهم للماكسيموم، هذيك وظيفتنا.
1: ومن بعد هو شطارته كما نقولوا معناها في انه يقدم روحه، انه يوري مهاراته، انه يربط علاقاته زاد مع الشركات هذيك، يعني الفرصة قدام، وانه يعرف ناس، يعرف فرص مثلا، لكن هو لازم يقتنصها ويعرف كيفاش يتصرف.
0: لازم يعرف يتصرف.
1: عندك
0: الكومبوزونت الثانيه اللي هي البروغرام داكسيليراسيون تاع الشركات الناشئه في مجال في تقنيه الصناعه في الهاردوير. الشركات الناشئه اللي عمرها ما قل من 3 سنين اللي يخدموا في قطاع الصناعه، نحن معناها عندنا بروغرام ليهم بالذمه، فيه سيري دو فورماسيون باش يعزوا الشركات نتاعهم، بار اكزومبل مثلا باش يبيعوا ولا باش يفهم اكثر الموديل اللي باش يخدم به، باش يحسن البرودوي نتاعو زاده كيف كيف. اكثر من هكا باش نحاولوا لماكسيموم نجيبوا له ديزانفستيسور زاده كيف كيف. معناها خاطر نحن لاباز نتاع الخدمه نتاعنا نتوركينغ، معناها الشبكه نتاعنا نحاولوا نستعملوها الكل،
1: الشبكه العلائقيه هذيك الكبيره اللي تنجم تخلق فرص تواصل، يعني
0: نخلوها على ذمه هذوما ريجون هذوما اللي كنت نحكي عليهم. عندك الشركات الناشئه، نحاولوا نخلوا الشبكه الكبيره هذيك على ذمتهم، ونحاولوا نقربوه لماكسيموم الحاجات اللي تنجم تعزز الفرص نتاعهم في سوق الشغل بالنسبه للشباب، وتعزز الحضور نتاعهم نحكي، او تعزز الموديل نتاعهم بالنسبه للشركات الناشئه. معناها
1: هكا يعني كان عمليه توزيعيه، معناها فهمت، يوزعوا المنتجات نتاعهم. هذا هو البرنامج. عندكم في كل مره يعني محدد بوقت يعني الورشات، والا على طول السنه؟
0: نحن على طول السنه، خاطر نحن تو مثلا في الورشات اللي حكيت لك عليهم، اللي هما القصف الليزر، تبع ثلاثيه الابعاد، والالكترونيك مثلا، ديجا هما تو اونكور وباش يتعاودوا 3 مرات معنا ديجا.
1: يعني حبيت نقول يعني مثلا من الى في كل فتره تعملوا التكوين، والا كل يوم معناها موجود تكوين؟ معناها مثلا نحب نعمل تكوين، نجي نكلمك، نمشي ندخل على نشوف الفورمولير على الصفحه نتاعك، وندخل وتقبلوني كيفاش؟
0: هو من الى
1: هو الفتره هذه فما ولا مازال
0: موجود خاطر كل واحد من هذوما اللي سميتهم لك باش يتعاود 3 مرات، كل واحده فيهم 6 ايام. نحن تو ديجا الاولانيين تعملوا صي باش نتعادوا للمرحله الثانيه كيف 6 ايام بالنسبه للمرحله الثانيه، والمرحله الثالثه زاده كيف هذوما بالنسبه للورشات التعليميه اللي كنت نحكي عليهم، وتو اونكور زاده كيف في البروغرام نتاع الشركات الناشئه، باقي نقبلوا في لي كونديداتور. اي معناها شركه ناشئه اقل من 3 سنين معناها يخدموا في معناها بدو في يخدموا على الحل نتاعهم، مرحبا بهم يكونوا معنا في البروجرام، ماذا بينا خاطر البروجرام ياسر طياره. وسورتو معناها الريزول اللي باش يخرج به ياسر قويه، معناها حتى من اهم الحاجات اللي باش يخرج بها باش يخرج بريزو قوي. نعم. ينجم يعاونوا بالكدا بالكدا القدام معناها على المدى البعيد.
1: نعم يعطيك الصحه. شكرا لك يوسف عمري عن جمعيه السبيس ومشروع صنع المستقبل الفاكتوري. طبعا نذكرهم انه ممكن يدخلوا على الصفحه نتاع الجمعيه السبيس ونجموا يلقاو التفاصيل غاديكا ونجموا يدخلوا اللي يحب التكوين. وفما شي واحد اي نوع نتاع عمل لازم تكوين فما بالك في الصناعات هذيا واللي لازم ديما يكون حاضر ولازم ديما يكون فما تكوين مستمر باش يعزز علاقاته ويعزز وجوده في الساحه الاقتصاديه. يعطيك الصحه شكرا لك على حضورك وحدنا في الاستوديو. مرحبا بك ومرحبا بكل الشباب وبكل الناس اللي عندهم افكار وقاعده تخدم في هالميدان الصعيب هذا. في كل ميدان مهما كان هو صعيب لكن بالمثابره اكيد بنوصلوا لبرشا حاجات وبرشا نتائج باهيه. خليكم معنا مازلنا مواصلين معكم على الموجه.

برشا محبة لكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم على الموجة ان شاء الله. موجتنا اليوم مواتية لأذواقكم، الناس الكل وين ما كانوا.

معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على الموجة لموعد الثلاثاء. توا قديش في شهر احنا اليوم 18 تقريبا بدات توفى المهرجانات الصيفية. ان شاء الله كل موسم بألف خير. فقط لازم طرح برشا تساؤلات عن اي معنى لهذه المهرجانات. تصنيفها هل هي مهرجانات ثقافية او هي مهرجانات ترفيهية؟ والترفيه طبعا مهم بالنسبة للإنسان والمكان، ولكن إلى أي مدى هذا الترفيه سيخلق شخصية وطنية مواطنية للإنسان التونسي؟ هذه هي بعض الأسئلة اللي لازمها تطرح، كيما لازم رؤى فنية واضحة ولازم مديرين فنيين للمهرجانات اللي تقدم أعمال. مش كي نسألهم ونقولهم على نسألهم على الرؤية الفنية يكونوا عارفين ويعرفوا علاش وقايمين بالمعنى هذاك أو هذه البرمجيات، مش فقط إجا كلم توليها إجا كلم فلان إجا عدي إجا مد دوسي إجا تعدى وتكونك الفوف على قاعدة تصير ديما في المهرجانات. نحبوا حاجات منظمة، نحبوا حاجات واضحة، نحبوا حاجات مهمة وتحترم المواطن التونسي وتحترم هيبته وتحترم زيادة مخه زيادة وتقدم له. حتى الترفيه مهم جدا، ولكن هل هو ترفيه عنصر ثقافي في هذا الوطن؟ هل يكفي هو فقط؟ هل تتعطاله ميزانية أكثر من ميزانيات اللي ترصد للمهرجانات النوعية اللي تبني بالحق شخصية الإنسان؟ هذه بعض الأسئلة اللي لازم تصور أنه تطرح أكثر فأكثر على أولي القرار في مجال الثقافة في هذا الوطن. خليكم على موجات إذاعتنا التونسية.

يا الخضرة بصوت لطفي بوشناقب، هذا نص نهاية لقانا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موعد استثنائي في موعد ثلاثي على الموجة. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا لرفاق دربي رافقوني اليوم، محمد الغول، فاروق الزيرعي، رامي مجولي، كنت معكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس تتمكن من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. هذا وأسفرت العملية الأمنية أيضا عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش، كما تم حجز 81 صافحة وقطعا مختلفة الأحجام من المخدرات وحجز وسائل تستعمل في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام. شركة السكك الحديدية التونسية تصدر إعلانا بترشح عام لإعداد قائمة مضيقة لاختيار مكتب دراسات لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع الخط الحديدي شمال جنوب تونس. انتفاع 31 مريضا من بينهم 6 أطفال بعملية زرع أعضاء تكللت جميعها بالنجاح وفق منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنات. 31 من أوت الجارية آخر أجل للمشاركة في جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية. ختاما وفي العالم، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تظهر مضيق هرمز وقد وضع عليه تصنيف أرض أمريكية جديدة، وذلك بعد أيام من تلويحه بإعلان مضيق أرض أمريكية. من جهته شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى حين استجابة واشنطن إلى كافة شروط طهران. زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: من بر البر،
7: من بر البر
6: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
7: تجيب معاك الكادوات،
6: حلمة وبرشا حكايات
7: توانسة، وعلينا الكلام
6: برشا كلام. نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
7: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
6: من 10:30 النهار، الإذاعة الوطنية. موجة بريحة البلاد،
7: موجة بريحة البلاد.
3: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة، أصحاب الهمم.
8: أهلا وسهلا بكم في الموعد على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. في الموعد برنامج أصحاب الهمم، هما صناع الأمل. البرنامج هذايا اللي بدا فتي عمره عامين، ولكنه وصل في فئة كبيرة من ذوي وذوات الإعاقة، بدا يحقق بشوية بشوية في صدى طيب، ولينا نسمعوا البرنامج كيفاش وقعوا عند فئة ذوي وذوات الإعاقة. فرحانين بتفاعلكم، فرحانين بديما مساندتكم لهذا البرنامج، وأيضا إنكم ترغبوا في المرور في هذا البرنامج، خصوصا بالنسبة لقصص النجاح، وهذا يزيدنا إلا فخر بكم أنتم، ويزيدنا إصرار وعزيمة على أنه زادة نستلهموا منكم. إن شاء الله كالعادة تكونوا في الموعد بمختلف الأنشطة متاعكم اللي عودتونا بها، بمختلف نجاحاتكم، قصصكم، حكاياتكم، وحتى مشاغلكم. مرحبا بكم. برنامجنا اليوم كالعادة فقرات ومؤمنة، برشا طاقة إيجابية، برشا أنشطة، تبارك الله، فما تفاعلات كبيرة انه فما حركه كبيره على مستوى فئه ذوي وذويه الاعاقه. ونذكركم ديما هذا البرنامج نحكي فيه زاده على اصحاب الهمه والضمير واللي يساعدوا غيرهم واللي يراو انه في العطاء تكريس للذات وفما معناه الانسان يحس بوجوده. كوثر بن دليله تقول لكم حصتنا تو بدات. مرحبا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أصحاب الهمم،
2: أصحاب همم بالفم والملي وبالفكر والساعد، ويجيبوا الانتصارات ويحقوا انتصار كبير وفخر عظيم وترفرف راية تونس في العلالي. قلت لكم المرة اللي فاتت استقبلتوا بالفضية وقلت له ليه ما تكفينيش حاجتي بالذهبية، جاني وجا معاه الذهب، وباش نستقبلوا بكل فخر في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم،
2: هو البطل أيمن لعكم اللي حقق انتصار بارالمبي جديد ويجينا اليوم بالميدالية الذهبية. سعادة بيك اسمع فسي حمزة، زيدا فرح بيك على طريقته الخاصة. أيمن مرحبا.
3: مرحبا بيك.
2: تعرف انت شني عملت لي؟ معناها ما نحكي لكش على التوانسة اللي يسمعوا انه بطل بارالمبي حقق ذهبية وحقق انتصار. انا ترتيران من هارتها وين عرفت نمشي وقول لهم ايمن اللي شفته المرة اللي فاتت بالفضي المرة دي يمشي يجيني بالذهبية. شكرا لك يا ايمن.

0: يا سيدي.
1: مرحبا يا مدام كافر، نجدد التحية للسادة مستمعي ومشاهدي الإذاعة الأم الإذاعة الوطنية. نحب نشكرك على الاستضافة، ومن خلالها نحب تحية لذوي الهمم في تونس كامل، سواء رياضي أو غير رياضي، وديما نخلقوا معناتها التفاؤل والطاقة الإيجابية باش نكونوا ديما سباقين للأمام وللانتصارات في كل المجالات.
0: إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. وسي أنور صغاب هكا ربي يعطيك على قد نيتك، الزوز انتصارات بين أيمن وبين إسراء، الحمد لله يا ربي.
1: هي للأمانة ثلاثة انتصارات معايا أيمن العكم، والبطل البارالمبي ياسين الجنيشي اللي تحصل على الميدالية الذهبية برقم جد ممتاز، قريب من تحطيم الرقم القياسي العالمي على بعد 9 سنتيمتر، حتى من رقم قياسي العالمي كان قام برمية قدرها 17 متر 09. نحبه زادة ذاك من بين الانتصارات الثلاثة،
0: وبش يجيني بقدرة ربي يجينا ويشرفنا. أكيد أكيد أي من لعكم بش تذكرنا أنت الذهبية ذي اللي أنا خذيتها واستعرتها من عندك. قال عبد التفسين ما توكلوش عاد على كل حال. أخويا ربي يخليك ليا، هل ذهبية هذية فيش بالضبط؟ مش نحكيه على الرياضة اللي أنت قاعد معناها تمارس فيها، نقدمه زيد عليها فكرة، واليوم أنت معناها من نقطة ضعف خلقت نقطة قوة ومضاعفة.
2: كيف لازم مدامرة
0: تبدأ
2: أنت في ليفل معناها صغير شوية، لازم تقوي، ما تبقاش في الليفل هذاك.
0: أي كالتحدي واحد يبيتي يقول لك
2: تعب
0: ومجهود
2: ومشي وجاي، ولازم توصل.
0: أي والمشي جاي نحيناه
2: عادة، نحيناه الحمد لله
0: يدي عادة. كان أي من معناها مسافة طويلة بين مقر إقامته باش يمارس التمارين، دونك تحلت المشكلة هذية وخذيت الإقامة نتاعك، عاونتك بالكدي أيمن.
2: عاونتني فما برشا حاجات بدلوا. تكون تقوم نقولوا نترنى العشرة تاع الصباح، تقوم 8 باش توصل الوقت ترنى فيه، دول اللي تقوم في وقتك معناها.
0: اي وتكون كي الزهرة خارج من الدار مع الترونسبور والكل توصل.
2: هذا تلقى ترونسبور وهذا
0: ربما زاد وقتها راهو واحد من الغل يرمي الجلة.
1: صحيح صحيح.
0: في الرياضة نتاعك اختصاص رمي الجلة. حققت تحدي شخصي ليك انت. اي رقم جديد معناها
2: رقم جديد.
0: وخذينا الذهبيه في اي تصفيات ذكرنا؟ باريس.
1: هو للامانه خلينا نحطوا الاطار، الميداليه الذهبيه اللي حققها العدية والبطل ايمن العكم في النسخه 20 للملتقى الدولي تونس الدولي، خلينا نقوله معناتها عبارة على بطولة عالم. هذا الملتقى شاركت فيه 65 دولة بمعدل 650 لاعب. يعني كانت ميدالية عن جدارة بعد الميدالية الفضية اللي حققها في ملتقى الرباط بالمغرب. صحيح أيمن عنده ما خير، عمل رقم شخصي جديد خير متاع مناول. أيمن كان مشغوف، كان تقول لك هو مرقدش نهارتها في الليل قبل الكومبيتسيون، يحلم رقم مخير. بون عمل 11-22 عنده مخير، ديما نقولوا فيها خيرة. وإن شاء الله معناتها قادمين على بطولة عالم إن شاء الله السنة المقبلة في أوزباكستان في العاصمة تشقند.
0: إيش باش نطلب منه أنا تو بعد ما جاب لي المرة هذه
1: الذهبية؟ نطلبوا منه أنت ولا فيه. أنا عنده الرقم القياسي، نطلبوا منه شوية تركيز وشوية ثقة في النفس وشوية إيمان بروحك.
0: ما شاء الله عليه هو.
1: مليا ما شاء الله عليه هو، سأل عنصر واعد في المنتخب الوطني.
0: فقط للتوضيح كنت تسمح بربي سي أنور، هو في دفع الجلة.
1: دفع الجلة فئة قصار القامة F41، خلنا نعرفوا للسادة المستمعين. يعني هذوما الفئة يعني يرميوا بالجلة 4 كيلوغرام. والحمد لله إن شاء الله يا ربي هو أيمن توا في التوب 6، معناتها في الستة الأوائل في العالم. نطمعوا ان شاء الله ندخلوا للتوب 3، يعني يكون معناتها بوديوم في بطولة العالم في أوزباكستان. وان شاء الله هذا وعد مني انا، منه هو، من الجامعة، من اللجنة البارالمبية، من سلطة الإشراف، وان شاء الله نكونوا قد المستوى
0: ان شاء الله يا رب. أيمن ما رقدتش ملاليلتها باش تحكي لي كيفاش؟
2: خمم كنت يعني حاطر رسالة في راسي باش نعملها، باش معناها عرفت نفرح الناس الكل. في الليل نجي نرقد للرزلطه في راس اربيك ارجعك ما تعملش.

0: لازمك تعمل ركور.
1: أي.
0: انا قاعد تدور في مخي برشا برشا برشا، زيد نلقى روحي الاربع تاع الصباح وانا مازلت برغد.
1: ما ترقدش، المهم جيب لنا الذهب يا سيدي. وقت اللي تبدا معناها تمارس في نشاطك، وقت اللي انت تكون في مسابقه دوليه، وقت اللي يكون فما جمهور كبير وراك ويستنى شني باش يعمل ايمن لكم، انت شنية تغزر بالضبط؟ تحقيق هدف راي تونس في العلالي، تحقيق رقم قياسي بالضبط، شني باش يكون الهدف انت؟
0: ثلاثة مع بعض.
1: الله عليك الله عليك يا ايمن.
0: ثلاثة.
1: اي وقت الوالده طلبتها ولا ما نعرفش، ما نصورش مشيت معاك.
0: ليش؟
1: وقت طلبتهم قلت لهم حقق الذهبي كيفاش؟
0: ما هو ما صدقونيش. من بعد عرفت صدقت كي طلبتها،
1: قلت
0: لها عملت لها وريتها لها صدقوني.
1: صدقه.
0: عرفتهم واحد عرفتها مش مستوعب الفصل.
1: اي
0: من بعد صابت.
1: اي على خاطر محليها البو والام وقت اللي يفيق معناها يكتشفوا نجاح ولدهم، ولا ربما في وقت من الاوقات يقول لك ليه ما يقوس منها الرياضه هذيك ولا وغيره، خاطر احنا كانت عندنا مشكله التنقل.
2: هو للامانه يعني علاش الفرحه تتم من جميع الاتراك سواء العائله ولا الاطار الفني ولا الجامعه، ليه لشيء معناتها تكتشف لاعب جديد ناشئ تبني عليه. أيمن عنده توا 5 سنوات معنا، توا بدا بالعمر نتاع 15 سنة معنا.
0: أيمن
2: 15 سنة قاعد يتطور من عام لعام، قاعد يمن بحظوظه. خلينا نقول لك معناتها في ملتقى الرباط بالمغرب بعد ما كمل البطولة نتاعو وجا الثاني هبط دمعته وبكى.
1: أي حب عليه.
2: حسرة. دونك عوض هنا في تونس وإن شاء الله ديما يعوض القدام
1: ان شاء الله يا ربي. الحقيقه انا متوسمه فيك الخير يا ايمن، ومتاكده لي انت باش تحقق انتصارات كبيره، وراهو الاصداء ما تجينيش من الجامعه فقط، برشا مناصرين وجماهير وراك يا ايمن
0: برشا.
1: حتى من ذوي الاعاقه البصريه وطلبوني يقولوا لي راهو ايمن لعكم فز بالذهبيه، باش تعرف الناس اللي قاعده تستنى فيك وقداش انت تعطي تفاؤل ومساحه كبيره من التفاؤل.
0: الحمد لله محبه الناس خير من كل شيء.
1: الحمد لله يا ربي. توا حققنا الذهبيه، ما رقدناش شوي، روحنا رقدنا ولا ليه
0: ما وصلنا؟
1: شو ليه واثق بالروح ولا
2: لا؟ واثق هو من حيث واثق واثق.
1: ليه وعرف السؤال كيف شايفه؟
2: نحبوا بالمناسبه اخت كاوثر نشكروا المركز التكوين والاعدادي الرياضي النخبه بالمنزه اللي قايمين بدور كبير مع سلطه الاشراف في تاثير وتكوين ابطال من جميع المستويات التونس، يعني سواء في البارالمبيه اصحاب الهمم ولا الاصحاء في جميع الرياضات. نحب المنسق الفني هو وكلهم هم نشكرهم سي وائل الوسلاتي، نشكروهم اللي ديما متواصلين معانا وكل كبيره وصغيره. وان شاء الله ديما هذايا راهو نقولوا للدراب وتونس وبلادنا العزيزه ديما نحبوا ننوروها.
1: اكيد ان شاء الله. وهذوما الناس اللي عندها همه والناس اللي تعاون الناس، شوف هما تو كنت اسالهم على احساسهم وقت اللي يقطفوا ثمار نجاح ايمن لعكم والرقم الجديد اللي حقه والذهبيه اللي جابها لتونس، معناه مهما يصير في الدنيا ما يكفيهمش شكل الاحساس هذاك. ايمن لعكم اليوم حققنا معناها خطوه باهيه على مستوى التمارين وقربنا المسافه وغيره، فماشي طلبات اخرى اليوم نوجهها ربما نزيدوا نحقوا اريحيه لبطلنا، ما نحقوا زاده انه يدلل ربما زاد حتى على مستوى الغذاء نتاعو سي انور في الرياضات هذيا، فماشي معناها ديسيبلين معين في التغذيه.
2: هو للامانه معناتها متواصلين مع المركز الوطني الطبي الرياضي بالمنزه.
1: اي
2: وقاعدين معناتها ديما تيست داتبتيود نشوفوا شنو اللي ناقصوا من الاغذيه من المكملات الغذائيه. ان شاء الله يعني الجامعه التونسيه للمعاقين تنظر للعدائين الناشئين هذيا على خاطر بطوله عالم جايه في المستقبل، لازمها تحذيرات تحذيرات قويه. للشيء تو احنا كنا في تربص فني في مدينه طشقند باوزباكستان، يعني شفنا مستوى فني كبير ياسر، كنا شفنا معناتها احتكينا بابطال العالمين اوزباكستان، كان عندهم مركز يأوي جميع العدائين والابطال. شو نقول لك مدام كوثر، كان انضباط كبير خصوصا في الاكل في النوم في التمارين.
1: منضبط ايمن هو
2: ايمن منضبط
1: لا
2: لا من ناحيه منضبط يسمع الكلام.
1: لا ما نعرفش نضحك.
2: انا ديما حتى كانش منضبط بالتمارين يتعب يرقد ما غير ما يشعر.
1: لا هكا لا تحويس لشيء. كانت التمارين ايمن انت اليوم نحب معناه رسالتك للناس اللي عندهم ابن والا ابنه من ذوي وذويه الاعاقه اللي ربما والديها ولا والديه يقولوا لي ما ينجحش لي ما مش قادر انه يعطي. اليوم احنا اي من لعكم نموذجا انت رساله امل للفئه هذه ولاوليائهم شنية تنصحهم وقت اللي انت اكتشفت انه عندك نقطه قوه في دفع الجله وحققت بها ارقام متميزه جدا؟ شنية تقول للاولياء هذوما؟
0: مادام هو عنده صغير معناه ما عرفت لازم يغسل له كما عبد عادي
1: يتجاوز مساله الاختلاف. ايه.
0: قدر كان انت معناه تغسل له نظره خايبه هو سيزيد معناه يضر الطفل
1: اكيد
0: معناه. وديما عرفت معناه يغسل اولادهم معناه نظره كبيره خاطر يجي نهار عادي الطفل هذاك يوصل والطفل لابس عليه ما يوصلش
1: صحيح.
0: وهي برشا صايره ايه. لابس عليهم ومش واصلين واللي عندهم معناه ذوي اعاقه واصلين
1: اي هو صحيح في برشا اي في برشا حالات. سي انور وانت مدرب زيدا كيف رسالتك اليوم رساله امل للفئه هذه قادرين نحققوا الذهبيه وارقام قياسيه وغيرها؟
2: والله ديما نقولها ونعاودها في المنابر الاعلاميه يعني الباب مفتوح للجميع اصحاب الهمام باش يجيوا معناتها يمارسوا حقهم الرياضي والنشاط الرياضي ويمنوا بحظوظهم. لا لشيء ما فماش حاجه مستحيله كما قال لك ايمن. لا للعاطفه لا لل والله خلينا نقولوها باللغه العاميه نتاعنا يشوف يقول والله يسخف هذاك
1: نوع
2: مسكين يسخف نوع نتجاوزوها تتحدى. انا ما نكذبش معناتها تجربتي الخاصه الله يرحمهم امي وبابا معناتها ربوني على الصدق والامانه في العمل. الحمد لله معناتها انا معناتها تولدت بيد واحده الحمد لله معناتها عندي عائله تويكه وبنتي نجحت في الباك واكبر معناتها مثلا ناجح في قرايتي ناجح في كلاعب توا ناجح كمدرب الحمد لله ديما مشرف تونس. عملت تجربه معناتها في الخليج وانا بيد واحده معناتها في بلد الكويت في الامارات وشرفت تونس وتوا معايا ابطال كما ايمن وياسين الجنيشي وعندي ابطال اخرين معناتها سابقين. دونك الانسان المعاذ ذوي الاعاقه يمن بروحه ويفرض شخصيته ويفرض روحه في المجتمع لا لشيء خاطر الاعاقه راهي حتى في المخ راهي ماشي في المخ في القلب
1: صحيح
2: في القلب الاعاقه. دونك كنا معاقين كنا معناتها
1: كنا عندنا اختلاف
2: يعطيك الصحه
1: ولا نستكمل
2: دونك ديما نقول راهو الباب مفتوح دق الباب احنا موجودين لا للاقصاء وسبحان الله راهو سواء حتى كان ما نجحش في الرياضي نجم ينجح في مجال ثقافي منجح
1: في اي حاجه
2: عندنا
1: في ذلك
2: ولا يعطيك الصحه
1: برشا تجارب. ما نعرفش يا سي أنور نقول ما نعرفش أعطيتوني برشا طاقة إيجابية أعطيتوني برشا مساحة أمل. شكرا لك على هالعقلية هذية اللي بالحق معناها قديش الإنسان مهم أنه يتصالح مع الإعاقة متاعه باش ينتصر ويقدم القدام. أيمن بارك الله فيك شكرا جزيلا
0: لك.
1: راهو أنا كان سمعت بالوقت يمكن فرحانة بيك دونك أنا طيب باش نطلب منك الثقة في النفس وتكون كاسح برشا وتقمر المرجين نحبكم الثلاثة إلى العالمين.
2: سينا ما نجيبوش هنا مدام كاف
1: عايش خوي شكرا جزيلا للمرة أخرى اللي تلبيت الدعوة. أيمن لعكم بطل بارالمبي رحلته ماهيش سهلة نعرف وإحنا غزرنا نص الكاس المليان ولكنه بطل بالفم والملي وشرف تونس وعلى راية تونس في العلالي وراه مجموعة كبيرة من المساندين كيما سي أنور صغاب اللي هو مدرب واللي أنا في كل مرة نمرجو ونطلب منه
2: ليه على ذمتكم على ذمة الوطنية
1: أي مساعدة شكرا جزيلا لك سي أنور مرة أخرى شكرا لإسراء الوالدة نتاعك نحب نوجه لها تحية كبيرة مدام عايدة
0: الحمراء
1: مع عايدة الحمروني ربي يفضل لك أيمن وإن شاء الله ديما فرحانة به ومحليها هالفرحة والزهو. مواصلين بالأنغام ومواصلين زيادة ببقية متابعاتنا فاصل ونواصل.

0: هنا.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال، أصحاب الهمم.

0: أنا منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش. أنا الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب. أنا طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي. أنا اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت. أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا
1: واليد في اليد ومع بعضنا إن شاء الله كل نهار ثلاثة من الأربعة الخمسة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. أوفيائنا الكرام أصحاب الهمم، مرحبا بكم، هذا موعدكم كما كل أسبوع نرافقوكم ونحكيوا على نجاحاتكم وفخرنا بكم. للناس اللي قالت لنا، الناس اللي تحديت كل العراقيل والمشاكل، هذا موعدكم توصلوا وتحقوا أحلامكم والحلمة ما زالت تزيد تكبر أكثر وأكثر. في كل حصة نبدأ برشا طاقة إيجابية اللي نستلهمها من ضيوفي. كيف لا، وأنا نستقبل إنسان تبارك الله عنده مش صفة ومش اثنين ثلاثة وأكثر، هو فنان، هو حساس، هو عنده زادة شخصية رسمية، هو أيضا عنده شخصية في مكونات المجتمع المدني. برشا تفاصيل باش نحكيوها على فناننا هذية وعلى هالضيف هذية اللي تليق به استقباله في فقرة سواعد وهمم.
2: سواعد وهمم.
1: هو صبري الجندوبي، ممثل مسرحي وتلفزي وسينمائي، رئيس المجلس المحلي ببن عروس ورئيس الجمعية التونسية للفنون للأشخاص ذوي الإعاقة، وعنده زادة صفات أخرى باش نحكيو عليها أكثر وأكثر. سي صبري الجندوبي، وقت اللي تدخلوا للبروفيل نتاعو في الفيسبوك تراو برشا أنشطة وبرشا حاجات، معناه مستجدات يوميا تقريبا ما نبالغش، يقوم بنشاط لولا الصور ما تفيقش به، اللي هو عنده إعاقة عضوية. تبارك الله مليان بالحياة ومليان بالحيوية زال يقدم أكثر فأكثر. سي صبري أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: أهلا بك، تشرفت بحضوري معكم في الحصة الممتازة.
1: وأنا فرحانة بك برشا برشا.
3: يعيشك.
1: شكرا لتلبيه دعوتنا وحللت أهلا ونزلت سهلا.
3: شكرا.
1: صبري الجندوبي، منين باش نبدأ الحكاية معاك؟ من التمثيل والمسرح إلى عضويتك في المجلس المحلي في بن عروس إلى نشاطك في مكونات المجتمع المدني، الأقرب إلى قلبك قل لي تراه.
3: صبري الإنسان.
1: صبري الإنسان اللي يلقى روحه في المسرح، صبري اللي تلقاه بالكرسي المتحرك على خشبة المسرح يسول ويجول والكلام الكل يقوله هكا ولا ليه؟
3: والله هي الحكاية بدأت عندنا برشا، معنا مليانة صغير كنت ننشط في نادي الأطفال.
1: أي؟
3: كنت في كورال نادي أطفال بن عروس، ننشط في الكورال وننشط في نادي المسرح، وبعد بدأت تتطور الحكاية لين وصلت للاحتراف. خدمت في برشا أعمال كبيرة، خدمت في المسرح الوطني مع مخرج معز العاشوري. معناها بريود الثورة كان المسرح الوطني ما عندوش فلوس، مشينا خدمنا بلاش معايا سي نور الدين العياري، الفنانة ليلى الشابي، وعديد من من النجوم الصغار. عملنا عمل ممتاز اسمه ليلة الغفلة. ومن بعد ديريكتومون شاركت في العمل الثاني، المخرج كبير صديقي وخويا وعشيري سي محمد منير العرقي اللي مؤخرا كان مدير ايام كتاج المسرحية. عمل ممتاز جدا اسمه الرهيب، معناها كان في ثلة كبيرة من ممثلين، سلاح مصدق، مدام حليمة داود، فتحي ميلاد، برشا ممثلين كبار، معناها عمل فيه أكثر من 25 ممثل. قبلهم شاركت في عمل اسمه نومي تخاموي دو ديزيغ للكاتب الكندي تينيسي ويليامز، وعملوا ادابتاسيون صديقي خويا شادي عرفاوي. كان بطولة جميلة الشيحي، معز عنده عمل السنة في ام كاتش
1: مع جي كاتش، برشا نجوم. اي ميسلش
3: معز توني،
1: اي
3: شيكا رماح،
1: فوالا
3: شيكا رماح كان عمل ممتاز وسافرنا فيه لبرا من تونس، خذا برشا جوائز العمل هذا. وشاركت في عدد الاعمال السينمائية مع فريد بغدير، محمد الزرن، نضال شطة،
1: ما شاء الله أسماء كبيرة.
3: أسماء كبيرة
1: وصبري الجندوبي ما شاء الله عليه، وتليق بك أدوار البطولة، أنت محترف وما شاء الله عليك. ريتك على خشبة المسرح، كيفاش عطيت ما عندك وعندك برشا إحساس، والفنان يا إحساس أو لا يكون الحقيقة. معناها بالإضافة إلى أنك أنت إنسان منظم برشا ديسيبليني، تجي في الوقت تحفظ النص متاعك بشكل جيد جدا. صبري الإعاقة بديتك في عمر معين، ما تولدتش بها؟
3: لا ما تولدتش بها، عندي أكثر من فما أربع سنين مرضت شوية. ساعة ملي بديت المرضى كان بجنبي المخرج الكبير محمد منير العرقي. ملي بديت حكاية المرض هو بريسك يوميا يا بالتليفون يا يبدا معايا.
1: تفضلوا بعد ريت الناس اللي ما تتنساش.
3: من بعد صارت لي عملية البتر ساعدوا ما حليت عيني من البنج نرقى خويا جعفر القاسمي يعطي الصحة كان بجنبي نرقى حنين شقراني منير العرقي نحكيش عليه يوميا حتى اصحابي اللي برا من تونس العازف كمان مشهور وليد الغربي كان ديما باتصال بيا جميل مداني جليله مداني اصحابي الكل خاطر انا قبل ما نعمل عمليه كنت في عمل مسرحي موسيقي اسمه ديما نضحك ديما زاهي عاودنا الاغاني القديمه نتاع السمليلي والمرالي والجزيري وكل شيء
1: وكل جانب الكوميدي موجود في صبريه موجود في شخصيتك.
3: الممثلين هما اللي غنوا ومن بعد هما اللي اثروا لي انا نرجع معاهم في العمل. نشكر منتج طارق السيح اللي كان معايا يوميا كانت معايا كوثر بالحاج نحييها جميل مداني نحييه فتحي مسلماني حنان شقراني زاد اختي
1: صبري هالاسرار على انه يذكر الاسماء هذه على خاطر هو نوع من الاعتراف بالجميل لاشخاص وقفوا مش اي اشخاص هما عندهم جانب الانساني وعندهم قلوب حساسه وقفت معاك في وقت الشده وهذوما هما راهو اصحاب الهمم.
3: عندي خويا عندي خويا وعائلتي ولاد حومتي زاد عندي ولاد حومتي راهو في السبيتار راهو ليل ونهار معبدين
1: راهو تفضلهم يا رب خليهم احليهم. شوف خليوك تتجاوز المحنه هذيا وهي محنه بالحق كانت في وقت من الاوقات وقت لقيت ساقك معناها مبتوره اي اما ما استسلمتش الحمد لله صبري اليوم لبكي علاش؟
3: لا فرحان على خاطر لقيت شكون معايا
1: الحمد لله
3: معناها كان مجاش منير العرقي ولاد حومتي وصحابي وكل معناها ناس وخويا بالاخص خويا
1: ورايا شقيقتك اللي رافقك اليوم هذا نوجه له تحيه كبيره
3: علي تحيه لي
1: يفضلوا يا علي شكرا جزيلا ليك
3: معناها فما شكون في بلاصتي كان ينجم يتحطم معناها
1: حتى انت محليك يا صبري حتى انت محليك وتليق بكل كلمات الثناء وانا اليوم استقبلتك في الفقره هذه خاطر الحقيقه ما كان ما تقوليش عندي اعاقه ولا لاحظ في الصور مش باين عليك بالكل انت حفظت على الإعاقة وحفظت على الألم تخطيته ومن المسرح والتمثيل وكمسرحية هذيانك كديسكور اللي عملته اللي هو يمس الناس الكل يمس الناس اللي عندهم إعاقة والناس اللي تتعامل مع الناس اللي عندهم إعاقة ونقولوا بالحق رفقا ببعضنا كانت هذه هذيان وإلا كلمات من الواقع حسيتها ونقلتها للناس في المسرحية.
3: الله يهدينا هو ساعة النص والإخراج الهجر عمار وكانت معايا شيخ سين ومعايا أستاذة مسرح زادة فاطومة والله ننسى اللقب وشاركنا فيه في أيام كالتجربة المسرحية مش نعم هذا العام اللي قبله عملوا جورني للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: صبري قلنا هذيين هالمسرحية هذية اللي حطيت فيها صبعك على النقطة اللي توجع بالحق في علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم. ربما هنا نحكيه على أصحاب الهمم اللي هم عندهم إعاقة ولكن زاد أصحاب الهمة والضمير اللي لازم يوقفوا مع غيرهم من الأشخاص اللي عندهم اختلاف.
3: والله شوف هي هذيين نحكي على الإعاقة بطريقة أخرى معناها نحكي على الناس اللي تولدوا بالإعاقة فما الناس تولدت بالإعاقة
1: صحيح
3: وفما الناس جيتهم بعض. فرق كبير بين انه انسان ما تولد معاق والانسان اللي من بعد انا مثلا بعد معناها في الاربعين سنة 42 سنة جاتني الاعاقة تدخل عالم انت ما كنتش كنت تعرفه اما ما كنتش عايش فيه
1: كيفاش
3: تكتشف برشا حاجات تكتشف ناس تولدت بالاعاقة ما عندها ارادة ما شاء الله انها تسعى وتتحرك وتبدع وتعمل حاجات يا اخي خممت انا اني نعمل جمعيه اسمها الجمعيه التونسيه للفنون للاشخاص ذوي الاعاقه مبدئيا نشوف فيها كان الاشخاص ذوي الاعاقه
1: حقك يا سيدي
3: مش حقي علاش حتى انا قبل كي كنت ما عنديش اعاقه كانوا يجيونا بعض الاشخاص ذوي الاعاقه باش يدخلوا معانا لكن ما نجموش خاطر ريتم اقوى هاي قلت انا علاش ما نعمل جمعيه نحط فيها المسرح الموسيقى الرسم كل الفنون الأشخاص ذوي الإعاقة الإشكالية اللي لقيتها شنو الدعم كيفاش أنا ما نحبش فلوس نحب ناس مثلا اللي يجيبش نشاط لك ندير مسرح يخلص معنى يجيك من الاول يقول لك نعاونك، من الاول المره الثانيه، المره الثالثه لازم عنده ديبلاسمون بشكل ساندويتش، دخان وترانسبور وكل شيء، معناها لازم تتوفر. انا كنلقى شكون مثلا يوفر لي منحه للاستاذ نتاع المسرح، يوفر منحه للاستاذ نتاع الموسيقى،
1: اعطيني مطلب مباشر اللي مخلينا نفتحوا القوس هذايا ونحاولوا احنا كسلطه رابعه ان نعاونوا على طريقتنا الجمعيه التونسيه للفنون للاشخاص ذوي الاعاقه والنجد فيها وزاره الثقافه وزاره الشؤون الاجتماعيه، اي انسان يحب يقدم الدعم والاضافه للناس اللي عندها اختلاف.
3: هو سيتان بروجي، مشروع. المشروع هذايا يا خويا انا يزيني من الدولة تعبت وقاعدة تصرف في مصاريف. رجال أعمال يا خويا راو يا سيدي يا رجل أعمال، راو كي تعطي مثلا منحة لجمعية معينة ولا حاجة، راو تتنحالك من أداءاتك. مسيش كتعاون أنك تخل يا خويا، ما تعطينيش أنا للجمعية فلوس، خلص لي الأستاذ نتاع المسرح وخلص لي الأستاذ نتاع الموسيقى. نحب نعملها أنا أولا، ساعة نحب نعملها في تونس الكبرى، ومن بعد نعممها في الولايات الكل، معناها نعمل فروع للجمعية. ومن بعد ديما في آخر العام نعمل فيستيفال مسميه أيام كارتاج الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة. كل عام الإنتاج اللي تخدم في العام كامل يتعمل في فيستيفال، يدوم مثلا 5 أيام 6 أيام.
1: معقول بهوكا اليوم نجدوا رجال الأعمال أنهم يقفوا ديما راهو للتذكير، راهو تتنحالكم الأداءات وراهو مهمة المعلومة هذية. قلنا هذيين، قلنا ممثل مسرحي والتلفزي وسينمائي على قلة الأعمال السينمائية، ولكن صبري راهو يليق به الحضور السينمائي، كله إحساس وكله الحقيقة يتحب، صبري راهو يتحب. من مرحلة وفك العالم اللي كنا عايشين فيه من المسرح والسينما والفنون والإحساس، تتولى رئاسة المجلس المحلي في بن عروس وترفع كل اللقاءات وباش ترفع مطالب، وليت عندك مسؤولية على كتافك. الفكرة كيفاش جاتك وكيفاش معناها بشوي بشوية دخلت غمارها؟
3: والله هي الفكرة ما جاتنيش، هو الناس اللي في الانتوراج متاعي، معناها جيراني وصحابي وكل شيء، هيا قالوا لي ادخل على شليها وكامله وقتك وانت توصلنا صوتنا كل شيء. قلت له موقف المنطقه متاعنا، عندي صاحبي هو اخويا وعشيري وكل شيء، سي سفيان الهاتفي. قلت له موقف سفيان، قالوا لي ليه راهو انت مش في الانتخابات، نجم تدخل بالقرعه.
1: القرعه صحيح،
3: دخلت بالقرعه، حتى نهار القرعه ما مشيتش، معناها قلت فما خمسة ستة من الناس، بو مش حكيت أمل، قلت أي صعيبة شوية، ما تكلموني، قال لي أي مبروك
1: وسيدي
3: هاك أنت في المجلس.
1: صبري راهو معناه ريت وقت الناس تقول لك أنت برا امشي تقدم وشد رئاسة المجلس المحلي، راهو معناه ذيك ثقة.
3: ورئاسة مش على طول، معناها كل 3 شهور
1: طبعا
3: واحد من الزملاء يشدها،
1: والا
3: فما 3 شهور تمشي المجلس رئيس مجلس محلي، وفما زاد كل واحد عنده الحق 3 شهور المجلس الجهوي.
1: وتو حاليا انت في رئاسة المجلس.
3: رئاسة المجلس، والفترة اللي قبل كنت في المجلس الجهوي.
1: وانه اليوم انسان معناها فئة ذوي الإعاقة يوصلوا معناها ويكونوا هما معناها صوت من لا صوت لهم في وقت من الأوقات، فانه راهو الحاجة هذه ما نجمو كان نثمنوها بطبيعة الحال.
3: بالنسبة لي أنا إنسان سوسيابل برشا، قريب للعباد على الآخر، معناها أنا قبل معناها نعمل مسرح ونغني زادا، كانت عندي فرقة قبل الموسيقية، كنت برشا عباد مثلا تبدا ظروفهم سبب ولا حاجة ونقول له به علاش ما تعملش عرسك نهار 2 ولا نهار 3؟ تبدا ما عندناش خدم، نجيوك بشتري السوم مثلا.
1: الله عليك يا صبري،
3: برشا عباد كانت تسمع الكلام
1: وصوتك مزيان، راهو صوتك
3: يعيشك
1: في مقطع لجورج واسوف، روعه مزيان
3: يعيشك. ماخذ بخاطر العباد، كنت قريب برشا للعباد، وفي القهوه نقعد مع الناس الكل ونلعب رامي مع الناس الكل، وما نجمش نقول لفلان ما تجيش تقعد بحذايا على خاطرك انت مثلا مدمن ولا انت ما نجمش، معناها اخلاقي وتربيتي كيف هما ياخذوا بخاطري، حتى توا معناها تصير اي حاجه نقول له يا فلان ريد ولا يسمعوا كلامي، الحق يحبوني بن عروس، محليهم
1: يقدروك ويحبوك. صبري بين حياتك قبل الاعاقه وبعد الاعاقه شنو اللي اكتشفت برشا اسماء وقفت معاك وحكينا عليهم، وايضا
3: شوف الحب الناس، حياتي الناس قبل ما نمر مع العباد حياة عادية صحيح، ما عنديش مشكلة مع حتى حد، اما كي صارت لي الاعاقه كل شيء اكتشفت اللي العباد تحبني اكثر من اللي كنت نتصور معناها. اكثر معناها اللي معناها تصور انت جمال مداني كرم عزوز حنين شكراني حنين مني مرضت قبل حتى ما نعمل عمليه ديما معايا بالتليفون. اخر مره مرضت في اكتوبر قد في السبيطار نلقى حنين بحذايا نلقى سيمونير معناها التوا سيمونير
1: ما فرقش سيمونير لازم تجيب حذانا سيمونير سيمونير تلمو مدح فيك صدري راهو
3: عادل عادل الجيسمي كلهم كلهم احلام وننسى راني ننسى سيمي لحمان اكرم عياري محمد يا اخويا محليكم محليكم نحبكم على الاخر والله.
1: وانت يا صبري زاده كما قلت لك تتحبوا بكلك احساس ولكلك طيبه. قبل ما بعد شويه باش تقدم لنا غنيه في شوارعنا ولكن اعطيني رساله الختام اليوم شنية تحب توصل سواء في المجال المسرحي والتمثيلي سواء على مستوى الجمعيه التونسيه للفنون للاشخاص ذوي الاعاقه سواء على مستوى المجلس المحلي ببن عروس سواء على مستوى فئه ذوي الاعاقه. صبري شنية اوكد الاولويات بالنسبه ليك انك توصلها وتحققها وقت اللي نقول لك سمع صوتك.
3: بالنسبه للجمعيه ان شاء الله رجال اعمال ان شاء الله يفهموا شنو اللي حابين نعملوا.
1: رجال اعمال بن عروس استنفروا استنفروا وساعدوا الجمعيه. اي
3: بالنسبه للمجلس المحلي ان شاء الله يا ربي الحاجات اللي ناقصه في بن عروس ان شاء الله وصلناهم باش نزيدوا نوصلوا صوت المواطن لان نحن موجودين باش نوصلوا صوتك يا مواطن. راك انت مواطن خويا وامي واختي وكل شيء معناه ومحبتكم ليا تخليني نسعى اكثر باش نزيد نخدم للجهه نتاعي بمساعده زملائي معناها اللي معايا في المجلس مساعد السيد ولي بن عروسي عبد الحميد بوقديده السيد معتمد سيمي صادق اللي هذوما راهم ديما معايا وعمرهم ما سكروا باب في وجه صبري. نحب نقول ان شاء الله عندي عمل جديد ان شاء الله يحضر قبل رمضان ان شاء الله باش تكون في ليالي رمضان اسمه احكي لي وغني لي معناه يجمع ما بين
1: ان شاء الله تجيني الدعوه
3: ان شاء الله بالطبيعه من اول الناس ان شاء الله معناها دي تابلو فيهم مشاهد مسرحيه انا وحدي وغناء لايف معايا فرقه موسيقيه كامله. ونحب نقول شكر خاص السيد رئيس الجمهوريه مره اخرى اللي خلانا نكونوا موجودين في المجلس المحليه وراهو مشاكلنا نحن ذوي الاعاقه في المجلس المحلي كما مشكله اي زميل معايا معناها ان المجلس المحلي انا فيه ديجا نعرفوا بعضنا عنا برشا معناها تسميه ولاد حومه معناها اصدقاء معناها فهمت نحييهم الكل اي من فارس مدام شريفه مدام ساره سي عبد الرحمن سامحني جبتهم الكل سفيان الهاتفي نحبكم برشا محليكم محليكم محليكم
1: يفضلك يا صبري.
3: وكلمه الختام نحب نقول تحيه تونس تحيه تونس تسقط الصهيونيه
1: واقفين لبلادنا وقدره ربي فما كان البخير لهالبلاد المزيانه العزيزه الغاليه العزيزه على قلوبنا. في شوارعنا شنية
3: في شوارعنا هي كلمات والحان صديقي وعشرة سنين الفنان الملحن الأستاذ حكيم الغربي ومعنا في التنفيذ الموسيقى عازف الكمان أخو الأستاذ لطفي الشواشي اللي قلنا إذا راني ما صرفتش عليها معناها جيشت حاجة بسيطة في استوديو كل شيء العازفين والتلحين وكلمات كل شيء بليش
1: مزيانة أما مزيانة
3: إن شاء الله عندي أعمال أخرى ما تعرف ما تنجمش ديما تطلب من أصحابك حاجة لازم توفر شوية فلوس باش تدخل تسجل إن شاء الله عندي غنية أخرى قريب تدخل تسجلها الدكتورة وشاعرة من فلسطين نهى خلف وألحان حكيم الغربي كلماتها تقول يا أيها الكارهون لهذا الوطن كائنا من تكونون أستحلفكم بكل ما تعبدون بكل ما تؤمنون أستحلفكم بالمساجد والكنائس والمصلون ألا تدعوا الكره يقتلنا لا لا لا تدعوا الحقد يقتلنا لا لا لا فهذا الوطن للجميع.
1: الله عليك مع الكلمات هذه باش نخليكم مع أغنية في شوارعنا اللي هي بصوت صبري الجندوبي. نذكر ضيفنا هو ممثل مسرحي وتلفزي وسينمائي رئيس المجلس المحلي ببن عروس ورئيس الجمعية التونسية للفنون للأشخاص ذوي الإعاقة وباش نقعد ننتظر تفاعل رجال الأعمال مع الجمعية وننتظر النشاط نتاعها إن شاء الله يا ربي ونوثقوه في برنامج أصحاب الهمم. نواصلوا معاكم بعد الفاصل.

0: المتسيف.
1: لما تسيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقها العادي، متوقعة تحقيق انفراج في توفر المياه المعدنية بنقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب لتتواصل إلى غاية 28 من أوت الجارية. معهد صالح عزيز بتونس ينطلق بداية من الثلاثاء 25 من أوت الجاري في تأمين عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. هذا وتنطلق عملية حجز المواعيد بداية من اليوم على أن تؤمن العيادات كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي. ختاما، وفي العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يشدد على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين التزام الولايات المتحدة بجميع بنود الاتفاق. وكالة الطاقة الذرية تعلن العثور على أطنان من المواد النووية في سوريا. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تصدي منظومات دفاعها الجوية لتهديد صاروخي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
0: النغمة نغمتك،
9: كنيت فن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسير.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بالقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الحاج.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: فلاش سبور. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البدايه باخر اخبار دوره العاب البحر الابيض المتوسط في ايطاليا من 21 اوت 3 سبتمبر. والبداية بكرة القدم، منتخب تحت 21 سنة بعد أخذ ورد وعديد من الأسماء تم طرحها في الكواليس من أجل دعوة ثلاثة أسماء جديدة لتعويض ثلاثة لاعبين غادروا القائمة بسبب الإصابات ولظروف صحية. ريان جبالي، الياس الضاوي، صادق محمود إذن غادروا قائمة المنتخب الوطني التونسي، مش باش يكونوا حاضرين في الجماد هذية. المعاوضين ريان شعبان متوسط ميدان نادي رادي الصفاقسي، شمس الدين جريد مدافع على الملعب التونسي. الاسم الثالث كان من المنتظر يكون له اي ترايحي، لكن حسب معلوماتنا فريق الوحدة الاماراتي رفض تسريح اللاعب، والمدرب انيس بوجلبان وجه الدعوة لمهاجم بولونيا الايطالي الفريق الثاني فريق الاواسط فارس بوسنينة من اجل الالتحاق اذن بالمنتخب الوطني التونسي في الدورة الحالية. اذن دورة الالعاب البحر الابيض المتوسط مسابقة كرة القدم ذكر ببرنامج منتخبنا 22 اوت تونس مقدونيا 9 متاع الليل، 24 اوت تونس ضد المغرب 10:30 متاع الصباح، 26 اوت المنتخب التونسي يواجه المنتخب التركي على نفس التوقيت 10:30 متاع الصباح بتوقيت تونس. الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، الأول يلعب مع الثاني، الثاني مع الأول. المتوج في الدور النهائي ميدالية ذهبية، الثاني فضية، الثالث برونزية. المجموعة الثانية نذكر فيها إيطاليا، جزائر، كوسوفو مع المنتخب الألباني. نعود نذكر بالخبر المهم، هو لوي ترايعي مبدئيا حسب معلومة اللي وصلتنا منذ قليل لن يكون حاضر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بسبب رفض ناديه الانضمام للمنتخب. والمعوض هو بوسنينا فارس بوسنينة إذن مهاجم فريق بولونيا الإيطالية. على صعيد التنظيم، البارح وصلت الباخرة الثانية رومانتيكا إلى القاعدة البحرية في تارانتو الإيطالية، وبذلك تكتمل القرية المتوسطية العائمة بطاقة استيعاب تصل إلى 5500 سرير لاستقبال الوفود المشاركة. طبعا الاستقبال الوفود بدأ اليوم رسميا، وإحنا إن شاء الله انطلاقا من غدوة مبعوثة لإذاعة تونسية شهيرة الكافية يشد الرحال لإيطاليا، ولا مواكبة ولا تغطية خاصة كالعادة على موجات الإذاعة التونسية. من أول الوفود اللي تقريبا سافرت نحو الأراضي الإيطالية نلقاو وفد منتخب الكرة الطائرة، منتخب الفولي إذن رجال اللي شارك في الدورة هذية، شد الرحال اليوم نحو مدينة تارانتو الإيطالية. بطبيعة الوفد يتركب من الإطار الفني، المدرب الأول كاميلو بلاتشي الإيطالي، مساعديه أنور تورغي، محمد جلاسي، الإطار الطبي يوسف التليلي، سليم يعيش ومحمد بن علي، مع مرافقة الحكم الدولي شريف القراري وقائمة اللاعبين. بالنسبة لمنتخب الكرة الطائرة ستكون على النحو التالي: خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، الياس القرموسلي، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب القربوسلي، علاء الأشعل، الياس بوعشير، علي بنجي، حمزة حفيظ، أسامة بن رمضان، ومهدي بن طاهر. وفيما يلي برنامج مباريات المنتخب الوطني: 22 أوت تونس مع إيطاليا، 23 أوت تونس صربيا، 25 أوت تونس فرنسا، 28 أوت تونس مع البرتغال. كل الشكر لصديقنا وزميلنا أحمد بوساق على كل هذه المعطيات. حفل الافتتاح في النسخة 20 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ستكون يوم الجمعة 21 أوت 8 متاع الليل بتوقيت تونس، وانطلاق المنافسات 22 أوت. بالتوفيق للوفد التونسي اللي نجم نقوله رقم قياسي في عدد المشاركين، أول مرة تقريبا شاركوا بوفد من حيث هذا العدد، حكينا عليه الموضوع عديد من المرات. كانت المرة الأولى سنة 2001 وقت اللي تونس نظمت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لكن خارج الديار خارج القواعد. هذا أضخم وفد تونسي يشارك في دورة الألعاب المتوسطية، بالتوفيق إن شاء الله زينا. أكيد مازلنا كما قلنا في نشراتنا القادمة باش نحكيه على عديد الرياضات، نحكيه على آخر الأخبار مع مبعوث الإذاعة التونسية بالنسبة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط العودة لكرة القدم. النادي الافريقي اعلن اليوم انتداب المدافع السنغالي مامادو دياتا 3 سنوات، يعني حتى لجوان 2029 عمره 20 عام، سبق له لعب في نادي جرافة السنغالي وبالتالي لا يدخل في الانتدابات المندرجة ضمن السن القانونية. ومن جهة الملعب التونسي تعاقد مع المدافع حسين الرفاعي حتى 2028 عمره 29 عام، تونسي يحمل الجنسية الألمانية، سبق له اللعب في ترجي رجيس عمناول كان أمضى لكن ما ظهرش بصفة كبيرة. الرفاعي سيكون معوض اللاعب عزيز الكناني. عزيز الكناني عمل ضجة في الملعب التونسي، لاعب السابق لفريق ترجي رجيس تونسي، انتدب الملعب التونسي في هذا الميركاتو الصيفي، لكن بعد أيام قليلة من التعاقد معه تم فسخ عقده. اليوم حسب ما أكدوا اليوم الصباح الملعب التونسي فأنه فسخ عقد عزيز الكناني بسبب تفطن إدارة الملعب التونسي لتوقيع اللاعب عقد مع فريق النجمة اللبناني. الملعب التونسي أكد في بيانه أنه الكناني أخفى على الهيئة المديرة أخبار توقيعه مع الفريق اللبناني، وهذا الأخير طبعا النجمة راسل الملعب التونسي وتمسك بحقه في التعاقد مع اللاعب السابق كما قلنا للترجي الرياضي التونسي. الملعب التونسي عبر على استياءه الكبير في بيانه اليوم من اللاعب وأيضا من وكيل أعماله. حكيت على الترجي الرياضي التونسي، ترجي كان أعلن منذ قليل نهاية كل الاشتراكات الخاصة، يعني نفاذ حصة الجماهير من الاشتراكات، اشتراكات هذا الموسم 2026-2027 نفذت بالكامل بمختلف فئاتها، إقبال جماهيري كبير إذن لجماهير الترجي الرياضي التونسي. ترجي يعتبر على صفحته الرسمية أن نفاذ الاشتراكات بالكامل ليس مجرد رقم فقط، بل هو رسالة واضحة تعبر عن ثقة الجمهور في نادي. في اتحاد بن قردان رئيس النادي عمار الجري أعلن استقالته لأسباب شخصية وأكد أنها لا رجعة فيها، وتم إعلام كل السلطات المعنية بالقرار، من المنتظر تعيين هيئة تسييرية في انتظار الجلسة العامة. نرجع شوية فقط مع أخبار الترجي الرياضي التونسي على مستوى الميركاتو. تقريبا المعوض عادل بالطيب في خط هجوم الترجي الرياضي التونسي بنسبة كبيرة سيكون حازم المستوري المحترف حاليا في الدوري الروسي. حازم المستوري مفاوضات موجودة منذ فترة مع فريق الترجي، كما تعرفوا عادل بالطيب كان يعني فسخ عقده بالتراضي من جانب الترجي الرياضي التونسي اللي أكدوا الفريق البارح، ومن المنتظر أيضا التعاقد مع مدافع تونسي وظهير أيسر تونسي أو أجنبي الأيام القليلة القادمة تجيب عن هذه الأخبار. نجم المتلوي تعاقد مع أسامة النفاتي المهاجم السابق للمستقبل الرياضي بجابس عقد الزوز مواسم. اللاعب السابق لفريق النادي الرياضي الصفاقسي أشرف الحباسي فسخ عقده مع الجيش الملكي المغربي وأصبح لاعب حر حسب المعطيات المتوفرة، عنده عروض من تونس. إذن في انتظار بيان وزارة الشباب والرياضة حول مخرجات الاجتماع اللي دار اليوم مع ممثلين من المكتب الجامعي لكرة القدم، والاجتماع تمحور في الجلسة هذه حول رعاية برعاية الوزارة إذن، وكما قلت كان موجود أعضاء المكتب الجامعي، تمحور أساسا حول سلك التحكيم وتنصيب السيد ناجي جويني في خطة مشرف عام وعلى قطاع التحكيم، وكذلك الخطوط العريضة للإدارة الفنية مع السيد رضا الجدي. إذن كما قلنا في انتظار مخرجات هذا الاجتماع تنسيقي تنظيمي بالأساس. ونختم بمنتخب السنغال اللي أعلن اليوم تعيين والتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريك فييرا. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
4: الدكتور حكيم. الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم، هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة، مع العلم اللي الجيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
5: الدكتور حكيم.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن تبلغ حوالي 11 مليون قنطار. نجاح عمليات زرع أعضاء لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال. وفي العالم، إيران تؤكد استمرار غلق مضيق هرمز إلى حين التزام واشنطن ببنود الاتفاق. أهلا بكم. مع اقتراب نهاية موسم الحصاد، أكدت رئيسة والمديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن بلغت حوالي 11 مليون قنطار، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الموسم الحالي من خلال تنظيم يوم إعلامي لتدارك النقائص وتلافيها في شهر سبتمبر القادم.
4: الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن، وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع، هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون 800 ألف قنطار. يعتبر الموسم الثاني باهي طيب، عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام، خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه خاطر التجار في الشعير حر.
3: الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أضافت أنه تم الانطلاق في توزيع البذور المثبتة على الفلاحين لتتوصل العملية إلى غاية ديسمبر المقبل استعدادا للموسم القادم.
4: توزيع البذور يبدأ من توا حتى أوائل شهر ديسمبر. اليوم سيئ بدينا في طلبات تزود، سيئ احنا باش نحطوا على ذمة الفلاحة ابتداء من اليوم. ثم مصادقة في المخبر، ثم زادة المداوات والغربلة، عندنا أربع شركات هذيك قدرتها. إن شاء الله احنا في المستقبل هذه من بين معناها عينات القادمة الترفيع معناها في طاقة الاستيعاب، وقتها نجم نقول لك يمكن نمشيوا لشهر نوفمبر، ولكن احنا ما نجموش نكذبوا زادة على الفلاحة. هذيك علاش نطلبوا منهم تريض راوكي يعمل طلبات نتاعو بحول الله تجيه، اما مش في الوقت هذاك.
3: وفي شأن آخر، أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقها العادي، متوقعة في تصريح لإذاعة الشباب تحقيق انفراج في توفير أو توفر المياه المعدنية بالمساحات التجارية ونقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة.
5: راهو نسق الاستهلاك يكثر اكثر في فصل الصيف مع هكاي الحراره المرتفعه في الفتره هذه الاخيره، طبيعي انه باش تفقد شويه، لكن نحسوها احنا الانتاج معناها الحقيقه رجع للنسق العادي. دونك حكيت انهارات نبذه عاديه، موجود الماء، احنا باتصالنا بالمنتجين والممثلين على المنتجين يقول لك احنا رجعنا للنسق العادي نتاع الانتاج. هذايا ما يحسوش المستهلك تود فيه في الاسواق ونقاط البيع، نهير سنين يلقى الانفراج هذا.
3: ودعت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي المواطنين إلى عدم تخزين المياه المعدنية، منددة بممارسات عدد من أصحاب المقاهي والمحلات الترفيع في أسعار بيع المياه المعدنية المعلبة.
5: رانا اللي كان يشري في السيكة ولا يشري بالعشرة السيكات نحبي في داره، القهاوي نزل خاصة المنتصبين التجار اللي بيعوا فيها فرصتهم اليوم، يجيك بكري تخرجك من المساحات التجارية الكبرى ياخذ الكل ما هو معروض باش يخرجوا في القهوة في الحماص. حتى ولات ناس احنا توا فما ظهرة أخرى منتصبين بالثلج في البنوات على قريعة الطريق اللي كان في بيع فيها ب 500 فرنك ولا يبيع فيها بدينار للدبوزة الباردة، وين حدك في مخزنة وين يشريها وكيف يشريها. ما تخليش هيك البايع اللي يبيع لك في دبوس الماء ب 200 و 500 والقهوه اللي كان يبيع فيها سوم معين ولات اضعاف الثمن نتاعها. حتى قال شنو فما ازمه؟ لا من رئيسه وراهي الانفراجه بقدره ربي تكون نهير سنين تنلقاو الماء يرجع.
3: في شأن آخر، شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعذار خلال السداسية الأول من السنة الحالية ارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم أخذ أعذار من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريض من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق تصريح منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعذار بثينة زناد للأخبار.
6: في 2026 السداسي الأول قمنا بعملية زرع الأعذار من عند مواطنين توفوا دماغيا. مواطنين هذوما أمكنونا باش ننقذوا 31 مواطن. زرعنا بغاسة مواطنين هذوما 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، 22 زراعة كلى، 15 زراعة قرنية. نجمنا نرجعوا النظر للناس ما عادش تشوف. الغاس المواطنين هذوما الله يرحمهم اللي عطاونا الموافقة. 22 زرع كلى، منهم 6 أطفال يتراوح عمرهم ما بين 10 سنين وال 17 سنة. سنة زادة كيف كيف، أول عام عملنا فيه زراعة كلى عند الأطفال في مستشفى بشير حمزة، كانوا 6 مستشفيات عندهم ترخيص زراعة كلى. مستشفى الأطفال سنة ولا 7 الحمد لله، واللي نزرعوا فيه الكلى للأطفال وقت نلقاو ناس تتبرع بالكلى متاعهم.
3: منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعذار بثينة زناد أشارت أيضا إلى أن قائمة الانتظار الخاصة بمرضى القصور الكلوي الذين يحتاجون إلى عمليات زرع كلى تضم حاليا نحو 1600 شخص يخضعون لتصفية الدم، مؤكدة أن العائلات المتبرعة تظل صاحبة الفضل الأكبر في هذا الإنجاز الإنساني النبيل.
6: احنا سنة توا في السداسي الاول 22 زرع كلى، لكن راهي قائمه الانتظار فيها حسب التقريب 1600 مواطن يعمل في الدياليز يستنى مقايد في قائمه الانتظار باش تجيه كلوه. معناها احنا نخرجوا 22، لكن راهو يتزادوا 50 و40 مريض في كل وقت هذاك في 6 اشهر. معناها الارقام مازالت ياسر بعيده باغابور للناس شنو تحتاج. هو القانون التونسي القانون 99/18 يعطي للمواطن الفرصه باش هو يقرر في حياته انه يكون متبرع بعد الوفاه نتاعو، يكتب كلمة متبرع على بطاقة التعليم. دونك معنى إنسان حتى كان ما يحبش ما يسيرش، لكن يحكي فيه الموضوع مع عائلته باش كيف تصير الله يقدر حالة موت دماغي، الناس تبدأ تعرف شنو معناها موت دماغي وشنو الحالات هذوما نجم ينقذوا عليه.
3: أفاد مدير بإدارة الجوازات ووثائق السفر بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب محمد الذيب، أفاد بأن المنصة الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية ساهمت في تيسير الخدمات وتبسيطها بالنسبة للتونسيين بالخارج.
7: المنصة هذه موجودة في بوابة وزارة الداخلية، نجم المقيم بالخارج يدخل المنصة هذه يعمر الاستمارة متاع الجواز السفر متاعه، بعد يتعدى للبيمون الإلكترونيك ومن ثم يتعدى لحجز المواعيد ويجينا لهنا يقدم لنا بقية الوثائق الإدارية. المكتب هذا يستقبل المواطنين بالخارج استخراج جوازات سفر متاعهم في ظرف وجيز حيني وفوري، ما تفوتش العملية في وقت الذروة ممكن ما بين 15 إلى 30 دقيقة. نفس المنصة هذه الإلكترونية تاعنا بخيرتين تانيتو كارتاج، عملنا لحد بداية الموسم من 16 جوان 644 جواز سفر متن النقلتين تانيت وكارتاج. بالنسبة للفضاء التونسيين بالخارج من 1 جانفي لحد اللحظة عملنا 10609 جواز سفر لفائدة المقيمين بالخارج.
3: من جهته أكد مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الداخلية العميد محمد منصر العمل على تقليص أجل استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، مشيرا إلى إنجاز أكثر من 40,000 ملف خلال سنة 25 و 2000.
8: هدفنا تقليل الأجال، نحاول تكون مختزلة في 48 ساعة بالنسبة لجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، 24 ساعة بالنسبة بطاقة التحركات الحدودية وبطاقة عدد 3 بطاقة سوابق العدلي. بالنسبة لفضاء المواطن احنا نقبل معدل 120,000 مواطن سنويا. سنة 2025 تم انجاز 40,000 ملف يتضمنوا بطاقات التعريف الوطنية، جوازات السفر، بطاقة سوابق العدلية وبطاقة التحركات الحدودية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد 7 فلسطينيين اليوم وأصيب أكثر من 12 آخرين معظمهم في غارة صهيونية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن تفاقم أزمة تعطل محطات توليد الأكسجين وتوقف معظمها عن العمل يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال حديثي الولادة في أقسام العناية المركزة والحضانات، مطالبة بفتح المعابر بشكل عاجل لإدخال قطع الصيانة والمعدات الفنية لمنع حدوث كارثة إنسانية. وفي الضفة الغربية المحتلة، حولت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوبي نابلس إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع دخول الحصار الذي يفرضه مستوطنون على فلسطينيين في البلدة يومه 10 على التوالي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل، وقد تمت إزالة جميع الألغام المائية به أو تفجيرها. من جهته، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف من أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت ورفع الحصار والعقوبات المفروضة على بلاده. وكان مسؤول إيراني كبير أفاد أمس بأن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة، ملمحا إلى إمكانية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن تبلغ حوالي 11 مليون قنطار. نجاح عمليات زرع أعضاء لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال. وفي العالم، إيران تؤكد استمرار غلق مضيق هرمز إلى حين التزام واشنطن ببنود الاتفاق. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
11: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
12: من 6 ل8 متاع العشية،
13: وانتي تحت الباراسول
11: تاكل في الفامبالودي
13: ولا تقرمش في الكاكي،
11: نقترح عليك كتاب تقراه،
13: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
11: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
13: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
11: متاحف،
13: حسيلو معانا كينك حاضر.
11: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
13: وإذاعة الشباب.
11: لما تصيف بريحة البلاد.
14: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من لما تصيف من 2 للخميس على موجات الوطنية والشباب. مساء الأنوار لكل الفريق والمستمعين. كريمة وصلتي معكم الوطنية، ومالك ترابلسي من إذاعة شباب. مساء الورد.
15: مساء النور، مساء الورد، مساء

0: انا وزهري
1: لمة الصيف معروفه زاده على المشروبات، تعرف اللي شرب المياه يزيد، السيتروناد برشا،
0: العصائر والماء والسوائل.
1: كل حاجه في موجوده في ثقافتنا، انا اعتبرها من العادات نتاعنا، من الثقافه نتاعنا في الماكله في الشرب، اللي هي التاي. التاي او الشاي، شوفوا الشاي المغربي، معناتها كي تمشي للمغرب اوتوماتيكمون الناس كلها تسال على التاي. اليوم تساؤل انا عندي في بعض القهاوي خاصه على مستوى تونس الكبرى، ربما
0: ادري شنو صار لك يا مالك.
1: لا لا لا، ملاحظه لاحظوها برشا من الناس، ربما زاد من اللي يسمعوا فينا، انه التاي ما فماش. يجي يقول لك راهو القهوه راهو التاي ما خلصش، ولا يقول لك تحب تاي انفوزيون. رانا في تونس، راهو التاي التونسي من المفروض يدخل في اطار في بطبيعه الحال يدخل في اطار الترويج، وحاجه بنينه باهيه بصحيه تعاون حتى على الهضم.
0: اي اما الاحسن هو
1: علاش الشاي مغربي مثلا تلقى ترويج كبير، يقول لك مروكون تي حتى كي تمشي لبرا.
0: هي ريت على التي، هو القفطان مغربي، التاي مغربي، الحمام مغربي. شنو اخر تحب؟ خليني ساكت.
1: احنا كان جاي معناش منتوج
0: احنا كعب تلك حدود الله. فريكاسي فشلنا في ترويجها، دونك هذيك موضوع اخر تاع انه احنا تراثنا الكل المادي ولا مادي، معناتها هل هناك اهتمام بانه يطلع ويولي الاخر جاي على خاطر الحكايه هذيك؟ تمشي انت لمصر باش تاكل الفول والطعميه مثلا، تبدا حلمتك من اللي متاثر بالدراما والكل، اول ما تهبط يلزمني هالفول والطعميه والكشري نشوف شنو حكايتها. نحن مازال فما ينجم يكون، لكن فما زاد الاجوار خدموا اكثر منا في المسائل هذية. وان فوا تسميت سيره، راني قلت لك معناتها صعيبه ياس. التاي مش كان تونس، راهو المغرب موريتانيا راهو عندهم عادات، تلقاهم يسافروا بالجو نتاعهم الكل، راهو في السفر في وسط الفليجة المعدات نتاع شاي تلموف داخل في العادات نتاعهم. بون احنا ما ننصحوش بشربه بعد الاكل مباشره خاطر ينقص في الحديد،
1: في الحديد صحيح،
0: دونك ديما بعد ساعه ساعه ونص، لكن يبقى من العادات المحلاها. انت توا اللي لاحظتوا انه نقص الماده نتاع الحشيشه ما فماش.
1: لا لا، الحشيشه موجوده ولكن اليوم دخلت في ثقافة متاع القهاوي بصفة عامة برتبها المختلفة، صالون دو تي، كافيتيرا، قهوة شعبية،
0: التصنيف،
1: انه انه انه ما عادش نعملوا تي لانه ما يخلصش، لانه تعمل تي ربما بالنسبة ليهم يقعد. علاش وكيفاش؟ علاش التونسي ما عادش يكونسومي،
0: ما عادش يشرب،
1: ما عادش يكونسومي التي؟ هذا يدخل في برشا معناتها كما قلت انت مشاكل نتاع الترويج نتاع الماكله نتاعنا نتاع المشروبات نتاعنا. وان شاء الله ما نقعدوش ديما معاملين على عنصر المفاجأة اللي في سوربريز كي يجينا حد من برا، والله محلاها ماكلتكم.
0: اما توا زاد فما حاجه جديده بعلاقه بالتي، هو شيء يقولوا البقلاوه، تي البقلاوه،
1: تي البقلاوه،
0: او فما محلات ولات فقط تي. معناتها توا عندنا هوني في لافايت حوينته صغيره تلقى فيها كانت تي، ويعطيك برشا
1: موجوده في مختلف
0: اي ممكن حاجه كانت البرا واستنسخت نتصور من المغرب جايه الحكايه. دونك فكره انه في عود قهوه
1: البدايه باش نكون واضحين كانت بدات بنزرت،
0: بنزرت هذه الحكايه. ليه نحكي اصلا دخولها لتونس تاثرا باي بلد؟ نتصور المغرب فيها حكايه كيف هكاك اللي تدخل تلقى محل يعمل كانت تي فقط. دونك الحكايه موجوده، تنجم هي اللي مستحق للتاي ويحب يستهلك في القهوه واللي يمشي للبقعه هذه اللي فيها كان تاي.
1: على كل هي راي مش حكايه تاي فقط، انا بديت من غادي ولكن باقي نرجع مره اخرى
0: للصيف،
1: استغلال الفرص، اقتناص الفرص، ترويج الحاجات اللي عندنا. وما هي اكثر ما تبارك الله برشا حاجات، وما اكثرها
0: اللي
1: تستحق ترويج اترافير لما تصيف. ولو انه التاي يعني هو ما الاحسن يكون في فصل الشتاء لانه دافي، ولكن موجود حتى في الصيف في العروسات نتاعنا. وان شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: ان شاء الله. معليش تحكي على التاي، شو اللي صار؟ حبيت كويس تاي ما لقيتش،
1: ما لقيتش
0: هكا هو هذاك هو زاد المذيع راهو في اليوم نتاعو قاعد يعيش ويتلاقى مع الناس ويشوف شنو صاير في المحيط نتاعو. هذا هو دونك المشكله نتاع التاي. تو نزيدوا نبحثوا عليها مالك، ان شاء الله نلقاو حلول. الستة و18 دقيقه في تونس وفي الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب، تبقوا معنا حتى الثمانيه. كان سلمت بصوت الفنان القدير عدنان الشواشي.

0: هذه عدنان الشاويشي كان سلمت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 26 دقيقة في تونس ومواصلين معاكم على الوطنية والشباب ونمشوا لفقرتنا الأولى في البرنامج.
1: حكاية شط
2: كما قلت كريمة فقرتنا الأولى حكاية شط. الجمعة هذه محمد بن حمود اختار باش يمشي للوطن القبلي وما أدراك ما وطن قبلي. كنا في الجنوب بحوراتنا كلهم ميزانين ولكن كل واحد عنده الخصائص متاع
0: بالضبط
2: متاع البحر وعليش الناس تمشي للمنطقة كما منطقة اليوم اللي باش حكينا عليه محمد بن حمود المهتم بالهوية الثقافية التونسية منطقة المعمورة. مرحبا بك محمد.
3: أهلا وسهلا مالك. تحية لي تحية الكريمة المستمعين إذاعة الشباب مستمعين الإذاعة الوطنية كلكم نرحبوا بكم ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في المعموره في ولايه نابل.
2: علاش نمشي لبحر معمور؟
0: اي هذا هو السؤال.
3: البارح مشينا لتزاركا وتزاركا الوطن القبلي حابين نبداو بها البارح. الوطن القبلي اللي هو فيه العديد من الشواطئ الجميله. المعموره ملاذ الناس اللي تبحث عن الهدوء. حتى كريمه تحب الهدوء.
0: هي الهدوء اللي يسبق العاصفه نموت عليه.
3: صحيح فيها رأس المعمورة كما رأس منطقة جميلة جدا. الساحل الجنوبي لشبه جزيرة الوطن القبلي خاطر شبه جزيرة هو وتحديدا نحكي على شرق مدينة نابل. معمورة
0: هي تتبع
3: كيلومتر على نابل.
0: أي وبني خيار هي معتمدية بني خيار.
3: تتبعها 2 كيلومتر على بني خيار 2 كيلومتر وبتبعد العاصمة 75 كيلومتر. شاطئ الاستجمام بامتياز المعمورة نمشي ولها على الثنية العربي اللي تحبها كريمة حمام لنف ومنزل بوزلفة بخليت تزركة بعد المعمورة وإلا كما يحب مالك على اللوتوروت نمشي والنابل بني خيار وبعد
2: لا المعمورة. حتى أنا نحب مش على اللوتوروت حب الثنية الأخرى.
3: اليوم الثنية العربي عند كريمة.
2: هو علاش الثنية جي بي احنا نقوله ولا المهم الثنية
3: تجيب على سليمان
2: بالضبط
3: حمام لنف معناها الثنية العديدة
2: لأنك تلقى أنك نجم تيقف نجم تشري خبز طابونة نجم تلقى
3: الثنية حلوة برشا.
2: اي صحيح.
3: اسمها من عمر يعمر معمورة ودار معمورة وأرض معمورة. احكي عليها المؤرخ اللي درسي نحكيه على الكتاب ونزهة المشتاق في اختيار الأثاث واسمها القديم اسمها كانت
0: توسيهان.
3: توسيهان هذه منطقة رومانية لكن قبل ما تكون رومانية كانت قرطاجية. نقول قرطاجية ونقول معمورة وإحنا عنا العولة. بيت العولة بيت المونة ويسميوها المعمورة زادة. علاش يسميوها المعمورة؟ خاطر من جملة الحاجات اللي تلقاها في المنطقة الزراعية هي المعمورة ولكن مشهورة بالتوابل.
0: أي
3: التوابل نتاع المعمورة معناها الكوجينة.
2: عامر
3: ومشهوره بالتاريخ كما قلت لكم لقاو فيها زوج تماثيل ديمتر سيريس اللي هي آلهة الزراعة وتمثال بلوتو اللي هو إله الثروة معناها إله الفلوس ديجا عنده بوق وخرج منه ذهب. لقاو في 2019 هذوما
0: تو
3: كما عندنا تبرقة في تونس وعندنا برقة في ليبيا عندنا معمورة في تونس وعندنا المعمورة في الإسكندرية كان في قبل الكريمة الإسكندرية.
0: أي موجودة المعمورة في الإسكندرية
3: دار عبد الحليم موجود على الشط غادي في الإسكندرية اللي هي جميلة وجميلة جدا.
0: منتجع سياسي هو زاد المعمورة
3: منتجع نحكيه على 9000 ساكن في قرية أو مدينة المعمورة في الصيف وليو في منتجنا في الضعف
0: الدوبل
3: نظرا للإقبال الكبير سواء من التوانسة وإلا من الناس اللي خارج تونس
2: اللي يستانس بالمعمورة يقعد ديما يرجع
3: يمشي مرة للمعمورة معاش
0: فما أوفياء المعمورة فما أوفياء
3: وزيد مدينة المعمورة تعمل مهرجان متعدد الثقافات يسميوه مهرجان سيدي بن داود. كما قلت لكم فيها نشاط سلاحي فيها التوابل فيها نشاط سياحي ساحلي. اللي يميز المعمورة هي التربية الأخلاق هي الشواطئ الجذابة هي بيوت الضيافة هي البيوت زادة العادية اللي تقع بخمسين دينار وسبعين حتى لمية وخمسين دينار. الأهلها وترحابهم ودمس أخلاقهم إنظافة عقلية في المعمورة. شط المعمورة ينصح به كريمة في اللي زور دونو يقول لك تبحيرة صباح وفي نص النهار وفي الليل على مدى 3 أيام
0: وتولي لباس على العال
3: عملت الفيرج. الأكل في المعمورة مهم وبنين برشا سيرتو العصبان ولا الدوارة المعمورية هي بالفصل عندها
0: خصوصية
3: خاصة يعطيك الصحة. البيوت البيضاء والجميلة في المعمورة اللي هي بسيطة كيما عندها الطابع الأندلسي وفيها زخارف تونسية أصيلة. اللي يميز المعمورة مالك هو طابعها الهادئ
0: اللي والشاطئ فيه رمال ذهبية هكا
3: زين برشا من جميل جدا مضيف برشا. أهالي المعمورة عندهم عقلية نظرها كما البارح اشترنا والمجتمع المدني في تزاركة والنظافة نتاع البلدية عقلية في النظافة وخذات ديجا جايزة بلدية المعمورة واليوم وللغدوة يحافظ على نظرة شواطئهم. احنا زيد التوانسة ماذا بينا تولي هذه عقلية كبيرة تمشي السط ولا تمشي المهرجان ولا تمشي عبارة مشيت تضيف في دار حد تخلي بلاصتك مطخة ما يجيش معناها ماذا بينا نعاود ونوصيه ونزيد ونعاودوا راهو صحيح التونسي يهز الدلاع ويهز الكسكسي يهز العصبان يهز كل شيء للشط ولكن زاد كيف يجي خارج من الشط
2: يهز معاه اي فرصه بطبيعه الحال
3: البخل الفات نتاعو يخلي اثر كان قدميه على الشاطئ الجميل جدا اللي تنجم تمشي حتى القربة توصل على اليسار وعلى
0: ليه مزينه مزينه وتغنيوا عليها راهو اميره في المعموره وتغنيوا عليها يا مصور صور صوره
3: يا مصور صور صوره يعطيك
0: الصحه مش نسمعوها من بعد
3: ما نجموا ما كنت نجم كنت تعمل تصور خاطر الشط هذاك كريمه كما يقول سامي انستغرامابل بامتياز 100% تعمل اعز التصور غاديك وتنجم زاد تعمل الزيد معناها تحاول تصور الصباح وتصور العشية زادة
0: الأمور النفسية
3: عمى في الليل في المعمورة تعمل 66 كيف واللي مشان المعمورة معاش ينجم يعوم في شط واحد آخر
0: أكاهو دونك المعمورة
3: واحد عبارة واحد يأكل في الشكشوكة وجاءوا مدول ولحم معلوش مشوي من وقتها يقول لهم سامحوني
0: سامحوني أنا تعودت بالشكشوكة
3: مع كامل احتراماتنا للشواتات أخرى الجميلة
0: أي لا لا هما برشا مزيانين
3: نحكي لك راهو من عهد الكارتاجينوا المعمورة معناها محبذ ومعروف شيء للرومانيين الكارتاجينيين بعد ذلك العرب وما والتويكة معناها شاط معروف بالجمال بتاعه ومعروف زادا بدمار التخليق
0: الأهل هذاك هو الباهي
3: ينصحوا به أدريس معناها اللي يمشي غادي يبدأ مطمئن على أولاده وعلى عائلته ومطمئن على دبشه ومطمئن على
2: أما يظل فما حاجة مثالش احنا نحكيه على المناطق متاعنا الكل خاصة نحطوا اون فالور الحاجات الباهية ولكن أهل المعمورة يعرفوا أنه نعطيه الصورة كاملة كما يقولوا البحر حي برشا يعني الفريكونس متاع الهيجان متاعه اي فما فما مع الريتم نتاعو كويس مع الردو بين الردو بين لا فما بحورات
3: لازم
2: تلقاهم اريض
3: البحر مالك لا البحر مالك ديما ترد عمرك ما تعطي الامان للبحر
0: هذه الحياه شنو يتعلمنا مهما يكون هادئ
3: خاطر مهما يكون هادئ
2: خاصه الهادئ
0: الهادئ وقت اللي يهيج مشكله الهادئ وقت اللي يهيج مشكله يا سي محمد
2: شي فضه
3: ايش يفضل هذا حبينا احنا نزلنا موصيين ان شاء الله في الوطن القبلي في الشواطئ الجميله
0: والجميله يعطيك صحه سي محمد بن حمود المهتم بالهويه التونسيه الثقافيه نتاعنا كل مره ياخذنا في حكايه من الحكايات انت مالك مش هاديه
2: شنو
0: انت مالك مش هاديه وينك كانوا مش هاديه مش نمشي لطيفة العارفة ويحبك هادي
2: نسمع أغنية
0: شو الحاجة أخرى مالك اللي هي أميرة في المعمورة يا مصور صور صورة وين سألتك في الأوف استنيني عادة خلنا نزمني نسجل الهدف هنا اللي أنت متعرفيش من قبل الأغنية تاو بش نخليك تتمتع هذه فوائد البث الموحد بين الوطنية والشباب أميرة في المعمورة يا مصور صور صورة

0: أميرة في المعمورة يا مصور صور
1: أميرة من المعمورة
0: من المعمورة أنا ديما نقول فل وهي أميرة من المعمورة يا مصور صور صورة. هو محسن رازيس من أصيل مكان زاد قريب من المعمورة حسب ما لقينا هكا ولا وجنا قبيلة تحية لسي محسن رازيس
1: تحية أميرة زاد
0: أكيد هي أشمس أميرة عمل اسم وإلا أميرة أول ما نشوف سي محسن تو نسأل الأسئلة هذه خاطر أنا أكيد سألته وأكيد جاوبني أما بحكم اللي كريمة نسايا
1: نسيت راه
0: بيان سور أكيد حكين على أنا وياه على أميرة في من المعمورة أما الغناية شو تخلي لك هكا في بالك ساعة في هو محسن الرايس وقت اللي طلع في الفترة متاع الستينات والسبعينات لقب بمطرب الشباب دونك وقت الشبيبة متاع الفترة هذيك
1: صارت عليها ضجة غنية كما هذه في الفترة
0: هو أغانيه وقتها أغانيه المغني الشباب هو معروف دونك
1: اللهجة المصرية هي
0: هو يخدم برشا لهجات وكان عايش البرة وما بين تونس وباريس وكان وقتها يسمى سابق عصره معناتها دونك هذيك علاش تسمى مغني الشباب وأي حاجة مرفوضة من الكبار ديما يحطوها في رأس الشباب
1: صحيح
0: هاو الشباب دونك محسن الرايس في الفترة هذيك كان معناتها نجم من نجوم الأغنية ربي فضله وربي طول في عمره دونك يمصور صور صورة نعرفوا أنه في فترة ما من تاريخ تونس كان فما مصور كان يصور فتصور تو ما عادش فما دونك
1: بالتليفونات
0: يعني الأغاني هي تؤرخ زيادة بطريقة ما للعيشة اللي كنا نعيشوا فيها معناتها
1: صحيح حتى على الفكر كيفاش كان وقتها احنا شو الستينات سبعينات ما عايشناش الفترة هذيك ولا نذكروا
0: حتى قبل العشرينات والثلاثينات تعرف من خلال الأغاني شنو كان صاير كما الكتب بالضبط ولا الروايات تتأرخ دونك الغناية كانت تتأرخ زيادة لفترات الشيخ العفريت وغيره علي الرياحي
1: نوعا ما
0: اي لا تأرخ تفهم انت كي تسمع الغنية تفهم شنو كانوا يعملوا في الحياة بصفة عامة
1: شو فهمت انت من أميرة من معمورة مثلا
0: فهمت انه هو قاعد في الشط وتعديت جميلة من جميلات المعمورة أغرم بها
1: موجود في 2026 بشو قد عبر التاريخ
0: لا بشو قد عبر التاريخ أنك أنت تتغرم لكن طريقة التعبير على الحب متاعك
1: يختلف
0: طبعا
1: من زمن إلى آخر
0: من زمن إلى آخر والزمن زاد اللي تاخذه للعلاقة قبل تقعد عامين ثلاثة وأنت تتأمل في أميرة باش تقولك صباح خير
1: ويتحسر
0: أي توا في جمعة
1: يعني يبدو أنه متجهلته أميرة
0: توا السرعة وقبل زاد فما محمد الغول عاوني وقت اللي يقولها الليلة نتلاقوا في العين الليلة نتلاقوا في العين قبل معناتها اللقاءات بين الأحبة
1: هادي جوين
0: في العين معناتها تواش من عين إيش من عين مالك نمشي للفقرة الموالي ولا النغم الموالي وين باش تهزنا محمد نغم أكاو سي محمد الغول قال نغم ومتنرفز علينا ما عجبتكش حكايتنا محمد الليلة نتلاقوا في العين هاي نمشي للغناية

0: هذه بثينة نابولي نفس طويل كما قالت هي، سمعناها على موجات الوطنية والشباب. بثينة من المطربات نجم تتعدى في الوطنية والشباب،
1: الأصوات اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات وعرض كان ناجح برشا. باهي نمشي وتوا نحكيو كما العادة في الفقرة الثانية على كتاب بحر.
2: كتاب بحر.
0: تعجبني الموسيقى
1: مع الحبيب بن صالح.
0: اي الحبيب بن صالح
1: ساكسوفون.
0: اي حلو ياسر. سي حبيب، مساء الورد والفل والياسمين.
3: الله
0: فيك،
3: ورد
0: كل ياسمين.
3: مش ياسر
0: عليه شويه؟
3: نعم.
0: لا لا ما مش ياسر عليك حتى، تعرف كان نلقى نغرقك الكلك بالياسمين هكا
3: وكل. الله يخليك.
0: مالك عاد اليوم؟ مالك اليوم؟
3: اليوم اثر مالك.
1: اليوم مالك؟
0: اليوم مالك؟ مالك ومالي اليوم.
3: مالك اليوم الكتاب. هو كتاب جميل، خاطر راهو احنا كي نمشيو
1: في برشا الوان،
3: زي يعني نمشيو للبحر نحطوا الروايه والقصوصه وحطينا المسرحيه وحطينا الخرافات. اليوم الكتاب هو ولد البحر، كتب على البحر.
1: اي
0: والتليفون عملها فينا.
1: ولد البحر كتب على البحر
0: الريزو. كتاب
1: اللي هو
0: كتاب
1: منوبي بوصندل هكا ولا
0: نعاودوا نكلموهم انترتون حتى
1: سير جان عطيتنا العنوان. هو قال لنا لو بانتر دو لا مير. احنا عندنا فقره كتاب بحر، معناتها يظل لي اسم على مسمى. شنو الانسان ينجم يكتب على البحر؟ ديما نسمعوا برشا كلام على البحر ونسمعوا برشا كلام وكتب كلمات واغاني على على البحر.
0: فما رسومات،
1: برشا رسومات كما قلت، انا قلت برشا الوان وبرشا برشا رسومات في الكتاب هذايا بطريقه معينه. ما نعرفش انا جماعه الرسم هما اللي يفهموا اكثر.
0: اي هاو جينا سي حبيب باش تزيد يفسر لنا. اي سي حبيب
1: انا شويه.
3: هو كان صغير شي يقول سي منوبي بوصندل. كنت دائما احلم ان اكون رساما. ارسم منذ بواكري، والرسم لدي ما يسمى عمليه اليه او هو عباره عن عمليه لا اراديه. اللي قال كلام هذايا، اللوحات نتاعو كي تشوفهم شنو يسميهم هو؟ داخل منزل بحار، يسمي زورق وألوان، بحارة بحارة كيك الغناية، أشرعة في المساء، ضوء على القوارب. راهو هو تولد في البحر كيما نقول، وإحنا تو أي بلاد تلقى في البحر تلقى دار البحري وتلقى دار بحر، وصل حتى تولد على فلوكة في البحر. راهو فبالتالي الفنان الحقيقة روعة، لأنه ساعة شرف تونس وأضاف إلى تونس أمور كبيرة كبيرة كبيرة، لأن مثالها في العالم هو من الجوائز اللي تحصل عليها. جائزة رسم الألعاب الأولمبية بمونيخ 1962، جائزة الحكومة التونسية للرسم، ضيف شرفي لمهرجان فن تشكيلي بقليبيا، وانتخب عضو الجمعية العالمية للفنانين المحترفين التابعة ليونسكو، ضيف شرف المحرس. محرس ما عرفوها
0: محرس
3: عداي. حبيت نقول اللي راه اللون الأزرق في العمل اللي متاعه صنعه من جديد. شو معنى صنعه من جديد؟ ما بين ما نسميوها بالمشهد الواقعي كما يسمى لكارت بوستال، أو كشفتها واني هوني أو أنا مشهد
0: عطيتنا تصور. أي
3: هو لا يخرج يتجاوز البطاقة الجامدة فيها المشهد، وش يمشي للتشابكات ويمشي للأمواج، وينتقل من الأزرق الداكن إلى الأزرق الفاتح إلى الأرض، أزرق المخضر إلى الأزرق البرتقالي البني. راهو كي تشوفوا اللوحات متاعه تشوف يعتبر الفضاء حركة وتموج ويقول اللون بنفسه. راهو وهذه بربي أولادنا وشبابنا وإحنا على أبواب العودة المدرسية والجامعية، مشي للبحر وشوف. راهو نشوفوه توا من ضجيج وصخب العرس يتحول ساعات إلى مأساة لا يعقل إطلاقا. تلقى سيارات وموتورات جديدة
1: تقصد في الحفلة، حفلة متاع العرس يعني.
3: مش معاش حفلة،
1: مش العرس في حد ذاته.
3: نور يزن على وزارة الشؤون الثقافية النظر في الصوت وثقافة الصوت، كما نقول ثقافة اللون والتلون. فإن اللون عنده هو عند سي منوبي بوصندل يتغير يتحرر يتشكل يتعدد ويخلق سياق تعبيري من فصل إلى فصل ومن لحظة إلى لحظة. كي تشوف اللوحة متاعو البحار داخل منزل البحار تلوج على البحار تقول هو وينه نظرا لأنه ما يعطيش المشهد هو يخليك أنت
0: تتخيله
3: تبحر وهو رسام شاهد على على على, على هو عاشق البحر وشاهد على أجواء البحر
0: لو
3: ما فماش لوحة نتاع ود البحر ما فيهاش لون الأزرق
0: بالضبط
3: ولا البحر عنده هو وجه التعبير فني
0: أي.
3: لا تكاد لوحة من لوحات مندوبي تخلو من حضور اللون الأزرق أو استحضار اللون الأزرق حتى كي يجيب يحضر
0: بالضبط.
3: أما يخرج لنا في من باب آخر يعملنا شباك
0: أي دونك الكتاب أنت اللي باش تنصحنا أنه أحنا زيدا يقعد عنا
3: جميل ممتاز
0: أي.
3: لأنه يعني أنت أنا اليوم شو عملت أنا مشيت البحر وبديت نحل ونقرا ونثبت تصور برك تشوف انت كيفاش الامراه بالنسبه عمل جداريه في مذهب الرحمن هو راهي روعه جداريه كبيره
0: هو اصيل منزل عبد الرحمن
3: ولدها واحنا كان كل مدينه عندها الفنان تاعها راهو
0: وتحتفي به المدينه
3: وعندنا جرأة نفرقوا ما بين الهاوي اللي مازال كيبدا يرسم والمحترف اللي يعمل عظمات تونس عمل قداش من طابع بريدي فيه الشابي وعندنا حنبال
0: ما شاء الله عليه دونك هي مدينه منزل عبد الرحمن انصفت منوبي بوسندل هكا ولا
3: هي يعني نقول منزل عبد الرحمن شوف ما اجمل منزل عبد الرحمن اعطات لتونس الوان واعطات لتونس فنان
0: أي.
3: اللي هو متواضع
0: وهو زادة بنته زادة أحلام بوسندل فنانة تشكيلية أستاذة جامعية وهي مديرة العامة المتحف الوطني الفن الحديث والمعاصر الآن زادة
3: أي شفتك الحلقة مجمعة
0: بنته وتأثرت به
3: العائلة عائلته عملت له كتاب جميل وهذه العائلة التونسية
0: أي.
3: هو فنان أهل تونس لوحاته لكن زاد فنانة وحتى والأم هي بنفسها كانت ضيفة علينا في الإذاعة الدولية الحقيقة منوبي بوسندل يقول رسام عاشق للبحر وعلي الواتي يحكي عليه يقول راهو ممتاز والحياة هو بالنسبة ليه فيها كما أنت قلت بكريكا البحر راهو مش راه ساكت ولد بالك راهو يجي فهو أي إنسان يمشي للبحر ينسى صخب المدينة اللي كنت نحكي عليه بكريك أنا
0: بالضبط.
3: إحنا العروسات متاعنا راهي باهية ونفحوا مدام فما عرس أما علاش ساعات الله اللي يقدر العرس واللي مأتم علاش خاطر شبابنا توا ما يعطيش قيمة للسلامة المرورية كيفاش أنت تمر من مدينة وقت ترفر فأنا كي ترجع الكتاب جميل وترجع كنت أحلم أن أكون رسام وتشوف اللوحات متاعه على البحر شنو
0: خليك تهدى زادة شوية الهدوء تعملك شوية هدوء هو معروف فنان البحر كما قلت أنت زادة
3: هو يحكي على الزيتونة زيتونة أوتيك أو الزيتونة ما هي خضرة راهو الباليت متاعه يعني معناه الباليت هي المفتاح يعني كيفاش هو خلق نقول احنا جغرافيا متاعه ويعيد اللون وبالدرجات متاعه المختلفة والملوانية متاعه الملوانية إلى باليت فيها إضافة والحقيقة في كلمة قصيرة
0: أيه
3: هو الحاط المتداول بالرائع كيفاش من لا شيء من مشهد عادي يمشي للروعة
0: بالضبط
3: ويمشي للتناغم والتعاطف
0: نعم بالفعل يعطيك صحة شكرا على لفت الانتباه لهذه الشخصية
1: للمغروم بالرسم ومنتون بالكلمات وبالنصوص كتاب منوبي بوسندل انت قلت قبيليك كريمة شكرا لحبيب
0: حبيب. شكرا لك
1: حبيب بن صالحة
0: ونلتقي غدوة ان شاء الله
1: ان شاء الله انت قلت بنته تبعته وتغرمت به احنا بعد شوية في ضيف اللمة كيف باش يكون عنا من صانعي المحتوى ما بين الأب والابن ابن عمره 13 سنة والوالد متاعه زاد يقدم حاجات تاريخية على الانترنت خلينا نقوله من محتوى بعدهم باش نكتشفوهم زوز في فقرة ضيف اللمة
0: تو مازالوا شوية دقائق للأخبار أكيد حكينا قبيلة على العين ونتلاقوا في العين وكيفاش كانت الأغنية تأرخ أي البعض السلوكات والتواريخ معناتها اليوم قالت لي زين الزين الليلة نتلاقوا في العين نتلاقوا كتهود الظلمة كتزهى القمرة والنجمة نتلاقوا يا روحي ثمة ونعدوا سهرة الاثنين إلى عين في العين

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب لتتوصل إلى غاية 28 أوت الجارية. منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنات تقول إن قائمة الانتظار الخاصة بمرضى القصور الكلوي الذين يحتاجون إلى عمليات زرع كلى تضم حاليا نحو 1600 شخص يخضعون لتصفية الدم، مؤكدة أن العائلات المتبرعة تظل صاحبة الفضل الأكبر في هذا الإنجاز الإنساني النبيل.
5: احنا سنة توا في السوداتي الأول 22 زرع كلى، لكن راهي قائمة الانتظار فيها حسب التقريب 1600 مواطن يعمل في الدياليز يستنى مقايد في قائمة الانتظار في الجهة كلوة. معنا احنا خرجوا 22، لكن راهو يتزادوا 50 و40 مريض في كل وقت هذاك في 6 أشهر. معناها الأرقام مازالت ياسر بعيدة باغابوغ للناس شنو تحتاج. هو القانون التونسي القانون 99-18 يعطي للمواطن الفرصة باش هو يقرر في حياته أنه يكون متبرع بعد الوفاة نتاعو، يكتب كلمة متبرع على بطاقة التعليم. دونك معنا إنسان حتى كان ما يحبش ما يسيرش، لكن يحكي فيه الموضوع مع عائلته باش كيف تصير الله لا يقدر حالة موت دماغي، الناس بدأ تعرف شنو معناها موت دماغي وشنو الحالات هذوما نجموا ينقذوا عليه.
4: المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المدى بيؤكد أن مشروع سد دويمس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، خاصة بعد فض إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية خلال جلسة عمل التؤمت اليوم بمقر الولاية وزيارة ميدانية دها والي بنزرت لحاضرة المشروع رفقة ممثل عدد من المصالح المركزية والجهوية والمحلية. ويذكر أن مشروع سد الدويمس ينجز بتمويلات وطنية بنسبة 100% وتبلغ سعته 45 مليون متر مكعب من المياه، ويمتد على مساحة 300 هكتار، وهو السد السادس والأخير الذي ينجز في إطار الخطة العشرية لتعبئة الموارد المائية ومنظومة تحويل مياه الشمال بالجهة. ختاما، وفي العالم استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية اليوم على منطقة الميناء بمدينة غزة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق في اتجاه المغادرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه لما تصيف بريحة البلاد على موجات الإذاعة الوطنية والشباب. 7:12 بعد الموجز رجعنا
2: موجز في الإذاعة الوطنية في ذات شباب كانت فما أغنية، وبعد الأذان المغرب شال ربي يتقبل
1: إن شاء الله
2: من الجميع. رجعنا مع المواصلين مع لما تصيف. مرحبا بكم، كان خلطوا علينا توا، أنتم تسمعوا كما قلنا في بث موحد لإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
1: شكرا الحمزة، أكيد شكرا الرامي سيف في الإذاعة الوطنية وقبل محمد الغول، وأكيد زملاء في إذاعة الشباب
2: وليد الريفي في الإخراج التقني.
1: تخيبيان
2: نمشي وتاو كما العادة ضيف اللمة.
3: ضيف اللمة
2: بيه ضيف اللمة اليوم شكون؟
1: زوز
2: زوز الضيوف كما قلنا قبيلة شوية.

0: اثرت فيا
1: وسيد. اي معليش ما تحبهاش،
0: لان ما نحبش كلمه مؤثرين، لانه تلمع اللي رينا في شبكات التواصل الاجتماعي للاسف
1: من هو التاثير هو ايجابي وسلبي
0: بالضبط،
1: كله مؤثر
0: من التفاهه ومن حاجه ما نحبوهاش اللي وليت الكلمه نتاع التاثير منها.
1: اي يعني ما هم اثروا فيك،
0: أثروا
1: دونك هم مؤثرين، هم مؤثرين في النهايه، وهذا هو المهم.
0: صحيح.
1: انه التاثير لابد ان يكون موجود، ايجابي او سلبي تلك مساله اخرى، وانت وين تحط روحك تصيبها سي مالك.
0: صحيح صحيح صحيح كريمه، كلامك جميل جدا، يعطيك الصحة.
1: عايشك نشوف سي أسيد وحسام، أنت توا مختص في أسيد وحسام.
0: أسيد وحسام كما قلنا شفنا الفيديو نتاع أسيد اللي جلب الانتباه نتاعي، اللي هو الكونتوني اللي اختار. تعرفوا اللي في العمر هذا أسيد، قلت لي أنت عمر قداش؟ 12 سنة. العمر هذا سونسيبل شوية وحساس، وخاصة الإشكالية يظهر لي العالمية اللي هي ليزيكرون بصفة عامة، تعامل الناس مع الزكرون وخاصة الشباب. بيه خلنا تعرف عليك انت يا سيد، عارف روحك.
2: انا سيد العياري، عمري 12 سنة.
1: من اليافعين في تونس، اليافع قبل مرحلة الشباب، انت في المراهقة تو هكا ولا هذيك بالعربي الفصحى تسمى اليافع، انت يافع تو
0: هكا. خليك كمل كريمة، خليك.
2: هذيك هو تعرفت على روحي.
0: تقرأ انت؟ تقرأ، نجحت في السيزيام وبقدرة الله معناتها بعد اقل من شهر باش تكون في الـ في الـ في الكوليج.
2: اي في ستيام.
0: بي اخترت باش تقدم المحتوى معين معناتها على السوجي اللي شفناه، مثلا تعامل اليافعين مع الـ مع الزيكرون، مع الشاشات، مع كيفاش فما مانيبيولاسيون نوعا ما بالعقول نتاع الشباب، ولا كل مره تطرح موضوع؟
2: هو انت الكونتينيو اللي انا اخترته هو تاع مواضيع، لكن كل مره نطرح موضوع. يعني خاطر مره تلقاني مثلا طرحت في الفيديو الاخراني على الموضوع تاع الكرون، واللي قبله انت حكيت على التاريخ تاع المعركه اللي صارت بين الفايكينغ والاندلس، ويعني واللي
3: قبلها
2: تعالوا
3: على الكوب دو موند زاده
2: هذيك، وزاده حكيت على
0: حاجات اللي تجلب معناتها الشباب اللي في عمره
3: جينيراسيون في عمره.
2: وحكيت زاد قبل على الفصل العنصري انت اللي صار انت قبل في الكوره، وكيفاش قاعد يتعاود في، يعني كيف ما شفنا انت في الكوب دو موند اللي فات كيفاش الحكم عمرتين انت رحلو.
1: فما اهتمام اكثر بالسبور بالتاريخ، باش مهتم انت عاده؟
2: هو انا في شخصي يعني عندي اهتمام الاكثريه بالسبور انت بالكوره.
1: دونك كوره وسبور. وشكون اللي هزك لثنيه اخرى؟
3: غزرت لي انا قبل ما تنسى.
2: هو انت موضوع اني دخلت في صناعه المحتوى، هو كان انت صادر علي انا بحكم اني كل ملي كنت صغيره تشوف في بابا كيفاش يعني هكا يصور واحد
1: ويعمل مونتاج
2: قررت انت هنا اني ندخل في الدومين، وتو مازلت في التجربه نتاعي يعني نشوف في روحي اسكو يمشي معايا الدومين ولا لا.
0: هو على فكره معناتها المونتاج ممتاز، انا ديجا قلت لك سي حسام ما شاء الله نعرفش انت تعاون فيه في المونتاج،
3: هو نجم يجاوبك عليه
0: الوالد ربي فضلها قاعد تعاون في المونتاج. وحاجه اخرى اللي هي كان انت اخترت سوجي فيه بسيكولوجي، امور نفسيه، منين جي في المعلومات نتاعك؟ لانه تعرف لو كل كلمه بحسابها مسؤوليه، ربما فما ناس تتفرج فيك صغار، حتى انا هاني تفرج فيك وتاثرت بالكلام نتاعك لانه كلام
1: موزون.
0: مهم موزون بالضبط.
3: اي سكريبت يخدمه هو ما يتعدى وما يتصور كان متعدى عليه انا ونعطي له كيف فيه.
1: علاش؟ انت كيما رئيس تحرير
3: خاطري نهز ونمشي نتاكد من المعلومات اللي فيه، بما اني انا زاد صانع محتوى انا مسؤول على الكلمه اللي نقول فيها. موضوع التاريخ مش سهل، موضوع انك تطرح تاريخ الافكار مش سهل، انك تعمل مراجعات زاد الكتب مش سهل، لانه اي انسان يجب يسالك مختص في المجال اللي هو فيه يقول لك المعلومه هذه من اين لك هذا. دونك يلزمك تكون مصادرك. حاضر في المصدر وفي المرجع، المصادر والمراجع بيصير الزوز،
1: وتكون حريص وتبحث في اكثر من مصدر، وتو زاد بالذكاء الاصطناعي نجم يعاوننا في
3: الحكايات
1: وتزيد تثبت عليه الذكاء الاصطناعي. دونك احنا هوني سي مالك نذكروا وين نلقاوهم الفيديوهات الانستغرام.
0: اي عطينا تو مسالش نعاودوها، عطينا الباج نتاعك باش الناس اللي تسمع فيك وتحب تتبعك شنو يكتب بالضبط في
2: تكتب في فيسبوك سيد العياري تلقاني انت
0: وسيد العياري
3: بالفرنسي او اي اس اس اي دي،
0: خاطر اسمك مش متداول برشا.
3: اي صحيح
2: او اي اس اس اي،
3: يقال انه اول اسيد في تونس مع حسب معلومتي الله اعلم.
1: زمنا كان جيت
0: على
1: ما هو على البلديات، كان جيت البلديات الكل تدخل بعضها في الانترنت وعندهم ريزو تو نفهموا قداش من اسيد. ما يا حي
3: يا حي
1: يا حي
2: يا حي.
1: باهي او او

0: S-S-A-I-D.
1: S-S-A-I-D.
0: أياري. A-Y-A-R-I.
1: أياري. خلينا نشوفك في عمك جوجل شنو يكتب.
2: مادام أنت أونتر تون قاعدة تشوف، خلينا نشوفوا زاد مع بو أسيد حسام عياري زاد اللي قاعد يقدم هو في كونتوني تاريخي. قلت حاجة مهمة برشا، مراجعة الكتب بمعنى.
0: مغروم برشا انا بالكتب، مغروم برشا بالقراءه
2: بالتاريخ.
0: هو انا لبستني كاسكيت التاريخ على فكره، ولقيتها حاجه مهمه على الاخر وحاجه نحبها برشا. مي تنجم تقول انت مش مهتم بالتاريخ فقط، مهتم زاد بفنون اخرى. صحيح انا عصام التكوين، المكتبه بتاعي الحمد لله نعاودها المره الثانيه نفتخر بها انها تتكون من قرابه 20,000 كتاب
1: ما شاء الله.
0: عائلتي يعني تعيش ما بين زوز مكتبات متفرقه ما بين دار اللي انا فيها ودار امي وبابا.
1: تبارك الله. دونك قارئ قارئ نهم.
0: خلينا نقول لك ولدي الصغير قال لي ما تقول لهمش هكا، يقولوا ما عندهمش دار. تحيه ليه ولدي فاروق،
1: الفايب
0: عليه برشا، عايش خويا عايشك، فهمت كيفاش. فا اهتمامي بالقراءة اللي هي أنا حاجة خذيتها معناها غرام بالوالد، وأمم طون دار مماتي اللي أنا كنت صغير كانت تخرفنا أم والدتي على الزازي الهلالية وكل قصص، تعرف الحوش العربي قبل يتلموا الصغار الكل، معناها الخيال والنوستالجيا ذاك الكل رجع لي أنا شوية في الكبر. فعملت مكتبة محترمة وديما نقرأ في الفنون الكل، المكتبة متاعي موجودة من القرآن وانت ماشي حتىكش الإنجيل، فلسفة علوم شرقية غربية
1: تقرأ كل شيء
2: باك جراوند كامل.
0: أي.
2: دونك ما جاوبتنيش على السؤال، المراجعة بمعنى شلون المراجعة؟ معناتها
0: الراجع السكريبت نتاعو قصدك؟
2: لا لا، أنت قلتي نعمل مراجعة لبعض الكتب في الكونتوني نتاعك، اليوم مع ذولي احنا في حاجة في بعض الأحيان أنه نسمع زوايا أخرى، ساعات واحد نعرفش أنا ربما من بلاد معينة من أوروبا يقدم الحقيقة التاريخية بالنسبة لي.
1: ما هو الحقيقة هي نسبية ديما، خاطر هذيك هو أنت توا كأنك في الكوليكت تاع لانفورماسيون،
0: صح؟
1: مش ناخذوا موضوع دونك فلان قال هكا والآخر قال هكا
0: تبارك الله عليك كريمة. دونك أنا بالضبط، دونك أنا البرنامج اللي خدمت عليه لو ترجع له تلقاه على اليوتيوب ديما نقول هذه قالها فلان، هذه قالها فلان، هذه قالها فلان، استحالة هو حتى تعرف شكون ينجم يعطي رأيه في التاريخ اللي هو المؤرخ لبرو ماكس صح التعبير. هو النجم يعطي رأيه، أما قبل المؤرخ الباحث ولا كيف ما نقولوا نحن الأستاذ ما نجمش يعطي رأيه.
2: أكيد
0: فهمت، وأنا زادة ما نجمش نعطي رأيه، ولكن انا جدي بيان نختار الكتب المعينه اللي تكون مصادر ومراجع مش بحوث. لا بحوث اي واحد ينجم يقول شيء
1: كيما احنا في صحافه قال فلان وهو يتحمس
2: ولك اي ولك حريه الاختيار ولا المعلومه ولا مسيرش كريم
1: اي اي اي لا معاكم في الجو هذايا.
2: أسيد
1: هذا هو أسيد، خاطر الخطر نتاع الشاشات احنا نقولوا زاده ديما صغارنا بعدهم، فما قوانين تقول لك بعد 15 أو 16 لازم عندك انستغرامك ودنيتك وكل. انت في الوضعيه هذايا بتاثير من الوالد والوالده نحيوهم، العلاقه بينك وبين الشاشات احكي لنا انت كيفاش، اسكو مدمن نتاع الشاشات ولا علاقتك تبدا وقت اللي باش تبحث وبعد تمشي على روحك وتعيش حياتك عادي كتلميذ عادي؟
3: علاقتي ما توصلش للادمان تاع نحيتي كلها شاشات
1: الحمد لله،
3: يعني حتى ساعات مش في وقت فراغي مش الكل نشد في التليفون، ساعات نقرا كتاب
1: بوك عدا قارئ
0: اخر كتاب يقرا فيه شنو
1: اخر كتاب شنو
2: اخر كتاب ترى
3: العادات الذريه
1: هاي
0: شكون كاتبه
3: جيمس كلير
1: حلويس حلويس
0: برشا الكتاب تبارك الله نناقش فيه عنده الملخص في ذهنه ما شاء الله
1: سيبيان سيبيان وصحابك اللي كيف
2: المهم كيف المهم نحب نسال السؤال انت تاخذ الكتاب طوعا وحدك والا
1: بوك يشجع فيك؟
2: ما انا راه ماذا بيا ديما وحده هك ترى خلينا نقول لك نقرا الكتاب هذا ولا التليفون مأثر عليك اكثر؟
3: شوف هو ناحيه الكتاب ساعات انت كان جيني فترات تاع نحب نمشي نقرا يعني وساعات زاد نشد التليفون يعني هما فما
1: منا ومنا
3: منا ومنا
2: الله يعطيه الصح.
1: اما الاكثر ماذا بينا كتب زادا مثال
2: هو قال لك هو حسب الرغبه نتاعو كيما كيف نحن ولا ليه
1: هو احنا كيما لك هو صعيبه توا الحكايه اما راهو كيما
0: هي استاذه كريمه نقول لك حاجه انا فاهم حاجه
1: كريمة.
0: انا حاجه شفتها من الصغر ولطفتها نحي كوموند على انالوجيك نحيناك كبرنا وبعد نحينا الكوموند من النوميريك ما نحيناش دونك تجي تقول انت طول علاج انك نحي له تليفون لا انا ماشي في ذهنيه معينه تعرف شنو هي ان الرشد كيفاش يتعامل مع التليفون خاطر الناس الكل يلزمها تتعامل بيه
2: وانا اؤيد كلامك ونشارك
1: ترشيد الاستهلاك
0: ترشيد الاستهلاك
1: بالضبط.
0: هو انا مشكلتي
2: تولدوا فيه
0: كيفاش يفكر
2: تولدوا فيه
0: يعني تو نقاشيتي حتى مع أسيد ومع فاروق في الدار نقاشات نتاع حريه اختيار الافكار اللي انت قاعد تفكر فيها في الدار. انا نعطيك الثنيه هاو منهج البحث هاو كيفاش تقرا ابحث على روحك. لكن انا نحب نقول حاجه مهمه للساده المشاهدين هذه لازم يعرفوها اني ما نسيطرش عليهم كيفاش يفكر او افعل ولا تفعل. افعل ولا تفعل عشان نحن الكبار عندها تاثيرات مش هاي. لا انا نحبه كيفاش يخمم مش يعرف افعل صحيحه ولا تفعل صحيح.
1: اي ما ديما وجهة نظرك هي في الاخر كوالي باش تبدا موجوده اما فما ذكاء في التعامل خاطر ما يلزمش يحس اللي هو ماشي بالسيف من عليه الاثنين هذيك الذكاء غادي نتاع لي بارون وهما مش ناقصين ما شاء الله عليهم عادة في الذكاء والجو والدنيا يعملوا لك هكا وهكا
2: يعني هم تولدوا فيه تولدوا فيه وهنا انا نقول كما قلت معناتها لي بارون الناس اللي قاعده تخمم في اولادها واللي يقول لك لا لا والذكران برشا راهم تولدوا فيه راهو جيل اخر
1: ترشيد
2: بالنسبه للوقت فيش قاعد تتفرج تبع تبع تبع يزمك توصل تولي بريسك تخمم بطريقتهم فيش قاعد يشوف فيش قاعد يتبع. بون ديما لي ديفياسيون موجودين ديما هامش الخطا موجود واحنا نحاولوا انه نرجع هوني بالله نيدي الى القائمين على وزاره التربيه راهو الجيل هذا جيل مختلف ماذا بيتصير بعض الدراسات الدراسات النفسية الاجتماعية على على الجيل هذا
0: نجم يقول لك عليه استاذ الموضوع هذا احكي لي احكينا رايك في الجينيراسيون تاعك
1: احنا توا عندنا زوج دقائق ثلاثة سريعا باش نستغلوهم وسيد كلمة ليك الكلمة ليك كولد توا تونسي عمرك 12 سنة بعلاقة بالمحيط نتاعك فاهمينك مش فاهمينك في المدرسة احكي لنا
3: ساعة نبدا بالمحيط العائلي نتاعي المحيط العائلي نتاعي هما يعني فاهميني بالقد ايه زيادة وتهما كانوا من المشجعين نتاعي على اني نبدا في صناعة المحتوى وذا كانت نجم نعطيو له دليل انه امي تخدم على سكريبت وفي المونتاج
1: والمونتاج وكل باهي
3: بالنسبة للمحيط
1: الاوسع المدرسة
3: المحيط الاوسع انا مش المدرسة
2: المحيط المدرسي اللي هو اكثر وقت تعدي غادي
3: عندي انت معلمة متاع حساب مجالة حياتي هي زيادة عندها كانت فهمتني واصحابي كانوا فهميني فكنا نشاركوا بعضنا في نفس
1: الأفكار
3: عنا نفس الأفكار
1: وساعات يقولوا لك حكينا على الموضوع الفلاني
2: ريت قداش مهم يبدأ المعلم فهم التلميذ اي
3: في النطاق المدرسي الاغلبيه نتاع
0: نوجد وسيد شنو الفرق ما بين كان خديت منكم كلمه شنو الفرق ما بين جينيراسيون نتاعك انت ونتاعنا نحن ثلاثه
1: هكا
0: انت كيفاش تنظر للفروقات هذه قالها لي في قهوه قاعده نوي في المنزاسيس هي اللي خلتني اني نقول له توكل على ربي وانا باذن الله نكون معاك شنو الفرق كيفاش تنظر الفرق ما بين الجيل جيلنا نحن تو تشوفين هكا ثلاثه والجيل نتاع عمرك انت واللي معاك
1: جيل الفا انت راه
3: اي جيل الفا به انا الهدف نتاعي باش تعرف ان الهدف نتاعي من صناعه المحتوى كان الاكثر توجيه انت موجهه للجين زيد وجين الفا
0: علاش اخترتهم هم
3: على خاطر هما يعني الجين هما المختلفين
1: على البقية
3: يعني أنت كي تجي ترجع تشوف اللي قبل جين زيد تلقاهم عايشين طفولة حاجة جين زيد جين الفا حاجة أخرى يعني يتشابهوا في نفس حاجات مثلا تولدوا في وسط الإكران تولدوا في وسط الإنترنت
2: الجاب كبير معناتها الفارق كبير برش
3: كبير برش يعني مثلا توا أنت نجيو الجيل نتاعكم أنتوما ما تصورش واحد عمره 10 سنين وحال يوتيوب انستغرام يتفرج ولا
1: لا ما صارتش
2: وكمية المعلومات معناتها ما كانتش كيما
1: سريعة برشا
0: والنقاش أنت كنت تقول لي انه الفرق ما بيناتكم وما بيننا احنا في الجينيراسيون تاعنا انه كي تقول لي هذيك اي والا لا يلزم انا نفهم علاش
3: اي احنا
1: قبل كنا نقبلوا وبعد كي كبرنا ولينا نناقشوا انتم توا تناقشوا محظوظين
2: برشا
0: صح
1: انتم تناقشوا وتحبوا تعرفوا لماذا بالضبط. لماذا واذا اقتنعت نعملها اذا ما اقتنعتش ما نعملهاش
2: وهذه حاجه باهره
1: فوالا دونك احنا وين نلقاو المحتوى نتاعكم على انستغرام فيسبوك بصفه دوريه
2: وسيد عياري
1: وسيد عياري
3: موجود في الانستغرام والفيسبوك
1: الفيسبوك مش نتاعكم عادي سما قديم تو فيسبوك
3: هي احنا تو على انستغرام
1: اما انت تحب تمشي للجينيراسيون نتاع الفيسبوك زيادة توصل لهم
3: اي هو لحد الان انت الفيديوهات نتاعي ضاربين الاكثر على الانستغرام
1: باهي
3: هو انت حاجه باهيه بحكم انه انا الهدف نتاعي اني نوصل للجينيراسيون نتاعي خاطر ما لقيتش يعني برشا ما لقيتش محتوى يكون موجه للجينيراسيون نتاعنا يكون يفهمهم هو وسطهم ويحكي معاهم
1: برافو اسيد والقصه جاوب
2: انا حاجه اخيره لانه معاش انا برشا وقت بدا بينا نطولوا معاكم اكثر ومستمتع انا بصراحه بالحديث معاكم نصيحه ان شاء الله مثالش اخدم اعمل كونتوني مع قرايتك مع والديك مع تأطير الناس اللي تحبهم، رد بالك تولي فما ادمان متاع اللايكات، هذيك قصة اخرى، ادمان اللايكات، ادمان العدد متاع الفيوز،
1: معجبين
2: مشكلة معناتها ولات مطروحة خاصة الوقت هذايا مع لي ريزو سوسيو.
1: يعطيكم الصحة تحت الحكاية هذوكا بول مومو تعدي المحتوى وقت اللي يضرب تو يضرب يجيه نهار ويضرب يا أسيد.
3: أنا المهم هو الهدف نتاعي
1: أكاها ونحقه
2: النتيجة على ربي.
1: شكرا لك أسيد عياري، حسام عياري، سلموا برشا على الوالدة وعلى فاروق والعائلة النموذجية بالنسبة لي أنا توا بول مومو محليكم، تتشاركوا في برشا أفكار وتتناقشوا في الدار وتقراوا، هذا هو مهم. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. الأخبار بعد شوية على إذاعة شباب، ونحن توا فسحة غنائية وبعد نرجع لكم الوطن.

هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاع في الاهداف لو تنساني انساك وتريني بنسى دفاك اشتاق لعذابي.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد لما تصيف
0: لما تصيف
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: لما تصيف بريحة البلاد متواصل لما تصيف حتى الثمانية التسعة توا السبعة وخمسة واربعين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
4: ثمانية ولا التسعة توا
3: تسعتاش وخمسة واربعين اللي هي السبعة وخمسة واربعين دقيقة معناتها ثمانية غربع بلهجتنا التونسية الأصيلة سيمالك
4: أي نسلموا علي يسمعوا فينا من الجزائر من ليبيا من المغرب كل الحاضرين وانتم تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية مع إذاعة الشباب أيضا التونسية إن شاء الله تكونوا عاملين جو في بلادنا في تونس نقول لكم مرحبا بكم
3: توا عنا الفقرة الموالية
4: والأخيرة
3: في حصة اليوم
5: سبور ديكالي
3: سبور وديكالي دونك وانتم جماعه سبور هذا ومختصين هكا
4: هو بون سبور ديكالي حتى للناس الكل احنا قبيلي كنحكيو على الفرق بين لي جينيراسيون جينيراسيون زد جينيراسيون الفا جينيراسيون القديمه قبل كنا نهتموا اكثر بالامور الكرويه بحته كره مرق قداش ماركه ماركه بونت ومحلي الى اخره
3: وليت فما امكانيات اخرى باش
4: ما كانتش بالضبط اليوم ولينا قاعدين نتبعوا حتى في الشخصيات نتاع الملاعبيه نحكيو على ملاعبي اللي مازال كيف صحح رسميا هو دولة الأخبار بتاعه من قبل ولكن لاعب الأسباني رودري برشلوني حتى 2030 به هذه الأخبار بالدول ومعروف والناس كلها اللي تتبع في الكرة تعرف ولكن الجانب الآخر بالضبط هذه رودري من لاعبين يسميه لاعب عاقل برشا ما هوش إكسترافيرتي ولا يحب الظهور ياسر وعنده قصة معناتها القصة متاعه قصة غريبة واللي هنايا ديما نخليه الشباب والصغار اللي قاعدين يسمعوا فينا ديما نقول لهم ما تسلمش وراه مهما شنو الهدف نتاعك ولا الحاجه اللي تحب تخلط لها ماكش باش تلقى بالضبط مفروش بالورود راك باش يجيك عراقيل ونقول خاصه هذوما للصغار حتى ولادي معناتها راهو عندنا نوعين ما نسلموا
3: الطريق فيسا. مش وردي كما
4: مش وردي ومش العصافير تزقزق والسماء زرقاء ديما لا راه باش تجي تعرضك حاجات
3: عرقوله بالضبط الاولى والعرقوله الثانيه
4: العرقوله الثانيه ماكش باش تسلم فيسا فيسا خاصة كي نحكيو مثلا على تونس تلقى ساعتك الروتين الإداري
3: البيروقراطية المقيتة بالضبط البيروقراطية المقيتة نسميوها بأسمائها من زينوش بيروقراطية عذبتنا وخليتنا بالحق يعني الحاجة مش تتقضى في نص ساعة تتقضى في نصف نهار
4: فما ناس بروفيل متاعهم ما يسلمش فما ناس احنا نتعلموا منهم كما قلنا اللاعب ذي راهو بدا مشي اول مره الاكاديميه اللي هي اكاديميه اتلتيكو مدريد قالوا له سامحنا راهو ولدك ما يصلحش باش يلعب راهو بدنه ضعيف ياسر حكيوا على رودري صاحب الكره الذهبيه هز كاس العالم يلعب في احسن فرق في اوروبا في البيك فايف مانشستر سيتي برشلونه فيا ريال اتلتيكو مدريد اللي قالوا له راك ما تصلحش بعد سنوات رجع لها اي رجع لها وبرشا فلوس قلت لي هو كبير ولاعب كان ما يحبش الظهور برشا حتى مرته كي عرس بها ما كانتش تعرف اللي هو ملاعبي معروف والا ما شافت معناتها كيفاش الجماهير معاه وفي التلفزه معاه اصحابه في الليسي ثم في الجامعه ما كانوش يعرفوا وهو ما كانش يحكي برشا، كان كيتوم من نوعيته، لا من انسان بروفيل نتاعو حشام شويه، ولكن في الميدان كان حاجه اخرى. واليوم اللاعب هذا لاعب كبير كما قلنا، عنده سي في كبير، وهذه كما قلنا الهدف من الفقره هذه من سبور ديكالي،
3: انه نعطيو احنا هالمساج
4: بالضبط
3: نتاع ناس تعبت وكبشت في الحلمه نتاعها، وساعات راهو كي نلقاو زاد الطريق سهل نجمو ما نوصلوش. مهمينك العراقيل، العراقيل هما اللي يخليونا كيما برشا حكايات
4: وكيما برشا خدمات. ولكن ديما نقول كريمة نحط الأمور في إطارها، لأنه كرة القدم تسرع لك الأحداث، لكن في مجالات أخرى راهو مش كيف كيف. معناتها ساعات واحد يقعد 20 سنة أو 30 سنة باش يوصل للحاجة اللي يحب عليها. علاش برشا من الناس تحب كرة قدم؟ لأنه تبيع الأحلام، لأنه فيها نوعا من أنواع الريفونش متاع الحياة كما قولك، أنه تكون
3: ردة الفعل
4: بالضبط، تقولوا لك راك ما تصلحش للحاجة هذيك، ولكن بعد تلقى روحك جاوبتهم على
3: بالخدمة
4: على الميدان يعني. بالخدمة بالضبط،
3: هذا هو. دونك قصة فيها عبرة هذه، خاطر صغار توا ما عادش يحبوا كالعبارة، ما احنا باقي شادين صحيح في العبر، وفي انه تاخذوا من اللي سبقوا
4: تختاروا لهم السوجي،
3: لازمك تختاروا الطريقه. خاطر ساعات يقول لك ان هذيك حياتكم انتم عشتوها، سيبونا احنا تو نعرفوا كيفاش بين قوسين نسلكوها، وراهو يحكيوا بالرسمي مش تفادليك، معناتها واضحين واهدافهم واضحه وين يحبوا يمشيوا، والصعوبات يعرفوا كيفاش يتجاوزوها. لكن احنا ديما نذكروا مثالش، خاطر مش لكلهم كيف كيف، ومش كلهم عندهم نفس القدره على التمييز وعلى اخذ القرارات المناسبه.
4: وذاك علاش احنا نقولوا اللي هما راهم محظوظين برشا، لانه اليوم بصراحه ماش عندنا اعذار بالنسبه للصغار نتاعنا ولا ليزادوليسون ولا اللي فركسوا على حاجات معينه. تحل الانترنت تلقى الدنيا قدامك، تنجم تعمل السيرتيفيكا شهاده اللي تحب عليهم، وانت من بلاستك تلقاهم اللي بالمجان. دونك هذه ما كانش متوفر عنا، ما كانش موجود بصفه كبيره. وهذاك علاش احنا قبليك حتى كي نحكيوا على وزاره التربيه ولا وزاره التعليم، راهو اليوم مقارنه بالماضي ما عادش ليكسكلوزيفيتي عند الاستاذ، عند المعلم، عند الفورماتور. تحل بالضبط، تحل الانترنت، يوتيوب، جوجل، ترقى كل شيء قدامك. القوة كما قلت أنت كريمة، يعطيك صحة في الكلمة، كيفاش نوصلوها المعلومة، وهذا يختلف من شخص إلى آخر
3: إلى آخر، حسب اللي عاشوا، حسب اللي شافوا، حسب المحيط باش غذاه. معناتها ذاك علاش ديما نقولوا احنا ونعاودوا، والتخرنين متاعنا نحن الكبار، أقراوا طالعوا، راكم عندكمش فكرة قديش فما إفادة وقت اللي نشدوا بين يدينا كتاب أو حتى في الآيباد، مش مشكل، مهم نقرأ. نحن تاو باش نمشيو باش نختموا، مالك
4: كملنا،
3: نقول لك كملنا، يعطيك الصحه. غدوه باش نتقابلوا زاده موعد جديد في لمه الصيف، باش نختموا بصوت زياد غرسه يا حمزه. اكيد اخترنا وقفوا البنات في البراكن، كان الوقفه نتاعهم وصلتنا للموجز يا حبذا، كان ما وصلتناش باش نزيدوها حبك كمعيارو، او كنعملوا وقفه في البراكن وبعد حبك كمعيارو.
4: الله
3: تعرفهم تعرفهمش
4: الحقيقه؟ لا والله نعرف شنو الدرجه هذه،
3: الدرجه هذه تو مش تقولي زياد غرسه زياد كمان
4: الماني قدامك
3: والله العظيم زيش بريشن دويتش. في البراكن عشوه والشمس في المغيب للغروب، او احنا شمس غربت وتو البنات باش يقفوا في البراكن، ما عادش على ريت كي قلت لك راهي كي قلت لك الغنيات
4: في الانستغرام
3: تو ما عادش بركون تو البركون والانستغرام

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: سمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. والجلسة قررت الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية والتي تشمل ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية وتحسين التغطية الاجتماعية للقطاع غير المنظم وتطوير حوكمة الصناديق الاجتماعية. وتضمنت التوجهات أيضا تعزيز التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ودعم صناعة الصيدلية المحلية، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات الصحية والاجتماعية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. بداية من شهر سبتمبر المقبل إطلاق برنامج التكوين كندي دولي في تونس في الأمن السبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. برنامج التكوين سيتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة والتقديم على عقود عمل في شركات تونسية ودولية، وفق رئيسة الأكاديمية المنظمة للدورة ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بعصيدة.
4: الأكاديمية هذه تقدم شهادة مهنية حكومية من الدولة الكندية في تونس، عاملين باختناريا مع استجابة شيربروك في ميادين مطلوبة برشا التقارير الدولية الكل واللي قاعد يصير في العالم الهوني. العام 2030 حسب الورد ايكونوميك فورام هذايا حوالي 170 مليون فرصة عمل جديدة باش تتخلق في العالم الهوني 2030 في المهارات اللي هي الأمن السبراني، في الليا وفي البيك داتا. احنا عندنا الحل موجود هنا، يعني انك تكون في تونس تاخذ دبلوم كندي في الميادين هذوما وتنجم تخدم به في الشركات الدوليه التونسيه، تنجم تخدم به في اوروبا في فرنسا بالطبيعه بعد ما تعمل تدريبات استاجيت وبعد ما تعمل اكسبيريونس. الهجره لكندا تكون سهله. المشروع هذايا للشباب باش نحبوهم يعملوا هجره منظمه باش ينجموا يكتسبوا المهارات اللازمه في وسط العالم هذا اللي قاعد يتبدل.
3: ختاما وفي العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كالباف يشدد على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت. ووكالة الطاقة الذرية تعلن العثور على اثنان من المواد النووية في سوريا. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تصدي منظومة دفاعها الجوي لتهديد صاروخي. فرق الإطفاء في بلجيكا تكافح لإخماد أحد أضخم الحرائق في تاريخ البلاد وسط طلب حكومي لدعم أوروبي عاجل. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجدة الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل أوفياء إذاعة تونس، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بالصديق العزيز الأستاذ علي السياري.
2: أهلا بك سيدي مختار، وأهلا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سعلي، حصتنا اليوم باش نخصصوها أساسا للحفل السنوي الأول لفرقة الرشيدية اللي دار على ركح المسرح البلدي بالعاصمة مساء الأربعاء 5 جوان 1935. قلنا حفل سنوي لأنه المسرح البلدي اللي تاريخين فتح أبواب العروض منذ سنة 1902 يعد وقتها أكبر وأهم وأفخم قاعة اجتماعات وقاعة عروض ثقافية وحفلات موسيقية كبرى في البلاد. كان عنده صيت كبير، كل حدث فني فيه تكتب عليه الصحافة بإتناب ويسمع به الرأي العام على الأقل في تونس. وقتها لم يكن بتونس بعد إذاعة رسمية يسمعوا منها التونسيين الأخبار وتزودهم فكرين ودينين وثقافين وتروح عليهم موسيقين. القفزة الإعلامية اللي أحدثها الراديو بتونس تمتعت بها في السنوات العشرين أو آخر العشرينات حلقة ضيقة جدا من العائلات الأوروبية اللي كانوا سباقين في شراء أجهزة الراديو وقت اللي الراديو خرج للسوق بصفة محتشمة. باش يسمعوا إذاعات فرنسية وقتها للعائلات هذه، إذاعات فرنسية حرة في فرنسا بدأت، وفي الجزائر هي فرنساوية وقتها بالطبع، وفي إيطاليا القريبة منها، وكانت وقتها تبث على الموجات المتوسطة والطويلة. نفس الفينومين، يعني نفس الحدث اللي وقع في قطاع الاستوانات قبل السنوات. لكن مع افتتاح إذاعة القاهرة سنة 1934 بدأ بيع أجهزة الراديو يكبر، وبدأ يشمل حتى العائلات التونسية بعددها محدود لمحالة الميسورة، سواء كانوا من المسلمين ولا من اليهود. وبدأ حتى أصحاب أشهر المقاهي الكبيرة في العاصمة يشريوا الراديو مع الفونوغراف بالطبع باش يسمعوا الأخبار بالطبع، ولكن زادة باش الوسط العائلي النسائي خاصة النساء ما تقعدش في القهوي باش يستمتعوا بالأغاني الشرقية متاع القاهرة المصرية خاصة، وخاصة وقتها طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وإسمهان واللي حتى قبل إسمهان. ولكن الأمور تطورت بصفة ملحوظة عام 37، بعد 34 سنة 3 سنين بعد وقت تبعثت إذاعة تونسية خاصة وقتها تسمت إذاعة الكوليزي. أما التغيير الكبير وانتشار أجهزة الراديو في الديار التونسية بداية تساعد من أواخر سنة 38 لما تم تدشين الإذاعة التونسية الرسمية، كانت اسمها إذاعة البي تي تي، إشارة لإدارة البريد والبريد والهاتف اللي كانت تمتلك الامتياز متاع البث الهرتزي. وفي سنة 39 وما حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح التوانسة، السكان التوانسة في تونس يعدوا اللي عندهم جهاز راديو تعدوا بالآلاف. حقيقة سنعود مستقبل الحديث عن دور الإذاعة التونسية الأساسي في تغيير الذوق الغنائي للتونسيين، وخاصة في جلبهم نحو حب المألوف والأغاني التونسية الأصيلة عبر حفلات الرشيدية اللي كانت وقتها تذاع مباشرة قبل تقنية التزيين مجي في أواخر الأربعينات. إذن كان لمصطفى صفر خيار هو المسرح البلدي باش تتعرف الرشيدية. كان عنده هدف هام جدا وعمل كل ما في وسعه لإنجازه، وهو تقديم حفل كبير للرشيدية قبل الصيف لينتهي الصيف متاع 1935. لأن العرض غاديك كما قلنا ليغل وقتها اسمه التياتر متاع البلدية كان يولي حديث الناس، ويعمل بالتالي دعاية كبيرة للرشيدية في عامها الأول. سعلي، نسمعه الآن النغم الأول متاع الحصة متاعنا ونرجع نواصل حديثنا حول الحفل متاع 5 جوان 35.
2: الفصل الغنائي الأول سي المختار باش يكون مع مصدر نوبة الإصبهان، أداء فرقة الإذاعة التونسية، والمصدر هي تسجل في الفترة الفاصلة ما بين 19 إلى 23 جويلية 1960 بقيادة عبد الحميد بالعلجية.
1: نوبة الإصبهان سعلي هي النوبة اللي تغنيت وقتها في الحفلة هذه الكبيرة ونحكي عليها بعد شوية.
2: أي، وهي أول نوبة يتم تدوينها بالترقيم الغربي الموسيقي سنة 35، واعتمدوها فيما بعد في الحفل اللي باش نحكي عليه سي مختار.

0: شكرا سي علي. نعود إذن إلى الحفل الرشيدية في المسرح البلدي مساء 5 جوان 35. هو التقليد اعتمده مصطفى صفر، يعني التقليد هذا إقامة حفل كبير للرشيدية على ركح المسرح البلدي بتونس كل عام، اعتمده 5 سنوات من سنة 35 قبل ظهور الإذاعة كما قلنا حتى لسنة 39. كل موسم يعني كل حفل سنوي تقدم فيه الرشيدية إنتاجها السنوي، تبدأ بنوبة كاملة من الملوف، كنا نحكي عن نوبة أصبهان في 35 اللي وقعت عهدها بالإصلاح والتهذيب من طرف اللجنة الأدبية والموسيقية، ومعها مجموعة من المرشحات الأندلسية ومن أغاني التراث وحتى من الإنتاج الجديد للإنتاج الغنائي الجديد للرشيدية. توقف هذا التقليد هذايا بسبب الحرب العالمية الثانية، خاصة أنه لم يعد يمثل عقبة في نشر التراث وبث التراث الغنائي التونسي، مع تواصل حفلات الرشيدية الإذاعية أسبوعيا منذ السنوات 40. هذاك علاش في ربيع 35 مصطفى صفر اجتمع بشيوخ المالوف والفنانين الساحة، حكينا عليه في الحصة الفايتة، واختار منهم هو الأعضاء متاعو مجموعة من الموسيقيين والمنشدين المحترفين، وكونوا منهم الفرقة الجديدة الرسمية للرشيدية اللي بدأت تمارينها خاصة في دار الأسرب. يقولوا أنها بدأت تمارينها أول ما في دار الأخوة، لكن مش برشا اللي حكيت عليها الشافي رشدي، إذن في دار الأسرب اللي هو ولا المقر الرسمي للرشيدية في نهج الباشا. وجات الفرصة للجوقة باش تعمل بروفة على التمارين متاعها من خلال حفل المدرسة الإسرائيلية بنهج مالطا الصغيرة، وكنا حكينا عليه في الحصة الفارطة. واستعدت بالبروفة هذيك بالعرض الغنائي في المدرسة الإسرائيلية للعرض الكبير المرتقب على ركح المسرح البلدي، إضافة لأن الحفلة متاع المدرسة هي دخلت شوية فلوس للمالية للخزينة الجمعية وأنا عشتها شوية. عناصر الفرقة متاع الرشيدية خلال حفل جوان لما نقارن بينهم وبين عناصر الفرقة اللي تقدمت نهار 2 جانفي 35 العرض الأولاني في قصر الجمعيات الفرنسية، عنا عدة فوارق. أولا من ناحية التنظيم، في حفل جوان برز تخت واحد منظم انضمت إليه في القسم الثاني المطرب الشافي رشدي، بينما حفل جانفي فيه 4 عروض. عرض الأول للشيخ الأصر بعد المحاضرة متاعه مع حسون بن عمار وقت الأمثلة للمحاضرة متاعه حول تاريخ الموسيقى التونسية والطبوع متاعها. عرض الثاني للفرقة نفسها اللي فيها سي محمد غانم وسترنان والمجموعة اللي معاهم، و تخللها زوز عروض للفرقة الشعبية نتاع سالم بودينا وزغدودة عبد القادر زغدودة. هذا من ناحية التنظيم. بالنسبة لنوعية أفراد التخت، وقع الاحتفاظ بالنواة الصلبة لجوقة المحترفين في حفلة 2 جانفي اللي هما محمد غانم وخميس التنان وليلو بالشيشي رغم كبر سنه والمطربة شافي رشدي، إضافة بالطبع للشيخ محمد الأسرم اللي هو المدير الفني الجديد للرشيدية والمنشد أحمد دريس. ثالث ملاحظة، انضافت عناصر جديدة محترفة نذكرهم بالكل: محمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي على الكمانجة، حسب ما أوردو سي عبد العزيز العروي قال 3 كمانجات وعطى أساميهم، وتخليت الجمعية على الكمانجات الوحيد متاع حفل جانفي اللي هو اسمه محمد بالحاج، كان ظهر لي كان هاوي هذا
1: ما نعرفوش عليه برشا الحقيقة،
0: اي ما كان هاوي ظهر. انضمام الشيخان الهادي قمام وعلي بن واسك وهذوما شيوخ كبار في المالوف كمنشدين وكعازفي آلة العود. كذلك انضم الشيخ خميس العاتي اللي شارك في مؤتمر القاهرة كعازف، عازف إيقاع، عازف فرق الطائر
1: يعني،
0: وكمنشد زادة، ومعاه الشيخ محمد الزواوي كذلك هو عازف غنغارات ومنشد. وتخلت الجمعية على حسون بن عمار اللي هو الحقيقة ما كانش ناوي يشارك في الحفل الأولاني وكان رافق سي محمد لاسر بالطار، ومعه الشيخ الصادق الفرجاني زاد كذلك اللي أنا استغربت كيفاش ما كانش حاضر في الحفل متاع 5 جوان 35 وهو كان من عناصر الكبرى في تدوين المالوف في الأربعينات. الشيخ الصادق الفرجاني وطون نسردو في مناسبة أخرى سيرته الفنية،
1: كان نغرزين هو كان عازف نغارة،
0: أي كان نغرزين في الحفل نتاع جانفي 35. كذلك انضموا منشدين شبان جدد من تلمذة الشيخ علي الدرويش، المعروف فيهم كبير هو جمال الدين بوسنينة، والأصحابه الزوز الحميمين بالحسن بن الشادلي وأحمد الضحاك.

0: نسميهم أنا مجموعة النادي الإفريقي، لأنه كانوا من أكبر الدعاة جمعية النادي الإفريقي. وبهم هما تكونت الجوقة من 16 عنصر موزعين كالآتي: 4 عازفي عود، 3 عازفي كمانجة، عازف رباب، عازف أرغن، عازفي آلات التقليديين اللي هما الطار والنغارات، و4 منشدين ومطربة. في الإنشاد ملاحظة أنهم مهمش 4 برك منشدين، كانوا كما قلنا عازفين ومنشدين، يولي المنشدين عددهم 12 فرد بين شيوخ وبين شبان. وارتداوا ليلتها جبة تونسية صميمة بيضة، وصفوا كلهم حول الشيخ محمد لصر، سي محمد غانم بالرباب، وخميس ترنيم بالعود كما قلنا، وعلي بنواس وليل البشيشي والهادي قمام، ومحمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي وخميس العاتي ومحمد الزواوي والمنشدين الأربعة. وانضمت إليهم شافية رشدي، أما قلت لي غنات أغاني الشعبية البدوية، لبست بدلت اللباس متاعها ولبست لباس بدوي. نتعدوا للفصل الثاني سعلي، كانت تسمع
1: الفصل الموسيقي الثاني باش يكون مع أبيات نوبة الأصبهان بعنوان يا ذا الذي نبت العذار بخده. تنفيذ وأداء المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بإشراف عبد الحميد بن علجية. كما قلنا التسجيل هذا من 19 إلى 23 جويلية 1960. عندي ملاحظة المختار، هي رأي الأبيات اللي أدوها في الحفل 35 مختلفة. يعني في حفل 35 أدوا أبيات بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي. وكما نعرف قبل كانت فما عدة نماذج الأبيات. بعد في تدوين وجمع تراث من 41 برشيدية اختاروا وقع الانتقاء على أبيات معينة. وبقات محفوظة إلى يومنا هذا، والأبيات هذه هي اللي هنات بدلت ولت يا ذا الذي نبت العذار بخده.
0: أما اللي غنوه في 35 تنوت وقعد التو.
1: اللي غنوه في 35 حقيقة أنا ما لقيتش الأثر متاعه في أرشيف رشيدية، لكن لقيت الأثر متاعه في رواية تستور. فما تسجيل محفوظ بالنجمة الزهرة للشيخ عمر قزدرة يؤدي أبيات نوبة الأصبهان، هذه اللي هي بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي.
0: متدون ومتدون
1: ولا غير مدون؟ غير مدون.
0: أنا قاعد كلها تسجل.
1: الحقيقة ما لقينيش حتى أثر معناها.
0: ما تسجل الأغنية متاع فرقة تستور تسجل معناها.
1: اي موجودة موجودة. أي
0: نجم معناها يستطيع واحد ينوت.
1: اي نجم ينجم.
0: هو غيبة كيفاش سي محمد التريكي، ولهذا هذول ما عجبهمش اللجنة التدوين اللي هي قاعدة تتقيم وقتنا، هما اللي يبرزوا انه الأبيات وانا هما الموشحات واللي يبرزوا من لحنا وكلمة.
1: شوف سي مختار، هو الحقيقة المهمة كانت صعبة.
0: صعبة ياسر.
1: لو ناخذ نوبة الذيل باش نلقاو فيها 12 أبيات. هذا هو دليل على الثراء وعلى الرواية الشفوية اللي كان عليه أداء المألوف. فهم مضطرين من 12 أبيات هذا باش ياخذوا بيتين فقط يعتمدون في نوبة الذيل على سبيل الذكر.
0: أي صحيح سي علي، هو الموضوع هذا ما عندوش وقت باش نحكيو فيه تو، لكن مرتبط بطريقة تقديم المألوف. قبل كان سهرية ليل كامل، 8 سوايع تقعد، 10 سوايع حتى للصباح، تو ولات مربوطة بالحفل في ساعة ونص ساعتين. شكرا سي علي على الإفادة هذه. نسمعوا إذن
1: أبيات نوبة الأصبهان.

0: أعبق الرشيدية.
1: إذن نواصل هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية، ونحن نتحدث الآن على محتويات الحفل الغنائية. لما نرأوا الحفلات اليوم، البهرج الديكار وقوة الأضواء وتضخيم الصوت، كان عرض الرشيدية الأول على ركح المسرح البلدي ليلة 4/5 جوان 35 بسيط في شكله، يعني متواضع في مضمونه، خاصة أن الجمهور اللي كان متوسط العدد كان الدخول بمقابل تميز بهدوء اللي يثبت طابعه النخبوي. نذكر أنه في ذلك الزمان لم يكن هناك مصدح ميكرو أو مكبر صوت بافل، ما فماش، وكان على المغني أن يبلغ صوته لكافة أرجاء المسرح. طبعا المطرب اللي ضعيف الحنجرة والصوت لم يكن له مكان في الغناء وقتها. السهرة بدأت بمسامرة ناولها سي محمد لصرم سيرة محمد رشيد بي، ناول فيها سي محمد لصرم سيرة محمد رشيد بي، كان يعزف منفرد على الأرغن لبعض القطاع المنسوبة لمحمد رشيد بي. بعد هو تقدم التخت بكله وأدى نوبة الأصبهان اللي سمعنا منها توا الجزء الأول، كما اقترحوا العروي قبل 5 أشهر، بدأ بالاستفتاح والمصدر والأبيات بأبي غزال غزالته مقلتي كما قلت أنت، مرورا بالبرول المعروف في قياحانيني واسمع لغات أم الحسن إلى آخره. بعد هو الشيخ علي بن نواس أدى موشح في طبع رمل الماية، هل درى ذبي الحماء، هل الموشح هذا مسجل في الرشيدية وموجود ومن أحسن الموشحات اللي عند الرشيدية وعلى التراث التونسي. وكانت المرة الأولى حسب ما نعرف اللي غنى فيها الشيخ علي بن نواس على ركح المسرح البلدي. بعد سيخ ميس ترنين اللي أدى موشح كل لي صحبه تيجان الرباء بالحلي في طبع رست ذيل، واللي لحنه الشيخ رشيد بن جعفر في الأبيات متاعه الأولانين، وبعد الشيخ ميسترنان أكمل التلحين متاعه. عدنا بعد الجوقة رجعت أدت بشرف الأصبعين مع سي محمد لصرم على الأرغن، وأنشد أحمد الضحاك بعده موشح هاته كتبه حف باللآلي، هذا يظهر قالوا أنه يعود لشعر القرن 19 البيجي المسعودي المشهور. وبعد أعقبه هو بنفسه موشح ثاني لنفس الشعر لحن محمد لصرم في مقام الحجاز، عنوانه علليني واسقياني على ألحان القياني. جاء دور شافي رشدي وغنات فوندو يا شوشانة اش خبرك لليك عما قدانا في نغمة الحسين، تلاها زندالي معروف برشا مع العزابة في طبع العرضوي، وأغنية بدوية مهذبة يا ليلاني خذ نصيحة يا قليل الوالي، وأنهتها بعروبي وهو موال باللهجة البدوية التونسية في نفس الطبع أو مقام الأغنية اللي سبقها، وغنات فيها الأغنية العتيقة الشهيرة كحلة الهذاب. وفي الختام هنا فما مفاجأة، أدى الكامل أعضاء الجوقة موشح ألف وجمال الدين بوسطينة في الليمات هذيك، ولحن صديقه سي محمد التريكي عنوانه نحن إخوان الصفاء والجذلي، وهو أول قطعة موسيقية جديدة ألفت ولحنت من طرف أبناء الرشيدية. يبدو إذن أن الاستعداد للحفل كان جيد، وأن مصطفى صفر كان تدخله في 3 عناصر فقط، هو اختيار نوبة الأصبهان، النزول عند رغبة الناقد عبد العزيز العروي اللي قال حب النوب العاتشة، ثم بالطبيعة اختيار الشافية رشدي اللي هي المطرب الوحيدة اللي لبت الدعوة، وقال نعتمد أكثر ما يمكن مع مشيوخ الملوف من عازفين ومنشدين. وحسب بعض الأساتذة هناك عدد من القطاع الموسيقية اللي قدمت ليلتها ليست معروفة اليوم لفظا ولحنا كما قلت أنت، مما استوجب على المختصين البحث عنها في أرشيف الرشيدية الموسيقي أو حتى خارجه، مثلا ذيك هاتي كالتبري حفت باللآلي، وإلا المشح اللي لحن سي محمد لصرم علليني واسقياني ألحان القياني. نسمعه الآن الفاصل الغنائي الثالث يعني.
2: وللأسف معناه شاهد موسيقي يرجع للحفل هذاك 35، واللي اعتمدنا على شاهد موسيقي هو موشح رست الذيل كل اللي يصحبه تيجان الرباء أداء الشيخ طاهر غرسة، والموشح هذا هو للشاعر ابن سناء الملك، وينسب تلحينه للشيخ رشيد بن جعفر، وأتمه كما قلت سي المختار الشيخ ميسترنان. والموشح هذا حسب ما حكينا قبل حتى في مقهى المرابط كان كل مرة أحد شيوخ يعني يمد ويشجع المجموعة ذيك ويعطيهم
1: يسمعوها. كان مشهور جدا.
2: نستمع لهذا الموشح.

0: أعبق الرشيدية.
1: شكرا على استماعكم سادتي وسيداتي المستمعين الأفاضل. نواصل معكم الحصة هذه من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. ما يمكن أن نستخلصه من حفل الرشيدية بالمسح البلدي عام 1935. أولا، ظهور الرشيدية كأول فرقة وترية تونسية صرفة متكاملة ومحترمة العدد، تتوفق إلى تقديم وصلات من التراث الغنائي التونسي الأصيل فقط في برنامج عصري مقبول دام ساعتين، وأعطت بذلك وجه مغاير تماما لصورة الغوغاء الهجينة والهابطة المهيمنة على الساحة الفنية آنذاك. كذلك برزوا عازفين ومنشدين بانسجام تام مثل ما نوه بذلك عبد العزيز العروي، مما أعطى لموشحات الملوف والأغاني التونسية العتيقة شحنة من المتانة والصفاء غير محودة من قبل، رغم بعض الهينات الطفيفة. ثالث حاجة، تخليت الرشيدية عن استخدام مجموعة مستقلة ما قلنا عليها من تخت تقدم فقرة غناء الشعر الملحون على عكس محتوى الحفل 2 جانفي. ويبدو واضح هنا أن مصطفى صفر انحاز لرأي بعض المثقفين وجل المثقفين وشيوخ الملوف اللي كانوا عارضوا توجه البارون دي لانجي في هذا المجال، كانوا يفضلوا إقحام القطاع البدوية والشعبية الجميلة في بوتقة الغناء الوتري البلدي كما فعلوا بيات القرن 19 وما قبلهم، منهم محمد الصدق باي والهادي باي والحبيب باي، كلهم من خلال فندوات اللي هي بدوية، مثلا يا خيل سالم نميت نمل مخليل وفرق غزالي وغيرها. والخيار هذايا رسخ نهائيا منذ تلك السنين سي علي، ويظهر لي حتى الشباب الآن ياخذ الغناء البدوي الشعبي سواء يكون بدوي ولا حضري في الحقيقة وتضغ عليه الآلات الوترية، يولي يدخل في التراث ويحفظ الشعب خير ما يقعد كما توا أغنية المزد. وهذا موضوع كبير طوال نرجعه له نهار آخر. مثلت إذن سهرة الرشيدية بالمسرح البلدي فتحا فنيا غير مسبوق في تونس لم تنتبه إليه غير بعض الأقلام الصحفية المتبصرة، منهم عبد العزيز العروي قال هذه معناها إشارة أن الجمعية هذه ماشية في الثنية الصحيحة باش تولي هي المرجع. فقد رسمت النهج الفني الحديث للموسيقى التونسية واللي تولاته نفس المؤسسة شيئا فشيئا، توليت إرساء قواعده توتيد تقاليده في البلاد حتى أضحى اليوم من سمات ثقافتنا الموسيقية الوطنية. في الحقيقة أنا تصورت أن المؤسسين متاع الرشيدية اللي كدوا طويلا باش يعيشوا اللحظات هذيك في المسرح البلدي هم يسمعوا في الفرقة الرشيدية لأول مرة في المسرح البلدي بزيها وبالهيبة متاعها، أنهم جاتهم مشاعر أولا خوف شوية ولكن زاد النشوة والتأثر لأنهم توصلوا في نطاق محدود باش يثبتوا قدرتهم على إبراز الغناء التونسي الأصيل في مظهر لائق بتاريخ الوطن وحضارته، وينجم يقارع مستويات الفرق الأجنبية مشرقا ومغربا. هذا رأيي، من عرش علي عندك رأي آخر؟
2: إيه أتفق معك.
1: نسمع مالا الفصل الغناء الرابعة الآن.
2: فصل الغناء الرابعة باش يكون مع عودة إلى نوبة الأصبهان، النوبة الأساسية اللي تأدت في الحفل تاع 35 وبالتحديد مع البراول. في الحفل غناو فقية حنيني البيت الأول، وهنا تسجيل متاع فرق الإذاعة بدا بين البيت الثاني الله بلاني على نفس اللحن. إذن نسمع البراول.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعمق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: سي علي، كما جرت العادة حبينا نقدموا في الحصة هذه للمستمعين سيرة مختصرة لأبرز شيوخ الرشيدية اللي بقوا مغمورين، واليوم اخترنا الشيخ محمد غانم. علاش محمد غانم؟ كان من أبرز عناصر الفرقة الأولى الرشيدية، وهو كان عالم من أعلام الموسيقى التونسية الأصيلة خلال النصف الأول من القرن العشرين. هو تولد عام 1882 وتوفى سنة 1943. تولد في البضد الحلفوين وسط بيت تونسي أصيل، وتعلق بالفن منذ صباه، بدأ يتعلم الفن حوالي 1898 على الشيوخ الكبار في وقته اللي هما أحمد الوافي كما حكينا قداش مرة، وكان معاه محمد الورديان وفنان كبير آخر مهوش معروف اسمه محمد بوغريبة. تعلم هذه خاصية لسي محمد غانم أنه خالط الفنانين كيف سوسو ساتروك وسميمن كوهين وبريتو كوهين، هذه بريتو كوهين زي كيف معروف. حفظ في شبابه حسب ما يقول كل نوبات المالوف 13 كلهم، ومعها كل الأشغال والأجزاء المعروفة. هذا قالوا في استجواب عملوا له محمود بورقيبة في سنة 1932، أي قالوا قداش من قطعة؟ قالوا حوالي 400 قطعة غنائية. كما أجاد معرفة المقامات الموسيقية التونسية والشرقية، وأتقن إيقاع حوالي 32 ميزان بالأمثلة متاعهم. ولما اتسع دائرة معلوماته عمل ما عملوا الناس الكل قبله هو وهو وبعده، اللي هما يمشيوا يعملوا جولات في البلدات داخل البلاد داخل تونس في المدن والقرى باش يسمعوا أغاني التراث وينشروها ويهذبوها ويدخلوهم في التراث الغنائي التونسي. تعلف على العزف على عدة آلات، الكمانجة والعود والإيقاع التار والنغارات، لكنه نبغ في العزف على آلة الرباب، وقد يعد هو معناها من
2: أبرز العازفين،
1: أبرز العازفين على الرباب كما قلت أنت. كذلك كان يتعلم الكتابة الموسيقية بالاصطلاح العربي العتيق، اللي هو كان يبدو أنه من تعلمه عند الشيخ أحمد الوفي.
2: أحمد الوفي بطبيعة الحال،
1: ولكن ما فهمتش علاش كان هو برك كان يكتب من المشايخ من جيل هذاك معناها.
2: لا، حسب الوثائق الأرشيفية البارون دي لونجي، كانت عدة شيوخ يعني تعلموا عليه الترقيم هذايا، منهم حتى عازفين كما مريد خسلامة وغيرهم.
1: أنا محمد غان
2: على أحمد الوفي،
1: على أحمد الوفي
2: ومحمد غانم، وحتى الشيخ مايسترنان سجل بعض البدايات في التعلم لكنه
1: ما وصلش،
2: أي اعتمد على الذاكرة الشفوية أكثر.
1: شكرا سي علي على الإضافة هذه. لحن راهو سي محمد غانم، لحن موشح معروف توا برشا، هو زارني فتابة وقتي الأصبعين هكا ولا،
2: أي
1: واللي أكمل به شغل قاضي العشق لتلميذه الأستاذ أحمد الوافي. كذلك لحن موشح في ميزان مربع شرقي من نغمة الرهاوي غير دارج، يقول طلعه ماس عجبا بدري في رياض سندوسي، ما نعرفش
2: هذا مفقود
1: مفقود له. أيضا موشح في ميزان البطايحي في نغمة السيكة التونسية، يقول ما طلعه في سبيل الحب يصبم ذو فؤاد مدنفي، مفقود زادا
2: كيف مفقود، لم يسجل ولم يدون بالترقيم.
1: قيل أنه دون عدة بحوث فنية حالة المنية دون إتمامها وأثرها تلاشى للأسف كما كنت تقول. في سنة 1919 انضم إلى جوقة البارون دي لونجي اللي كان يقودها أستاذ أحمد الوافي، وبعد وفاة أحمد الوافي سنة 21 اختاروا البارون دي لونجي باش يخلف شيخه نظرا لمتان تكوينه الفني الشامل. عمل منذ العشرينيات مع صديقه خميسترنين في جوقة مقهى المرابط بسوق الترك بعد جمع الزيتون، وأنا أعتقد أنه لعب دور فعال باش جلب انتباه البارون دي لونجي إلى مواهب خميسترنين، وربما حتى ساند انضمامه إلى تخت البارون بسيدي بوسعيد. اختاروا إذن البارون سنة 32 ليكون رئيس الجوقة التونسي اللي شارك في مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية كما قلنا في الوقت الذي تحدثنا عن المؤتمر. تلمذ على الشيخ الدرويش سنتي 1932 و33 في قسم تعليم الموسيقى العربية في العطارين، وكان يرافق الشيخ علي الدرويش، هو اختاروا علي الدرويش هو وخميس ترنان وخميس العاتي ومعه محمد عبد الزعقربي، لما يقدم علي الدرويش العروض كثيرة قدمها في تونس في السنتين هذيك. كان أول من درس الموسيقى العربية والتونسية مقر جمعية قدماء الصدقية في سنتي 33 و34 في نجد الرجلد، وقام بإلقاء دروس في طبقات المقامات، وعلم تلميذه هناك سي باهي لغم الشاب باهي لغم كتابة الأنغام النوتة هذه، بل أصبح من مقربيه. ولما تفرقت جوقة الديرلونجي الوفاة في سنة 32 انفصل محمد غانم أيضا عن فرقة سوق الترك مع خميس ترنان، وأسس في بداية سنة 33 جوقة لتعاطي الملوف في مقهى نهج الذهب قرب ضريح الولي سيدي محرس في باب السويقة، وكان معاه عازف العود الفنان محمد بن عبد السلام اللي انضم للرشيدية وقت تكونت. حضر بتبيع تأسيس الرشيدية يوم 2 ديسمبر 34 وكون مع الترنان نواة فرقتها الموسيقية الأولى، واختص فيها منذ اليوم الأول بالعزف على آلة الرباب، كما شارك في كل حفلاتها خلال الثلاثينات وبداية الأربعينات، وكانت له بمشاركة في مسابقة التلحين اللي أقامتها هيئة الرشيدية سنة 36، لكن المشاركة متاعه لم تحظى بالقبول، وسنعود للموضوع هذا في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله. ساهم بالتوازي مع ذلك في العديد من جلسات لجنة تدوين الملوف، أمد زملائه بعدة أثار موسيقية من تلحين شيوخ الفن في القرن التاسع عشر، خاصة منه كما قلنا الشيخين الوافي والورديين. واصل الشيخ محمد غان نشاطه الفني ضمن أسرة الرشيدية حتى أواسط سنة 43، تاريخ وفاته رحمه الله أثر مرض قصير ألم به، وعوضه في العزف على آلة الرباب ضمن جوقة الرشيدية الفنان ألبير أبيتبول. نسمعوا الفصل الغنائي آخر سعلي.
2: الفصل الغنائي الأخير بش يكون مع أغنية اللي تم إذاعتها في الحفل 35 بعنوان كحلة الهلاب، أداء المطربة شافية رجدي. والتسجيل هذه استهله محمد تريكي بارتجال استخبار على آلة الكمانجا في تبع العرذاوي، ويرجح أن التسجيل هذا يعود إلى ثلاثينات القرن العشرين، يعني في الفترة الفاصلة ما بين 35 إلى 38. والتسجيل هذا يعني منقول من استوانة بيضافون، دور للشركة ذي في توثيق بعض التسجيلات الأولى للرشيدية. وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
3: السيدة شفيع رجدي من دار الرشيدية بتونس.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد في ختام عمل جلسة عمل وزارية انعقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أن العمل جار حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى تقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط. ورئيسة الحكومة تشدد على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولا وتكاملا قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين وتحسين جودة الخدمات وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية. التطورات الإقليمية والدولية واستعدادات الدبلوماسية التونسية محاور لقاءات لوزير الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية. وتداولت هذه اللقاءات بالخصوص مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها وفق بلاغ لوزارة الخارجية. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المد يؤكد أن مشروع سد دويمس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية خاصة بعد فض الإشكاليات.
6: استكمال السد إن شاء الله قبل موفى سنة 2026، عين الأماكن المتعلقة بمعناها باش نحطوا فيها الحجارة إن شاء الله بحوله الأسبوع الجاي تكون التراخيص والإجراءات كلها مريقلة ونستكمل الأشغال في أحسن الظروف وحارسين باش السد هذايا يتم استكماله إن شاء الله قبل السنة ذي ويعز الموارد المائية بالجهة، مع العلم أن الطريقة الانسيابية متاع السد دون طاقة كهربائية يتم تعزيز به خاصة الموارد المائية من أقصى الشمال، وكذلك يتم تخفيض في الضغط على السد أقصى البراق، معناها بتخفضوا في الضغط على ليزيكيبمون هيدروميكانيك باش نجموا نقوموا بعملية الصيانة والإجراءات الكاملة.
5: ختاما وفي العالم، طهران تتمسك بمذكرة التفاهم بوصفها الوثيقة المرجعية والإطار الوحيد الحقيقي والملزم كشرط لإنهاء الأزمة، وتحمل واشنطن تبعات الناتج عن خرق التزاماتها مطالبة إياها بالعودة لطاولة المفاوضات. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال الصهيوني تحول منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع دخول الحصار الذي يفرضه مستوطنون فلسطينيين في البلدة يومه العاشر على التوالي. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكانيا ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة وتهدد سيادتها. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: قدمكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: أودع
3: ليالي تونس.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اوفياء الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس من هنا والى حدود منتصف الليل في جوله سهره فنيه بين عديد الفقرات المسجله والمباشره على موجات اذاعتكم الاذاعه الوطنيه التونسيه. حمزه في الاخراج التقني، سيف في الاخراج الالكتروني، عبد اللطيف في التنسيق العام، الزملاء صابر رحمي

الكواليس أيضا فقرة مع الصديق المسرحي المتميز جعفر القاسم متشفاهم بعد. سنذهب إلى سيد علي بن عون هناك في سيدي بوزيد، مهرجان كبير ولا مهرجان الخيالة والتراث والتقاليد. باش يكون معنا المدير الدورة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قبل ذلك باش يكون معنا مدير مهرجان مدنين انطلق بالثقافة ويواصل بالفن والسهرات الفنية. هذه فقراتنا في ليالي تونس لهذا العدد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نغم ثاني ثم نقدم أولى فقرات هذه السهره.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. علمنا علمنا.

0: ليالي تونس.
1: هذه ليلة من ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صائفة 2026. أغلب المهرجانات الوطنية والدولية أنهت برامجها في انتظار اختتام الغد في من على مسرح قرطاج واستقبال الفنانة العربية ماجدة الرومي. ثمة مهرجانات أخرى انطلقت بصدد تقديم مادة ثقافية وفنية منوعة راهنت على سهرات فيها ثقل فيها عمق، مش فقط غناء ودربوكة واحد بيه غناء ودربوكة مش ما تضده، أما المراوحة بين ما هو ثقافي جاد عميق وبين ما هو ترفيه محمود مقبول. هذا يهزنا المدنين، يهزنا لسيل الحبيب بوكوبا مدير مهرجان مدنين، وهي مناسبة برشة تحية جينا على موجات إذاعة الوطنية التونسية. تحية من وليد الغول الصديق العزيز يحيي ويقول أنني متوحشكم برشة الميارة وحمزة ربي فضلهم لك يا وليد يا غالي. ديما في مدنين، خلينا نوصي وليد من مدنين، عائلة الغول من مدنين عاد يعرفها أكيد حبيب بوكوبا. مساء الخير حبيب.
2: مساء نور سعزين، اهلا وسهلا، مساء نور ومساء كل المستمعين الكرام،
1: اهلا وسهلا ومرحبا
2: بكم مدنين. شكرا على تسليطكم الضوء على مهرجان مدنين الثقافي الدولي.
1: عزيزه وغاليه مدنين راه تبارك الله راه شطار البلاد، راه مدنين راه جربه وجرجيس وبني خداش ذكرني لانه تبارك الله مدينه كبيره معناتها.
2: بارك الله بن قردان، جرجيس، بن قردان ومندراك، بدون الجيم، سيدي مخلوف، بن خداش،
1: بارك الله بارك الله بارك
2: الله، تسعة معتمديات، بارك الله
1: بارك الله. شنو حوال الطقس غادي وشنو الامور؟
2: الحمد لله، شويه هكا ايميديتي شويه، ولكن الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. ثم شويه مواطنين بالخارج في مدينه
2: بيان سور، هي
1: العاده من فرنسا
2: معروفه تطاوين وزرزيس.
1: اي
2: تطاوين وزرزيس، احنا في مدينه فما زرزيس برشا، وحتى مدنين تقريبا فما برشا مواطنين بالخارج.
1: طيب مهرجان مدنين عمل استثناء جميل في تصوري انا، معناتها انه رهن على الترفيه والسهرات الفنيه. نعم هذا معقول ومقبول منتظر لانه صيف وكل، لكن ايضا رهن على ما هو ثقافي من خلال ندوه ثقافيه روائيه كرموا فيها روائي متميز وروائي كبير هو الدكتور نصر بالحاج، وكان ثم نقاش ولقاء، وكان تعطينا فكره على المهرجان في جانبه الثقافي ثم في جانبه الترفيه.
2: طبعا سازين هو المهرجان مدينة الثقافي الدولي، يعني من منذ التأسيس كان ثلة من المؤسسين يعني أبوا إلى أن يكون المهرجان عنده طابع ثقافي بأنهم طبقة مثقفة، ويأسوا الفكر ويأسوا الحياة الثقافية أخرى وفي الحركة الإبداعية بشكل عام. فبالتالي كانت هناك العديد من المحطات، كانت هناك ندوة الإعلام، كان هناك ملتقى الشعراء وقد وصل إلى يعني طبعا مستوى عربي كبير جدا
1: مهم جدا.
2: جاء جيل بعد جيل، كنا الواقع على قدر الأمل نحاول باش نكونوا أمينين على هذا المهرجان، وبالتالي نحافظوا على المحطات الثقافية في المهرجان رغم أنه صيف ورغم أنه درجة الحرارة تكون مرتفعة، ولكن هناك إقبال، لأنه بمقاربة بسيطة أنك أنت تتعامل مع 140 ألف ساكن في مدينة الكبرى، هذه بخلاف الأحواز. هناك من هؤلاء 140 ألف ساكن كما يحبون البهجة ويحبون الفرح ويحبون الأهازيج وكذا، هناك من يحب الفكرة ومن يحب الأدب ومن يحب الشعر ومن يحب المسرح وإلى غير ذلك بلغته الإبداعية بلغته الفكرية وبلغته التي تجعله أن يفكر.
1: نعم ومتميز، مش نعم فقط.
2: أرسينا تقليدا في هذا المجال، مثلا يوم عشر أوت لا بد من أن نحتفل بإحياء ذكرى درويش، وفي عشر أوت هذا في عشر أوت احتفلنا بذكرى إحياء درويش،
1: سميتوه عنوان أنيق شوية، عنوان أنيق تبعته أنا على سهرة درويش، مديحك في مديح الظل العالي،
2: مديح الغياب
1: في مديح
2: الغياب لدرويش، وكان مدير بيت الشعر حاضرا معنا.
1: نعم مع مجموعة من الشعراء.
2: هناك مداخلات موسيقية وأغاني وإلى غير ذلك
1: في حضرة الغياب، هكا في حضرة الغياب،
2: في حضرة الغياب
1: حتى ثم مديح الظل العالي ثم في حضرة الغياب.
2: وكذلك لا تقليد آخر أن نصدر للمغمورين بالجهة، نصدر كتبا هي. يعني تعرف أن هناك الحركة الكتابة، هناك من يكتبها، هناك بعض الأكاديميين ممن يقولون دعوا الناس تكتب،
1: نعم،
2: مهما كانت مستوياتهم، لأننا نحتاجهم،
1: نعم،
2: في عملنا الأكاديمي،
1: نعم.
2: فبالتالي أرسى تقليد أنه نصدر الكتب ونوقع ونعمل ونقوم بحفلات توقيع. فسنا عندنا يعني ديوان شعر بالدرج، وعندنا رواية طرف الليل لعلي زهمول، وعلي زهمول هو في حد ذاته شخصية إشكالية، هو مدير عام في الانتخابات المستقلة، هذه المؤسسة بتاع الانتخابات، هو يشتغل إداري، هو ولد المدرسة القومية للإدارة،
1: يخدم في ليزي،
2: يخدم في ليزي، هو مدير عام، وفي نفس الوقت هو كاتب،
1: نعم،
2: يعني فهمت، ولا احتفلنا به. كذلك هناك شاعرة أخرى احتفلنا بها، كما أصدرنا العديد والعديد من الكتب للشعراء وللأدباء. كذلك حاولنا أنه سنين نخدم على الأكتواليتي بالمنطق الثقافي،
1: الراهينية أي
2: الراهينية، سلام المرورية، فهمت ولا، كانت هناك ندوة وطنية،
1: نعم.
2: كذلك الجو بارك الظاهر في الجنوب، يعني السياحة البديلة،
1: نعم.
2: كانت هناك ندوة تدخل تقريبا 10 باحثين دكاترة فيها، كانت ندوة متميزة جدا،
1: نعم.
2: مرورا إلى كومار لابد أن نحتفل به في مدنين، لأنه لنا جائزة كومار هنا في مدنين تحصل عليها
1: برشا ببليسيتي عملتنا، هي جائزة كومار معروفة. على كل حال أنتم احتفيتوا بالفائز هذه السنة، هكا ما
2: الفائز هذه السنة مع الكومار 26، فاز بها الدكتور نصر الحاج طيب، وكان حفل تكريم وليس حفل توقيع، وكان مختلفا قليلا، يعني من حيث يعني رسم الخطوط العريضة لهذا التكريم كان رائع، وكان حاضر فيه العديد من يعني الكتاب والفنانين والمبدعين والمثقفين، ونجح نجاح باهي متميز. على كل حال يشجعنا على أن نواصل الأمام.
1: هذه الأرضية الثقافية، ثم
2: هذه الأرضية القطرية، ثم ليلة البارحة، ليلة البارحة كان هناك إنتاج، نحن في مهرجان مدينة الثقافي ننتج،
1: نعم،
2: لأنه تعرف أنه الموسيقيين هنا وكل أجناس الفعل الإبداعي لابد أن يكون لهم موقع قدم في مهرجان مدينة،
1: نعم.
2: بالتالي البارحة أنتجنا يعني عاشقة الورد، كل الأغاني التي تتغنى بالورد تقريبا في حضور 35 يعني ما بين أستاذ موسيقى ومبدع وفنان وغيرهم
1: من أبناء مدينة، هذوما
2: من أبناء مدينة،
1: أيوة.
2: عنوانه عاشقة الورد، وكان إقبال جماهيري متميز جدا، وكان عرض راقي والحمد لله نجح. وكذلك لنا في الاختتام جيت كزاير، وهي أهزيج صوفية طبعا يعني بمشاركة تقريبا 50 من المهتمين بالأنشودة الصوفية، وبالتالي هناك يعني عمل كوريغرافي كامل في هذا العمل، يعني
1: من إنتاج المهرجان معناتها، نعم،
2: من إنتاج المهرجان طبعا، من إنتاج المهرجان دائما، نعم، منتج يا إما عمل أو عملين،
1: نعم،
2: نحن،
1: نعم،
2: والمشاريع اللي تتقدم لنا على مستوى الإبداع،
1: هاي البرش
2: الفعل الثقافي. ثم بعد ذلك نذهب كأي مهرجان آخر صيفي يريد الأهازيج، يريد الفرح ولد أمل، يعني ضرورية زادة كذلك.
1: سي حبيب، خاطبتم وتحاورتم مع العقل ثم تنتقلون إلى الوجدان، هك
2: إلى الوجدان
1: هك تجي قريبة شوية،
2: قريبة برشا، يعني لبينا رغبة،
1: نعم،
2: يعني نسبة معينة من المثقفين اللي هم صعب جدا أنك تراهم الحقيقة، يعني صعب جدا أن تراهم، رغم أن نحن نختلف، لأن الأغاني الخفيفة والسهرات الخفيفة بالنسبة لحني ضرورة وجدانية، لأن الوجدان رأى لابد أن
1: أكيد
2: أن نحركه،
1: أكيد
2: ولا
1: أكيد،
2: ولابد أن يكون موجود، ولكن ربما بتعلة وبأخرى ما يكونوش موجودين، نقدموا لهم الصحن اللي يلائمهم.
1: اش عندكم في المايدة هذه يا ترى؟ مايدة عاد مش صحن، صحن شوي، صحن مايدة مايدة
2: شيرين اللاجمي،
1: اي جو العروسات عاد والدنيا، اي
2: فاس وليد الصالحي ان شاء الله نهار 20، 21 مسرحية ولد الطلياني، 22 فصابع الرباعي،
1: هاي برشا برنامج كبير هذا،
2: ايه 23 فيها روني الفتوش الفنان اللبناني،
1: هاي
2: 24 فيها وليد الزين
1: هي.
2: 25 فيها نوردو، 26 فيها جعفر القلب سميد بسي، و 28 فيها فيها كلاب
1: نبيل.
2: وهذا بخلاف أن هناك المسرحيات الموجهة للأطفال، وسنة اعتمدنا على أساس أنه ثقافة القرب، نمشوا للأحياء أو حتى الأرياف باش نحاولوا أنه نقربوا للعائلات والنسوة خاصة النسوة اللي ما يخرجوش برشا ولا غيرك وما يغادروش البيت نتاعهم نقربوا لهم. عملنا في شاطا بغرارة، عملنا في منتزهات، عملنا العديد من الأعمال الواقعة والحمد لله.
1: العروض هذه سي حبيب وين وين وين يقع العرض؟ عندكم مسرح ولا في فضاء مفتوح ولا؟
2: هو حقيقة عندنا مسرح صغير يتسع إلى 1700 ولا ما نجموش نقولوا مسرح.
1: هذا شوية على صابر الرباعي وعلى نورد وعلى جعفر وعلى جماعة
2: في الملعب البلدي. صابر الرباعي في الملعب البلدي، نورد في الملعب البلدي، نشتغل في الملعب البلدي بما أن ما عندناش فضاء حقيقة.
1: معقول برشا.
2: كان عندنا مسرح أثري بلدي ممتاز جدا بنية القصور، ولكن يبدو أنه المختصين قالوا أنه عائل السكوت فبدا منعنا من
1: يلزموا تهيئة وتعهد وصيانة.
2: وهو أمر موضوعي ومعقول ياسر، يلزموا يترمموا ويلزموا.
1: أما من حق مدنين يكون عنده مسرح كبير
2: إن شاء الله. على كل حال من خلالك أنت نداء للسلطة.
1: أنا هاني ماني قلت الجملة والباقي مش علي، ما تفهمتني.
2: بارك الله فيك وإن شاء الله يا ربي نلقوا مسرح يتسع، لأن يعني خطر مدنين توا الإقبال الجماهيري متميز جدا، رغم أن عندنا بعد آخر اللي هو البعد الاجتماعي الثقافي. يعني ما يعني كل التذاكر نتاع مهرجان مدنين كامله ما يجيش تذكره واحده على فكره في بعض المهرجانات.
1: لا عاودها لي، هذه ما فهمتهاش، هذه ايش معناتها؟
2: يعني التذاكر نتاع العروض هذه كل ما فيها صابر الرباعي كل كلها ب 85 دينار كل.
1: كلها بقداش؟
2: 85 دينار.
1: 85 دينار التذكره ب 85.
2: كل نو نو نو نو لا كلها التذاكر كل شخص باش يدخل للعروض كل ب 85 دينار. يعني مثلا شيري النجمي ب 10000.
1: صحبيب
2: وليد صالحي ب 10000. نعم
1: ترى عاود لي العروض شنو ترى؟
2: باهي عندك شيري النجمي.
1: ايوه
2: وليد صالحي ولد الطلياني.
1: اي ثلاث.
2: صابر الرباعي.
1: اربعة.
2: روني فتوش.
1: خمسة.
2: نوردو.
1: ستة.
2: جعفر الجاسمي.
1: سبعة.
2: وكلها
1: ثمانية. يعني ثمانية عروض
2: ب 85 دينار.
1: ب 85 دينار تمشي ثمانية عروض.
2: تمشي العروض بالكل.
1: وانتم علاش
2: هذا البعد؟ ها نقول لك علاش.
1: علاش ترى؟
2: ها نقول لك علاش. تو نجم نعمل
1: خايفين من الاقبال معناتها ما فهمتش.
2: لا لا لا لا ما عندناش مشكله في الاقبال. نحن نفتحوا في بعض الحين نفتحوا الابواب. السلطه الجويه هنا عندما يكون الاقبال كثيف وكثيف جدا نفتحوا الابواب بتكون حاضرين عندنا 6000، وبينما المسرح يعني سعه
1: الملعب
2: البلدي تعطينا 3500.
1: اي
2: فهمتي ولا ما عندناش مشكله فلوس. نحن البعد الاجتماعي ايش معناه؟ نحن
1: بشويه بشويه بشويه بشويه بشويه بشويه قلت لي جمله يلزمني نتوقف عند. قلت لي ما عندناش مشكله نتاع فلوس هك.
2: شو سامحني؟
1: قلت لي ما عندناش مشكله نتاع فلوس.
2: لا مش ما عندناش مشكله نتاع فلوس. ما عندناش مشكله ربحيه.
1: به
2: انا يهمني
1: هذه مراوغه نتاع واحد معلم معناتها.
2: لا والله سعدي المقاربه شنو هي. والله تصدق ونحكي معك بكل وضوح. نحن يهمنا المراهقه، البنيه المراهقه وقت تطلب من الاب نتاعها، اب عائله بثلاثه من الناس، تطلب يتمشي ينجم ب 30 دينار يهز ثلاثه صغار.
1: هاي بصراحه هاي
2: فهمتني. عوضا انها تشوف ستوري نتاع زميلاتها في حفله صابر الرباعي، تشوف ستوري وهي عندها البورتال نتاعها تشوف ويصيبها نوع من الاحباط وربما تسلك مسلك اخر.
1: شوف سي حبيب.
2: بابا
1: شوف سي حبيب وانا نتحدث معاك وقاعد نحط كنرشم في ذهني معناتها ثم ثلاث حاجات استثنائيه في مدني. لولا
2: ان شاء الله
1: انه مهرجان يراهن على الرواية وعلى محمود درويش على الشعر، يعني الثقافة الجادة العميقة، وبعد يفتح المجال الترفيه. هذو ما حاجتي زيد حاجة ثالثة اني انا نجي لثمانية عروض كلهم نجوم متاع مهرجانات. العروض اللي سمتهم لي مع بعضهم الكل ب 85 دينار اللي هم اقل من تذكر في قرطاج.
2: بارك الله فيك.
1: لا بصراحة راني ما بالك تصور بالكش اصحاب برشا ولا قاعد نلقي في العروض. انا شرفني انك تكون صديقي مع ترى
2: تلميذ المهرجانات.
1: يشرفني جدا انك تكون صديقي صاحبيب باش نبدا امور. لكن خلينا نعطيه الناس حقها، لانه هذا دليل على انه الهيئه نتاع المهرجان. انت قلت لي ما عندهاش هدف ربحي معناتها ولا بعد تجاري. انا نقول الناس هذوما يخدموا باش يفرهدوا العباد.
2: طبيعي جدا اخوي
1: يكثر خيركم صراحه.
2: احنا اولاد بلاد خويا.
1: يكثر خيركم بصراحه، يكثر خيركم، لانه كلام هذا ما قيتوش في مهرجان اخر.
2: لا خويا، نحن نحاول وان شاء الله نردوا الناس، راه الناس غايله تضرب. ان شاء الله نردوا الناس، فهمتني ولا؟ نحن نحاولوا، وزاد راهو باش تكون في علمك، معناها كان بيودنا ان تكون عندنا فضاءات كبيره نعملوا مجاني. احنا الدوله تعطي فينا في فلوس خويا، مؤسسة الوطنية تنمية مهرجانات كثر خيرها،
1: والمندوبية زاد معاكم ماشي امورها منظمة معاكم،
2: والمندوبية كثر خيرها، والبلدية كثر خيرها،
1: ثم شوية
2: الجوية كثر خيرها،
1: ثم شوية استشهار من غير ما تذكر لي طبعا.
2: لا لا لا لا،
1: ثم شوية استشهار ولا
2: حاجة، ما حاجة بسيطة ما عندناش، يعني حاجة بسيطة حقيقة، فهمت ولا؟ ولكن يكثر خيرهم، يكثر خيرهم، حاجة بسيطة ويكثر خيرهم، بارك الله فيهم.
1: واضح سي حبيب، أنا سعيد جدا أن كنت معايا اليوم، وكان ما عديتكش معايا اليوم وكنت أنا نخسر حاجة كبيرة، والمستمعين يخسروا هذه المعلومات القيمة في علاقة بالنجاح في انتقاء العروض، في علاقة بوضع أسس لثقافة بديلة وجادة في الصيف، لأنه في الجهات الأخرى يقولوا الصيف مش متاع شعر، الصيف مش متاع رواية، الصيف مش متاع كتب. لا، مش صحيح. الصيف تنجم تعمل ندوة على رواية، تنجم تعمل ندوة على الشعر، وندوة على فكرية عميقة فلسفية تهم الشأن التربوي والعلمي والمعرفي وغيره، في نفس الوقت تنجم توصل الكيمياء باهية ناجعة فيها الجانب الترفيهي، سهرات فنية وثقافية، ما يسالش الرقص باهي وخلي العباد تتفرهد وتشطح وتسر، لكن أيضا لابد من خطاب مهرجاني يخاطب العقل قبل أن يخاطب الوجدان. صحبيبي كوبا، أنا سعيد جدا كنت معاي،
2: شكرا جزيلا،
1: كل التوفيق، كل التوفيق لك ولكل السهرين معك على مهرجان مدنين، المهرجان المتميز.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا. وانا نتحط على مهرجان مدنين وفي ذهني جابس، يعني شوف جابس ومدنين بحث بعضهم، جابس جمعتين اخرين، ثم مهرجان اسمه اثر الفراشة، فيه ضيوف ما شاء الله عرب في الموسيقى، في العزف، في الفلسفة، في التربية، في الرسم، في الغناء، يعني تو بعد نرجعوا مش اليوم بالطبيعة، في ليلة المهرجان ربما تو نتوقف عند ضيوف هذا المهرجان، وما يجمع أو ما يقرب ما بين اللي كنا نتحدث فيه في مدنين وجابس هو الرهان على عملية ثقافية جادة، وأيضا أنه قضية الفلوس رغم اللي نعرف العباد تجبد من العظام ساعات، لكن همش حاطينها عنوان، حاطين حاجة أخرى هي السؤال الثقافي والمشهد الثقافي. هذا كوكتيل شادي الحاجي، جابس ومدنين والجنوب العزيز. يلا شكرا حمزة.

0: ليالي تونس.
1: التسعة وثمانية وأربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بصوت الحنين بارشا شاد الحاجي للليل يما للليل يما طاب بعد آخر جد جابس ومدنين وقمر جابس وأجواء جابس وتفاصيل جنوبنا العزيز. بارح ليلة كبيرة في قرطاج من خلال حفل الفنانة التونسية أمينة فاخت بتفاصيل ما عرفناه عنها. أمينة تشبه فقط لأمينة نسمو كواليس هذا العرض من عدد زميلتنا صابرة الهميس. يلا حمزة.

0: كانت أمينة على الركب؟
1: حق شفتك فيش كنت ما شاء الله عليها، أنا من أحسن حفلات اللي شفتهم تأمينة في أخت
0: بالحق
1: والله العظيم.
0: انضبطت شوي التعليم
1: انضبطت برشا وما شاء الله بقى انتش جديد والقديم هك شفت ما شاء الله وكوريغرافي شيء يعمل كيف، أنا فرحان برشا والله فرحان لها الحمد لله يا رب.

0: كواليس.
1: كانت هذه كواليس ليلة البارحة من على مسرح قرطاج، حفل الفنانة الكبيرة أمينة فاخر. أمينة قلت لا تشبه إلا نفسها، أضيف أقول أمينة لا تسمع على نفسها. علاش؟ يعني قلت مقال النهارين يتحدث على حضور اسم الشاعر وإلا الملحن في العروض الفنانين الكبار. تو نعرف الفنان يتخمر يدخل في سياق الحفل ويبدأ الجمهور وقرطاج ولا المهرجانات الكبرى، لكن المقال يقول لي 30 عام سلطان حبك الغنية هذه اللي كتبها جدي العويني ولحنها سامي العقرب، 30 عام ولا مرة كما قالت أمينة فاخر ولا مرة قالت راه الكلمات هذوما كتبهم جدي العويني وجيت كم سامي العقرب. ما المانع يعني ما فيهاش فلوس الحكاية، والعبد تعرف اللي ميش أمينة كاتب، وكي يبدأ نص وغناية استثنائية تمثل العصب أو الأساس أو العرصة متاع التجربة الفنية متاع فنان سلطان حبك من أهم الأغاني بإيش معنى كل معناتها من أهم الأغاني متاع أمينة، علاش ما تقولش مثلا راهو كتبها جدي العويني وراهو لحنها سامي العقرب؟ علاش خاصة الشاعر؟ لأن الشاعر ينفق من بدنه ومن أعصابه ومن ثقافته ومن قرايته ومن وجدانه ومن تعبه ومن جوعه ومن حاجته باش يكتب نص في حجم سلطان حبك. إيش بيك تقول راهو الشاعر جديد العويني هو اللي كتب النص هذا؟ أقول هذا وأمضي. بعد العشرة عنا ما زال عنا فقرات باش نمشيو أيضا سيدي علي بن عون من خلال مهرجان سيدي علي بن عون، وباش نعديو أيضا جملة من الفقرات فيها كواليس وفيها حوارات عدها الزملاء. قبل هذا غنية خفيفة برشا وضامرة اللي نخلف فيها الله حمسة.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجد الرومي.

0: الأربعاء 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وجل تسديد القروض المخصصة لها. بداية من سبتمبر المقبل إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وعواني المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. والعيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. المدرسة الوطنية للإدارة تدعو كافة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بعنوان سنة 24 و2000 إلى إتمام إجراءات الترسيم يوم غرة سبتمبر 26 و2000. ختاما وفي العالم، تصاعد حدة التصريحات الأمريكية تجاه طهران عقب نفي الرئيس ترامب وجود أي محادثات جارية أو مجدولة مع الجانب الإيراني، مشددا على أن الحصار البحري لموانئها قائم بكامل قوتها ومفضلا عدم تمديد العمل بمذكرة التفاهم. حركة المقاومة حماس تؤكد التزامها بخطة السلام برعاية أمريكية في وقت تكثف فيه واشنطن اتصالاتها مع الحركة وإسرائيل لدفع المرحلة الثانية من الخطة. وفي لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي يطال عدة بلدات في جنوب البلاد بالتزامن مع توغل قوة عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة شبعة. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس إلى حدود منتصف الليل مجددا. أهلا بكل الذين اختاروا موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، في سهرة فنية تحاول أن تواكب بالمواكبة والمتابعة والكواليس والحوارات، أيضا مختلف الفعاليات الثقافية الفنية الترفيهية التي تعيشها أغلب جهات تونس في علاقة بالمهرجان الصيفي. نهار الجمعة مهرجان استثنائي لأنه عنده خصوصية، لأنه مهرجان يتلم حوله كل أهالي الجهة، كل واحد من عنده بالطيبة وبالمشهورة وبالحضور وبالمواكبة. اسمه مهرجان سيد علي بن عون في ولاية سيدي بوزيد. سي مفتاح والناسي مدير الدورة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء الخير سي الدين وكل المستمعين، ومرحبا بكم وبارك الله فيكم.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: على قدم وساق. أكيد ما زالوا 3 أيام
2: على قدم وساق، تحضيرات على قدم وساق، وإن شاء الله دورة نطور وعدة في جمهورها المتميز بخصوصيتها، إن شاء الله يصير الخير.
1: يصير كان خير بإذن الله، لأنه ثم هيئة تداوم على الوقوف على تفاصيل المهرجان، ثم أهالي يستنوا، ثم عباد جايين من بعيد من جهات أخرى من تونس، ربما حتى من خارج تونس. معاك أنت نعيشوا، تعطينا لمحة حول تفاصيل هذه الدورة الجديدة في مهرجان دو

0: اصلا احنا اولاد سيدي علي بن عمتي هم اولاد عون جدنا اللي في الجهات المجاوره الجزائريه اللي هو يحتفوا معنا حتى بالمهرجان ويشاركونا المهرجان غير اللي يجوا للسياحة ويجوا للحضور العادي ولا الجمهور التونسي اللي يجي لكن نحكي على البرنامج الثقافي المهرجان هو برنامج فيه عديد العناصر هو فيه سهرات فنية هو فيه فروسية تقريبا يومية بمختلف أشكالها فيها المداوري فيها مسابقات الجمال ومسابقات الفانتازيا فيها المداوري فيها العقاد فيها المشاف العادي فيها نرجع للسهرات الفنية فيها
1: خلينا ساعة ونجي معك للسهرات الفنية سيوى الناسي قداش من خيالي تقريبا باش يشاركوا في العروض هذه اليومية على مدى أيام المهرجان؟
0: والله هو المدعوين يمكن 70-80 أما زيدهم 70-80 يحضروا من هما أبناء سيدي علي بن عون والجهات المجاورة القريبة اللي هما يجوا بيدهم هما بيدهم يحتفلوا معناها تقريبا 70-80 أخرى نتطوروا في حدود 150 على مدار 6 أيام المهرجان.
1: هذم يلزمهم تحضير ويلزمهم لوجستيك ويلزمهم متبن ويلزمهم ماء ويلزمهم عناية يلزمهم لهوة كبيرة وقفة كبيرة.
0: أكيد يلزمهم لهوة كبيرة إن شاء الله نجتهدوا أكثر ما يمكن باش نحتفلوا باش نلبوا حاجيات البرنامج الثقافي حقيقة مع دعم عمومي يكاد يكون لا يذكر الدورة هذه ربما لقينا غيرة من أهالي المنطقة من بعض أصحاب المؤسسات في المنطقة من بعض إدارات البلاد من الغيورين على المهرجان هذا من هي بيسر جرأة قاعدين مقدمين على دورة هذه بالالتزامات اللي فيها بالبرنامج اللي فيها اللي ما نجموش نطيحوا تحت ربما بأقل ما يمكن بدعم عمومي يكاد يغطيش ثلث الوعد ومش مشكل
1: نظر علاش علاش علاش علاش المندوبية الثقافية
0: نظرة للمهرجان غياب نظرة واقعية المهرجان يستقطب مليون زائر وفق احصائيات رسميه بخصوصيته في الاقتصاد الثقافي بخصوصيته في السياحه الثقافيه الديوان الوطني التونسي للسياحه يقول مهرجان غير سياحي ما نجمش ندعمه بدعم الحقيقه لا يرقى باش يلبي على الاقل فرجه للجمهور اللي يجي للمهرجان.
1: يعني بقيت ما بين السياحه والثقافه في الوسط.
0: أنا الثقافة الحقيقة داعمة أما ربما ثم إشكالية موجودة هي في وزارة الثقافة هي مؤسسة وطنية المهرجانات هي تحظى بميزانية من ضمن ميزانية الدولة هي قاعدة تمول في المهرجانات من سوق الدعم على تشجيع الإبداع الفني والأدبي هذاك اللي ربما يكتفها نسبيا مع أني الحقيقة في تمويلها للمهرجانات ثم انعدام رؤية في تمويلها في دعمها للمهرجانات
1: سوء تقدير يعني
0: سوء تقدير المفروض أنا ربما طرف عندي حتى اهتمامات أخرى نقول أنا نقيم مهرجان نقيم مهرجانات السنة والعام الجاي على تقييمي هذاك نبني دعمي
1: عاد كل عام تتعاود الحكاية هذه أنا نتذكر
0: نحن لا نحن ما نقيموش وما نتبعوش وحتى كان ثم تقييمات وثم متابعة ما نبنوش عليها الدعم مفروض وقت تنجح انت مهرجان والمهرجان ناجح مثالش ندعمك قليل نبقي لك على المنحة او نزيدك وقت اللي ما تمشيش امورك وربما توخر ولا كذا ربما ننقص لك ولا نحي لك الدعم.
1: انا سي مفتاح
0: احنا لا
1: سي مفتاح مثلا حتى مهرجان راه عنده مليون زائر راه في تونس
0: مثلاش حتى مهرجان مليون زائر ثم مهرجان
1: تصدق معناتها
0: 100,000 زائر تحظى بدعم بزوز مليارات وثلاثة مليارات
1: مش معقول بصراحة مليون زائر في مهرجان
0: هذيك الناس اللي تسطر في سياسة ثقافية هي المسؤولة على هذا
1: بصراحة الأمر يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى إعادة تقدير ويحتاج إلى إلى إلى إلى إلى تقييم حقيقي وموضوعي. أول حاجة هذه بقعة عندها ناسها صحيح وانت قلت بكري جملة خليني نترجمها أنا ما يحق لك نظفرك يلزم أهالي وأبناء سيد علي بن عون والمؤسسات وكل يقف المهرجان من الكل لكن هذا مهرجان محطة يجيه بالألاف من الجزائر الشقيقة

0: قبل آلاف من ليبيا الشقيقة، فيه 150 خيالي، فيه سوق، فيه ناس تتسوق وناس تتحوس وناس تربط كنجياتها في الداخل والخارج بهذا المهرجان. كان نحسب الكل تقريبا ثم مليون زائر. مش معقول أن المهرجان هذه ما تكونش وراه مؤسسة المؤسسة الوطنية الرسمية في المجال السياحي. مش معقول.
1: ها وقالوا بعثوا مراسلة، والمراسلة عنا مهرجان ما عندوش علاقة بالسياحة.
0: كيفاش إذا إذا إذا ثم آلاف جايين وثم مليون يزور المهرجان؟
1: والله ما نعرف، والله ما نعرف. أنا من الناس اللي هنا،
0: الناس هذوك معبري سبيل معناتها ما هوش سياح معناتها.
1: صدقني هات هاو هاو أنا ما يصيرش، حاضر الحق الرد، حاضر النقاش مع أصحاب القرار هذا، حاضر النقاش دعمهم في الديوان الوطني التونسي للسياحة. علاش يتبنى؟ شوف. يتبنى على لوبيات السياحة اللي تمول في الوتلة، وتمول وتعطي الجهات اللي فيها وتلة وفيها مطاعم سياحية. وسيد علي بن عون لأني ما فيهاش وتلة وما فيهاش مطاعم سياحية، وبالتالي ما ندعمهاش.
0: شوف سيد مفتاح، أنا معناتها كواحد من هذه الأسرة في الإذاعة الوطنية التونسية، اللي عنا غيرة على جهاتنا وعنا غيرة على مجهود الناس اللي يجتهدوا ويخلقوا تميز في علاقة بالمحطات الثقافية. أنا كنت حدث على مهرجان فيه مليون زائر، ومهرجان فيه الآلاف يجيوا من ليبيا وآلاف يجيوا من الجزائر، ومهرجان تقريبا في المجموع ثم مليون زائر، ما نجم يكون كان نقطة استفهام في علاقة بإعادة النظر في تمويل مثل هذه المحطة الثقافية السياحية التراثية الترفيهية اللي يعيشوها الناس وينتظروها على مدى 12 شهر. هذا صوتك وصل، ونحن لا احنا من نجم وكان نقف معاكم من هنا من هذا المزح، مزح الإذاعة الوطنية التونسية، لأنه أولا وأخيرا هو مزح مستمعيه ومزح الثقافة الوطنية الجادة ومزح الناس اللي يجتهدوا ويشتغلوا في سبيل تنمية ثقافية وسياحية في حجم هذا المهرجان. سي مفتاح، نحب البرنامج. تو البرنامج
1: هو كما نقول عروض فروسية تقريبا تبدأ من يوم 22، تبدأ عروض الفروسية، يبدأ البرنامج من 21 في سهرة مع الفنان الراب صنفرة، يوم 22 سهرة مع الأستاذة زينة سعد، يوم 23 مع التخميرة اللي عرض التخميرة اللي مراد باشا، يوم 24 سهرة نسبية شبابية محلية وفيها ضيافة الفنان الجزائري المحلي الشاب رضوان مع المايسترو عبد الصمد الجدي.
0: أيوة.
1: مع الفنان الجزائري الضيف ياسين عوينة. يوم 25 سهرة مع الفنان نزار الكافي.
0: هذه السهرات. نعم
1: هذه السهرات مع ثم عرض الأطفال يوم 23، وعروض عرض مدوري يوم 24، ديما في عروضنا في النهارية معنا.
0: وفي خلال كامل أيام المهرجان ثم سوق مفتوحة؟
1: ثم سوق مفتوحة، هي تو قاعدة تنتصب، تو قاعد ثم فيها تبيع ويشري تو اليوم
0: يعملوا أكل برارك ولا الخيام ولا شنو بالضبط؟
1: فيهم اللي يعملوا الخيام وفيهم اللي يعملوا برارك، غير التخييم الزوار اللي تقريبا مئات الزوار يخيموا يعملوا خيام. فيهم اللي يعمل لمدة جمعة، فيهم اللي يعمل لمدة 5 أيام، فيهم اللي يعمل لمدة 4 أيام. خيمة هي ساحة هي تقريبا 40 ولا 45 هكتار، تعج تقريبا 4 أيام ولا 5 أيام اللي هي ذروة المهرجان، تعج بالزوار سواء كان منهم اللي يجي يزور ويخرج فيه، سواء كان منهم المقيم، سواء كان منهم السوق التجاري هذاك اللي تعطوا فيه مختلف أنواع التجارة ويكون فرصة للتسوق، واللي هو ذاك محتاج لو جت للجمعية إمكانيات مساهمته ربما حتى في التنمية المحلية، ولا قديش الفلوس قاعدة تتداول أيامات المهرجان ذاك، والكنقولوا الاقتصاد الثقافي شنية مساهمتك كاقتصاد ثقافي نسبة المساهمة نتاعه.
0: وإحنا نتحدث ديما على الصناعة الثقافية والاقتصاد الثقافي والكل. تو الناس هذوما اللي يجيو بالآلاف من الشقيقة ليبيا والشقيقة الجزائر وين يقيموا عادة؟ لأنه برشا يجيو من برا.
1: لا يقيموا معنا الحقيقة، ما نقولش حتى إشكالية في إقامتهم. يقيموا معنا في كان إقامة في خيام، يقيموا معنا كان إقامة في بعض المؤسسات إقامة ظرفية اللي متوفرة نظرا الآن المنطقة تفتقر النزل ولا إقامات كذا. ما نلقوش مشكلة باش يقيموا، ولا في بعض الديار اللي تكريها نفس الحكاية، سواء كان الجمعية اللي تكريها سواء كان هم بيدهم يكروا.
0: نعم نعم نعم.
1: في البلدة
0: يعني. وانتم بطبيعتكم كجمعية تحضروا برشا ديار لاستقبال الناس، خاصة ضيوف المهرجان اللي باش يشاركوا.
1: أكيد أكيد
0: والله شيء مفتاح والناس الحقيقة معناتها بقدر ماني فرحان بهذا المهرجان، لأني وانا نقدم في مهرجان في هذا الحجم، معناتها فيه مليون زائر وفيه 150 خيالي وفيه سوق وفيه ناس تخطب وناس تعرس وناس تعرف على بعضها وناس تبيع وناس تشري وسهرات ثقافية وكيمياء فيها الحضرة وفيها الراب، معناتها كيمياء غريبة شوية، معناتها متى مهرجان بهذا الحجم
1: لازم نقولوا نراعوا مختلف الاذواق.
0: اكيد ان شاء الله ربي يوفقكم.
1: بارك الله فيك.
0: لا نملك الا ان نشد على اياديكم في سبيل انجاح هذه المحطه الجديده من مهرجان سيد علي بالعون الدولي بهذا الحجم وبهذا الحضور. ايضا لا بد ان نلفت النظر الى ان هذا المهرجان سياحي، لانه يجيه بالالاف من داخل تونس ويجيه بالألاف من ليبيا ويجيه بالألاف من الجزائر. فرجاء الانتباه إلى ضرورة دعم هذا المهرجان في إطار الدفع الثقافة ودفع السياحة ودفع خاصة السياحة الداخلية، وأيضا إحياء موروثنا الثقافي، لأنه سيد علي بن عون المهرجان هذا المداوري والخيالة والسهرات الثقافية واللقاءات وكل العروض الشعبية كل ما تنجم كان تؤصل فينا شخصيتنا وموروثنا الثقافي الأصيل. شكرا لك سي مفتاح والناسي مدير مهرجان سيد علي بن عون الدولي.

0: ليالي تونس.
1: كان هذا صابر باهي في رائعة من غير ليالي الفنان الكبير العربي محمد عبد الوهاب. واحنا نتحدث عن المهرجانات غدا اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. الاختتام سيكون بصوت الفنانة العربية المتميزة ماجدة الرومي في فقرة كواليس، وقبل يوم تقريبا من هذا الحفل، حفل الاختتام، هات نشوفوا ماذا أعدوا لنا الزملاء في علاقة بحفل الفنانة ماجدة الرومي غدا على مسرح قرطاج.
2: كواليس.
3: سعيدة فيكم ومساعدة ما لحظهم، دايما مشتاق ارجع لتونس، دايما مشتاق ارجع لكرتاج، حس علاقتي بكرتاج مش علاقتي باهلي وناسي بتونس، بس حس حتى حجار الارض بتعنيلي، تونس نفسها غالية على قلبي كتير، ولو بتعرف قدي بتكون مزهول. برنامجي السنة حاولت نوم، يعني في هتات الناس منتظرتها ضروري تكون، وفي أغاني جديدة متوقعين مني، أغاني جديدة رح يكون في 3 أغاني جديدة، وكرتاج رح حيها بفولكلورة، بالفولكلور التونسي. فعلى أمل أنه هالعمل يلاقي كل الصدى الطيب، الحين عم حضر حالي ودايما أتمنى، دايما دايما أتمنى أرجع لأيكم بخير.
2: كواليس.

0: تونس. ليالي تونس.
1: أنا عم بحلم هكا، أنا عم بحلم من العروض الاستثنائية المسرحية الحقيقة في هذه الصائفة وقبلها حتى بشوية. ثم عرض أينما حتى الرحال شد انتباه الناس وتكتبت عليه نصوص كبيرة ونصوص عميقة. أنا ما حالفنيش الحظ أني شفت العرض المسرحي، عرض بسي للفنان المسرحي المتميز جعفر القاسمي، عرض بسي مشى القابس، قريت عليه نصوص، مشى أماكن أخرى السوسة وغيرها. كل العروض تقريبا شدت انتباه الناس والجمهور وجد نفسه أمام تجربة مسرحية استثنائية الحقيقة. جعفر نعرفه فنان، جعفر نعرفه عنده عمق، جعفر نعرفه حساس أكثر من لازم، لكن يبدو أنه عرض بسي استثنائي. في انتظار أن نشوفه أنا واللي يسمعوا فيها اللي ما حالفهمش الحظ باش يشاهدوا مسرحية بسي. هذا تصريح جعفر القاسمي إثر مشاركتي بمسرحيتي هذه بسي في مهرجان سوسة الدولي.
2: كواليس
3: مجازفة، مغامرة، فن المسرح عموما لازم يجازف، لازم يغامر، لازم يمشي للتريكة الأخرى الحقيقة، لأنه أنا واحد من الناس نقلق، معناتها ما نحبش نجتر، فهمتني؟ عملت بما فيه الكفاية ومنشو من واحد منا الجعفرية التونسي بوان كوم تونسي بوان فوت مؤخرا مسرحية الدرابو. هذه مش منشو، هذه الحقيقة مغامرة، مغامرة إنسانية، قصة عشتها واقعية. خلينا نقول اليوم مش نشوفه مونودرام، مونودرام أكثر من وان مانشو، بيناتهم خيط، معناتها تفرج تفهم اللي كانوا بيناتهم خيط. العبيد اللي مش تجي تفرج اليوم مش تضحك برشا، خاطر تشوف روحه قدام المراية، فهمتني؟ معناتها مش منش بسي، أنا بيدي تعالجت، فهمني؟ ولا ونقولها وديكلاري، خاطر العبيد تخاف من البسي، ديما كأنه غول، البسي غول، فهمني؟ ولا ما تمشيش تزيد تهبل، يزيد يهبلك كذا. يعني أنا كسرت المراية نتاعي حطيت مرايه بتاع مجتمع اليوم باش يشوفوها سيرسان، العباد باش يضحكوا، لانه الحقيقه باش يشوفوا رواحهم، يشوفوا عائلاتهم، يشوفوا واقعهم، فهمني ولا؟ بطريقه مش مباشره، بالعكس فيها خياطه. خليني نقول لك اللي مسرحيه بسي هي بوزل، معناتها نعطي قطعه تركب معي قطعه اخرى، لانه اساسا الفعل المسرحي هو علاقه بث متلقي سين سال، معناتها ما نجمش نعمل مسرحيه وحدي الا بالمتفرج. شوف بالنسبه لي انا خلنا نعرف بنفسي، ممكن ما تعرفش اللي أنا أستاذ مسرح، أنا مربي. بالنسبة لي أنا أكثر كتاب قال كل شيء وما حكى شيء في المباشراتية هو كليلة ودمنا. بالنسبة لي أنا النموذج، الأموذج. بالنسبة لي أنا أقوى حاجة في الفن هي الميتافور، التعبير المجازي. أقوى حاجة في الفن وفي المسرح هي الكيف أقول، مش الماذا أقول. كلها تتكلم تو، أنا تابلو، أنا التابلو نحكي لك على الواقع باللي تحكي فيه أنت الكل، بالعنف اللي فيه اللفظي والمعنوي والمادي وكذا، ولكن عن طريق برشة فن، عن طريق الإيماءة. لازم يكون ثم ريشيرش، بحث. الأستاذ لازم بسي، المعلم لازم بسي. أنا عندي زوز ولاد حياة، كيفاش نربيهم؟ هو يقرر في أجيال ويربي في أجيال لمدة ساعات طوال أبار ولاده. بيان سور لازم بسي. شوف نفسر لك، راهو شكلا نظهر نحكيه على قصة واقعية تاع إنسان عاش وكذا، ولكن الحقيقة العرض أكبر برشا من أنه يكون في عيادة بسي. أنا أعتقد لأن التونس اليوم كنا مستحقين بسي. الاستاد تاع الكورة لازم بسي، المدرسة لازم بسي، الجامعة لازم بسي، الكياس لازم بسي، السبيطار لازم بسي، الدار. أنا عندي شخصية في المسرحية اسمه غسان، فهمني ولا؟ نقوله علاش جيت لبسي؟ يقول لي مغروم بالسبان. قولوا عليش يا غسان مغروب السبان؟ والساعة قولوا نحي الكاجول وعبر وقول، نحي الكاجول ويجي عبر وقول. قولي ما ننجمش نحي الكاجول، فهمت؟ معناتها ثم ناس تختفي وراء أقنعة باش يسب، لأنه هو يمارس في أزمات نفسية. أنا الحقيقة أنا أكدت تقابل بعض العرض، العبد باش تضحك برشا برشا برشا برشا، وعد، ولكن لم يكن غاية. مجيش قلنا بلزم نعمل مسرحية ضحك، خرفنا خرافة اكتشفنا اللي هي من كثر الهم يضحك. عملنا أوماج الكافون، عملنا أوماج زادة لياسر الجرادي، تتسمعوا زادة، لأنه هذوما فنانين وعزيز على قلبي برشا.
2: كواليس

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية. انطلاق عمليات التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب لتتوصل إلى غاية 28 أوت الجارية. منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنات تقول إن قائمة الانتظار الخاصة بمرضى القصور الكلوي الذين يحتاجون إلى عمليات زرع كلى تضم حاليا نحو 1600 شخص يخضعون لتصفية الدم، مؤكدة على أن العائلات المتبرعة تظل صاحبة الفضل الأكبر في هذا الإنجاز الإنساني النبيل.
7: احنا سنة توا في السداسي الاول 22 زرع كلى، لكن راهي قامت الانتظار فيها حسب التقريب 1600 مواطن يعمل في الدياليز يستنى مقايد في قائمة الانتظار في الجهة كلوة. معنا احنا خرجوا 22، لكن راهو يتزادوا 50 و40 مريض في كل وقت هذاك في 6 اشهر. معناها الارقام مازالت ياسر بعيدة باغابوغ للناس شنو تحتاج. هو القانون التونسي، القانون 99-18، يعطي للمواطن الفرصة باش هو يقرر في حياته انه يكون متبرع بعد الوفاة نتاعو، يكتب كلمة متبرعة على بطاقة التعليم. دونك معنا إنسان حتى كان ما يحبش ما يسيرش، لكن يحكي فيه الموضوع مع عائلته باش كيف تصير على اللي يقدر حالة موت دماغي، الناس بدأ تعرف شنو معناها موت دماغي وشنو الحالات هذوما نجم ينقذوا عبيه.
6: نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تبسي تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقها العادي، متوقعة تحقيق انفراج في توفر المياه المعدنية بالمساحات التجارية ونقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة.
8: راهو نسق الاستهلاك يكثر اكثر في فصل الصيف مع هكاية قرار المرتفعة في الفترة هذه الاخيرة، طبيعي انه بشي تفقد شوية، لكن نحسوها احنا الانتاج معناها الحقيقة رجع لنسق العادي. دونك حكيت انها راس منذ عادية موجود الماء، احنا باتصالنا بالمنجي والممثلين على المنجي يقول لك احنا رجعنا لنسق العادي متاع الانتاج. هذية ما يحسوش المستهلك تود فيه في الاسواق ونقاط البيع، نهير سنين يلقى الانفراجة هذي.
6: ختاما وفي العالم الخارجية، الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وزير الخارجية عباس عراقجي يقول إنه نقل للوسطى أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. في الأثناء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي وجود محادثات أو مناقشات جارية ومقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. الحرب بين روسيا وأوكرانيا تتجه إلى مزيد من التصعيد مع دخول مسيرات بريطانية الصنع على خط المواجهة وسط اتهام موسكو لندن بالمشاركة في هجمات استهدفت العمق الروسي، وتحذيرات روسية من أن استمرار الدعم العسكري البريطاني لكييف قد يجر لندن إلى تداعيات خطيرة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
9: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس لحداش و 12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية من التاسعة إلى حدود منتصف الليل. المهرجانات تكاد خاصة المهرجانات الكبرى اللي عرف اللي تبعناها على مدار هذه الأيام في صيف 26 حمامات قرطاج غدو الاختتام صفاقس اختتام ايش مازال غدو أمينة في جيبس. ثم مهرجانات أخرى ذات خصوصية كما مهرجان السينما الهوات مثلا في قطيبة انطلقنا 23 مسرح الهوات تحت شعار دون ستار هكا ينطلق زاد اخر هذا الاسبوع في في في الساحل في ولايه مهديه تحديدا اي مقصور السيف مسرح الهوات. مهرجان الاغنيه البدويه والشعر الشعبي في المزدونه ولايه سيدي بوزيد ينطلق اخر هذا الاسبوع مهرجان كبير عنده برشا ضيوف عرب وضيوف من مختلف الجهات. حدثنا زاد على مهرجان سيدي علي بن عون اللي ينطلق اخر هذا بعد غدوة نهار الجمعة بعد غدوتي. حمزة قال لي ارسم شجر نحب الاغنية ظلي في محمد حسن. والله سؤال هو في اخر المهرجانات ثم غياب للمطربين الليبيين ما ثماش مشاركة لأصوات ليبية في مختلف المهرجانات. ثم شكون يقول لي حمزة يمكن هكا يقول ايش بك هكا معناتها معناتها ليبيا ثم شوية مشاكل في لبنان كلها مشاكل ورغم ذلك أغلب المطربين في مختلف المهرجانات في تونس وحتى في خارج تونس هم لبنانيين ونعرفوا اللي ليبيا غنية بالأصوات وتجارب موسيقية مهمة. محمد حسن، عبد الله منصور، علي الكيلاني، عادل عبد المجيد، تونس مفتاح، عدد كبير من الأسماء الليبية وثم جيل جديد في الأصوات الليبية ما شفناهمش في المهرجانات. هذه من الأسئلة ربما نطرحها في خاتمة هذا السيل الماطر من السهرات والمهرجانات في مختلف تونس مختلف جهات تونس. أرسم شجرا مثلا محمد حسن. I'm gonna be here.

0: ليالي تونس.
1: داش و 24 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، آخر فقراتنا في هذه المساحة الإذاعية التي تواكب أبرز السهرات الفنية والثقافية في مختلف المهرجانات. فقرة الركن الخالد بإمضاء الزميلة العزيزة انتصار المانع. الفقرة الليلة باش تكون خاصة بحفل 2010 الفنان الكبير الراحل وديع الصافي. بعده باش نسمعوا فنان آخر كبير رائعة يام سهرني بصوت سيد مكاوي، كان أيضا عنده حضور ومحطة في مهرجان قرطاج. فقرة الركح الخالد مع تحية كامل فريق البرنامج، صابر الهميسي انتصار المانع في الأعداد، زميلي حمزة في الخرج التقني، سيف في الخرج الإلكتروني، عبد الفتوسات في التنسيق العام، عزين محمود يخليكم مع الركح الخالد ثم سيد مكاوي في رائعة يم سهر.
2: الركح الخالد
3: هو فنان يعتبر مدرسة موسيقية عربية متميزة. وديع الصافي المولود نهار 1 نوفمبر 1921 واللي توفى نهار 11 أكتوبر 2013. من عام 1966 قدم في تونس أول حفلة، ثم تعدت الزيارات والحفلات الفنية الخالدة كما عام 1975، وآخر حفل كان على الركح الأثري بقرطاج عام 2010.
4: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.

0: حدود الغاب أهلي وأحبابي يا ما تمشينا
1: يا ما تمشينا
0: الله يرحمهم كانوا حنين شو تعبوا علينا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أحلى الأغاني.
2: الله يرضى عليك. على الله تعود. يمكن يجي لعنا محمد الجبالي المطرب التونسي اللي نجح، يمكن يجي يغنيها عني شوي.

0: عتاب يا حبيبي، قول مولى عتاب اذا عارف. يلا الله الله الله الله بالهون. يلا الله يلا حبيبي يلا الله معه نعلم العتاب. هلا ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عين عين عين. سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتقول.

0: برافو يا محمد.
1: قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا ماي.
0: برافو.

فيه جميل يوم والعمر فيه كم يوم وانا بعد

بكره يفوت وبعده يفوت ولا كلمه ولا مرسال. وهو العمر فيه كم يوم وهو العمر فيه كم يوم وانا بعد عليك.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. نجاح عمليات زرع أعضاء لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال. وفي العالم، ترامب يؤكد استمرار الحصار على إيران، وطهران تقول إن سياسة الضغوط القصوى لن تنتزع تنازلات خارج التفاهمات. إلى التفاصيل. خصصت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. وأكدت رئيسة الحكومة أن العمل جار على المراجعة الجذرية والشاملة لمختلف مكونات المنظومة بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات. ياسين فغالي.
4: قررت جلسة العمل الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مع أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار. أولا، فيما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف وتحديث قواعده واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات. أما فيما يتعلق بالمنظومة الصحية، فقد أقرت جلسة العمل الوزارية ضرورة تحسين التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وتعزيز التنسيق بين الصناديق والهياكل الصحية ومزدي الخدمات وتطوير مسالك التكفل والعلاج والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمضمونين، تطوير المنظومة الدوائية وتحسين مسالك التكفل بالأدوية الخصوصية واعتماد مرجعيات وبروتوكولات علاجية واضحة مع دعم صناعة الصيدلية المحلية بما يعزز الأمن الدوائي ويدعم قدرات البلاد في هذا المجال، تسريع التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية والصحية وتحديث المنظومات الإعلامية وإرساء منظومات مندمجة ومترابطة بما يعزز التبادل الحيني للبيانات ويحسن جودة المعطيات.
3: نفت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثوريا التيباسي وجود أزمة في إنتاج المياه المعلبة وتوزيعها، ونددت بممارسات بعض أصحاب المقاهي والمغازات والأكشاك بالترفيع في أسعار بيع قوارير المياه المعدنية، ودعت التيباسي إلى اليقظة وتجنب اللهفة، مؤكدة عودة إنتاج المياه وتوزيعها إلى نسقها الطبيعي في القريب العاجل.
5: كان يشري في السيكة ولا يشري بالعشرة السيكات يحب في داره، القهاوي نزل خاصة المنتصبين التجار اللي بيعوا فيها فرصتهم اليوم، يجيك بكري تخرج من المساحات التجارية الكبرى ياخذ كل ما هو معروض باش يخرجوا في القهوة في الحمار. احنا توا فما ظاهرة أخرى بالثلج في البنوات على قريعة الطريق اللي كان في بيع فيها ب 500 فرنك ولا يبيع فيها بدينار الدبوزة الباردة، ما تخليش اللي يبيع لك في الدبوزة الماء ب 1200 و 500، والقهوة اللي كان يبيع فيها سوم معين ولات أضعاف الثمن نتاعها. حتى قال شنو فما ازمه؟ ليه؟ انت رئيسه وراهي الانفراجه بقدره ربي تكون نهير سنين تو نلقاو الماء يرجع.
3: أفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة كمال المدب في تصريح لطارق جبار بأن مشروع سد الدويميس ببنزرت الجنوبية سيكون جاهزا في موفى السنة الجارية، وبعد تجاوز الإشكاليات العقارية واللوجستية والإدارية المتعلقة به.
6: استكمال السد إن شاء الله قبل موفى سنة 2026، بعين الأماكن المتعلقة بمعنى باش نحطوا فيها الحجارة إن شاء الله بحوله الأسبوع الجاي تكون التراخيص والإجراءات كلها مريقلة ونستكمل الأشغال في أحسن الظروف، وحارسين باش السد ذايا يتم استكماله إن شاء الله قبل السنة ذي ويعز الموارد المائية بالجهة، مع العلم أن الطريقة الانسيابية متاع السد دون طاقة كهربائية يتم تعزيز به خاصة الموارد المائية من أقصى الشمال، وكذلك يتم تخفيف في الضغط على السد أقصى البراق، معناها بنخفضوا في الضغط على ليزيكيبمون هيدروميكانيك باش نجموا نقوموا بعملية الصيانة والإجراءات الكاملة.
3: تمكن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال السداسي الأول من السنة الحالية من إنقاذ 31 مريضا بينهم 6 أطفال بعد زرع أعضاء لهم من 11 متبرعا توفوا دماغيا. منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد وتفاصيل.
7: في 2026 السداسي الأول قمنا بعملية زرع الأعضاء من عند مواطنين توفوا دماغيا، أمكنونا باش ننقذوا 31 مواطن. زرعنا 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، 22 زراعة كلى، 15 زراعة قرنية، نجمنا نرجعوا النظر للناس ما عادش تشوف. 22 زرع كلى، منهم 6 أطفال يتراوح عمرهم ما بين 10 سنين وال 17 سنة، كانوا 6 مستشفيات عندهم ترخيص زراعة كلى، مستشفى الأطفال سنة ولا 7 اللي نرجعوا فيه الكلى للأطفال وقت نلقاو ناس تتبرع بالكلى نتاعهم.
3: بداية من شهر سبتمبر المقبل يطلق برنامج تكويني كندي دولي في تونس في مجال الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. البرنامج سيتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة والتقديم على عقود عمل في شركات تونسية ودولية، وفق رئيسة الأكاديمية المنظمة للدورة ومسؤولة التكوين الدولي نجوى بعصيدة.
8: الأكاديمية هذه تقدم شهادة مهنية حكومية من الدولة الكندية في تونس، عاملين بارتنريا مع استجابة شيربروك في ميادين مطلوبة برشا التقارير الدولية الكل واللي قاعد يصير في العالم الهوني العام 2030 حسب الورد ايكونوميك فورام. هذا حوالي 170 مليون فرصة عمل جديدة باش تتخلق في العالم الهوني 2030 في المهارات اللي هي الأمن السبراني في الليا وفي البيك داتا. احنا عنا الحل موجود هنا، يعني انك تكون في تونس وتاخد دبلوم كندي في الميادين هذوما وتنجم تخدم به في الشركة الدولية التونسية، تنجم تخدم به في أوروبا في فرنسا بالطبيعة بعد ما تعمل تدريبات استاجات وبعد ما تعمل اكسبيرينس الهجرة لكندا تكون سهلة. المشروع هذايا للشباب باش نحبوهم يعملوا هجرة منظمة باش ينجموا يكتسبوا المهارات اللازمة في وسط العالم هذا اللي قاعد يتبدل.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: في الملف الإيراني، علقت وزارة الخارجية الإماراتية كافة الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران عقب رصد دفاعاتها صاروخين فلسطينيين إيرانيين سقط في البحر واستهدف الملاحة البحرية بالمنطقة. من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران بفاعلية مع بقاء مضيق هرمز مفتوحا، نافيا وجود أي محادثات مع طهران. في المقابل، رفضت إيران التراجع حيث اعتبر رئيس برلمانها محمد باقر قليباف أن سياسة الضغوط القصوى لن تنتزع تنازلات خارج التفاهمات، فيما أبلغ وزير خارجيتها عباس عرقجي الوسطاء برفض طهران القاطع لأي وقف مؤقت لإطلاق النار، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب بالكامل. إلى لبنان، حيث يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا مكثفا وغارات إسرائيلية مستمرة تتركز في النبطية ومحيط شبعة، وسط رفض حزب الله للاتفاق الإطاري وتحذيرات قوات اليونيفيل من حدة القصف. في المقابل تتمسك الرئاسة اللبنانية بالاتفاق المبرم برعاية أمريكية لربط الانسحاب الإسرائيلي بنشر الجيش بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة وجهود إنسانية لمعالجة أزمة النازحين وإعادة الإعمار. إلى قطاع غزة، أين استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء غارة صهيونية استهدفت مقهى في منطقة الميناء بغزة أمس. واتهمت حركة المقاومة حماس في بيان لها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، وصفة الهجوم بالتصعيد الدموي المتعمد. وجددت الحركة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، مطالبة واشنطن والوسطى بإلزام إسرائيل بتنفيذه. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. نجاح عمليات زرع أعضاء لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال. وفي العالم، ترامب يؤكد استمرار الحصار على إيران، وطهران تقول إن سياسة الضغوط القصوى لن تنتزع تنازلات خارج التفاهمات. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، ونلقاكم بخير، إلى اللقاء.
9: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
9: رياضة،
2: ثقافة،
9: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
9: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

هو القيد في معصمي لا يلين، هي الشمس في خاطري حفنة من تراب. ترى أين كل الذين أحبوك من قبلنا، الذين تناهوا إليك فراشا وكنت الحريق، تعاتوك خمرا، تعاتوك شعرا، تعاتوك زاد طريق. وأين أنا الآن يا غيمة لم تلد، أيا نخلة باردة، أيا رغوة في الزبد؟ أنا عاشق مثلهم، أنا هكذا، وكم عاشقا أطفأته المدينة، كم شاعرا شردته الرؤى. هو القيد في معصمي لا يلين، هي الشمس في خاطري حفنة من تراب، وكنت المسافرة في كل وجه وفي كل درب وفي كل فصل كما لا يكون السفر. وكم طفلة في زقاق المدينة مدت يديها إلي، فألبستها معطفي ثم أنشأت أرقص تحت المطر. وكم نخلة عوجتها الرياح، ففتحت صدري لعنف الرياح وأمهلتها تستمر. وكم أنجما أغفلتها السماء، فوسدتها راحتي وعلقتها في الشجر. وكم كنت طفلا أحب الصباح، وأقتات من وشوشات الطيور ومن هسهسات القمر. ومذحبني الوقت نهرا، ترقرقت نهرا، أدغدغ حلم الصبايا، أجمع شمل الحمام، أروي جرار النساء. وكم عاشقا أطفأته المدينة، كم شاعرا شردته الرؤى. هو القيد في معصمي لا يلين، هي الشمس في خاطري حفنة من تراب. وكان الفتى صاحبي قد تبلل بالعشق مثلي، وكان يحب الشوارع مثلي، ويأنس للشعر مثلي، ويهوى حديث السكارى، ويشرب مثلي، ويرقص مثلي. وكان إذا اجتاحه الوجد غنى لتونس حتى تراه، وتونس أحلى الصبايا يغار عليها، ويشتاقها نخلة في مداه.

وكان الفتى صاحبي قد تبلل بالعشق مثلي، وكان يحب الشوارع مثلي، ويأنس للشار مثلي، ويهوى حديث السكارى، ويشرب مثلي، ويرقص مثلي، وكان إذا اجتاحه الوجد غنى لتونس حتى تراه، وتونس أحلى الصبايا يغار عليها ويشتاقها نخلة في مداه، وكان يصلي لأهدابها كل فجر وفي كل عشق وفي كل سكر، ولكنها لا تراه، إنها لا ترى. وكم عاشقا أطفأته المدينة، كم شاعرا شردته الرؤى. وهذا القول الجميل الشاعر التونسي الكبير محمد البقلوطي، والشعراء في الحقيقة لا يموتون. مستمعين الكرام، حيثما يصلكم صوتنا هذا حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. هذه إشراقات من أجل النغم الجميل، من أجل الشعر، من أجل الموسيقى. نلتقي دائما إلى حدود الثالثة صباحا. انصتوا، استمعوا، استمتعوا، واتركوا الباقي علينا.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

فرحا بشيء ما خفي، كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، وحي ما يناديني تعالى، كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم ترجل كي يدربني على أسراره، فأكون سيد نجمتي في الليل معتمدا على لغتي. أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى، وأبو أبي وابني أنا. فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد، يسقلني ويسقلني كماسي أميرة شرقية ما لم يغنى الآن في هذا الصباح فلن يغنى. أعطنا يا حب فيضك كله، لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أن تنتصر، واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر، سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا، من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب. كما لو فرحت رجعت ضغطت على جرس الباب أكثر من مرة وانتظرت، لعلي تأخرت، لا أحد يفتح الباب، لا نأمة في الممر. تذكرت أن مفاتيح بيتي معي فاعتذرت لنفسي، نسيتك فادخل. دخلنا، أنا الضيف في منزلي والمضيف، نظرت إلى كل محتويات الفراغ فلم أرى لي أثرا. ربما لم أكن هاهنا، لم أجد شبها في المرايا، ففكرت أين أنا، وصرخت لأوقظ نفسي من الهذيان فلم أستطع، وانكسرت كصوت تدحرج فوق البلاط، وقلت لماذا رجعت إذن، واعتذرت لنفسي نسيتك فاخرج، فلم أستطع، ومشيت إلى غرفة النوم، واندفع الحلم نحوي وعانقني سائلا، هل تغيرت؟ قلت تغيرت، فالموت في البيت أفضل من دهس سيارة في الطريق إلى ساحة خالية. إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية فقل لمن يجمعون القمامة شكرا، إن رجعت إلى البيت حيا كما ترجع القافية بلا خلل قل لنفسك شكرا، إن توقعت شيئا وخانك حدسك فاذهب غدا لترى أين كنت وقل للفراشة شكرا، إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك فقل للهوية شكرا، إن نظرت إلى وردة دون أن توجعك وفرحت بها قل لقلبك شكرا، إن نهضت صباحا ولم تجد الآخرين معك يفركون جفونك قل للبصيرة شكرا، إن تذكرت حرفا من اسمك واسم بلادك كن ولدا طيبا ليقول لك الرب شكرا.

هو البحر يفصل بيني وبينك، والموج والريح والزمهرير. هو الشعر يفصل بيني وبينك، فانتبهي للسقوط الكبير. هو القهر يفصل بيني وبينك، فالحب يرفض هذه العلاقة بين المرابي وبين الأجير. أحبك هذا احتمال ضعيف ضعيف، فكل الكلام به مثل هذا الكلام السخيف. أحبك، كنت أحبك، ثم كرهتك، ثم عبدتك، ثم لعنتك، ثم كتبتك، ثم محوتك، ثم لصقتك، ثم كسرتك، ثم صنعتك، ثم هدمتك، ثم اعتبرتك شمس الشموس. وغيرت رأيي، فلا تعجبي لاختلاف فصولي، فكل الحدائق فيها الربيع وفيها الخريف. هو الثلج بيني وبينك، ماذا سنفعل؟ إن الشتاء طويل طويل. هو الشك يقطع كل الجسور ويقفل كل الدروب ويغرق كل النخيل. أحبك، يا ليتني أستطيع استعادة هذا الكلام الجميل. أحبك، أين ترى تذهب الكلمات؟ وكيف تجف المشاعر والقبلات؟ فما كان يمكنني قبل عامين أصبح ضربا من المستحيل، وما كنت أكتبه تحت واج الحرائق أصبح ضربا من المستحيل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. ورئيسة الحكومة تؤكد بالمناسبة أن العمل جار بهدف المراجعة الجذرية والشاملة لمختلف مكونات المنظومة بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات. نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا تباسي تنفي وجود أزمة في إنتاج المياه المعلبة وتوزيعها، وتندد بما دعته ممارسات بعض أصحاب المقاهي والمغازات والأكشاك بالترفيع في أسعار بيع قوارير المياه المعدنية. ودعت التباسي إلى اليقظة وتجنب اللهفة، مؤكدة عودة إنتاج المياه وتوزيعها إلى نساقها الطبيعي في القريب العاجل. تتواصل إلى اليوم الأربعاء دورة إعادة التوجيه الجامعي ليتم إعلان نتائجها يوم 4 من سبتمبر. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أوضحت أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه استنادا إلى عدة أسباب من بينها الصحي والاجتماعي، وتتم دراستها من قبل لجان مختصة. بداية من سبتمبر إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في مجال الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. البرنامج سيتيح الحصول على شهادة كندية عمومية تسمح للطلبة بمواصلة الدراسة وتقديم عقود عمل في شركات تونسية ودولية، حسب رئيسة الأكاديمية المنظمة للدورة المسؤولة التكوين الدولي نجوى بوعصيدة. في العالم، وعلى خلفية الغارات الجوية الإسرائيلية أمس على مطار أبو الظهور في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل وسوريا